0: الزابينغ بعد الترند جرعة العمل اليومية غدوة خير مع زيت السافي البطاقات البوكس نيوز الكويز والنص ساعة الأخيرة يجي بحذين الشيخ سيف الدين الكوكي كما كل يوم جمعة شل جمعة مباركة على الجميع وشل نهاركم أسعد الأيام ربي يعطيكم وتتمنوا ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وشل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم يواصل قيادة الفريق لوغرا ولا قائد الكابيتانو برن صباح الأنوار كيف الحال؟
1: صباح الهنا والسعادة ربي يفضلكم ربي يسرنا ويسركم
0: جميل
1: وربي ينجح كل مؤمن البارح راني غرت شوية خليني توب شقولي خاطر نظر برك البنت البارح لكلكم يا حتومة إن شاء الله لباس يا حتومة يقتل تعدخونه توما يا حتومة إن شاء الله لباس أنا راقد في الكلينيك وقتها
0: لطف عليك
1: أي مش عملوا لي في الدرسنوة
0: أقرب للميكرو
1: هاي هاني مش نقرب قول قالوا لي في الفيبرو والدرسنوة توا بعد شوي بعد معناتها نهار الاثنين إن شاء الله مش عملوا لي سكانير
0: لطف عليك
1: وإن شاء الله ما ذاك كان الخير
0: لطف عليك
1: لا
0: أمل
1: لا حبوني قالوا لي ترجع في نحبوك يا حاج في فورمة كبيرة كل شيء توا لباس والحمد لله أما راني غيرت
2: فريقي طبعا
0: أما احنا ما في بناش اللي انت مشيت كان في بيننا وقلنا إن شاء الله لباس إن ربي يحفظك إن شاء الله ربي يشفيك يا برنس وربي يشد لك في صحتك
1: يرحم والدي
0: إن شاء الله العاقبة 200 سنة وربي يعطيك القوة وصحة للدين
1: برش عاد 200 سنة يا رب في زين
0: أنت وكتبة ربي أعطينا كدعوة جميلة
1: إن شاء الله نهاركم سعيد أمين. مبارك إن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت
0: نجم النجوم لقرا زياد المكي سبع دوري
2: بالنسبة لكل نواصل بالأخبار الإيجابية بارح طلبني حاتم يحب على برودو على فمه معناتها غريق في أوجع عطاء هذا التلفزة ما زلنا ما بديناش بإذن الله نبداو التلفزة لازم بالحماية المدنية اللعبة ما عادش لازمك استادات معناتها لازم كراس في روت بتاع التلفزة تبدل أنتو كان باقي واحد يحمد ربي الحمد وشكر لله وحييك زاد على الطاقة الإيجابية بارح على الصور الجميلة اللي بعثهم لي من المقبرة ربي يرحم
0: الوالد
2: 11 خرج ما ثلاثة ما طولش نقول لك زور وخف ومن 11 المطلع تحت
0: بعثوا التصوير بالعالي خلي أميستوا بيان
2: بالحق فريق كي تبدأ تخدم في فريق عطيك كان الطاقة الإيجابية والبهجة
0: أنت محظور
2: تو فهمت عليش وما يمتعدت في كثير رحبك وعيك على هذا وربي يفضل لولو
0: نمشي ونرحبوا بيها سندريلا جينا في المواد اليوم صباح الفل
3: صباح الفل إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك نهاية أسبوع مريحة وإن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله ربي يعطي كل واحد ما يتمنى وإن شاء الله بلطف عليك يا حاج إن شاء الله بلطف عليك يا حدومة وإن شاء الله ربي بقي ستر على البقية
0: أمين يا ربي سينو تبا ديكسبليكاسيون مش تعطيها حبش بر حاجة للمستمعين
3: مش أقول
0: قول شو صار
3: قامت مطلبة رقدت الخامسة ونص
0: لولو
3: يخي رصدك إنك رقدت معها
0: هو ربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب أما هل صار مستقبلي مربوط بلولو وأنا
2: أنت وقومة البيبرون
0: أنا ولولو ربي يفضل لولو ربي يعطيها الوقت الطيب نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضية ناصر البدوي صباح نور
4: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام نسأل مع توانسة في تونس خارج تونس إن شاء الله جمعة مباركة على توانسة كل ربي يحفظكم إن شاء الله طريق سلامة وربي معكم
0: نسأل. أمين طريق السلامة للجميع نسلموا على ناس الكل اللي في الاستماع شكرا على الوفاء والمساجات الجميلة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام دخلتوا في العادة فيها برشا مشاكل هذا والفم كامل فما بالك اليوم بعد التدخل الجراحي نتمنى وأخف الأضرار حاتم ألندولو صباح الأنوار
5: صباح النور ناس الكل شهر نهاركم مبروك ساعة أول حاجة بالحق حب نحييكم أنتم الفريقك الطاقة اللي عطيتوا لي راهو ما فما حد شيء راهو ما فما حد
0: شيء كذب
5: تفكرتكم الأربعة بتاع الصباح وأنا نشر في حرامش الوجاع سينو بربي نحب نستغل الفرصة دي فما إنسان عمرنا ما نعطيوه حقه اسمه ويليام مورتون ستودي كلكو شوز اللي اخترع البنج يا رفيق والله الله يرحم والدي تصور واحد
2: كيفاش
5: كانوا امبارح انا في طنبك الواحد سالتها معناها تبيوتي قلت لها تصور تخدم بلاش بنج قالت لي كانوا بالمطرقه وزنزير معناها كان كما اللي يقلعوا الحوض نتاع ال
2: مواضيع الفرح فريده البرنامج جديد تعوي عاد يحل السباح توا قصد
0: يبدل المود
2: يبدل المود بالليل يسمع
0: احكي انت من عام 2020 احكي عاود يلا قول لي
5: شنو والله نحب زاد بالحق عندنا توب كل مره انا لابخوف وقت اللي نمشيو لهم للتوب نتاعنا حتى بعد ساعات هكا تبدا عندنا فكره نقولوا ليه اوفر بعد ساعات وكل قوافل كل شيء يسون دون بروفيسيوناليزم بعد ساعات البارح انا سيتي اون انترفونسيون ديليكات ماهيش كومبليكي ديليكات بالحق ما حسيت شيء لو سافوار فير والكل ديما تحيه للطب قد ما نعطيوهم كارهم هما
0: وشوية
5: مسيو مورتون
0: مسيو مورتون اللي اخترع لنا البونش حاتم بالحاج ركزوا مع الابتسامة الجميلة حاتم استناه في كومباني متاع إشهار دونتي فيس معروف في تونس حياة حاتم ستتغير في قادم الأيام شو يضحك ألاس ويتثاو بالكركدان اللي قدامي ألاس اختار نورمال واحد ينشط وداخر فمه كيما فرس النهر قدامه
2: رفيق المواضيع تفشل
0: ها؟
2: قولي جوز كانير
0: جيك النوم
2: جاني النوم والله
0: رمروب رامي فراتي صباح الفراتي
6: نهاركم اسعد الايام ان شاء الله سويتين ممتازين في العياده التلفزيونيه اللي احنا عايشين فيها روعه شيخه تسمع كم بونجو كذا وفي برو
0: وشيخه
6: والله ومش في بالي انا تضربت حاسين كارثه كبيره ولكن عجبني حتوم راي ميمه تبع الامور كيف باش تفسر لك علاش البارح ما جيتش تعرف شكون هو سبب الداء حاتم هي علي. جات باش تحكي لك تعرف قال لها قال والله فاش قام انت مش جاي على اعصابك والله العظيم قال يا اخي باش تقوم نغسل نوم جاي على اعصابك
0: ما ينفعش
6: والله لا ويظل ويتبسم أنا باش تفهم فريخك شيخ إن شاء الله هذا مازال أكتوبر لدو أكتوبر من هنا الماء إن شاء الله ربي باقي ستر وكهو
0: يلا نهاركم أسعد الأيام جمعة مباركة عليكم الناس الكل شان ربي يعطيكم ما تتمنوا أكثر من الصلاة على الرسول وتسيروش تقرأ سورة الكهف ودعاء ودعي وربي إن شاء الله لعل دعاكم يوافق ساعة إجابة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام البداية كالعادة بمسار في حلقة نهار الخميس البارح نبرو في الموعد سنايبر الرفماقي حذر لكم الزابينك
7: زابينك
6: العلاقة بين الراف وزياد تقول لي على شنية قائمة نقول لك قائمة على تقدير الآخر أي لا لا لازمك تقدر الآخر أسئلة الآخر أفكار الآخر أي
4: حسب المعلومات اللي عندي أنا
0: إنه معلومات من وسط الجامعة
4: من وسط الجامعة بالنسبة لي أنا إنه فما ملعبية فما ملعبية
0: لا فما فرق ما بين من وسط الجامعة معناه هو حكي مع مسؤول وإلا حكي مع صحافي نقلوا معلومات فهمتش نقص
2: ولا السيكوريتي من الجامعة
0: أسألتي تظهر لك ما
2: لا حشيك
0: شكرا لك يلا ناس
6: ايوه لا فادلك زيدو فادلك بابا مش عاجبك سؤال اوكي حبيبي هاي تفضل
2: تضرب وهذاك كيفاش باش يطلع هاي هذاك مش تبقى له ماركي افي انا نذكر كفك ليتو رفيق والله الهوني لتوا ما هي ما ماركي
0: وقفوا في الكبر تنسي
2: مصبح بكري والله ريت تضيع الموضوع يا رفيق انت يظهر لي ما صار لي كيما تفل بعد هيك
6: لا والمشكلة وين لو رفيق لو كيشد ما يسيبه هاي لا لا لا معش يعديله حد شي بابا
0: انه طفل اليوم عمره 9 سنين بطبيعة الواحد متاع الماكلة اللي ولينا ماشيين فيه ريجيم اليمنتير والأغذية ريجيم مش ريتم ريجيم اليمنتير بالفرنسي نقوله
2: برافو يا بركلا عليك بركلا عليك 85
0: شكرا
6: يزي الراف يزي الراف يزي الراف بركة تشبيك ما تنساش حتى انت تشنور أخوك زيدون أمان يا زيدون تحكي معاه
0: أنا مثلا كمشيت نوتريسيونيست وفهمت نظرتي للحاجات تبدلت انت ما عارش تعرف الياغورت الناتور حاتم فيها 5 جرامات سكر ما ليها انا بالنسبه لي غرت ناتور ما ناكل في حاجه
5: 0% فهمت على ذلك فما اي فرق هو راهو تعرف
0: 5 جرام انا سي جرام
2: ما لا مكتوبه رفيق انت ما تقراش
0: هي مكتوبه هي
2: تقرا البرودوي مش تقول لك
6: انت تقرا كل غرت تاكلها
0: كل حاجه
2: كل حاجه نقراها هو شرط من شروط وزاره التجاره
0: هذاك ديما
2: انت ما تقراش اقرا اش فما
6: لا والمشكله وين راهو زياد زاده بسم الله ما شاء الله معناها كيحب ينتقم ماشي سايبه حتى في الفواياجي الشركات مش ناوي سايب
5: سينك خويا بتقول بلاستيك
0: مثلا البلدان الاسيويه بالي مثلا غادي
5: تراها مزيانه الغله
0: مزيانه الغله تقول نشريها باللي يحب هو اللي يطلب يا خو
5: ما فيهاش مطعم
0: اما محلاها السونسيس ولا نحكي على بالي كي مشيت لها
2: نسمع هكا من طياره لطياره وبالي على مراد الله مشيت البالي
5: بالي الناس لاحبين بالي
2: والباسبور وبالطبعه هو تبع ما سافر على مراد الله
6: الغله اللي يحكي عليها ولد حلو
2: قول جاتا ليتيكا وحسيت سيرتي على مراد الله
0: إيه بيه لحظة أنا قاعد تنفي بالكذب في
2: الوصول ليه يا ودي لا كذب لا شيء يا ودي صح
0: أحكي
2: تحبه
0: مفهمش كوني راك
6: مالك الرحلات ابن بطوطة ملوين بالي تايلاندا كذا لا هبل هبل سنغفو يمشي دوري دوري أخوي بسم الله ما شاء الله رحالة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية للقناص
2: يا رامي
0: الفوراتي نهاركم أسعد الأيام تحية للأصدقاء اللي في الاستماع نسلموا عليهم بالواحد نحاولوا قدر الإمكان صديقنا ستيفان أحمد الشايب رفيع حداد رورو عيادي بوثينا لنوري سلوى تسولي هاجر معزل منوبي لمية شمام كمر الهيشري سلوى بن سعيد نجاح العبيدي فدوى دالي كل الأصدقاء دمتم أوفياء شكرا على التفاعل شكرا على المساجات شكرا على الحب ودمتم أوفياء لهذا البرنامج ترتيحة العادة بالموسيقى ثم لنا عودة بعد لحظات سامي يوسف يغني حسبي ربي هذه رفماك حتى للتسعة ونص لنهاركم أسعد الأيام معكم

0: واغفر لي والمسلمين. سامي يوسف خلتنا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام حسبي ربي. خلتتنا الوقت الفاصل بعد شوية اتراد مجموعة الأخبار اللي تفعلوا مع متوازة والعالم في 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر الأخبار اللي كانت اتراد نحكيو فيهم بعد شوية. وكما قلت نذكر التسعة يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي في موعده الأسبوعي في الرف ماج كل يوم جمعة في النص ساعة الأخير من الحلقة. فاصل ثم نواصل ما تبعدوش.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
7: برشا يقولوا لك فاش تعمل. ضيع في وقتك. وهالثنية ما تعديش. وشنية باش تخدم ومين تعيش؟ هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
8: الأكثر معلومات 71 79 66 79.
7: مع الأكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
9: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
10: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
11: معرض دارنا موبيليا ومفروشاته كل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
12: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: السبعة وثلاثين وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. توتسويت التراند
4: عسلمة. get ready with me bon plan and guess what.
5: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على فورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
1: خان دو جور.
0: نحكي على معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. عمل تصريح كافي على المناخ داخل المنتخب. بحكي على شنو اللي وفرت الجامعة شنو اللي ما وفرتش، وحكي على أسباب إلغاء مقابلة مالي. مش متأكد برشا رئيس الجامعة الأسباب، قال نتصور نسمع شنو قال ونرجع نعلقوا في البلاتو.
13: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا. الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله. ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، اطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة، فما ظروف شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا لكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
0: الأجواء عال العال، الملاعبية قدموا اللي عليهم، جوست النتائج عكسه. في علاقة مقابلة مالي كما سمعتوا إصابات إسماعيل الغربي مرتبط، ثم طالب كذا
14: مرتبط، هو يقصد عنده ورقة حمراء،
0: مش معرس بس
14: معنى الارتباط انه عنده حاجة المرة، فهمت ما هي حسن
0: دونك. والرئيس الجامعة قال نتصور ناصر إنكار لواقع ما يحدث داخل المنتخب، وإلا هذا الواقع يجبنا نصدقوه، جوست الكرة عاكسة وكل شيء عال عال داخل المنتخب، شوية عكس مع المنتخب بدأ من كوبا راب، كوب دافريك، كوب ديمون، كاليفيكاسيون كوب دافريك،
14: ماتش
0: ميكو، شوية جوست شوية عاكس
15: هو بالنسبة لي أنا ديكلاراسيون بتاع سي معز الحق بتاع ربي ما كانتش متجي على رئيس جامعة التونسية لكرة القدم اللي هو المسؤول الأولاني على الفريق الوطني. في نهاية الأمر مهما تكون الأشخاص اللي تخدم في الجامعة التونسية وتكون مباشرة وعندها مهمات تكون متنسقة ما بين المكلف بالكرة القدم ومكلف الشبان، لكن يقعد رئيس الجامعة هو البريمير سبونسابل على كل ما يصير في الكرة التونسية، هو المسؤول على استراتيجي، مسؤول على المدربين، مسؤول على المراحل الإيجابية والسلبية، ما نجمش يكون منسحب من هذا الكل. وفما حاجات اللي نشوفه فيها احنا عكس اللي كان يحكي فيه سيمون،
0: مش منسحب وموجود، ما قالك راهو الأجواء باهية، جوست الريزلتا مش قاعدة تطبق،
15: اي معناتها منسحب وكاني بيه فما ناس خدمت وفما ناس قرت وفما ناس مكيمة. كيف بتبيع أنت كبير رئيس جامعة وقت اللي يخمم الإطار الفني والمسؤول على الفريق باش ياخو قرار كي من هذا بالثقة الرئيس، يرجعوا رئيس الجامعة يقولوا له راه فما تمشي نمشيو فيه هذا وزال كيف على خاطر هو نجم يعني يكون عنده رأي في الموضوع كي من هذا، خاطر راه حساس اليوم أول مرة في تاريخ الكرة التونسية إنه المنتخب التونسي تكون عنده مباراة ودية وينحيها، راه مش حاجة سهلة ومش حاجة متعودين بها، بالنسبة لي أنا حاجة جديدة على الكرة التونسية. وزيدنا هيك المرحلة اللي تعديت كلها مرحلة كانت كلها كارثية بكل المقاييس، معناتها من بطولة عربية وانت راجع نشوفوا برشا مشاكل موجودة في المنتخب، ما نعرفش علاش بو يمكن زاد يحب يبصر.
0: الأجواء جميلة داخل المنتخب ناس، حسب ما عندك من كواليس من
15: حسب الكواليس اللي عندي، فما ضغوطات، شنو نقولك، فما ناس كانت موجودة في المنتخب وبتاتر بعدت على المنتخب، فما ناس كانت أخذ المنتخب ولا في وقت من الأوقات ولا مسموح للناس الكل تمشي اللوتيل ومسموح للناس الكل باش تدخل الاستاج في وقت من الأوقات، توا ظهر لي تبدلت الأمور شوية، فما ناس ما عجبهاش هذاك، فما تململ، فما الأجواء مش ممتعة. لابروفوني رفيق وقت اللي فما معلومة إنه فما معلومة إنه المنتخب يشارك ولا ما يشاركش ولا لي بوينت تحسبوا ولا ما تحسبوش وما توصلش، هذه بوينت انتروغاسيون تبين اللي فما حاجه مش مريقله.
0: هو في علاقه بالموضوع هذا معز الناصري قال كان على الاتحاد الافريقي علمنا بطريقه احتساب النقاط وكان صار تقصير نتحملوا مسؤوليتنا. نسمعوا ونرجعوا نختموا مع رئيس الجامعه.
13: الاتحاد الافريقي كان علي ان يعلم الجامعات باعتبار وانه فما ثلاثه وضعيات هم ثلاثة بلدان اللي ينظموا الكاس افريقيا، كان على الاتحاد الافريقي اعلام الفرق والمنتخبات الوطنية اللي فيهم الفرق المنظمة بكيفية الاحتساب. بطبيعة الحال فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لانه ولو انه القوانين

0: القدام العبيد في كونفرنس دو بريس ما كانتش باهية برشا العملية الحقيقة.
1: كان صارت هذه نتحملوا مسؤوليتنا.
0: هي صارت.
1: كان صارت وفصار تقصير من الاتحاد التونسي فانا نتحملوا مسؤوليتنا.
2: كان صارت نتحمل مسؤوليتنا. لو كان صارت ساعة كل شيء في الفرضيات. لو كان صارت نتحملوا مسؤوليتنا.
3: حتى كلمة
2: نتصور هذا وما معنى نتحمل مسؤوليتنا في خطأ ينجم إن شاء الله لا بإذن الله لا ونمر ونتعديه أما كمام خطأ إداري كارثي لو صار في مقام رئيس الجامعة.
3: كما علي العابدي ليه ما سبحان الله ليه ما يتقنش باش يتكلم ويوصل خاطر
2: ما عندوش مع الكوم كيف كنت
3: كيف كنت أنا عندي مع الكوم أنا قاريها الكوم أكثر أنت هاك أنت برشا أغلب بالحق يا رفيقي يحطوا ناطق رسمي نتاع الجامعة أنا عجبني رامي قبيلة في الكواليس
2: قام ناطق رسمي معزل المستيري
3: تحس ميكرو تروترو بالحق ميكرو تروترو
2: معزل المستيري ناطق رسمي معزل الناس رئيس الجامعة بيكمل زيادة
3: نبدأ نحلل في الدو تعال
2: والله من أسبوك ساعة
3: ما يجيش لو تقول
2: هكذا نفدك خويا صغير
3: لا مانيش خوك
2: اعتذر
3: مانيش خوك كولابوراتور لغة خويا وعليش طحنا نحن هذا اللغة هذي خويا ودخل ويخدم ومانيش خوك نتعامل معاك هوني راو عندي عقد انا وتعرف معاش كون العقد وانتوكا بالحق يا خويا ما تعرفش تتكلم يا خويا برا حط نطق رسمي ومش عيب راهو فما برشا مسؤولين يعرف يخدم وما يعرفش يتكلم أم بالحق اللي سمعته بارح عبارة مواطن عادي نتصور يظهر لي
2: كان عملنا خطأ نتحمله مسؤوليتنا يا خي
3: شكون ماك رئيس جامعة
2: للأسف مكتب جامعة يعول كثير أنك حسب خيراتي شوي للأمور على أنه توانسة الكل ننسى وديما نمر إلى ما بعد المرحلة اللي بعد يعول عنده الخبرة في التعامل مع جمهور الكورة ومع الناس اللي تبع الكورة يقول لك يلا جمعة تسخن الأمور نبردوا شوية ونتعديه ولباس إلى حد الآن النتائج مش ماشية والحديث على أنه ثم شوية عكس مع المنتخب كما كنا تتعاود من كوبا راب الكوب دافريك الكوب دي مود ماتش اميكو تصفيات كاس فريق الماتشوات الزوز الأولاني ماش نحكي ولا عكس فمشكلة جذرية فوندامنتال معناها داخل المنتخب شنية المشكلة هذا هو مستوى الملاعبية اللي عنا نجمو نعملو مخير مش كل تسيير المدربين اللي شدوا قبل معينة استثنين لأنه يعني معينة رانا جمعة معناها ما زلنا ما نجموش نحاسبو هذا يتحكي في كلمة برنس ونسكرو
4: ناس مليح برشا طيب ناس مليح كلامه طيب معناتها كأنه احنا في عالم هو في عالم آخر رغم الأستاذ الأستاذ قد أستاذ كبير فهمت محامي يعرف يقول يعرف يتكلم لكن يظهر لي مش قاعد يحكي على المنتخب نتاعنا ومش قاعد يحكي على الكاف كان مطلوب منها حق حسب فهمت انا يجي المسؤول من الكاف نهار المقابله يهبط للتيران يقول لهم ردوا بالكم راهو هذا الماتش تحسب تكو كلام هذايا انت على شكون مش جد الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه بربي يزيونا من يا سيدي يزيونا من المشاكل يرحم والديكم راهو مازال عندنا امل باش نترشح ولذا يزيونا من المشاكل الفارغ عراف واحد يرمي في الكورة الواحد الاخر يعرف الاخر ما يعرفش
2: والمشاكل والمشاكل اسوء من هذا فما موضوع في علاقه بعد التدوينات لعضوه في المكتب الجامعي ما نحبش ندخل فيه لانه في من الاتهامات اللي الرا ما نحبش نحكي فيهم في بلاتو ما نجموش نحكيوا فيهم ولكن الامور داخل الملعب خارج الملعب في النزل خارج النزل في وسط الجامعه في المكتب الجامعي كبيره برشا معناها لدرجه انه انت هاك وانا وليت هنا جي فيتني نحكي في ستاتيو معناها مخجل انه كيف في حق أعضاء مكتب جامعي ولا عضو ولا ما نعرفش شكون من طرف عضو في المكتب الجامعي كيف هذا مقلق جدا الجو الكل المحيط بالمنتخب نكمل معاك رامي
5: هي نقطة صغيرة
2: تو انسيست قلت لك ما عادش عندي وقت
3: ليت انت كل جامعة واللي دخلت بعدها
2: جولي فيه لا عملت له الريمارك قلت له نو سي بون با سي با لو تون الى انسيست كوم
3: بوكو تي سي كوا
5: على فرونسي ضايع ليه هو في علاقة بالمشاركة خطر عليه كما قال الحاج نحكيه في نابورتو
2: ومنيتي نشوفك في أورال فرنسي ومنيتي أمك تحسن
5: أمك تحسن دونك نحكيه على أنه هي القانون شي يقول لك تصفيات تلعب مباريات فتاخذ ثلاثة نقاط كان فما حاجه باش تتبدل تو نعلم
2: صحيح
5: هذاك الباس في الكاف معناها شنو يكون قاعد يقوم يقول لك والله اسمعني هذيك ثلاثه نقاط راهو غلط اللي نحكيو فيه كان في بالكم تقنعوا في العباد راهو غلط وان بلوس الاهم من هذايا الكلام تاع تضيع الفرص ولا غالب ومش كاتبه قلتوا في جوان اخر جوان وقت احنا يعلم بينا ربي من 5 ل 5 ومن 4 ل 4 والناس مش راقده ويعلم بينا ربي البلاتو هذايا معناها الناس كل راهو تونس تعزاهم يقبلوا العزاء الكلام هذاك عندنا الشجاعه باش نقولوه واحنا مقتنعين به نقولوا في وقته ما نجيوش توا بعد كي بردت الدنيا حال اكتوبر وكذا وبوتسوانا وعملنا ميتون باهي برا بركة العباد تنسى دونك ماذا بينا يا نحكيو مع العباد كلام معقولي مش لازم
2: ننتظر أنه تتحسن شوية الأمور في علاقة بالمنتخب الوطني. عنا كأس إفريقيا، عنا كأس إفريقيا ثانية.

0: عندنا كاس عالم كالعادة نفس لي زونجو نتاع المنتخب. نتمنى أن الأمور تتكبس داخل المكتب الجامعي ونلقاو حلول لعدة مشاكل باش بعدها نتلهاو بالأمور الفنية اللي هي الأولوية. مثلاً فما مشاكل ونسمعوا في كواليس وكذا وبرشا أخطاء لا تختفر. ما عادش حابوا نرجعوا على الكوب دي موند واللي صار في الكوب دي موند وكذا. نتمنى تتحسن الأمور. يبقى اللي يهمنا هو منتخبنا الوطني اللي نتمنى له حس سعيد بقيادة معين الشعباني. بعد الفاصل نرجع نكملوا مع تراندا.
1: خليك قريب فيم ورجعين
2: تدلل تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
6: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
7: By the way لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what,
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: شكلا لا لا لا لا لا تدور.
11: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
12: مونوبري ديما معك.
13: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص.

في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: اسمه دوغلاس ستيوارت كارتر كان حديث وسائل الإعلام في العالم في الفترة الأخيرة رجل قضى 40 عام في السجن ثم تبين أن الرجل ظلم تفاصيل الحكاية نسمعها ونرجع نعلقه في البلاتو
3: Accusé à tort du meurtre d'une femme, cet homme a passé 41 ans en prison dans le couloir de la mort. Il vient finalement d'être libéré. Douglas Stewart Carter, 71 ans, vient de sortir de prison après avoir passé près d'un demi-siècle dans le couloir de la mort en Utah, à l'ouest des États-Unis. Il avait été condamné pour le meurtre d'Eva Olson en 1985. La victime était la tante du chef de la police de Provo, la ville où elle a été tuée. Au moment des faits, deux témoins l'avaient désigné comme coupable. Selon eux, il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. À l'époque, Douglas Stewart Carter avait signé des aveux qui, selon ses dires, lui avaient été extorqués par la police. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Plusieurs années plus tard, les deux témoins reconnaissent quelque chose de crucial. Ils avaient été payés par la police et poussés à témoigner contre lui. Malgré ça, Douglas Stewart Carter est de nouveau condamné à mort lors d'un second procès en 1992. Mais plus de 40 ans après les faits, une nouvelle analyse ADN change tout. Des prélèvements retrouvés sur la scène du crime ne correspondent pas à l'ADN du septuagénaire. Sa défense évoque aussi le témoignage d'une personne qui disait avoir vu un homme blanc quitter les lieux.
2: هذه تفاصيل القصة والمطلب ما اللي تعرض لها هذا الرجل الأمريكي ورغم أنه في فترة سابقة تبين للجميع أنه الشهود خذوا فلوس من الأمنيين باش يشهدوا ضد السيد هذا اللي هو دوغلاس ستيوارت لأنه حتى محكمة الاستئناف أقرت الحكم الابتدائي في حقه سمعتوا اللي فما قرابة ما بين الضحية وبين بخير كما يقولوا النائب العام في علاقة بالقرابة هذه هذه ثم قضى الرجل 41 عام خلف القطبين حاجتين في علاقة بالأخطاء الشائعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية والناس اللي تقضي 30 سنة و40 سنة 70-80% من حالات الخطأ بين ظفرين خطأ هنا متعمد تقريبا ديما تجي في حق ناس من
4: سود البشرة
2: ولا من جنسيات أخرى غير الجنسية الأمريكية ولكن بالأساس سود البشرة الحاجة الثانية كل ما يتم الكشف على خطأ قضائي من نوع هذا خطأ ثقيل حتى معية بشر يرجع له ديباء مرة أخرى ريت كان تعدم راو معاش ينجم حد يخذ له حقه وكانوا له فما نجم شكون يعطي حقه بعد 40 سنة شاش مقولوا حاتم البشر كي يظلم ساعات في حاجات لا يقبلها عقل معناها ريان كيو على لون البشرة متاعه
4: لزي دي رسو دي ليد فاسيس معناها حاجة يعني فيها الأمريكان من لابوليسيون تاع الاسكلافاج هو حتى الاسكلافاج تعرف وقت اللي تم معناها ما تقبلش برش عباد في أمريكا ما قبلوش اللي ينجم يكون عنده نفس الحقوق هو إنسان أسود البشرة وقت اللي راه دو تيموانياج معناها على الفلوس معناها الروح كذبينة كان جاي أبيض معناها باش يشهدوا ضد واحد أبيض يمكن ما يشهدوش يمكن ما ياخذوش فلوس أما من بعد يكون قدام العام تحركش ضميرهم ولا حاجة فيهم معناها كانت ما تخليهمش يرقدوا على وذنهم الزوز الأخطاء هذية فيما يخص حكم الإعدام البارنتيز اللي حليتها فما كنت حبوا تاخذوا أكثر فكرة على قيمة الإنسان فما زوز حاجات تعملوا في فرنسا مش أفلام فما كتاب لترانجي متاع ألبير كامو وفما زاد المرافعة متاع بادنتير اللي هو عمل لابوليسيون متاع البندومور في فرنسا قالك الإنسان وصل للقيمة أكبر قيمة فمش حاجة أعز من روحك معناها أنت روحك هي البوان دونكراج في الدنيا هذية دونك الإنسان اللي يبدأ يرتقي بروحه وبمدنيته وكل شيء تولي قيمته كبيرة برش ريتو السيد هذا الجوستيفي ناحية وحده الجوستيفي تقضي على معنى عقوبة الإعدام إلا في حالات معناه هو
2: صحيح هو المشكلة فيه
4: سافي تلمو بريسيوز جو بريفير ما نقتلش ألف عملوا
2: باش هذا يمنع. مش
4: هذاك ينجم
2: يمنع. أما هو اللي قلته أنت هو صحيح. سوف في ديكا معينين واضحين. إيش معناه؟ معناه حاجة تبدأ واضحة للا يعني سيدي جريمة صورت بكاميرات داخل منزل. تويرون سيري يلقاو الضحايا تحت داره حاجة واضحة نجمنا نعمل مجلس تعقيدات فيه 20 قاضي العشرين قاضي كيقولوا إيه لأنه الحاجة واضحة وقتها نمر لتطبيق هذا الحكم سينو حاجة عادية عركة ضرب وطاح كذا فما ربع شك يخو يقعد الحكم ذاك لعل في يوم الماء نجم يشهد موضوع آخر موضوع آخر
4: وتزامنت الحكاية مع المرأة الأخرى بايك هذيك اللي البارح حاولوا يعدموها زو دوز انجكسيون مازالت حية تقعد بون تتعذب هي تو معناها بين حياة أو موت زاد العائلة متاع الضحية راهي الحكاية عندها فوق 30 سنة 85 العائلة المرأة قالت مادام هي ما معناها ما تمش تنفيذ حكم الإعدام عليها أنا حرقت بنتي والطريقة الشنيعة اللي قتلت بها بنتي أنا بيدي معناها التوم بردت ونستنى في تنفيذ الحكم
2: ربي يجيرنا من الظلم
4: يا باي فيريتي قد قدمنا
5: أحييك رفيق بديت البرنامج بالبونج وبعد الإعدام لازم حلقة في المورج لازم نعمله حلقة
2: وسيعة لولة تعطي ماكسيموم بوزيتيف فايبس
5: بوزيتيف فايبس
2: عشان الناس تدخل الخدمة تكون ثمر يكون فما نكتب الاخبار الاخير ونرجع نحكيه على الدون قول لي ارقام عطيني
6: ارقام خليني نسمع صوتي شوي
2: قول لي ايه باه سرح صوتك سرح صوتك
6: نحكيكم هوني مثلا دراسه رفيق تقول انه البيانات وثقت انه فما في اوروبا مثلا فما 144 حاله تبرئه بعد ادانه خاطئه الاشخاص اللي تم تبرئتهم قضوا في المجموع 927 سنه في السجن ظلما يعني شوف انت كل شخص هو تحكم ظلما عدى في السجن انت تنجم تتخيله شنو قاعد يحس شنو يعيش معناها بالحق اليوم انت باش تتفرج ساعات حتى في افلام يحكيوا على ناس قضاوا سنوات وسنوات يقول لك حتى في التصريحات انا تفرجت في مقابله اللي يكتب ما ينجمش يفسر احساس الظلم يعني قد ما تتخيلوا قد ما
2: تتصوروا
6: حاجه من اقوى ما فهمها
2: حاجه انت تحسها نحكيوا على المظلم المظالم نحكيوا على الاحكام الخاطئه والدباء ديما يرجع في علاقه بالاعدام من عدمه قلت الفيلم انا يظل اكسبسيونيل لافيدو دافيد جيل يحكي على العركه هذه نتاع الناس اللي معاه والناس اللي ضد كيفن سبيسي هو بطل الفيلم ويعطي طرح جميل جدا للقضيه واحنا كما اي ناس راه كي نسمع بجريمه باش نهتزوا الناس الكل ويقولوا
4: حرفليكس
2: بعد كي تسمع بظلم تولي تقول سيفيري الحق هذاك مهم وهذا كان نجم يتحكم دونك انا نجم نحط برشا حاجات واليات باش كي يتم تطبيق الحكم نتاع اعدام ما يصيرش فما خطا في حق انسان لم يرتكب جريمه نختم بخبر اخير يهم كريستيانو رونالدو تم منح الرقم 7 في اقل من 24 ساعه مازال كيتلعب بجيت بريفي تم منع الرقم 7 منح الرقم 7 للاعب لياو في المنتخب البرتغالي بوليميك كبيرة قالوا كيفاش كريستيانو مازال معناه مازالت الناس حب تحكي معه وتخليه عاود يرجع للمنتخب حديث حتى على السياسيين من مركز عالي داخل البرتغال حاولوا يدخلوا في الموضوع المدرب قال بعد هالستاج هذي والماتشوذون باش نعاود نحكي مع كريستيانو ولكن رغم هذا يتم منح الرقم 7 للياو منعرش
5: وخسر 500 ألف في الانستغرام راهو كيخرج من الستاج متاع ليكيب ناسيونال 5
2: كريستيانو
5: هاي
4: ما باي
5: شكون
2: في
7: لا هي المشكله الاكبر انه الرقم 7 مش تعتا معناها ميسي كيعتزل زاد شويه خذيه النومرو بار اكزومبل ماستاس نقولوا
2: فما سامبوليك
7: واكثر من سامبوليك مازال ماتش هو انت شنو مشكلتك على النهارين هذوما ما نجمش تصبره معناها 7 ما نجمش يقعد وحده تحير عليه والاكثر من هكا الياو تكلم زاد هو الياو زاد يقول لك نحمي روحي هذا اسطوره في العالم وفي البلاد يقول لك قال انا راني ما طلبتش النومرو قلت لهم ليه ما تعطيونيش وشديت صحيح انه ما تعطيونيش النومرو ولكن هما الجامعه البرتغاليه شد صحيح انه ناخذ الرقم 7 بوليميك كبيره فما برشا انقرا حتى بيبي زاد تكلم وقال قرروا ما نتعاملوش مع لي ليجوند نتاعنا كيك تحبوا ولا تكره البرتغال ما قبل كريستيانو حاجه ما بعد كريستيانو حاجه وعطى ليكزامبل نتاع ميسي قال شوفوا في الارجنتين كيف يتعاملوا مع الاسطوره نتاعهم احنا ماذا بينا نتعلموا شويه كيف نقدروا اساطيرنا مش تاع كريستيانو
2: اللي نقصوا في الانستغرام باج البرتغال مش الباج نتاع كريستيانو رونالدو
5: باج كريستيانو
2: ثبتنا
5: من قبل ادخلوا الاحصائيات
4: مليون
2: باج البرتغال نقص تقريبا مليون محب فجل المنتخب تعاطفا وتزامنا مع كريستيانو.
7: لا دخلتوا كشوكه في حقك
5: قل لك ليه
7: جبتوا خبر وربي راسك
4: ما يثبتوا راه
2: قالهم كان جبتوا خبر ربي راسك
5: شايفين عدامات وعلى الصباح ربي معك
2: وحلو معك بالبيت تو قداش معلومه خاطئه تتقال
5: لا ولا يحكوا مع بعضهم اساسين راقدين
2: اساسين متعاركين
7: خليت ازمه
5: مطفين الضوء
2: ربي معك تفهم هذه زياد عندما يغادر النجم لازم ما نعطيه النومرو للجوار اخر انت ولا لا
5: قلت معروف ما تعطيش توا في الفتره هذه حتى كان صارت عركه وشديتها في قلبك هذاك يمثل بلاد بالحق معناتها تشكون البرتغال عباد ولات تمشي
2: تعرف لو انت تغادر رفماك انا مثلا نجم نقعد عام عامين ما نجيب حتى حد يضحكني
5: انا انا نضحك فيه
4: دغدغ فيه
2: انا نجيب كرونيكور اخر ما واحد باش يضحكني كيف كنتي لا
5: ما تحكي هكا تقول عندك معناتك انت معناتها عقارات ومالك ونحن نضحكوا فيك برفيق ما نحبش نجاوب خاطر اجابتي ما تنجمش تكون تتعدى في الانتير اما لا اموا تخلي الكرسي فارغ رفيق كيما ام كرثوم اللي توفى
2: بالعاد خايب الانجريتيتود خايب واحد ما يراش بالعشره وهذه توجع توجع اي انسان توجع اي نجم توجع اي عبد معناها انا اليوم خرجت مثلك عطيت ظهري للمنتخب تاخذ سبعه تعطيش باش تقول لي معناها انت ماكش باش تزيد راني كريستيانو رونالدو معناها فوالا مش الرساله الصحيحه اللي يلزم اللي يلزم توجهها لكريستيانو ان تعدينا لمرحله اخرى هي اخيب رساله تجم تعطيها للدو راني كمان نقول لي
6: بل الازمه في الصفحه تلقاو اكثر من 25 مليون متابع بعد 24 ساعة أكثر من 24 مليون متابع يعني قالك نقصوا حوالي 373 ألف متابع أي تقريبا 1.5% من متابعين الصفحة
5: نقصوا زوز يا أخوي جبت أخبار يا ريت لا تكلم أرجع للإعدام
2: كملنا الساعة نحب تختم أنت يلا زيدون بعد شوية غدوة خير
5: بعد غدوة خير الأخبار غدوة خير وميمة سبوكس ستار هذاك وسيف الدين كوكي تخمة من الأخبار وتخمة كل شيء
2: نعود
5: نعود بعد الفاصل
2: بعد الأخبار
5: عاد السفاق ستار
2: كان هذا ترند جور الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
8: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
9: أريدو طور عالمك

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: Deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Running Carthage. Nar lahad, 4 octobre, 8 ta sbah. Et départ, mon qaddam el masrah el athari bi Carthage. Ou le parcours magnifique à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. مالا ما تفلتوش الرونديفو Running Carthage نهار 4 اكتوبر. اي انسكريفيفو على www.runningcarthage.com برعايه بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان اف ام.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
2: اما كي تتقص عليك الانترنت
1: تولي تفيبري
2: تفيبري
1: تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت تفيبري، لا تقعد تفيبري.
3: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوانا فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرمس حاتم بالحاج يا دلا مكيا سندريلا رامينا فوراتي وناصر البدوي. بعد شوية غدوة خير، بعد شوية البوكس نيوز، بعده الكويز، وتسعة يجي بحذنا إن شاء الله شيخنا سيف الدين الكوكي. ولكن قبل هذا يحضر معنا مرة أخرى منورنا صديقنا رياض قوب على الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا والمتحصل على جائزة الأستاذ المبدع في إدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، صاحب السلسلة التعليمية الشهيرة والأولى في تونس Learn English شويذ رياض، السلسلة اللي عاونت برشة تلامذة باش يحسنوا مستواهم في الأنجلي مهما كان المستوى اللي يبدأوا منه بشهادة التلاميذ الأولياء والأساتذة. حكينا في الباساج اللي فات على التلميذ اللي تعدى من 2 على 20 وصل لخذا 19 على 20. قعد سؤال يدور في بال الناس الكل وفي بالي كيفاش كتاب وحده ينجم يعمل القفزة هذه الكل. ساعة قبل هذا سعداء باستقبالك بحثينا رياض، صباح النور مرحبا ومنورنا في الرفمات.
1: صباح الفل، صباح الياسمين،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. دونك حكينا على التلميذ اللي بدأ معاك باثنين بالكتاب وصل 19، اللي سأل أسأل كيفاش كتاب كيما Learn English with رياض ينجم يعمل البرفورمانس هذه، شنو يميزه على بقية الكتب اليوم باش يخليه يوصل التلامذة للنتائج هذا مرياض؟
1: كذلك أول حاجة نحب نصحح أنه موش كتاب، هو عبارة محتوى بلاتفورم في كتاب. جيس نعطيك كلكو ستاتيستيك في النسخ المميزة بار اكزومبل عندنا على الأقل 200 صفحة، إذا كان ناخذوا أنه في كل صفحة فيها زوز تمارين دونك نحكيه على أكثر من 400 تمرين في كل كتاب، وكل تمرين بالكود متاعه بالفيديو متاعه، يعني نحكيه على أكثر من 400 مقطع فيديو وإلا أوديو. الهدف متاعه أنه تخلي التلميذ يعمل على روحه 100% ما غير ما يستحق.
0: قداش خذلك وقت رياضة؟
1: هذه خدمة 5-6 سنين الحمد لله.
0: 400 وكل اكزرسيس معناه فيديو متاعه وكل سؤال مش حاجة سهلة.
1: كي نشوفه مثلا بار اكزومبل الكونتينيو تاعه، أقوى حاجة في الكتب هذه هي البيداغوجيا والتمشي البيداغوجي اللي موجود فيه. بار اكزومبل في النسخ المميزة باش يبدأ بجزء مراجعة ديتايي متاع الانجلش تنسز الكل، بالفيديوهات متاعهم، بالتمارين الكتابية الشفاهية والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي اللي تخلي التلميذ يفهم أي جملة في الكتاب عن طريق الفيديو هذا.
0: يفهم خاصة رياض معش تتأكد لي ولا لي يمتريز النطق واللغة كي تتحكي بطريقة صحيحة، خاطر هذيك من المشاكل اللي عندنا في تونس.
1: صحيح، هو الكونسيبت نتاعه مخدوم انه بار اكزومبل سيرفيت، اذا كان انت تو تمشي للصين ولا لاي دولة اخرى مدة شهر من زمان، كيفاش باش تعلم اللغة؟ عن طريق المشاهدة وعن طريق السمع، تجب على الأقل ترجع لتونس بكلك مو معنى كلمات تتعلمها. دونك هذا هو الكونسيبت اللي مبني عليه الكتاب. مع هذا بعد مرحلة البناء في الجزء نتاع المراجعة هذا مش تدخلوا للبروغرام، مش يلقى ريزومي للفوكابولير اللي التلميذ مطالب يعرفه في الدرس هذاك بالتصاور نتاعو باللي سينوني بالانجلي، ومع هذا باش يسكاني الكود كيير يلقى البرونونساسيون تاع الكلمات. الهدف نتاعي ماهوش انه يخدم تمرين ويحفظ كلمات، ينجم يجيبه كله صحيح لكن تقعد مشكلة النطق. دونك اترافير الكتاب هذايا باش يحسن له البرونونساسيون نتاعو، نتعديو ينجم يكون فهم الكلمات اما كي تتحط في السياق ما يفهمهاش، يجي دور الذكاء الاصطناعي اللي نعتبره بدل لي ما نظرتي للتعليم في القسم. دونك تكون فيديوهات مرة أخرى للفوكابولير ذيك في السياق، يعني مستحيل يتعدى من الصورة بالسينوني بالانجلي بالبرونونساسيون بالفيديو ما يفهمش المحتوى متاع الفوكابولير ذيك. علاش؟ لأنه الدرس اللي احنا نقريه في القسم مبني عليك الفوكابولير، إذا وصل فهم الفوكابولير ذيك أوتوماتيك مو مش يقرأ نص مش ينجم يفهمه، من بعدها مش يجاوب على باراجراف ينجم يفهم المحتوى. دونك هذه النقطة الأولانية. من بعدها مش يلقى ريزومي للبوان دو جرامير متاع الدرس هذاك، من بعدها بالضبط كومبينيزون من بين الفوكابولير متاع الدرس ولي بوان دو جرامير متاع الدرس هذاك. اذا فهم الجرامير وفهم الفوكابولير اوتوماتيكمون كي تعطي اي تمرين من بعدها باش ينجم يجاوب عليه بكل سهوله. من بعد مش كان هذا فقط، ينجم يعدي المحور كامل، من بعد عنده قبل الدوفوار دو سانتي كونترول عنده يونت ريفيو نسميه احنا على شكل كيو سي ام، مش نحاولوا نلخصوا له اهم القواعد نتاع لي بوين نتاع الدرس هذاك. من بعدها مش يجي الدوفوار دو كونترول ودو سانتيس، مش يلقى امتحانات نتاع ليسنينغ اللي فيها تدريب على الليسنينغ، وحنا نعرفوا مشكلة التلميذ وقت اللي يجي يعمل دوفوار دو كونترول يلقى عنده مشكلة في الليسنينغ نتاعو، ما ينجمش يجاوب لأنه ما سمعش ما تدربش. وحنا قبل ما يوصل دوفوار دو كونترول ديجا عنا في الدروس الكل تدريبات على الليسنينغ سكيل، هذه اللي تعتبر من أصعب المهارات. دونك باش يلقى على الأقل 4 امتحانات ليسنينغ باش ماشي يتدرب. مع هذايا نجيو تو الأهم حاجة اللي هي الرايتنج سكيل البروديكسيون. احنا برشا تلامذة يجيونا يقول لك مسيو اعطيني فقرة نحفظها، حب يحفظ فقرة ويدخل يعديها
0: باش يصبها كلمه السؤال اللي بشاتهم
1: الاستاذ. دونك الكتب هذوما بفضل الله انها تعالج المشاكل هذيه. اول حاجه باش نعلموه استراتيجيه نتاع الكتابه، باش تلقى فيديوهات نطلع له انا شخصيا نعلمه كيفاش يكتب. اذا كان تلميذ عنده شح على مستوى الافكار باش نجم يستعملها في الامتحان، مش يلقى خارطه ذهنيه فيها اهم الافكار اللي نجم يستعملها في الليزيسي، مع هذايا مش يلقى عبارات مفيده يستعملها في الليزيكزاما باش يكتب اسي بطريقه بروفيسيونيل.
0: وانت تحكي رياض نسترجع في مشاكلنا كي كنا نقراو انجلي مثلا، الليسنينغ فيه مشكله كبيره.
1: Exactly.
0: حتى كي انا مثلا قريت تيتود وتحسنت في الانجلي ديما كي نجيو للليسنينغ معناها فريمون بلوكاج، معناها Exactly. خاطر ماهيش لغه نسمعوا فيها برشا. على 10 كلمات تسمعهم في تكبتي كلمة تكبتي صحيح. اسم السوجي الفاعل صحيح. اللي صاير وبطل القصة كيف الرايتينغ اللي قلتها العبارة صحيحة، تنجم تشيميتريز وتحفظ الفوكاب تقمر تسرق نقولوا احنا تجنجل تحفظ قواعد الجرامير وتطبق تجيبك الكاتورز نتاعك، ولكن جيني للرايتينغ مثلا باش تكتب حاجة تلقى شح أفكار ماذا بيك 3-4 جمل تسرقهم صحيح. تحطهم مهما صحيح. كان السوجي. اليوم باش نسالك مثلا رياض، قديش انت تويستيم اني كي نتبعك ونقعد معك من نيفو ليفو بالكتب نتاعك، وبودو قديش من عام 2-3 نولي انسان نحكي انجلي نسمع نفهم مباشره نفهم الحكايه الكل والكلمات الكل، وكي تقول يعمل رايتينغ نخرج منها كيما العربي كيما الفرنسي قديش وقت؟
1: انا تو الاعداد اللي مش نعطيهم لك تو هذوما في براتيكمون في تريميستا من كونترول السنتيز مثلا سنه 5 ابتدائي كان 11 ولا 18، سنة السادسة من 8.5 ل 16.5، سنة السابعة من 10.5 ل 20، سنة الثامنة من 5 ل 13، سنة التاسعة من 4 ل 19، سنة أولى من 3 ل 13، سنة ثانية ثانوي من 7 ل 18، سنة الثالثة اللي حكينا فيه الأسبوع اللي فات من 2 ل 19، والبكالوريا اللي يقولوا فات عليهم الفوت من 6 ل 16. يوسفي انك تخدم الكتاب من الاول للاخر مستحيل كالعاده انك ما تتحسنش.
0: معناها في عام تنجم تيوميتريز الليسنينغ والرايتينغ كل تحسن فيهم بالكدا.
1: شوف اي احنا ايش قلنا؟ قلنا اكثر من 400 فيديو اوديو، كل تمرين يخدموا التلميذ عنده الفرصه باش يسمعوا باش يشوفوا. رحنا نتعاملوا على كتاب تفاعلي بامتياز، الهدف نتاعو انه التلميذ يعمل على روحه 100% ويتحسن ويحب اللغه الانجليزيه.
0: نذكروا العباد رياض شو المستويات المتوفرة حاليا وكيفاش الولي ولا التلميذ نجم يتحصل على الكتاب؟
1: دونك عنا زوز نسخ، عنا الفيرسيون طيارة والفيرسيون صاروخ. الفيرسيون طيارة من سنة 5 ابتدائي حتى للبكالوريا، والفيرسيون صاروخ فيها 6-7-8-9 أولى ثانوي والبكالوريا، وزوز كتب لتحسين مهارة التواصل والمحادثة لجميع المهنيين والطلبة وأي إنسان يحب يحسن اللغة الإنجليزية متاعه.
0: الاستفسار كيفاش نكونتاكتيوك رياض، كيفاش نتحصلوا عليك، أرقام الهاتف ريزو سوسيو؟
1: دونك يتواصل معنا على الصفحة متاعنا Learn English with رياض أو على الأرقام التالية 23-324-000 أو 23-008-808. ننصحوه قبل ما يشري أي كتاب.
0: الصفحة الخاصة Learn English with رياض الصفحة الرسمية، وإلا أرقام الهاتف نعود نذكركم 23-324-000 وإلا 23-008-808. السيد هذا مش خطر وحاضر بحذانا، سن مغروم يخدم بشغف كبير يحط في قلبه في الكتب اللي قاعد يعمل فيهم. نصيحة أنكم يا أخوي نقولوا جربوا ميسيلش، نقولوا جربوا ما نخسروا حتى شيء، ولكن أعطاكم النتائج متاع الناس اللي مشيت معه في البرنامج.
1: السيرفيس بريفون ديما موجود
0: 24-24.
1: أي إنسان يلقى صعوبة في محتوى أي كتاب ما عليه كان يتواصل معنا وأنا نفسر له شنو المحتوى إذا كان ثم حاجة ما فهمهاش.
0: نعاود 23 324 3 0 23 00 88. شكرا لك صديقنا رياض كوبا الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا. نتمنى بالحق أن السيد هذا بتجربته على مستوى الكتاب واللي قاعد يعمل فيه يتم التواصل معاه. علاش مكتبتنا متاع البرامج متاعنا ما توليش فيهم الروح هذه حاتم ونحكي وانتليجنس ارتيفيسيال وصغارنا طايرين وكذا باش نعاونوا صغارنا. مانيش طالبين يا سيدي باش يكون في 400 اكزرسيس ولا 400 فيهم مليان يهزك لليوتيوب ولكن نجموا حاجات
1: تطوير البرامج
0: ندخلوا الحاجات هذوما ونجموا نستلموا من هذا كفكره نبنيوا عليه يا سيدي 5 سنين القدام باش تحاول توليوا عنا ننتجريوا الشيء هذا في الكتب اللي يقراوا بهم صغيرتنا. شكرا لك مره اخرى رياض كوبا بالتوفيق وربي يحفظك كل بوغوس محلاه ما شاء الله عليه جانا ولده بحذا حمزه شرفنا ربي نشح وربي يعطيه الوقت الطيب. يلا سيدي نمشيو لجرعه الامل اليوميه في الرفماك نمشيو الغدوه خير. القصه نتاع بركاج نتاع كار وحاضره معانا في غدوه خير. بركاج في غدوه خير تفاصيل الحكايات توتسويت مع غدوه خير وزيت الصافيه.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجوده تستنى فيك كل يوم خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقربلها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: عملنا بركاج للكار أما مش بالطريقة اللي تعرفوها. هكا قالوا شباب اختاروا يتلموا مع بعضهم للقيام بمبادرة متميزة لتنظيف كار الحومة. وصاحب الفكرة كان صانع المحتوى جاسر بونابي اللي قرر مع مجموعة من الشباب انهم ينظفوا الكار. وهذايا بعد ما لاحظوا اللي فما برشا ناس مش واعين بقيمة المحافظة على الكيران الجدد. ويتعاملوا معهم بطريقة تنجم تضر بهالمرفق العمومي وبنظافة خاصة وإنهم شافوا تصرفات غير مسؤولة كيما الناس اللي تقشر في القلوب وسط الكار وتلوح في الفضلات في القاع. هذايا بخلاف برشا تصرفات أخرى تخلي الكار تتمسخ في الوقت اللي المفروض اللي كل واحد يحافظ عليها على خاطر هي ملك للناس الكل. والمبادرة ما كانتش هدفها التنظيف بركة أما زادة كانت باش توصل مساج واضح للناس الكل. كيما قال جاسر بونابي ما طلبناش منكم تنظفوا معنا مع الأقل ما تمسخوش الدنيا وحافظوا عن نظافة. في رسالة بسيطة أما معناها كبير خاطر المحافظة على الكيران والمساحات والمرافق العمومية مسؤولية مشتركة وتنجم تبدأ بأبسط حاجة إنك ما توسخش المكان اللي تستعمل فيه وذايا أضعف الإيمان. شكرا للشباب هذوما والأكيد بفضل الوعي المجتمعي والمبادرات اللي كيما هكا قادرين نخليو مستقبلنا غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنا صافي.
0: قد تبدو الحكايه بسيطه ولكن مهم جدا كما نحكيو ساعات على مشاكل شبابنا نسبه منه غارق في كذا وكذا. عندنا شباب يعمل الكيف ويفكر بالطريقه هذه. الحكايه تبدو كما قلت بسيطه نظفوا كار الحومه اوكي ولكن ليه الناس هذوما غدوه اللي باش يكبروا كي باش يعمل مشروع مستحيل يمسخ بلاده كي باش يبني دار مستحيل الردم نتاع داره تلقاه في الدوره نتاع الحومه ويلوح. غدوه كي يمشي السينما مستحيل نخرجوا كيما نخرجوا احنا ونخليوا حاجه تشبه الفضيحه في السينما. كي نمشي للستاد لو العقليه هذه تتعمم على صغيراتنا الكل حال بلادنا غدوه اكيد باش يكون خير وخاصه وانهم في عمر نتاع قله مسؤوليه وقله وعي وقله انضباط وديما ثوره على المفاهيم السائده وعلى التعاليم نتاع الوالدين والمربين. يبقى في العمر هذا وليدات صغار ديزادو مشاو خذاو اون شارج الكار نتاع حومتهم ثم كلام قالوه محلى عملوا مبادره ويكلموا في التوانسه يقولوا لهم كيفاش تعملوا هكا في الكار نتاعكم انا حاجه تحشم لو سخ اللي هبطوه من الكار. برافو ليكم. تبدو الحكايه بسيطه ولكنها اعمق بكثير مما يظنه البعض.
4: انا نتصور اللي غالبيه الشباب في العقليه هذيا اما انت خذ 1000 واحد نظيف وخط في وسطهم واحد مش نظيف باش تظهر البلاصه تتوسخ البلاصه الكل اللي هما موجودين فيها تتوسخ. دونك سي فري نحن هذوما متهنين عليهم وكي تراهم هكا معناها سا بو انسبيري احياء اخرى راهي تبدا بعد ساعات الفكره راهي من ان ديبي الفو ديماري كالكوبار. والحاجه المبادره عندك المبادره والابتكار زوز مفاتيح نتاع المستقبل.
0: المبادرة والابتكار. شكرا للشباب هذوما يعملوا كيفوي
5: وكرياتور دو كونتوني. هو معناه ذي به انه استغل الكرياسيون اللي يخدم فيها، دونك خدم حاجة هكا دي فيه هكا، مش ديما كديفيات نتاع لي جون ماك تعرف حاجات اللي تجيب لي فيو ماذا بينا كلي نهبل ونعمل حاجة صحيت وخارجة وكذا. دونك هو به ايس باكت عنده 10 سنين دونك
0: عم الراجل عم الراجل حب يلعبها كاف او خرج ها وغادر يا اخي وعمرك يا حاج اقبل الحقيقة ما كنت ذات يوم هكا وتضحك على الكبار ربي يقيد في العفير
6: مشكلة عمري وضحك كنت صغير كنت تردد بالي
5: دوك يعطيه الصحة ويعطيهم الصحة صحاب
0: يعطيهم ألف صحة. بعد الفاصل نرجع للأخبار بصوت السندريلا البوكس نيوز لنا عودة بعد لحظات.
2: خليك قريب فيم وراجعين
7: تدلل تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
2: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب لما ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
11: على 103.2
2: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
0: البوكس نيوز بصوت السندريلا توت سويت.
2: بوكس نيوز
0: 70% هو الرقم اللي باش نحكيوا عليه. شنو الحكاية التفاصيل؟
6: نحكيوا على إحصائيات المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء اللي يقولوا أنه 70% من عائلات المتوفين ترفض التبرع بأعضاء موتاهم، لشيء اللي خلي أنه القرار هذا العائق الأبرز أمام تطور زراعة الأعضاء في تونس، ويدفع المركز إلى التركيز في حملاته التحسيسية على أهمية إدراج عبارة متبرع على بطاقات التعريف الوطنية. كما أشارت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء بين زناد في تصريح ليوات بالمناسبة أنه عدد التوينس اللي يحملوا عبارة متبرع على بطاقات التعريف يوصلوا ل 17,000 مواطن، وشدوا زادا أنه التبرع بالأعضاء يتم وفق إطار قانوني واضح وحصرا بستة مستشفيات عمومية تونسية ولا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
0: 70% يرفضوا أنه واحد من أقاربهم يأخذوا من عنده عضو في حالة وفاة. ما نعرفش تفهموها الرقم هذا زيت
12: حرمة الميت عنا رفيق راو حتى ثقافة
0: معنى أنت تتبناها الفكرة
12: دوها مش نتبناها
0: فيك أنت هذا هو
12: أنا ما تعرفتش لها رفيقة مسعيبة راو معناتها واحد من من من من عائلتك قول برا شقول وهزوا ما منعرفش الموقف هذيك الحالة اللي أنا فيها ولا صعيبة راه مش كيما واحد
0: توا أفروا وانت ماكش في الليموسيون هذي كمان وكي تخمم هكا ببرود نجم بعد تبدل رأي كما توا تصور روحك تمشي في لطف ربي قدر الخير أنا. نحكي لك معنا تقول اي لا
12: والله صعيبة رفيق شنك الوضع هذيك تبدأ تخمم تسجيل القبر واحدة صعيبة ويجيك واحد يقولك حاشي بقلب ما ودي ما تحط روحك هذيك وانت شتي تفنه جيب الخيمة والكراسي والعباد فهمت للأمانة
0: ما يعطي قضية
12: لا للأمانة
4: هو عنده الحق شوية زياد خطر وفات يلزم الكور من زيك يتوفى
0: اي بيسي
4: معناها لكيستيون في الوقت ذاك محرجة بر البركة فيك ودرسنا وبعد راه النجم
12: ونخل البلع في فاتورة 13 مليون
4: على ذيك الكتاب ده متبرع
12: لما وضيع انت يعدام شفيك
4: والله
12: والله توا والله توا يا ودي الحاج
4: نهار
12: جمعة نهاية أسبوع خلي العباد تمشي تفاضل فماش مواضيع وكيل بحر إيش بيك يا أخي بابا والله باش تمرضني راهو ديبرسيون باش تعيش
0: هذه لكتور
12: هذه لكتور كان خبوره
4: والله نحكي معاك وجد الباز تزيد فيه تحس روحك في سيرفيس ليجيست قلت لك دونك على ذاك الحل في بطاقة تعريف كي تبدا في بطاقة تعريف
0: حتى متبرع أهلك ينجموا يرفضوا
4: ما نعرفش
0: هذا القانون أهلك ينجموا يرفضوا
4: ما كنتش نتصور دونك على الانسان هو اللي كي وقت يقرر باش يكون متبرع يلزم يعمل دو لا بيداغوجي فاميليال
0: هو مادام مشى وحط متبرع وخذ الانيسياتيف اوتوماتيكمون
4: نتصور يقدر الفولونتي نتاع
0: علم عائلته كذا
4: يلزم نقدروا زاد لا فولونتي نتاع السيد اللي تبرع
0: لو لا قدر الله تتحط في الكاذك لطف عليك وعلى عائلته وعلى احبابك صعيبه تتصورها ديسيزيون حتى انت حاتم بالبرود اللي عندك بالسجاس بال
4: انا نغمض عيني 30 سكوند ونتخيل الانسان اللي باش تعطيه العضو هذا كيفاش حياته باش تتبدل جاكسبت اوتوماتيكمون
0: صعيبه برشا ولكن بعد كي يبرد العبد والموت واحد سبحان الله مهما يكون واحد يبرد ربي يهبط السكينه نتاعو وقتها تقول انا عملت لو بون شوا

0: لو كانوا ما يعرفوش تعبت
1: انا بالنسبه لي لازم يتحكي فيه برشا الموضوع ولازم يتم حملات تحسيسيه كبيره ولازم يتحكي فيه من الجانب الانساني والجانب الديني. لازم زاد الائمه يحكيوا فيه ويحكيوا على اهميه انك انت تكون متبرع. ولازم زاد الشخص اللي كما قال الحاتم ونأكد عليها اللي اختار انه يكون متبرع يحكي مع عائلته ويعطي ويقول لهم راني انا هذه حاجه نحب عليها. يعني حتى من الجانب الديني هي صدقه. معني انت ما نعرفش اسكو هي تنجم تحسب صدقه والا لا، اما انت تصور حيت عبد انقذت حيت انسان. انا بالنسبه لي ماهيش صعيبه كي نخمم الاجر اللي باش ياخذ، باش كي نخمم اللي الشخص كان على فراش الموت ولا يد صغير ولا كبير وباش يمنع وباش يتعطى له فرصه اخرى انه يعيش. الحقيقه نشوفها بالعكس من جانب ايجابي.
0: هي ما تنجم تشوفها كان بالايجابي، اما وقتها يلزم المخ وهو سو لو شوك يستحضر هالمشاعر الجميله هذه. انت وقتها معناها حتى قرار اللطف معناها باش تدفن نهارتها ولا غدوه قرار صعيب، معناها ايموسيون صعيبه برشا. وربي يحفظنا ان شاء الله من فقدان الاحبه والاعزاء، ولكن ماهيش حاجه سهله. برشا كلمه بركي خلينا نتعدي.
2: برشا ناس تموت هيك حاجه معناتها في موت معناتها فجئي، انه بعد ساعات الناس تعمل ديزانترفونسيون باش ما يشقوش المريض وباش خاطر فما بعد ساعات تشريح لابد من باش يتعمل. برشا ناس تحاول باش المريض هذاك ما يتشرحش باش ما يحلوش العظام تاعو.
0: انا قلنا ديسيزيون ماهيش سهله، ولكن اللي خذاها نقولوا له صح عليه، لانه من بعد وقت تنسى ذاك الكل وتقعد في مخك وعند ربي بيانسور انك منعت عبد وخليته يعيش. نحكي على ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور.
3: انا تعبت والله نفسيتي تعبت.
4: ويكاند
3: ويكاند فماشي وطله شويه
1: عفوا
3: الملا لا بربي بدل بجاه محمد يا رب.
4: شويه موسيقى شويه موسيقى
0: حلفني. اوكي نمر الاخبار نتاع المراه اللي بدلت كاريرها، كانت طبيبه وقفت الكاريير وشوفوها شنو عملت. يلا
1: وينو
0: مدهولك حد
1: بدلي مالها ليلة
4: دي جي البرنامج فيها لا ما نجموش كي نخرجوا من الموت ندخلوا بعضنا
0: نرجعوا للموت
3: يخبر كل موت عندك.
0: هذا لا مش موت، هذا سؤال مهم. يلا
1: والله هذه طبيبة صينية خليت مسيرة مهنية في المجال الطبي امتدت لنحو 20 عام واختارت انه هي تحل متجر لبيع الكعك المحشو المطهو على البخار اللي هما عرفتم هذوك اللي معروفين بهم في الصين. وقالت انه هي تحب تلوج على حياة اكثر راحة وسعادة بعيدا عن الضغوط النفسية اللي رافقت عملها في المستشفى.
5: كبرت عاد 20 سنة وهي طبيبة كل شيء عرفت روحها اللي ديها ولا ترعس أمورها مع
0: لا ما عنده حتى علاقة. ما هي حبت تعمل في عمر معين الحاجة اللي تحبها. قلت لك حياتي نخدم ولكن أنا هذا اللي نحبه، هذا الشغف متاعي. وين ضحات بكاريرها وحياتها ما فيهاش 2000 سنة تقول لك كيلي تومش مش نجرب الحاجة اللي نحبها.
5: هو هذا موقفها هي ولا موقف
0: قلت موقفها هي يا برنس انا كريت الاخبار
5: يعني بعد 20 سنه فدت شنو فدت تقول لك خلينا نمشي نعمل الملاوي ونعمل كذا وكذا تحب تبدل.
0: شكرا شكرا
3: برشا ارقد ولا في برو عندي رفيق تحيه للعبيد هذوما خاطر برشا صار داير والله نسيت الاسم الممثل في تونس نسيته بنكاجي وبدل الكارير نتاعو وكذا زاد برشا عبيد البرة ترقاه ما نعرفش المهنة بتاعه مهندس يعمل كارير أخرى. تحية على القرار اللي خذيته خطر ساعات
4: تبع الشغف
3: تتحط في مهنة عائلتك فرضت عليك نحبك تطلع تبي.
0: أنا نعرف بيلوت يخدم دي جي.
3: أنت تعرف دي جي من أصله ساعة
4: وقابلته
3: هذا فأنا بو قابلته. أنت تعرف دي جي تعرف سهرات
4: وبيلوت
3: السفرات ولا دي جي معنى أنت حضرت في سهرين حضرت في بوم عام ستينات ولا تعرف دي جيات برا بعدني يا رفيق بالحقيقه جوتي تري ستريسي
0: معني عرفت مش معني اولا
3: ما تحب تطلعني انت اين تعرف ديزيرتي وتخرج تاثر وين شراوك كلهم في جامارت
0: خيرك نقول نعرف بيلوت يخدم دي جي مش معناها خرجت سهر وهذا لا يمنع انه في فتره ما وربي سامحنا ان شاء الله كنت معناها ملك سهرات
3: معناها
0: كنت
3: ملك الليل
4: عيد ميلادات
3: عيد ميلادات اللي
4: حضرها والسحور
0: ملك الليل
3: ملك استوحات.
0: يلا
3: دونك بالحق رفيق ساعات تتحط في مهنة العائلة، أبوك يحبك تطلع تبيب.

0: مهندس ووظيفه، دونك انت تشلق بروحك، ما عملتش ساتيسفاكسيون بيرسونيل نتاعك، تمشي للخدمه نتاعك اوبليجي موكش عامل جو، هذيك راهي نوعا ما من الديبرسيون.
1: تجب تاخذ الريسك معناها تضحي بك الاكيل اللي عندك بالكارير بالكونفور بالفلوس وتمشي في مغامره.
0: ساعات الفلوس يقول لك انسان عنده الفلوس وما هو سعيد، يفركس على السعاده نتاعه، يحس روحه روبو، يحس روحه ماشين. كي يدخل الكلينيك تقول لك انا اي نتصور في الفلوس، يتصور الفلوس مش واحد يتفرد بهم، انا نعدي في 12 ساعه مانيش فرحان. دونك الانسان يقلق.
1: شكون ينجم يخلي زون دو كونفور نتاعو ويمشي نحو
0: وش هذا توا ولا حرير؟ لا لا كبشين في الميكرو ربي معاك، لا احنا مكبشين في الديوان. انا كي رد انا رد دلو نعمل هكا نكبش فيه رأي فيه تكذب على العباد يدي سيجراب راهو الحاله اللي سميناها سيجراب.
1: حولت البرنامج القهوة لك
0: كده طول معانتا نغف الكونفور. أنا الراجيين لغمين كلاتي والعنكوش في الخير ربي يا ربي خاطر تكذب على المستمعين تكذب علينا دخلنا في حالة هباك
1: باهي أوكي. تم شكون يتخلى على المهنة بتاعه ويمشي عالزون مش كونفور زون وكها زون ميكس يتخلى عالزون ذي ويمشي الحاجة يحبها اما ما يعرفش فيها باش ينجح ليه باش يخلص ليه ما...
2: خليت على الهندسة انا
3: الهندسة تخليت عليك اختي
1: وربي ربي خلى تونس تخلى على مهندسة اسمها سندريلا.
2: اما والله اللي يقول فيه زيد ريتو نحن نضحك والله شيء بكي والله العظيم خاطر لازم عندك لو لوكس والكونفور اللي انت باش تاخذ ديسيزيون كيما هكا. ان اكد لك اللي اشتر اللي يسمعوا فينا مش حابين الخدمة نتاعهم وماش هذيك الخدمة اللي يحلموا بها ومش هذيك اللي قاعدين يعيشوا فيه، معناه قاعدين يعيشوا في ضغط يومي، اما ما عندوش الشواء انه يخرج وياخذ قرار كيما هذا انه يخرج من خدمته.
1: عنده الشواء اما ما عندوش الشجاعه ولا ما عندوش القدره انه يتحمل تبعات. ثم شكون خرج من بنكة ومشى معناه بالليزافونتاج نتاع البنكاجي في ستاتيو محترم ومشى يعمل مشروع متوسط الدخل ما خلطتش الغادي اما شيخ يعدي 12 14 ساعه في كل بروجي نتاعو هو يقول لي خير من اللي نخدم في البنك غرام
3: هاني نعطيك اكزامبل انا برشا حاجات في وقت من الاوقات ندمت اللي ما رانيتش وتو برشا ناس اللي نعرفهم صحابي القراب قول لي علاش ما تمشيش تريني وعلاش ما تعاودش تمشي تعمل التجربة نقوله في العمر هذا باش نعاود نمشي نعمل تجربة بالحق بالنسبة لي انا ما انت مش سهل خاطر باش تولي انترنور يزمك تقرا ويزمك تعاود ترسكل ويزمك تبدا اكسبيريونس هذا كله حاجات تطلب عاد تقول انا في الوقت هذا باش ناخذ الريسك هذا هذا راهو موجود معناتها ما
1: عمرك ناس انت
3: انا تو 55
4: ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: كمدرب لا كمدرب كوميم ينجم 55 ينجم خبرتو شي بعكوره ناس بون نعرفش الدبلوم تاع الشيخ
3: باش يطلعوا
1: لا ما يبداش بالدوزيام
3: شوف يبدا بشكون ببرشلونه
1: يبدا بالعلاقات وكذا يبدا بجمعيه
3: عدا عليك
4: اي هي اما فما حاجه زاده بخلاف انك انت تاخذ القرار زاده راهو مربوطه شويه باللونتوراج الانتوراج لازم يشجع كان يبدا فما شكون عباد دايرين بيك يشجعوك صحيت برا امشي مثالش الفايده انت فرحان الفايده انت متفرهد راهو مهمه ما كان الناس كل تجبدك التالي غاديك يزيد الخوف يولي كوفيسيون 2 ويصير فيك وتقعد غاديك وتعيش انت كيما انت خاطر في الاخر ما يحس بيك حتى حد شنو تحس من داخل
1: لا ماكش نعاود نعطيك كلمه نعطيك قبيله وجوه برنس من غير لا تبذل فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوانا فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: زهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: آخر 10 دقائق في ساعتنا الثانية اختبار العادة ما بين لي ريف ماجور هل يواصل رامي السيطرة أم يستعيد الجولدن بوي عرش الكويز وتشويت الكويز
2: كويز رفيق ساعتين
1: نربح له ساعتين ما نحكي على فكرة قبيلة سندريلا كي فكت الكلمة الساعة الأولى وحكيت على البرتغال طلعت جابت رقم ميزاجور نتاعو عند جمعة معناها 300,000 هي قالت ولا قداش درك هما مليون نقصوا في
3: الدوكيومنتيس
1: معناها فريق الإعداد كي يسلحك هو صحيح وهي حابة تزيد تركب على الحدث في خطا. يلا السؤال الأول حاتم ما هي عاصمة دولة سيرا ليون زيادة
4: سيرا
1: سيرا برنسا
5: نيكاراغوا
4: سيرا ليون
6: ليوني
1: ليوني سندريلا
7: يون
1: حاتم
3: فريتاون
1: فريتاون جواب صحيح نقطة أولى حاتم بالحاجة
3: اسمع عندي الجمعة نستنى في عاصمة أنت قلت وقت لعبنا كونتر شكون نحن كونتر بوتسوانا وشكون الأخر
1: المنتظرين من
3: نستنى
1: ما هي الدولة الحديثة الوحيدة التي تمتلك علما وطنيا مربع الشكل تماما إلى جانب دولة الفاتيكان زيادة دولة علمها مربع كيما دولة الفاتيكان
7: مش مستطيل معنا
4: مربع ما عنديش
1: سمي دولة
4: إيرلندا
6: سويسرا
5: يظل المربع سويسرا
1: سندريلا
7: سويسرا
3: مش سويسرا ستروبي فيدون سويسرا ذا هل بلاصة في فلازي دولة نيبال
6: لا مثلث
1: نيبال كي تبدا تقول تروبي فيدو وهي صحيحه نبدلوا تاريخ ما نبدلوا جغرافيا هي سويسرا جواب صحيح لكامل الفريق باستثناء حاتم قال النيبال
3: حتى اليابان
1: لا يتحصل على نقطه السؤال الموالي رامي
6: ايه
1: زيدونا حرب الكلب الضال هي حرب ومواجهة عسكرية قصيرة حدثت سنة 1925 بسبب تجاوز كلب للحدود بين بلدين كلب خرج من حدود بلاد دخل في حدود بلاد أخرى قدش كانوا يتسبوا على بعضهم قبل أخي صارت مواجهة عسكرية قصيرة ولكن كانت حرب
3: اسمع بالفرنسي
1: واطلق عليها لقب حرب الكلب الضال ناصر بين شكون وشكون
4: بين السودان ومصر
1: السودان ومصر زياد
4: المانيا وفرنسا
5: فرنسا والمانيا كي اللي دخل من ستراسبورغ
1: ماهيش فرنسا ما فماش المانيا ما فماش
7: امريكا والمكسيك
1: ما فماش زوز هذوما اوروبا
7: اوروبا
4: اللي نعرف
1: حات
3: يظل بين روسيا و بين روسيا والمانيا ها مش بين روسيا والمانيا
1: صديقتنا جيهان تقول لي تعرفت باسم انسيدون دو بيتريتش
3: بيتريتش ملا في ما بين روسيا والريبوبليك تشيك ولا تشيكوسلوفاكيا حاجه
1: روسيا والتشيك
4: لا اله الا الله
1: هاي
4: اليونان وتركيا
1: اليونان صحيحة
4: اليونان وبولونيا
3: بلغاريا
4: اللي فوقها
7: اليونان وبلغاريا
1: نقطة رامي نقطة حاتم هو قال اليونان هو قال بلغاريا اليونان وبلغاريا جواب صحيح ما كنتش عندي فكرة بتاتا على المعلومة انت تعرفها
4: لا نعرفها انا عارفها لا والله نعرفها
3: انا ما نعرفهاش
1: سبيا سبيا
4: وتكتكوا فيها الحرب ليه ما قعدتش
1: اليونان واي اما انه يتهز كرتوشة
4: وفرد
1: على كلب تخل معناها
4: هو كان واحد على قص بالغالب
1: عام 1925
3: 25 رايض الدنيا
1: يلا زيدون
8: أي
1: السؤال يقول السؤال يقول لو وجلك سؤال تخو به نقطة لأنه حد اللحظة زياد عندك صفر
7: حبوا رقدي
1: زيدون ما هي الدولة التي تمتلك أطول خط ساحلي في العالم
7: جغرافيا رفيق
1: يا زيدون مش على فكرة كنا تاريخ
4: ما وعندها اي دول
1: اي حاجة عندها اي
4: شيلي
1: شيلي برنس
5: روسيا
1: روسيا
5: خط ساحلي
1: ناس
4: السودان كبش في السودان برح بار فرش الجزيرة
1: سندريلا
7: كندا
1: رامي
4: شيلي
1: حاتم
3: شيلي
1: 202,000 فاصل 80 كيلومتر. نحكيو على كندا. سندريلا جواب صحيح. تحية لصديقتنا يسرى الباجي اللي أخذت الجواب صحيح. رورو العيادي، حسام القلمامي، هاجر كيف كيف، الأصدقاء عطاو الجواب صحيح.
3: من اسم الريكور بتاع الشيء عنده حاجة طويلة.
1: الموالي ما نعرفش أنتوكا الكندا. حاتم رامي
6: بابا
1: بقية الفريق
3: كسرت ثقة بنين وزيد.
1: في أي سورة توجد الآيات العشر التي حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال أنها تعصم الإنسان من المسيح الدجال؟ معناها قراءة الآيات العشرة يا ذوما
8: في آخر خطر
1: يعصموك من فتنة المسيح الدجال.
8: والله نعرفها يا
1: في البقرة. في البقرة رامي.
6: البقرة
3: الواقعة.
1: الواقعة زياد
8: نعرفها والله خطر أكبر فتنة البقرة. والله سمعت هالقصة والله.
1: سندريلا
7: أنبياء.
1: حاتم
3: الكهف.
1: حاتم جواب صحيح. العشرة برافو. آيات الأولى من سورة الكهف. برافو حاتم. بالحاشة لربي يعصمك من المسيح الدجال. يلا السؤال الموالي. رد بالك تجاوبني.
3: بجاوب
1: صحيح. السؤال الموالي يلا طلعش انت المسيح الدجال في الاخر.
8: لطيف.
1: يلا طيب.
3: فما استعملها سياسي سياسي اسرائيلي باش
8: انت يزمك ترى نقاش بين وقتا ديما نذكر النقاش وقتا مشينا المول للقروان. حاتم والحاج في الكهرباء
1: من تونس للقروان
8: وحاتم تخلى معاه
1: في العازق
8: والحاج يعمل لي دخلني بعض.
1: يلا السؤال الموالي زيدونا.
8: حاج استغفر
1: ما يتكلم حتى حد. أين يوجد ملعب البومبونيرا؟ ما يتكلم حد. سهل برش حتى حد ما يتكلم.
5: شنو هو
8: أم تراكي نسم الله.
5: خليني نسمع
1: شنو بومبونيرا.
5: بومبونيرا ذي ما يكون كان في إسبانيا.
1: إسبانيا. سندريلا
7: الأرجنتي.
1: ناصر
6: الأرجنتي.
1: زياد
8: الأرجنتي.
1: ماش فاسكي رامي ماش فاسكي.
6: شافوهم الكل
3: بيونس ايرس.
1: معناها انت تتكلم فيه كل قرا وشفافك مش
6: عارف كل مره
1: كيت ها
8: كيت البلاتو
1: كيت
6: ايش الولايه
3: بيونس ايرس
1: ارجنتين. بيونس ايرس جواب صحيح لكامل المجموعه باستثناء البرنس اللي قال البرازيل. اعطيونا النتائج خلينا نعرف من سيكون الاقرب. يلا اميمه ورامي ثلاثه حاتم اربعه الحاج نقطة زياد نقطة ناصر اثنين دونك رامي وميمة تلعبوا مع حاتم تعدلوا نمشيوا للسؤال الفاصل ما تطلعوش نتيجة أما سؤال يفوز الجولدن بوي. يلا لا كل غوفوبي هي الخوف من ماذا؟ ما يتكلم حد. لا كل غوفوبي سندريلا
7: من مفتاح.
1: من المفتاح رامي
6: من الغربان.
1: غربان
3: اربح سؤال اخر خاطر زوز خسروا دونك خليها مره اخرى.
8: تعرفها ولا
1: عندك جواب ولا لا؟
8: ما عندوش استعراض.
1: يلا ما عندكش. هي الخوف من الكلون حكينا عليه هما فوبي من الكلون ولكن مازال على وقت باش نعدوا نمر للسؤال الموالي. حاتم
8: والله محرز يبعث لي سامحني معذره
1: محرز معذره شكل بخرج من
3: معذره معذره.
1: سندريلا رامي
6: أيا
3: محضر من محضر.
1: حاتم
3: يس
7: لغة كوت.
1: تسونامي هي كلمة من أي لغة؟ ما يتكلم حد. سندريلا
7: جابوني.
1: جابوني
6: الياباني.
1: الياباني
3: الياباني
1: جواب صحيح. نمر للسؤال الموالي مازال انتهى الفائز حاتم. الفائز حاتم بالحاج كالعادة يعود للصدارة وهكا نختمو حلقتنا لليوم. شكرا لكامل الفريق. شكرا حاتم بالحاج. شكرا سندريلا. شكرا لبرنس. شكرا زياد المكي. تحية للبدوي. تحية رمروم. بعد شوية يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي. اقعدوا معنا مكملين معاكم حتى للتسعة ونص. زياد نوصيو كيما كل يوم جمعة الناس بماذا؟
8: سورة الكهف
1: والدعاء. يقرأ
8: ملا شو يعملوا ما شو كنقول سورة كاف ما يقرأها أخويا رفيق والدعاء بين الظهر والعصر إن شاء الله.
1: علاش بين الظهر والعصر؟
8: ما هو بس
1: بالعصر هي الأكثر الأرجح تكون ساعة إجابة في الربع الساعة العشر دقيقة الأخيرة قبل المغرب، ولكن ندعي لعله الدعاء يوافق ساعة إجابة.
8: إجابة إن شاء الله، وإن شاء الله نهاركم زين
1: وأكثروا
8: من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وقدره حق قدره ومقداره العظيم.
8: الله أكبر.
1: الله يلا نعود بعد الأخبار.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: بس اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقباله كيما كل يوم جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح النور شيخ، مرحبا، جمعة مباركة.
1: صباح الورد والياسمين خويا، جمعة مباركة، ربي يتقبل منا ومنكم وربي يستخدمنا وإياكم. نسأل الله تعالى أنه يجعلنا أنا وإياك مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين.
0: ربي يتقبل منا ومنك ومن من الجميع، ربي يتقبل منا صالح الأعمال ويتجاوز عن سيئاتنا إن شاء الله. شيخ، كلامنا هزنا الحلقة اللي فاتت، اسم الله الولي، ومن منا لا يحلم بأن يكون الله وليه. عطينا التشبيه الجمعة اللي فاتت، قلنا واحد كيبدأ عنده، شكون يعرف يبدأ ولا أبوه ولا كيمشي لك البقعة، هو صغير يبدأ يقول احنا ديز السدر وهز كتافه فرحان، بابا فلان ولا بابا معايا تو سامبلومون، نعرف فلان، فلان عمي، تحسوا ان ذيك متولي امرك في الحكايه ذيك، تبدا متهني، تبدا فرحان، تبدا كلك سكينه. فما بالك لو يتولى رب العالمين امورنا، ما تنجمش تحلم بحاجه افضل من هذه في الحياه الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. اسم الله الولي، اسم الله الولي، وكيف يتولى الله عباده، وشكون هم العباد والناس المقصودين بالولاية هذه. هل نحكيه على الناس اللي عندهم الكرامات الخارقة والناس الصحابة والأنبياء، ولا لا لا راوي نجم واحد من اللي يسمع فينا هو من أولياء الله ولا يعلم وليست له كرامة ولكنه من أولياء الله، الأولياء الله اللي ربي حذر من أنه واحد يعتدي عليهم ولا يظلمهم ولا يعاديهم. قال فأذنوا بحرب من الله، لك الكلمة شيخ سيف الدين.
1: أي نعم أخوي الغالي، الله يبارك فيك على هذه المقدمة اللي سهلت لنا الثنية. وخليني نقول لك أنه بداية فلنتفق أنه كل إنسان على وجه الأرض مهما على شأنه فهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان من حكمة ربي سبحانه وتعالى جعله دائما مفتقر. شو معناتها مفتقر؟ يعني مهما تلقاه عنده الدنيا الكل ولكن فما باب ماهوش محلول. تلقاه ربما يعيش في راحة وسعادة وطمأنينة لكن عنده شيء من الخوف في باب من البيبان. كل إنسان في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، كل إنسان مفتقر إلى الله عز وجل. فبالتالي استشعار أن هناك من يتولاك سواء من المخلوقات أو من الله عز وجل فهي حاجة إنسانية طبيعية بشرية تجعل الإنسان يعيش شيء من الراحة والطمأنينة والسعادة والإطمئنان. فالمثال اللي ضربته أنت هو من أحسن الأمثلة اللي نجم نبسطوه للناس ونبسطوا به للناس معنى الولي. انت قلت الاسبوع اللي فات وقت اللي الانسان او الصغير يغلط يقولوا له جيب ولي امرك في المدرسه او في المعهد او في غيره. الصغير والا الطفل اللي ربما يبدا في حاجه الى رعايه وفي حاجه الى نفقه وفي حاجه الى انه شكون يحميه من الاذايه او من الخوف، يقول لك انا عندي بابا، عندي ولي امري هو الذي يتولاني. الصغير اليوم في سن ال14 وال15 وال11 وال12 ما يفكرش لحظة إيش بش يتعشى، ما يفكرش لحظة وقت اللي يمرض شكون بش يهزه للطبيب، ما يفكرش لحظة حاجة مسلمة. أنا والله يا أخوي رفيق عندي ولدي عمره 13 سنة، ساعة نقول له يا أخي ماكش متقلق من المستقبل، ماكش والله ما عندهش أسبوع لحكي ماكش متخممش غدوة الحي شنو، يقول لي لا، نقول له عليه كل أنت موجود، يعني بكل بساطة وبكل مفهوم، يعني مش معناته أنت موجود، معناته أنت ولي أمري. أنا مانيش ما فماش علاش باش نخمم في حاجة اللي ربما أنا متأكد يقينا أنه الحاجة هذيك أنت باش أو قادر إلى حد ما طبعا أنك توفرها لي. هذا المفهوم العام للولاية أو الولي اللي هو أوسع بكثير من أنه يحصل أو يحصر في الولي الصالح أو مقام الولي الصالح اللي هم على ريوسنا وعينينا، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم الأعمال الصالحة اللي قدموها، وإن شاء الله ربي يتجاوز عليهم زادة الأخطاء التي ارتكبوها، فكل بني آدم خطاء مهما على شأنه. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة سمى نفسه صراحة بالولي، الله ولي الذين آمنوا. إذن اتفقنا أنه من معاني الولي هو الذي يتولى أمرك وشأنك في كل شيء. والجميل في هذه الآية اللي يقول فيها رب سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، إيه؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. كلمة الظلمات رهو مش الظلام، الظلمات المقصود بها الابتلاءات، الظلمات مقصود بها المشاكل، الظلمات مقصود بها ربما الضيق الذي يعيشه ويستشعره كل واحد فينا في أي مجال من المجالات. قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول قائل علاش الظلمات جات جمع والنور جاء فرد؟ لأن الظلمات أو المشاكل اللي يعيشها أو تعيشها الإنسانية ربما مشاكل عديدة ولا تحصى ولا تعد، ولا طريق لها إلا طريق واحد اللي هو طريق الولي سبحانه وتعالى. ذاك علاش جات في المفرد، لأن الله تعالى قادر قدير مقتدر على أن يتولاك في أي أمر. الولي اللي هو أبوك ربما يعجز على أن يتولاك في أمر من الأمور، إلا أن الله تعالى قادر على أن يتولاك في كل الأمور.
0: الهدف من حلقتنا أنه أي واحد يسمع فينا يطمع في أنه يكون من أولياء الله، من الناس اللي يتولاهم رب العالمين. هذا الهدف متاعي، الهدف متاعك، الهدف بتاع أي واحد يسمع، نحبه يطمع في ولاية رب العالمين له. من هنا نحاول نفهمه ونحاول نفهمه معاك شكونهم الناس اللي يتولى ربي أمرهم. تعريف جاء في القرآن كما جاء زاد في أحاديث قدسية، كما جاء كذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من المعني بهذه الولاية شيخ؟
1: جميل، هو ربي سبحانه وتعالى في الآية التي استشهدنا بها بداية قال واعطاه شرط أول، والشرط هذا أكد في آية أخرى، قال الله ولي الذين آمنوا. والجميل في هذه الآية أن الله تعالى جعل هذه الولاية مش لكل الناس. تقول لي شنو الفرق، وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا وعلى الله رزقها. سمى الله تعالى نفسه الرزاق وتولى أرزاق كل الخلق وكل دابة تدب على وجه الأرض، ولكن الفرق بين الرزق أو الرزاق والولي هو أن الله تعالى يتعامل سبحانه جل وعلا مع فئة محددة من خلق الله تعالى. أي نعم هو يرزق كل دابة على وجه الأرض، لكن فما أرزاق أخرى لا يتولاها سبحانه وتعالى إلا لفئة مخصوصة. قالها صراحة الله ولي الذين آمنوا، مش الناس الكل. أي نعم يرزق الناس الكل، يرزق الناس الكل، وما من دابة في السماء والأرض إلا وعلى الله رزقها. أما الولاية، أما أنه يتولاك يعني من عدم يغير لك حالك في لحظة، أنت عندك حالة متاع قنوط وحالة من ضعف وحالة من انكسار وحالة من اليأس، يخرجك ربي سبحانه قال يخرجهم متاع إنسان تسكرت البيبان الكل، متاع إنسان ما عادش عندي حتى حل. لما تسأله يقول لك لا تسكرت البيبان الكل. الرزاق يبدأ عارف روحه، خطره يخدمه على خطره، عنده أسباب ويتخذ في الأسباب. أما الولي هو الذي يخرجك من باب من الظلمات إلى النور.
0: التعريف الأول اللي موجود، ربي ساعد أولياءه اللي يتولاهم، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التعريف الأول اللي يهمني ويهمك ويهم الناس اللي تسمع فينا شكونهم، يجي مباشرة الذين آمنوا، تأكيد اللي كنا نقولوا فيه في الآية متاع قبيلة، وكانوا يتقون. مش نقرأ الآية الكل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا نحكيه على التقوى شيخ.
1: أي نعم، أي نعم سيدي خويا، خلنا نتفق أنه من أعظم نعم ربي سبحانه وتعالى، أعظم نعمة تطلبها من عند ربي أنه يتولاك. اللهم تولني في كل أمري. أعظم ما يمكن أن يطلب من الله عز وجل أنه ربي سبحانه وتعالى يتولاك. إذن هي من أعظم النعم ومن أعظم ما عند الله عز وجل. فبالتالي ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فبالتالي الجزاء من جنس العمل، يعني أنت ما تنجمش تطلب حاجة من عند ربي وأنت ما قدمت شيء وإن كان الله تعالى غنيا عنك. لذلك جعل الله تعالى الشروط مش من قبيل هات نعطيك، من قبيل التحفيز التحفيز حتى تقبل على الله عز وجل. فبالتالي حتى هذه الشروط لن تعود إلى الله عز وجل بل تعود للإنسان نفسه. إش قال ربي سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن قلنا أن الشرط الأول هو الإيمان، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. شمعته الإيمان هو أن تسلم بأمر الله حتى هذا القضاء وهذه المصيبة وهذا البلاء اللي هو ربي سبحانه وتعالى سلط عليك لحكمة لا يعلمها إلا هو. وجب عليك أن تؤمن أن هناك خير وأن هناك مخرج وأن هناك رب قدير ولي يتولاني، قادر على أن يغير حالي في أي لحظة من اللحظات، وقادر على أن يخرجني من الظلمات إلى النور. إذن واحد الإيمان، اثنين التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ التقوى أن تتقي الله، أن تتقي الله. إيش معناتها التقوى؟ أن يجدك الله عز وجل أو أن لا يجدك الله عز وجل في مكان لا يريد الله سبحانه وتعالى ولا يرضى.
0: أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك.
1: الله يبارك فيك. أن تقوى أن يجدك الله تعالى حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك.
0: معناها ربي قال صلاة فجر نلقاك في الجامع،
1: الموضوع
0: صلاة عشاء نلقاك في الجامع، رمضان نلقاك صايم، صلة رحم نلقاك قريب من عائلتك تبر في والديك، ألا يجدك حيث أمرك. البقية تعرفوهم، النواهي اللي نهانا عليهم ربي،
1: خاصة النواهي. والتقوى علاقتها خوي رفيق بالنواهي أكثر منها بالطاعات، لأنه حتى لما سئل أحدهم الإمام أبو هريرة قال له ما التقوى؟ قال له شنو معنى التقوى؟ قالوا هل مشيت على طريق به شوك؟ مشيتش في ثنية فيها شوك؟ قالوا نعم. كيف فعلت؟ ماذا فعلت؟ قال أحاول أن أتقي الشوك، يعني نحاول ما نحطش ساقي على بلاصة فيها شوك. قالوا فذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، وامشي على أرض، وامشي كماش على أرض شوك يحذر ما يرى. اتق الله ما استطاع. طبعا
0: التقوى ما استطاع. أيوة. هذه هي النقطة. مش من صعب لك أنا مش نجم نكون اتق الله معناه حتى غلط حتى زلة حتى مستحيل. يقول لك أنا نحاول وديما نحاول أن نجاهد نفسي ولكن أرتكب الهفوات، هل هذا يخرجني من زمرة المتقين وإلا لا؟ الآية اللي قلتها تبشرني، لأنه ربي في كتابه العزيز قال فاتقوا الله ما استطعتم. هل معناها أني رانا بش نقلتو ولكن دي محاول جاهد نفسك وارجع للطريق السوي؟
1: لا لا لا، كل بني آدم خطاء، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. فكل بني آدم خطاء، والتقوى هو أنك أنت تتجنب قدر المستطاع، حاول تتجنب قدر المستطاع ما حرم الله تعالى أو ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فالإنسان بطبعه خطاء ويحاول قدر المستطاع أنه يلوج على ثنية ترضي ربي سبحانه وتعالى. فبالتالي سبحانه جل وعلا في آية كريمة مباركة يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني يخاطب أهل الإيمان بالتقوى. وما سلب سبحانه جل وعلا صفة الإيمان منهم، يعني الله عز وجل يشهد بأنهم من المؤمنين الصادقين ومع ذلك يدعوهم إلى التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف يقول: والله لإني لأستغفر ربي وأتوب إليه في اليوم والليل أكثر من 100 مرة، وهو الذي عصمه الله تعالى من كل الذنوب والمعاصي. فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما هيش مدعات لترك أو لليأس من اسم الله تعالى الولي، باسم أني أنا مقصر أو باسم أني أنا منيش في ثنية باهية أو باسم أني أنا خطاء. فكل بني آدم خطاء، والتقوى ما جعلت التقوى إلا للخطاء، وما جعلت التقوى عموما إلا أو ما جعل اسم الله تعالى الولي والولاية ولاية ربي سبحانه وتعالى إلا لأولئك الذين يجاهدون أنفسهم في تحقيق التقوى.
0: نحاول مبعثنا نستحضر كل شروط هذه الولاية لكي يبحث كل واحد فينا في اللي يسمع فينا على أنه يكون من أولياء الله. الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول قال: إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا تحذير لكل من يظلم الناس، لأنه ساعات نجم تظلم عبد تحقره، لأنه عند الناس إنسان عادي زوالي، ولكن قد يكون شأنه عظيم عند رب العالمين ويكون من أولياء رب العالمين وأنت لا تعلم، واطن بسيط رب أشعث أغبر. الجزء الباقي من الحديث كملوا أنت شيخ، ومن تقرب إلي عبدي زاد هذا يحقق شروط الولاية.
1: أي نعم سيدي خويا، سبحانه جل وعلا ما يعطيناش قواعد هكا، ما يعطيناش قاعدة ويخلينا ضايعين. يعني الحديث القدسي الجليل اللي يقول فيه النبي، أو الحديث القدسي الجليل اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يقول من عادى لي وليا، من أحسن الأحاديث أو من أحسن الأدلة ومن أحسن التفسيرات اللي تعطينا معنى اسم الولي، لأنه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وحرب ربي سبحانه وتعالى اللي يدخل فيها هي حرب خاسرة خاسرة، والولي اللي يتولاه ربي وياخذ عليه المشعل متاع أنه يحارب من ظلمه فهو فائز ورب الكعبة. ولكن فما شروط مرة أخرى، كما اشترط ربي سبحانه وتعالى في الآية الأولى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ربي سبحانه وتعالى في نفس الحديث القدسي الجليل يقول: وما تقرب إلي عبدي أحب
0: بشيء أحب إلي
1: مما افترضته علي. إذن الفرائض. ثم قال النبي أو قال الله سبحانه: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أصبحت يد التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به،
0: وسمعه الذي يسمع به ورجله التي يمشي بها. يعني وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما ساءته. هذه فكرة الحديث، باش نفسروه بالعامية كنقوله: كنت يده التي يبطش بها، كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت
1: أجمل
0: كنت
1: صور
0: كنت
1: الولاية.
0: كنت ما معنى هذا؟ ما معنى أن يتولاك رب العالمين؟ هذا من قبلها ربي هدد من يعادي الولي، ثم أعطى شروط الولي. أول حاجة في الحديث هذا أكد عليها، وهنا عنا شوية خلط كلنا ولا أستثني نفسي، وهنا بالخصوص الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم تحدث رب العالمين عن النوافل وأهمية النوافل. هذم العلماء أجمعوا لأنهم من شروط الولاية، معناها عن الإيمان ثم التقوى اللي كنا نحكي عليهم، الفرائض وما أدراك ما الفرائض، ثم النوافل. شيخ
1: أي نعم سيدي خويا، ما نجموش نحق باختصار شديد الولاية، ما نجموش نحق ولاية ربي سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تنجمش تتحقق هكذا، لأنه هي من أعظم النعم ربي سبحانه وتعالى، فوجب عليها أن تتوفر، أو وجب أن تتوفر فيها الشروط اللي انت لخصتها: اولا ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثانيا ان تتقي الله ما استطعت، ثالثا ان تحافظ على الفرائض وما افترضه الله تعالى عليك. مش الصلاة فقط، فرض الله تعالى العديد من الفرائض، حتى انك يعني حتى فيما يتعلق بالاخلاقيات، يعني انت ما يزمكش تظلم الناس، انت هذا فرض.
0: ان تهتك عرض انسان ثم تنتظر ان يتولاك رب العالمين؟
1: مستحيل. يعني الإنسان لما يعتدي على الناس ويتكلم في الناس ويهتك أعراض الناس ويكتب في الناس كلام تقشعر منه الجلود والأبدان،
0: هذه نجم يخرجنا من التقوى، هذه يخرجنا من
1: يخرجك من التقوى، فبالتالي يخرجك من ولاية ربي سبحانه وتعالى. ولا تنتظر أن يكون الله سبحانه وتعالى مصداقا لهذا الحديث اللي تفضلت به: يده أو يدك التي تبطش به، يده التي تبطش بها، ورجله الذي تم أو رجله التي تمشي، وبصره الذي تبصر به. فكلها تنتفي بمجرد أنك أنت تخليت على تقوى ربي سبحانه وتعالى، وتخليت على أنك أنت ما تحققش مراد ربي سبحانه وتعالى في تلك الأوامر التي أمرك الله تعالى.
0: مرادنا أن رب العالمين يتولى أمورنا، وهنيئا لمن يتولى رب العالمين أموره. فما ناس نعرفهم تحس أن ربي متولي أمره، تحس إنسان وين يمشي البيبان محلولة، تحس إنسان كل منغصات الحياة اللي تجيه إلا ويد رب العالمين بين ظفرين تنتشله من ذلك الابتلاء والمشاكل. قلنا شروط هذه الولاية: الإيمان والتقوى، الشرط الثالث الفرائض، الرابع النوافل، التقرب لرب العالمين بالنوافل، من صلاة نوافل، من قراءة قرآن، من زكاة، من صدقة عفوا، من غيره.
1: كلمة طيبة،
0: كلمة طيبة. وكل النوافل اللي تجم تتقرب بيهم من رب العالمين. الفرائض هي الأولى، خاطر عنا رو خلط. احنا ساعات نحب نسهر في الليل، نعمل قيام ليل ومن بعد نصلي الظهر الستة متاع العشية. الفرائض هي الأولى هكا ولا ايه شيخ؟ ما نجموش قارنوا فرض بنافلة مهما كانت عظمة النافلة في أذهاننا.
1: هو مدخل من مداخل الشيطان أن يعظم النوافل
0: ويحقر الفرائض. بالضبط. في 30 ثانية، لأنه جوزنا بخمسة دقائق من عن جعفر، شرط الأخير: إذا رغبت أن يتولى الله أمرك تولى أمرا من أمور المسلمين. 30 ثانية شيخ.
1: أي نعم أخوي الغالي، نحن قلنا المرة اللي فاتت أنه ربي سبحانه وتعالى يعاملنا بهذه الإزدواجية:
0: ارحم ترحم،
1: ارحم ترحم،
0: استر تستر،
1: استر تستر. كذلك إن أردت

0: بربي يتوليك في كل شيء في 24 ساعة متاعك في العام في النهار في الشهر في الجمعة. مثالش كي نمشي لك اليتيم ونطل عليه ونخرج مريرة في الشهر إذا كانوا يتيم ولا مرة كبيرة نشوفه شي يستحق ونسأل عليه ونكلمه في التليفون ونحسه بالحق أنه ما هيش فيرما بركة الولاية ذيك مثلا أنه رو عبد يخمم فيه ويفرح الفرح ويتغشش
1: يتولاه
0: يتولاه
1: يتولى
0: فلتكن ولاية شاملة لعل ربي يتولانا بولايته الكاملة والشاملة.
1: أمين.
0: الإيمان والتقوى الشرط الأول، الفرائض ثم الفرائض ثم الفرائض، النوافل وبعد النوافل إن شاء الله تولى أمرا من أمور المسلمين. اللهم تولنا في من توليت، يا رب يتقبل منا ومنكم من الجميع. شكرا لك شيخنا تدر من جعفور، خذينا الوقت من 6 دقائق من حلقة اليوم. أكثر من الصلاة على الرسول، اقرأوا سورة الكهف وادعوا لعل الدعاء يوافق ساعة الإجابة، يرجح أن تكون بين العصر والمغرب ويرجح أن تكون في الدقائق الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. ربي إن شاء الله يتولانا ويتولاكم ويتولى الجميع. عودوا اسموا الحلقة واكتبوهم النقاط وركزوا فيهم ونحاولوا نمشيوا فيهم، وبإذن الله لن يخيبنا رب العالمين. جمعة مباركة، هاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.

0: راف ماغ رديف.
1: احنا صوتكم في الساقس
2: على 91.2
1: على 91.2
2: ديوان فام.

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: كيف فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فام في حلقة جديدة من برنامج ويكاند على الكيف من توا حتى الأحداش، خمسة ساعات من البث المباشر كما تعودنا معكم كل سبت واحد مع برنامج ويكاند على الكيف. عندنا برشا مواضيع نحكيو فيها في علاقة بالشأن الوطني خاصة وعلى مستوى الأخبار، نحاولوا باش نعطيكم أهم أبرز الأخبار اللي عاشتها تونس، العالم العربي، وأيضا الشأن الدولي على امتداد أسبوع، والأخبار المستجدة يعني في 24 ساعة الأخيرة. النسق متاعنا تصاعدي، ساعتنا الأولانية دي نمشيوها خفيفة بالموسيقى الصباحية، نعطيكم الميتيو، نعطيكم شو تخبي لكم النجوم والأفليك حسب الأبراج متاعكم بعد، وندخل مباشرة في مختلف الفقرات والأخبار بعد أخبار السبعة. سلم برشا على نيديا بالحاج وزير الطاقة الإيجابية معايا هذا الصباح. نيديا مهمتك اليوم كبيرة جدا، خاطر أنا الطاقة كل طايحة فمعاملة عليك ومعاملة على المستمعين والمتابعين متاعنا الأوفياء اللي أكيد باش يكونوا معنا أول ما نحلوا زيد الشان يوتيوب ديونا فيم لايف، كي ما عودونا يبدو يسمعوا معنا بعدك شدخلوا للشان يوتيوب. دونك مرحبا بكم كيما العاده، نبداو بالفيروزيات.

0: زهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: استمتعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان اف ام.
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا في المتابعه. الزعمه كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ هذا اللي باش نشوفوا في فقره الميتيو.
2: طقس اليوم،
1: من المتوقع أن يشهد طقس اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة دون تغيير، وتكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون عامة مضطرب بلا شديد الاضطراب بالشمال.
2: طقس اليوم،
1: بعد شوية تقريبا مع السبعة غدرجين تجيكم هايفا بن يوسف تعطيكم شنو تخبيلكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم في فقرة الدنيا حظوظ. نسمعه لعند ديب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: الدنيا حظوظ. الحمل.
1: ما تستعجلش في ردود أفعالك وقراراتك، خذ وقتك وفكر قبل ما تتحرك. طاقتك كبيرة، ما لستغلها في حاجة تنفعك وتقدم بيك.
0: الثور.
1: ركز على أهدافك وما تخليش التغييرات الصغيرة تشتتك. بالصبر والنظام نجم توصل اللي تحب عليه، وخاصة في الأمور المادية والمهنية.
0: الجوزاء.
1: حاول توازن بين حبك للتجديد وبين الاستقرار. مش كل حاجة جديدة يلزم تبديها وتجربها ديريكت، ومش كل حاجة قديمة يلزم تخليها وما تبدلهاش. رتب أولوياتك واسمع أكثر لعقلك.
0: السرطان.
1: ما تخليش عاطفتك وحدها تقرر في بلاستك. في بعض الأحيان شوف منطق وتفكير ينجم يخليك تشوف الصورة أوضح. سبق ديما راحتك وبعد راحة الناس اللي تحبهم.
0: الأسد.
1: القيادة الصحيحة مش ديما معناها انك تكون في الواجهة ولا تتحمل مسؤولية اغلاط غيرك. اسمع زادة للاخرين وتقبل النقد، وخلي ثقتك في روحك ما تمنعكش زادة كي تغلط انك تعترف بالغلط وقت يلزم.
0: العذراء.
1: ما تعبش روحك انك تحاول باش كل شيء يكون كامل. الكمال مش شرط باش تنجح. حط اهداف واقعية، ركز على الحاضر، وخلي حتى شوية تفاصيل تتعدى من غير ما تعطيها اكثر من حجمها.
0: الميزان.
1: مش لازم ترضي الناس الكل على حساب راحتك. تعلم تقول ليه وقت اللي يلزم. خذ قراراتك من غير ما تستنى انهم يوافقوا الناس.
0: العقرب.
1: حاول تعطي مساحة اكبر للثقة. ما تخليش الخوف والشك يوليو حالة مرضية تخليك تحب تسيطر على كل شيء. التواصل الواضح والصريح ينجم يسهل عليك برشا علاقات ومواقف.
0: القوس.
1: حبك للحرية والمغامرة حاجة باهية، أما الحرية زادة مسؤولية. نظم وقتك، كمل اللي بديته، وما تخليش حب التجديد يخليك تسيب حاجات مهمة معلقة.
0: الجديد.
1: ما تضغطش على روحك باش كل شيء يكون مثالي. النجاح ينجم يجي حتى وقت اللي الأمور ما تمشيش بالضبط كما خططت لها. خليك واقعي وخطوة بخطوة توصل بإذن الله.
0: الدلو.
1: حاول تلقى التوازن بين العقل والقلب. أفكارك مختلفة ومتميزة، أما التعبير على مشاعرك والتواصل مع الناس مهم زادة. ما تنساش راحتك ونومك وسط كل هالأفكار والمشاغل.
0: الحوت.
1: تلهب راحتك النفسية وما تعطيش من طاقتك أكثر من لازم. حط حدود واضحة في علاقاتك واسمع لإحساسك، أما وقت القرارات المهمة خلي للعقل بلاصة.
0: الدنيا حظوظ. سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية
0: من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazoua, CBR, Diwan FM, صباح الخير. الكاتب والعام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بثريانة من ولاية القصرين زيادة ليلي يؤكد وفاة التلميذ غسان البالغ من العمر 10 سنوات والذي يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي بمدرسة الهادي العجلاني بثريانة. ويوضح في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة أن الحادثة وقعت حوالي 3:00 من مساء أمس خلال فترة الاستراحة وتغيير القاعات بين الحصص الدراسية. وأضاف أن التلاميذ صعدوا إلى القاعة الكائنة بالطبق الأول لوضع حقائبهم قبل أن يحدث تدافع حول المقعد الأول ما أدى إلى سقوط التلميذ غسان وقد تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة. ونفت ليلي بشكل قاطع أن تكون الحادثة نجم عن شجار أو عراك بين التلاميذ خلافا لما تم تداوله في بعض الروايات وفي سياق متصل. فنادى أيضا الشائعات المتداولة بشأن تعرض التلميذ الفقيد للاعتداء من قبل والدة إحدى التلميذات. الخبير والبنكي سوفيان لوريمي يفيد بأن دراسة الملفات المتعلقة بمطالب القروض على الشرف تختلف بين الأفراد والمؤسسات حيث يطالب الأفراد ببيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري بينما تلزم الشركات بتقديم تقارير مراقبي الحسابات لإثبات قدرتها على خلاص القروض التي يجب توجيهها حصرا لغايات استثمارية وفق ما صرح به في برنامج هنا تونس.
3: الافراد اسهل في دراسه الملفات بتاعهم، الافراد بتشوف هل عندك قابليه ولا امكانيه نتاع سداد هذاك المطلوب، خاطر نعاودوا نذكروا رام قروض ماهمش هبات وتبرعات. اول شرط يلزم الحريف هذا عنده القدره انه يسدد. كيفاش عنده القدره انه يسدد؟ عنده مصدر دخل. بالنسبه للشركات والمؤسسات شويه اصعب العمليه، انهم باش يطلعوا خاطر البنوك على قوائم ماليه، مصادر الدخل نتاع الشركات هذوما هما ارباح نتاعها ارقام معاملات، باش نجموا يطلعوا على ذا فما وثائق، فما قوائم ماليه، فما تقارير نتاع مراقبي حسابات، شفناهم بعض البنوك طلبتهم. يعني دراسة نتاعهم انت باش تقدم طلب باش تقول له راهو هالقرض هذا اللي نذكره ما يفوتش في اقصى الحالات 25,000 دينار، راهو باش ناخذه باش نستعمله في استثمار الفلاني باش نشري بيه ماكينه باش نحسن. دونك البنك لازم يقوم بالدراسه هذه باش يتاكد مدى قدره الشركه هذه والمؤسسه على السداد. دونك هذيك علاش باش تاخذ اكثر وقت وباش تاخذ اكثر ديلي باش يجاوبوا البنوك الشركات.
2: استئناف حركة سير القطارات بين صفاقس وقفصة إثر إصلاح العطب الفني الطارئ، وذلك بعد تدخل المصالح الفنية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وفق ما نقله مراسل ديوان فان بقفصة. انطلاق موسم جني القوارص بابن خلاد، ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالجهة يشير لأن صابة هذا الموسم جاء دون تطلعات الفلاحين مع تسجيل تراجع ملحوظ مقارنة بالموسم الماضي. إلى الشأن الدولي، ناقلتان تتعرضان لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في أحدث تهديد لحركة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. ومسؤول إقليمي في سيبيريا يقول إن امرأة توفيت بمرض الطاعون بالتزامن مع تقارير إعلامية روسية تشير إلى وضع عشرات الأشخاص قيد الحجر الصحي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

0: على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: 7:12 دقيقة على ديوان فهم القصرين. وفاة التلميذ بعد شجار داخل مدرسة. ما هي التفاصيل؟ يهم تونس صراع إيطالي يوناني وليبي على ثروات الجرف القارية. مقترح نقابي لتزويد 1,000,000 عائلة بألواح شمسية مجانية لخفض دعم الطاقة. منزل بوزلفة تحذيرات نقابية من تداعيات مصنع لتربية الحشرات. بمشاركة تونس 5 دول توقع على مشروع ممر الإدروجين الجنوبي. اتحاد الفلاحة التوريد غير المدروس يهدد منظومات الإنتاج. انطلاق العمل بتطبيقة جديدة لتسريع التكفل بمرضى الجلطات الدماغية في تونس. الرئيس الفرنسي يبحث مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي ارتفاع أسعار الوقود. أكثر من نصف سكان أوروبا تعرضوا لإجهاد حراري شديد خلال صيف 2026. الأمم المتحدة 5.8 مليون طفل لجأ خارج المدارس عالميا بسبب خفض التمويل. هذوما أبرز العناوين اللي باش نقدموهم لكم في ساعتنا الأولى. أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا في ديوان FM. دونك تحية لكل الفريق اللي معاه اللي عامل معنا هذا الصباح. معنا في الإخراج وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج. مرحبا نادية. ومعانا في الأعداد الصحفية الجميلة المتميزة وحيدة قادر. هلو. وعلى مستوى الإخراج الرقمي معانا المخرج الفنان حسين يحيى. مرحبا يا حسين. تسمعوا فيه كح وتمزلك خلط. منورنا، فرحنا برشا وأنه اليوم معايا على مستوى التعليق الصحفي زميلنا سعيد الزويري. مرحبا يا سعيد.
2: صباح خير عفاف، تحية ليك، تحية لكل الزملاء. أيوة سبت اليوم مفترض أنه على الأقل 9 على 10.
1: مرحبا بك.
2: تحية ليك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين. عودة ميمونة، خليت بلاستك في الويكاند. البرنامج رجع، ريتم رجع، إن شاء الله نعدوا حلقة بيه
1: إن شاء الله بإذن الله. نحب نحيي برشا زميلتنا أمال عدوين، يقولون إن شاء الله لباس البنوتة ربي يشفيها ويحفظها، وأول ما تتهنى على بنيتها وترجع بحضينا الفايدة في الصحة بل كل شيء. وأحنا باش نبدأ بالإيجابي، باش نبدأ معاك، جينا بخبير إيجابي هكا باهي سعيد اليوم في فقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. ألو سعيدة.
2: الأخبار يهم تونس عالميا. عفاف، مؤشر الابتكار العالمي، تونس تحتل المرتبة 71 عالميا والرابعة إفريقيا. يعني حلت تونس في المرتبة 71 عالميا من بين 139 اقتصادا في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، مسجلة التقدم بخمس مراتب مقارنة بسنة 2025 وعشر مراتب مقارنة ب 2024. يعني كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا بعد المغرب، والرابعة إفريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. تونس تتصدر الترتيب هذايا بنسبة خريجي العلوم والهندسة. يعني أنه اليوم الرأس المال البشري والبحث العلمي أبرز نقاط قوة منظومة الابتكار. الأرقام هذه عفاف يشوفها المواطن، يعني وتونس احتلت مرتبة 71 ما يفهمش ربما مع
1: الأهمية
2: متاع الترتيب هذايا. أنا خذيته من زاوية أخرى، لأنه احنا هذايا فيه مؤشر الاستثمار، فيه مؤشر المؤشرات اللي يأخذوها بعين الاعتبار التعليم وجودة التعليم. التقدم في مجالات الرقمنة والاستثمار، احنا في المرتبة 170 واحنا في المرتبة 71 بفضل أول شيء المجهود البشري والطاقة البشرية الموجودة، عدد خريجي الهندسة وغيره، واثنين أنه إحنا نسبة الاستثمار في المجالات هذه اللي اعتمد المؤشر أقل، ولكن بفضل الطاقات البشرية اليوم بفضل جودة التعليم
1: وجودة البحث العلمي
2: في تونس. أي إحنا في المرتبة هذه لا، ونقدموا 10 مرتب في عامين. هذا مؤشر مهم جدا كما قلت، أنه رغم ما ناش مستثمرين برشا في المجالات هذه في اليوم، تحسين جودة التعليم في اليوم، الاقتصاد الرقمي في الرقمنة الإدارات بشكل عام. ولكن رقم هذا اليوم معناتها العقل البشري التونسي، اليوم العقل التونسي يحتل المراتب هذه بفضل موجودات فما بالك لو انها تسخرت له حتى بعض الامكانيات
1: شنو
2: ينجم يكون في تونس اليوم.
1: دكوا إلي كابابل الشباب التونسي اللي قاعدين نشوفوا في حولنا والمتخرجين واللي يقراوا في مختلف الاختصاصات وشتى المجالات قديش عندهم من طاقة وقديش عندهم من أفكار إبداعية جديدة وجديدة حتى على المستوى العالمي، فقط يستنوا في فرص ويستنوا في إمكانيات ويستنوا في تمويلات لمواصلة المشاريع متاعهم. كانت هذه البوان بوزيتيف متاعنا اليوم. بي بوزيتيف. يلا نمشيو للكتو في أسبوع. نذكركم مع تحياتي لكل المتابعين متاعنا الأوفياء اللي معانا على شين يوتيوب ديوانا فيم لايف، نسلموا عليهم برشا برشا. نعملوا فاصل صغير وبعد نرجعوا لفقرة الكتو في أسبوع.
0: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوانا فيم، ما يبعد حتى حد. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. Festival On Star. L'émission 100% fan. Mara Oumaima Al-Ghayari, كل سبت من نص نهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم.

0: رجعنا معاكم في ويكند على الكيف على ديوان FM.
1: القصرين وفاة تلميذ بعد شجار داخل مدرسة, ما هي التفاصيل؟ يهم تونس صراع إيطالي يوناني وليبي على ثروات الجرف القارية. مقترح نقابي لتزويد 1,000,000 عائلة بألواح شمسية مجانية لخفض دعم الطاقة, ما هي تفاصيل؟ منزل بوزلفة تحذيرات نقابية من تداعيات مصنع لتربية الحشرات. بمشاركة تونس 5 دول توقع على مشروع ممر الإدروجين الجنوبية. اتحاد الفلاحة التوريد غير المدروس يهدد منظومات الإنتاج. انطلاق العمل بتطبيقة جديدة لتسريع التكفل بمرضى الجلطات الدماغية في تونس. الرئيس الفرنسي يبحث مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي ارتفاع أسعار الوقود في العالم. أكثر من نصف سكان أوروبا تعرضوا لإجهاد حراري شديد خلال صيف 2026. والأمم المتحدة تعلن أنه 5.8 مليون طفل لاجئ خارج المدارس عالميا بسبب خفض التمويل. دوما العناوين متاعنا اللي باش نقولوها في لاكتو في أسبوع.
2: لاكتو في أسبوع.
1: نبدأ بالعنوان الأول اللي تنقلوه برشا مواقع التواصل الاجتماعي البارح, والعنوان خذيناه من موقع الصباح نيوز, يقول القصرين وفاة تلميذ بعد شجار داخل مدرسة. شهدت مدرسة الهادي عجلاني بمنطقة العرقب من مدينة فريانة في ولاية القصرين دونك حادثة أليمة بوفاة تلميذ يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي الله يرحمه وينعم عصفور جنة كما نقوله. وتشير تفاصيل الحادثة وفق مصدر نقابي إلى نشوب خلاف بين تلميذين داخل القسم بعد التسابق والتدافع على المقاعد الأولى, سرعان ما تحول إلى تشابك بالأيدي أدى إلى سقوط الضحية صاحب 10 سنوات على الرأس مما تسبب في وفاته على الفور. وباشرت بتبيع السلطات المختصة التحقيقات في الحادثة لكشف الملابسات وتحديد المسؤولية, ومعنيها هي اللي باش تكشف وهي اللي باش تقول السلطات المختصة إذا كان الأمر يتعلق بجريمة وإلا حادث عرضي. وأثارت الحادثة صدمة داخل المؤسسة وفي صفوف كل من بلغه الخبر. برشا على مواقع التواصل الاجتماعي تسائلوا عن غياب المربين والإداريين في المؤسسة التربوية, وطبعا احتجت عائلة التلميذ الضحية ربي صبرهم وأهالي الجهة مطالبين وزارة التربية بوضع مسؤولين قادرين على حماية التلاميذ وتوفير بيئة آمنة للتعليم. مرتحناش السعيد معنيها من نوعية هذه من الأخبار الحقيقة.
3: مرتحناش, هو الأخبار هذا فيه زاويتين, زاوية قديمة وزاوية طرحة جديدة. أولا يرحم ربي يرحم الوليد ويصبر عائلته ويصبر أمه بالأساس, لأنه فاجعة كما هذه مفروض أنها تبعث ولدها باش يقرأ باش يتعلم, مفروض انها في اكثر بلاصه تنجم تكون هي مطمئنه فيها باش تخدم ولا باش تشتغل ولا باش تعمل شؤون المنزل واللي هو. فاليوم ولت يروح لها مثل جثه هامده, هذا خطير, هذا باش يرجع على الامهات الاخرين الاخريات الكل باش يقول لك انا نبعث في ولدي
1: للروضه. اذا ممكن يهز ثقه الاولياء في
3: باش يهز, لانه هو عفاف يبدا الاسبوع هذا اسبوع التربيه. قبلها بنهار ثم الروضه نتاع المستير, قبلها بنهارين ثم كيف دونك, لكن انها توصل انه وليد ماشي عصفور جنة كما تحكي ماشي يقرا يروح مهما كانت الاسباب, قضاء وقدر, ولكن هذا خطير جدا. يعني مؤشر لانه اليوم شنو اللي صار, شنو غياب الرقابه, الشجار يصير وصارت برشا شجار قبل ما بين التلامذه ويصير وغيره, ولكن اليوم الرقابه ما بين المعلمين ولا المعلمين لازم تكون لصيقه, لازم تكون اكثر من هكا. التلميذ مسؤوليه المدرسه, طالما دخل السور نتاع المدرسه فهو مسؤوليه المدرسه,
1: هو في حمايه المدرسه والاطار التربوي
3: اذا كان هو في القسم فهو مسؤوليه المعلم. حتى كان المعلم باش يمشي يجيب حاجه الدرجه ذكرها مسؤوليه التلامذه هذوك مهما يصيروا مهما, لانه ما ذوما حتى للدار اللي تعاركوا ما مش في حاله وعي وما يعرفوش معناتها عارك ما يعرفوش معناتها
1: تضاربوا. معني مبدئيا ما نجموش يقولوا حتى شيء الا ما توفى التحقيقات, ولكن
3: اثنين عفاف احنا اليوم هذه متداوله الاخبار هذه وفي اكثر من جهه وفي اكثر من قطاع. يا اخي علاش ما يخرج حد يفسر لنا رسمي؟ احنا علاش ناخذ اخبار في واحد نقابي علاش مش جهاز
1: مش طرف رسمي جهه
3: مقتضب حتى للطاب راهو صار كذا كذا في كذا كذا وهذه وما زالت الاسباب مجهوله ولا ما زال التحقيق جاري للتاكيد ونفي راهي السوشيال ميديا راهو لعب عقول التوانسه الى درجه غريبه ورهيبه.
1: عاد انت شفت الموضوع القضيه بتاع الجريمه بتاع الاغتصاب معناها شفنا قديش عشرات مئات من الروايات ومن الناس اللي طالعة تعطي في الفيرسيون تاعها وتحكم وتحاكم وتنظر في مواضيع دقيقة ومواضيع حساسة كما هكا. هذا كل كنا نجم نقصوا فيه إذا كان خرجت جهة رسمية أعطتنا الرواية الرسمية دجارنا نقصنا من بارشة من هذي.
3: شنو اللي بالضبط شنو اللي صار بالضبط لأنه ثم ناس شحنت التيك توك والفيسبوك طيلة أسبوع البارح وبعد نهارين ولات متراجعة على الرواية الأولى ولا راهو هذاك اللي حكيناها راهو غارت ولا تشحن في في في الجمهور من جديد برواية أخرى معاكسة والسلطة تتفرج وغير وتفرج اليوم إذا كان ثم حالة بسيطة كما هذه افترض أنها أربع أسطرة صادرة عن جهة رسمية حتى للطاب أنها تكفي أنها تحط حد للإشاعات لأي تأويل لأي تجارة بالقضية هذه
1: ما خليوش الوقت باش يصير رواج متاع ديفيرسيون كيما هكايا. إذا حاجة صارت بالوقت نهبطوا الرواية الرسمية نهبطوا الحقيقة باش ما خليوش مجال لأي دعاية ولأي مانيبولاسيون ولأي نوع متاع بروباغاندا معينة. نمشيو للعنوان الموالية نقرأ على موقع تونسي تيليغراف العنوان يقول يهم تونس صراع إيطالي يوناني وليبي على ثروات الجرف القارية. قالت مصادر إعلامية إيطالية وأن إيطاليا واليونان وتونس تجد نفسها حليفة في إعادة تعريف المناطق الاقتصادية الخالصة والولاية القضائية على الجرف القاري وفي المقابل تبرز رغبة ليبيا في التوسع بدعم واضح من تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان في سياق معادن لأثينا حسب المصادر الإعلامية. وأكد موقع السولي 24 أن قضية الحدود البحرية الحساسة وإمكانية استغلال موارد قاع البحر الأبيض المتوسط تناقش في الأمم المتحدة بينما ينصب الاهتمام السياسي على الشرق الأوسط وتدفقات الهجرة والوجود الروسي المزعزع للاستقرار في المغرب العربي حسب الموقع هذايا. وأوضح المصدر ويقول وأنه لسنوات تتجادل اليونان مع ليبيا وتركيا حول امتداداتها البحرية ويكمن جوهر النزاع في مذكرة 2019 اللي وقعتها أنقرة والحكومة الليبية آنذاك اتفاقية تعترض عليها أثينا لأنها بحسب اليونان لا تراعي الحقوق البحرية للجزر اليونانية بما فيها كريت. ويقول الموقع في التحليل متاعه علاوة على ذلك تعنت تونس ومصر في بعض المطالب الليبية واستندت تونس إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 1982 بشأن الجرف القاري بين تونس وليبيا وإلى الاتفاقية الثنائية لعام 88 بحجة أنه موقف ليبيا يتجاوز الحدود اللي حددتها تلك السوابق. سعيد أعطيني تعليق.
3: هي قضية قديمة جديدة عندها تقريبا أربع عقود ما بين تونس وليبيا. افترض أنه في مرحلة ما في 82 محكمة أصدرت معتها محكمة العدل الدولي أصدرت حكمها في الموضوع هذايا من 82 وقتها كان ثم نزاع تونسي ليبي قانوني الاتفاق تم إبرامه في 88 هو علاش توا عفاف لأنه تونس قدمت اعتراض شفوي في 2026 في الأمم المتحدة على القرار هذي القديم إنه لا ما إحنا يعني إعادة مراجعة للاتفاق هذي وإعادة مراجعة والنظر دوليا في الحدود تاع الجرف القاري هذي هذاك علاش اليوم بعدها بشوية كيف كيف إيطاليا دخلت على الخط وعملت اعتراض كيف كيف في الأمم المتحدة وبالتالي إنه اليوم يبدو إنه ثم مراجعات للاتفاق هذي. الاتفاق هذي يعني في تونس وليبيا مفروض إنه حسمه سنة 82 لصالح ليبيا اللي أثار الموضوع أكثر هو اللي أشرت له أنت اتفاق 2019 ما بين ليبيا وتركيا على ترسيم الحدود البحرية ذاك علاش أثار حفيظة تونس وإيطاليا لأنه الجرف القاري

0: التركي في الحدود البحريه الليبيه، وانها تكون هي على الاقل اليوم الاقرب حتى على مستوى على جغرافيا من بقيه من تركيا. ولكن النزاع هذا يا عفاف مشكله انه ياخذ سنوات، ياخذ عشرات السنوات من اجل انه
1: يتم. ولكن اللي لفت انتباهي وانه الموقع ياكد يقول لك وانه قضيه الحدود البحريه الحساسه وامكانيه استغلال موارد قاع البحر الابيض المتوسط تناقش الان في الامم المتحده، بينما الاهتمام السياسي مركزين على شرق الاوسط، على تدفق الهجره، على مواضيع اخرى. معناها قاعد يناقش الامر في الامم المتحده ومانيش قاعدين نحكيو فيه. به تو اكيد فما متابعه للموضوع، نمشيو للعنوان المواليه. نقرأ على موقع الحقائق أونلاين: مقترحنا قابل لتزويد مليون عائلة بألواح شمسية مجانية لخفض دعم الطاقة. ما هي التفاصيل؟ قدمت الغرفة الوطنية النقبية الفوتوفولتائية مبادرة تحت اسم المواطنة الطاقية، تهدف إلى تركيب منظومات طاقة شمسية مجانا لصالح مليون عائلة تونسية من أصحاب الاستهلاك المنخفض أقل من 100 كيلوات في الساعة شهريا، وهذا على مدى 5 سنوات بواقع 200 ألف عائلة سنويا. وأفاد رئيس الغرفة علي الكنزاري خلال الصالون الدولي للانتقال الطاقي بأن المقترح يستهدف نحو ثلث مشتركي الشركة التونسية الكهرباء والغاز البالغ العدد متاعهم 3.5 مليون مشترك، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تقليص فاتورة دعم الطاقة بنحو 2 ملياري دينار، إلى جانب تحسين الوضع المالي لشركة ستيج. الحقيقة أنك شوف المشروع هكي مشروع ممتاز جدا. مدى قابلية التطبيق توا سيد؟
0: مدى قابلية التطبيق هو مدى انخراط الدولة هذه في أن اليوم نعملوا أنه الصيف القادم يكون أكثر أريحية، أنه ما نشدوش مع الانقطاعات اللي صارت، لأنه إذا كان مليون عائلة وكل عائلة تسالك معدله شهريا 100 ميجاوات فهذا رقم مهم جدا.
1: احنا 100 كيلوات
0: كيلوات رقم مهم جدا. احنا في اكثر كلمه سمعناها في الصيف هذا هي الذروه كذا، عندنا نقص في الانتاج، هذا باش يخفف باش يخفض بعت الضغط على الستيك اولا، اثنين باش يخفض دعم الدوله للقطاع هذايا، ثلاثة انه اليوم المواطن باش يعيش اكثر فرحية. وهو الايجابي وين هذايا في يعني في الموضوع هذا، احنا مفروض احنا في مرحلة الانتقال الطاقي، ثم مؤتمر في الليتوكا 3 ايام اليوم يهم الموضوع هذايا، رغم اني ما شفتش اهتمام اعلامي كبير بالمزالة يبدو انه احنا نهتم وقت لي وسائل الاعلام وقت يكون ثم ازمة انقطاع وغيره، لكن وقت اليوم
1: وقت فما جريمة وقت فما قضية
0: بالضبط، لكن اليوم وقت اذا كان احنا من اليوم من توا نخدم على الصيف القادمة من توا نخدم مع تنبه الحكومة تنبه الدولة
1: قبل ما نوصل
0: اليوم شنية، وهذا بالضبط لانه هذايا عفاف من ضمن الحلول الممكنة اللي يمكن إنجازها بالنسبة للدولة حتى نجنبوا اللي صار لنا الصيف القادمة. ما نجوش في وسط الصيف بالضبط وإحنا رانا ناقصين معطيات، وإحنا رانا ناقصين ضوء، وإحنا رانا عنا ذروة، وهذه جائحة حرارية وغيره. من اليوم نفكروا في حلول باش المواطن يعيش مرتاح.
1: احنا وهذه من الحلول اللي نحبوا
0: نعطينا الماء والضوء ونعيشوا مرتاحين في الصيف
1: بالضبط. ليه ما طلبنا اكثر برشا دمك حقوقنا؟ لا ما طلبنا اكثر برشا
0: إيه؟
1: لا اقبل بهذه الفكره. لا حتى في الصيف ما طلبنا اكثر برشا، ديك حقوقنا ناخذوها، ولكن ما طلبنا اكبر من هكا. فقط للاشاره فانه المشروع المبادره هذه تعتمد على تمويل مشترك ما بين صندوق الانتقال الطاقي والبنوك عبر قابلة للاسترداد. مش العنوين آخر الحقيقة
0: تحب له إجراءات ترتيبية ما تصدرش
1: تفائلولة صباحية. خليني متفائلة بالألواح الشمسية يعيشك من فضلك سعيد، خليني متفائلة،
0: ما خليك
1: خليني متفائلة. مشي المنزل بوزلفة: تحذيرات نقابية من تداعيات مصنع لتربية الحشرات. العنوان هذا نقرأه على موقع الشعب نيوز: حذر الاتحاد المحلي للشغل بسليمان تاكلسا منزل بوزلفة من التداعيات الصحية والبيئية المحتملة للمساعي الجارية لانتصاب مصنع لتربية الحشرات وسط تجمع سكاني بمدينة منزل بوزلفة وعلى بعد أمتار من المستشفى المحلي. أوضح الاتحاد في بيان ليه وأنه يتابع الاحتقان الحاصل في المدينة انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية، ويأكد أنه وقف على معطيات موثقة.

0: بشأن مشروع المصنع المزمع إقامته في المنطقة. وأشار الاتحاد المحلي إلى أن التشريعات النافذة ومقررات وزارة الصناعة ذات الصلة تصنف وحدات تربية الدود والحشرات ضمن المؤسسات المصنفة خطرة على صحة السكان ومعتبرة، وأنه مثل هالوحدات قد تنجر عنها تداعيات صحية وبيئية وأضرار بالمحيط. دونك الاتحاد المحلي للشغل يحمل المسؤولية للسلطة المحلية والجهوية اللي ساهمت في إقامة المصنع، وتحذر من أي أضرار قد تلحق بصحة السكان أو بالأراضي الفلاحية المجاورة، ويعلن مساندته المبدئية والمتقى لكل احتجاج سلمي وقانوني نظمه متسكنو منزل بوزلفة دفاعا عن حقهم في بيئة سليمة ومحيط خالي من التلوث. ما الذي يحدث؟ معناها فما قانون، كيفاش معناها ينتصب مصنع في قلب المدينة وبحذا على بعد أمتار المستشفى؟ سيد،
1: أولا من حق الأهالي في منزل بوزلفة إنهم يستفسروا، إنهم يحتاجوا إذا كان ثم المصنع هذايا أو ثمانية للانتصاب المصنع هذايا وجعله في وسط منطقة سكنية. المصانع هذية وللنوع هذية المصانع يفترض أنه عنده كل الشروط واضحة جغرافيا وين ينجم يكون. ما تصورش أنا بالسجادة هذية اليوم يعطوه رخصة بجنب سبيطار وبجنب وسط منطقة سكنية إلا ما تكون، لأنه المصنع إذا ما عملش دراسة للمخاطر هذية فيا خيبة المسعى. ولكن اليوم هل انه ثم حاجة قانونية اذا كان اليوم يلتجئوا مثلا السكان للقانون يمشيوا للقضاء من اجل ايقاف المصنع هذا؟ الساعة في اي مرحلة المصنع هذا هو اليوم؟ هل هم فقط في اطار الاستعداد وغيره راو ما نمشوش؟
0: هو يقولك في اقامة المصنع، معناها ساهمت في اقامة المصنع، معناها يبدو انه تبني
1: إيه، لكن هذايا عفاف لانه معناتها باش نمشوا احنا تربيه الحشرات راهو راهي تجاره والا رايجه في كل البلدان موجوده، واليوم ولات راهي اكثر موجوده
0: واحنا مع الاستثمار بالعكس ومع المصانع ومع خلي الاقتصاد يتحرك. ولكن الى اي مدى هذا المصنع راعى كل الشروط القانونية والصحية والبيئية يعني اللي قرها التشريعات؟
1: كرة الشروط هي يفترض انه تكون الأولوية المطلقة فيها لحماية المواطن اذا كان ثم اذا كان هو تسمح له بانه يكون ينتصب في البلاصة هذيك في الجهة هذيك. دراسة المخاطر هذه المفروض انها تعملت قبل بمدة لانه يعرف البلاصة ويعرفوا انه منطقة سكنية وغيره، نوعية المصنع وغيره وشني الحشرات الموجودة ما نعرفوش، يعني بيان منقوص من الاتحاد. يفترض انه الاتحاد مع البيانات هذه ومع التوعية وغيره مفروض قانونيا ايش عمل؟ هل تقدمت قضية في هذا الإطار من اجل ايقاف
0: يعني لا يكفي عموما احنا رانا مواصلين فيه الموضوع ان شاء الله غدوه كان لقينا
1: ناخذ المجتمع المدني
0: مش ناخذ كل التفاصيل، باش نعطيكم التفاصيل حول هذا المصنع حتى نفهم ما الذي يحدث، لانه شفنا وقفه احتجاجيه، شفنا اهالي منزل بوزلفة كيفاش ضد هذا الانتصاب نتاع المصنع، وشنو كبره منزل بوزلفة معناها وفما اراضي فلاحيه وكل شيء
1: من خافوا خاف لما صغارها،
0: على خاطر شفنا مصانع اخرى شنو عملت في مناطق اخرى وشنو كانت التداعيات نتاعها. دونك ما نسبقوش الاحداث، خلي نشوفوا كل الاطراف وناخذوا كل المعلومات. اليوم وصلنا الاخبار كما هو وان شاء الله غدوه نرجع لكم بالتفاصيل. نعملوا ترتيحه وبعد نرجع باش نكملوا بقيه العناوين نتاعنا، خليكم معنا.

0: في ويكند على الكيف على دي وان اف ام.
1: هاليكم فيلم كنتوا تسمعوا فينا، سلموا على متابعينا الأوفياء على شان يوتيوب ديونا فام لايف. تحية كبيرة المهدي محب رقم واحد لي ويكاند على الكيف، باترون جنرال مرحبا، عباس عباس، جوهرة حناشي، أنيس مرحبا بك يا أنيس بوزيكري، خميس فرجاني، معز منوبي، تحية لكم الناس الكل، أنس زيدا مرحبا بك، وأيضا نسلموا على شكون آخر ما قلتش اسمه، بوزيكري أنيس الهويري، مخلوفي، فخر الدين، هيثم غزي، تحيه لكم الناس كل. يلا باش نكمل بسرعه بقيه العناوين، نمشيو البوابة تونس، نقراو هذا العنوان. بمشاركة تونس 5 دول توقع على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي. سعيد، تم التوقيع على اعلان الجزائر الوزاري المتعلق بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي اللي ينص أساسا على إنشاء أمانة مخصصة للدعم التقني للمشروع، وهذا بمرافقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع كرافعة للاندماج الإقليمي والأورو متوسطي في مجال الطاقات الخضراء. ويستهدف مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي نقل 4 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الدول الأوروبية الثلاثة سنويا على خط طوله 3000 كيلومتر، وهي كمية تعادل 10% من الطلب الأوروبي المتوقع على هذا الوقود النظيف بحلول 2040. وأعرب الموقعون على التزامهم الكامل بالعمل سويا قصد تطوير شراكة مثمرة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة. ويذكر أن العمل على المشروع بدأ في أكتوبر 2024، وقعت مجموعة من الشركات دونك مذكرة تفاهم لإنجاز الدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو أوروبا. أنا سؤالي واضح وبسيط وساذج، مثالش حاول تجاوبني عليه. عنا قد عمني والظهر لي ولا قلت عمني والأعلنوا أنه عنا مشروع تونسي في الانتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا، ما يخيابوا في جزائر لا ما فهمتش احنا وين بالضبط معنا، فأنا مشروع قاعدين نحكي
2: احنا في الإعلان،
1: وينهم المشاريع
2: وينهم اليوم؟ حتى حد ما نشي مجاوبك علاش تعطل، شنو اللي صار في
1: الأثناء؟ عندنا جيت 3 مشاريع راهو أعلن عليهم وصححنا عليهم وتكلمنا عليهم
2: دي حد في الهيدروجين الأخضر عندنا حتى اتفاقيات رانا مع الجزائر ومع المغرب وثم حتى أموال مرصودة وحتى من البنوك العالمية
1: اللي هنا نجمنا نكونوا موجودين في هذية معنينا كشراكة،
2: هذي موجودين بفضل انه احنا موقعنا مرة اخرى تونس موقعها الجغرافي يخدمها بطريقة وتبين اللي احنا جغرافيا
1: يخدم جيرينها مش يخدمها هي، سمحني انك الرهاكة معني
2: ايه، ما احنا تونس المرة هذية في كل مرة نتعز انه موقعنا جغرافيا هو موقع مهم جدا اليوم للربط ما بين شمال افريقيا وما بين اوروبا. احنا استراتيجيا شنية الاستفادة؟ احنا باش نكون ممر أو نقطة عبور للممر هذا 3000 كيلومتر. احنا الاستفادة نجم تكون على مستوى البنية التحتية وغيره خاصة بالممر هذا، استفادتنا أيضا على مستوى الطاقات المتجددة اللي هي نجمه نستثمر فيها في لهنا في تونس، ونبيعوا الموقع اللي احنا موقع اللي هو يعني ربط وتأكد انه احنا ما ثماش حل اخر اليوم غير المرور عبر تونس من خلال هذا الموقع. شنو الاستفادة المادية اللي باش تكون هذه؟ كيفاش احنا نجمو نستفيدوا من الطاقات المتجددة هذه بمشاريع خاصة مهم جدا عفاف اللي حكيته، وان فقط ما نكونوش مجرد نقطة عبور ما بين الجزائر وثلاث دول الاوروبية هذه.
1: مهدي صندلي عمل لي كومنتير عفاف يا مغيارة، اي مغيارة نغير على بلادي، نغير على بلادي، لأنه في 2024 فما سياق وتم الإعلان على مجموعة من المشاريع الدولية والعالمية الكبيرة اللي بيشتم في تونس بشركات مع شركات طاقة عالمية كبيرة في بلادنا، وحكينا على يعني تقريبا 200 مليار دولار ومحطات انتاج كانت باش تتعمل في جهة تطوين ومعاهم بناء محطات تحلية متاع مياه. حكينا زيدا على مشروع كان مع المملكة العربية السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر. يعني هذوما الكل من 2024 هذوما كل ما عملنا منهم حتى شيء وبعدكش نكتفيه أنه نكونوا شريك كحمل في النزلة نغير على بلادي لغال. مشيوا العنوان المويلي اتحاد الفلاحة التوريد غير المدروس يهدد منظومات الانتاج. العنوان هذا نقرأه على موقع إكسبريس أف إم. عبر الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري عن رفضه للتوريد غير المدروس للغلال والخضر لما قد ينجر عنه من تداعيات مباشرة على منظومات الانتاج الوطنية وعلى مصالح المنتجين، ودعا الاتحاد في بيان ليه إلى مراجعة مقاربة التوريد بما يراعي حاجيات السوق دون الإضرار بالانتاج المحلي ويحمي الفلاح من المنافسة غير المتكافئة ويضمن استمرارية النشاط والانتاج. وطالب البيان في هذا الصدد السلطة التشريعية والتنفيذية بمزيد دعم الفلاحين والبحارة واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. البيان طويل برشا تنجم تلقاوه موجود على صفحة الاتحاد، ولكن عطيني رأيك تخوف الاتحاد من على منظومات الإنتاج
2: لها، لانه مادام عاجبه احنا المواطن يشري في العنب ب 10000، يشري في الهندي ب 15، يشري في البنان ب 25، مادام هذا اذا كان هذا اتحاد الفلاح اليوم الاسوام هذه اللي نعيشوا فيها تقريبا 8 شهور ما تنافسناش عفاف في مستوى الخضر والغلال غاليه بطريق اليوم يشري في الطماطم ب 5000، الفلفل ب 5000، هذا يعاجبه الاتحاد؟ هذا معناته هو اللي
1: يعني انت خاطر الاتحاد ما تكلمش على الاسعار هوني،
2: ما تكلمش على اسعار هوني وما ريتوش تكلم على الاسعار جمله. الاتحاد نتاع الفلاحه غايب عنده مده، والاستراتيجيه الوطنيه وين اللي يحكي لها؟ وين نتاع الاتحاد هذايا؟ وين كان الاتحاد وقت اللي المواطن يشري اشترى توانسه ما عايدوش؟ وين كان الاتحاد في توريد الاضاحي؟ يجي فقط اليوم انا معاه انه توريد اذا كان احنا عندنا انتاج محلي معاه، ولكن هذايا ترشيد التوريد وقت اللي يكون ثم توازن ثم ثم توافق في تونس لهنا بين العرض والطلب. الغلة وين يا عفيف؟ ثم غلة اليوم في الأسواق طريقة معتك كمان ما ثماش.
1: وهذاك علاش الخضرة
2: أي، وهذاك على هذاك علاش الأسعار مشتة، لأنه مش الكل، واليوم الخضرة كل ما زال يخدم في الغلة معاش يخدم، يجيب لك زوز أنواع فقط لجلب الحريف، معاش يخدم في البقية جملة، وحتى إذا تمشي له وحتى الجودة عفيف إذا كان تشوف أنت
1: حتى في الخضرة والجودة أي.
2: دونك هذا يا
1: حتى الدلاعة سنين معناها سيزون كاملة مرة بعد قديش راه تلقى دلاعة به يا
2: راه علاهنا على 10000 علاه التوا، لأنه ما ثماش تنافسية. التوريد راه يخلق التنافسية اللي هي في صالح المواطن، المواطن واللي عنده أسعار تفاضلية. هل إنه مجبور اليوم باش يشري الخضر والغلال في أغلى كل شيء؟ إحنا بلد منتج مفروض نشجعه، لكن وقت للاتحاد يدعو إلى ترشيد التوريد أنا معاه، ولكن شنو البديل؟ البديل هو إنه المواطن يصرف أكثر. شنو البديل؟ أنا أعرف اللي راه الخضر مش رابح برشا والفلاح في تونس مش رابح وغيره، هذه منظومة أخرى متكاملة نجم نحكيه فيه. لكن اليوم معناتها شنو البديل؟ انت شنو وفرت للمواطن اليوم باش على الاقل تخفض الاسعار؟ اذا انت اتحاد وعندك استراتيجيه معينه، وهل انه كلامك مسموع كاتحاد انت اليوم؟ هل انه قعدت مع سلطه الاشراف في ممثل في وزاره الفلاحه باش معناتها بهذا مبني على دراسه وغيره، والا فقط بيان من اجل الحضور؟
1: بيان. نمشيو للعنوان الموالي نقراوه على موقع الاذاعه الوطنيه. انطلاق العمل بتطبيقة جديدة لتسريع التكفل بمرضى الجلطات الدماغية في تونس. انطلق المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى في العمل بتطبيقة نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية، وهذا لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجالي وأخصائي الأعصاب والأشعة. وتهدف التطبيق إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتدخلة بما يساعد على تقليص أجل التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. الإعلان هذا عن دخول التطبيق تطبيق حيز الاستعمال جاي خلال يوم تكوين ينظم قسم الاستعجالي بالمستشفى نهار الخميس بإشراف وزارة الصحة، تم تخصيصه لتحسين مسار التكفل بمرضى جلطات الدماغية، ويشارك فيه إطارات طبية مختصة في طب الاستعجالي والأعصاب والأشعة والصيدلة، إلى جانب مداخلة عن بعد مستشار وزير الصحة ومنسق برنامج نجدة لتحسين التكفل بمرضى الجلطات القلبية والدماغية مأمون بالشيخ. وأكد المدير العام للمستشفى ناصر زيدي أهمية التكوين المستمر والمبادرات العلمية في تطوير كفاءات الإطارات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الاستشفائية. سعيد مهم زيدة تطبيقات كيما هكا الرقمنة في المجال الطبي والعلاج والمداوات مهمة
2: مهمة. هو أول شيء الحمد لله تونس ما زالت عندها معناتها الكفاءات في مجال الطب، ما زال على الأقل المجال هذا ما طاحش كما القطاعات الأخرى وغيره. الجمعة هذه عفاف ثم مؤتمر دولي في مخص الطب نظمت وزارة الصحة في تونس، اللي هو حضره حتى مدير عام منظمة الصحة العالمية لأول مرة تدرس في تونس في الاختتام. هذا مهم جدا. أراه هذه المسألة هذه الرقمنة اليوم، والمؤتمر هذا يركز على الرقمنة في مجال الطب. الرقمنة اليوم مهمة جدا جدا جدا. تبادل المعطيات سريعا إلكترونيا سريعا، راهو نعرفوا المريض ثم حالات حتى 10 ثواني تنجم تكون تفقد بها إنسان. وبالتالي فإنه أي حاجة تمشي في اتجاه الرقمنة في الطب هذا عن الكفاءات الموجودة تنجم التشخيص باش يكون ينجم ياخذ نهاري واللي ياخذ أقل وقت، ينجم الدوسي باش يمشي إذا كان ورقين ولا غيره من مؤسسة أخرى باش ياخذ نهار ولا باش ياخذ كذا، واللي ياخذ مسألة دقائق فقط. وهذا مهم جدا للتشخيص، والتشخيص المبكر والتشخيص الأول يراه مهم جدا لإنقاذ المريض. وأي حاجة في الاتجاه هذا مهمة جدا، هذا بي بوزيتيف على الاخر، لانه على الاقل مازال ثم قطاعات تقاوم وتكافح انها تكون من الاولى وطنيا ومتاخذ المرتبة الاولى حتى عالم، نكونوا سباقين احنا في المجالات هذه فيما يخص التقدم الطبي وغيره على مستوى الكفاءات.
1: نقولك معني اي على مستوى الكفاءات باهي عندنا برشا تبارك الله، وكفاءات كي يمشيوا للعالم يبداو يتخطفوا فيهم، ولكن على مستوى الرقمنه قال لك سيرة بعد ما تتجاوزنا دي انسى حكاية سبقين، على خاطر كل الدول سبقت توارا في الرقم. أنا نحكي لك في دول عربية في الخليج في السعودية، هاي سيدي أنا ماني كمزت كنت في السعودية، في السعودية راك تدور بتليفون حتى ورقة أخرى، لا بيرمي لا أسيرانس لا كارت جريز حتى شيء، كل شيء على التليفون، كل شيء شو اللي تتصور أنت تعمله تطبيقه وكل شيء مرقمن. والسعوديين والشعب السعودي كمثال تأقلم مع الرقمنة، فهمت؟ دونك احنا وقيت زيدة باش نسرعوا، مش كل حاجة قولوا ما فهمناهيش ما نجمناهيش ليه معناها الشعوب تتأقلم.
2: وانت تحكي عفاف هكا نتفكرت اللي احنا الجمعة اللي فاتت بيان صادر المنشور انه احنا ما نجموش تو، ما زلنا ما نجموش نستغنى على الفاكس. عارش إذا كان قريتوا الأخبار الجمعة اللي فات ولا غيره، احنا رانا ما زلنا
1: انا بنفسي انا مين يضيع علاش ما نجموش عليه
2: ما نجموش، لانه ما نعرفش شنو التفسير نتاع رئاسة الحكومة، ولكن لحد الان عندهم تحب لهم خطة باش يستغلوا
1: ما نجموش
2: باش يستغنوا على الفاكس وغيره، اللي هو ما انا يفترض انه يسمعوا، كيف يفترض انه يسمعوا. صحيح العالم اليوم متقدم على الاخر، كل الدول تقريبا متقدمة، هذا نشوفوه على مستوى المطارات، الدولة المتقدمة تشوف على مستوى المطارات. مهم جدا ان اليوم ان نلحقوا الركب هذايا نتاع التقدم، لانه اذا كان تاخرنا رانا يعني مستحيل ولا صعيب ان نلحقوا.
1: يزم هالمبادرات هذه اللي قاعدين نسمعوا فيها في علاقة بالرقمنا الكل يتم التسريع فيها، باش نخلي العناوين هذوما الدولية نخليهم الغدوة مساج نعملوا جولة أكثر في العناوين الدولية، وفي ساعتنا القادمة اون فافير لو بوين باش نشوفوا شنو اللي صاير، احتجاجات طلابية وأعمال عنف، مئات المدارس تغلق أبوابها في مختلف أنحاء البلاد الفرنسية، باش نشوفوا بالضبط شنو اللي صاير. السيارة وتليم ذا متاع المهد في سنة 98 لو كان تتذكروا كانت احتجاجات كبيرة برشا وأدت إلى تداعيات وأدت إلى وضع خطة وإصلاحات جوهرية اللي تم تطبيقها العام الموالي. تنرجعوا في التفاصيل من بعد. دونك إلى أي مدى هالاحتجاجات هذية التلمذية ممكن باش تغير حاجة، وتوسع الرقعة متاحة، لأنه زيدا بعض الجامعات بدأت تتحرك. دونك أكيد أنه زيدا حتى على المستوى الجامعي باش يلتحقوا بهذه الاحتجاجات هذه، إن شاء الله نحكيه فيه الساعة القادمة. تعرفوا عنا عدد كبير من التوانسة المقيمين في فرنسا. خليكم معنا، هذه ويكاند على الكيف حتى الـ11.

0: خليك قريب فيم وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدي الثمينة دي وانا فهم صباح الخير. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يتعهد بإحالة الملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد البرلمان للقيام بدوره في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليه، وفق ما صرح به على هامش لقاء جمعه بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع. الشركة التونسية للملاحة تبرمج رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات وفق بلاغ للشركة إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 ديسمبر، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 جانفي، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 جانفي 2027. وذكرت الشركة أن كل هذه السفرات سوف تؤمن على متن السفينة قرطاج، وأضافت أن الهدف من هذه البرمجة هو توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين بما يضمن لهم مزيدا من المرونة والراحة في سفرتهم. مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 335.49 مليون أورو، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار تونسي لفائدة البلاد، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرق السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصادقون على ملفين يهمان مؤسستين صناعيتين تنشطان في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات والتعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح في حدود 9.5 مليون دينار. كما صادقت اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقد الأربعاء الماضي، والتي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنح بقيمة 11.6 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، وكالة أنباء الإمارات تنقل عن النائب العام الإماراتي بأن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ ما وصفته بعملية إرهابية، وأوضح أن مساعد قائد الطائرة بشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلة المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة بحسب الوكالة. وزارة الصحة اليمنية تحذر من توقف عشرات المنشآت الطبية في تعز جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين في المحافظة. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع تسجيل بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية خلال الصباح، وتتكثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة أحيانا بأمطار غزيرة. وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق قبل أن تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: Flash Sport. صباح النور. إن شاء الله نهاركم مزيل. مدرب الترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكوس الفجر اليوم الصباحي إلى مطار تونس كارتاج تقريبا 4:30 الصباح كان الوصول، كان في استقبال المدير الرياضي الفريق خليل شمام بابلو فرانكو، منتظر اليوم يوقع العقد الرسمي لمدة 12 مواسم بعد اتفاق حول كل التفاصيل مع إدارة النادي، ويبشر مهامه اليوم العشية وأول مصافحة مع اللاعبين، في انتظار أيضا إمكانية عقد ندوة صحفية لتقديمه لمختلف وسائل الإعلام. بابلو فرانكو باش يكون معاه مبدئيا الإسباني إيتو فاندنبرول في خطة مدرب مساعد، أيضا مجدي التراوي في خطة مدرب مساعد، سليم نبرك في الإعداد البدني، ومبروك العكريمي مدرب حراس، في انتظار بطبيعة الكشف عن بقية الإطار الفني مع احتمال باش نعرفوا أخصائي المحللي الأداء اللي باش يكونوا أيضا ضمن الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. النادي الصفاقسي رسميا الفريق ممنوع من الانتداب بسبب زوز ملفات، ملف مستحقات المدافع آدم بلامين وأيضا ضاحي الصغاري. من جهة أخرى في اجتماع الهيئة العليا للدعم اللي تعهدت بخصوص تغطيه العجز المسجل في ميزانية الموسم هذا بقيمة 2.2 مليون دينار، هيئة الدعم كانت وفرت 1.5 مليون دينار مع إضافة مليون دينار مع نهاية الموسم الحالي. في المقابل مهمة الهيئة المديرة الحالية هي إيجاد حلول العجز ونزاعات تقديمة بقيمة 6 مليارات متراكمة من هيئات سابقة. جملة من المقابلات الودية تلعب اليوم، النادي الإفريقي موجود في بنغازي يواجه الأهلي الليبي بداية من 6 متاع العشية، ملعب التونسي يواجه الهلال السوداني، نجم الساحل يواجه التقدم الذي بيستقيت الدير، أولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، والاتحاد المنستير يواجه أمل حمام سوسة. اليوم يتلعبوا الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المصليفة كوكب عقير بسبورتيك بن عروس، جمعية مجرين النجم الخلادي، هلال مساكن، هلال الشابة، مكارم المهدية، المحيط القرقني، سكك لحد صفاقسي، مستقبل جابس، واتحاد طاطاوين يواجه ملعب السوسي. في كرة السلة اليوم يتلعبوا مواجهات الجولة الثالثة الخامسة، نادي صفاقسي ملعب النابلي، نجم حلق الواد الكرم يواجه شبيبة المنازه بداية من 5:30 قمة في قاعة عزيز ميلاد بين الشبيبة القيروانية والنادي الإفريقي، ثم بداية من 6 الاتحاد المنستيري يواجه اتحاد الأنصار، والنجم الساحلي يواجه الدالية الرياضية بجرومبيليا. في كرة اليد يوم يتلعبوا مقابلات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة الخامسة، جمعية الحمامات، نجم الساحلي، اتحاد مازل تميم، بعث بني خيار، مازل الرياضي، سبورتينج المكنين، نادي كرة اليد بجمال يواجه النادي الرياضي بساقيت الزيت، نصرة بولبا يواجه الترجي الرياضي التونسي، وبداية من 5:15 قمة الجولة بين مكارم المهدية والنادي الإفريقي. الختام بأبرز المقابلات في دوري الأمم الأوروبية، تعادل هدف مقابل هدف البارح يحسم مباراة القمة بين المنتخبين الفرنسي والإيطالي، بلجيكا تفوز على تركيا 3-0، تعادل 1-1 بين منتخب البوسنة والسويد، بولندا ربحت رومانيا 6-0، المجر تربح جورجيا 1-0، ومنتخب إيرلندا الشمالية فاز قدام أوكرانيا 3-0.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرامة.

0: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
1: 8 و 14 دقيقة على الراديو هنا فيم. مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، ما هي الشروط وشنو الفرق بيناتهم؟ هذا وغيره باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دو جور.
2: لانفيتي دو جور
1: تضمن منظومة الأمان الاجتماعي التغطية الصحية للفئات الهشة ومحدودة الدخل عبر نظامي العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، إلا أنه تطبيق المنظومة هذه والمنشور الأخير منشور عدد 6 لسنة 2026 أثار العديد من التساؤلات حول آليات الإسناد ومدى النجاعة متاحة في تحقيق العدالة الاجتماعية. دوك باش نغطسوا شوية في تفاصيل المنظومة هذه ونقفوا على ثغرات التطبيق وأفاق الإصلاح، بحثنا الخبير والمختص في الحماية الاجتماعية سيد بدر السماوي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين.
1: يعيشك، نورتنا سيدي. هيت نبدأ ونفسروا للمستمعين أبرز الإيجابيات والتحديات اللي جاء بها المنشور الأخير اللي صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق إسناد وتجديد بطاقة العلاج.
3: نبدأ قبل كل شيء نوضع مسألة هذه العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة في إطارها العام في تونس. في تونس عندنا منظومة الحماية الاجتماعية اللي تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول هم الناس اللي يخدموا ويصبوا أرواحهم واللي يصب عليهم العرف متاعهم، اللي هم منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، واللي بعد الكل يتقابلوا في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، هذا يتسمى الضمان الاجتماعي.
1: أيوة.
3: وعندنا المنظومة الثانية الناس اللي ما نجموش ينخرطوا في أحد الصناديق خاطر ما يخدموش، اللي هي العائلات الفقيرة ومحدود الدخل، اللي منضوين في برنامج الأمان الاجتماعي اللي تتكفل به الدولة. كي نشوفوا احنا العدد متاع الناس هذوما باش ناخذوا فكره، بالنسبه للناس اللي منخرطين في الضمان الاجتماعي ومنخرطين بالضروره في الكنام، العدد متاعهم هما والعائلات متاعهم بما في ذلك الاجانب 7,200,000.
1: واو، عدد كبير.
3: هذوم كلهم في الكنام، يعني افراد العائله كلها.
1: الكل طبعا.
3: وبالنسبه لبرنامج الامان الاجتماعي عندنا 966,000 عائلة منقسمين إلى 386,000 اللي هما العلاج المجاني، والبقية 620,000 اللي هما التعريف المنخفضة. ولكن كي نقول 966,000 عائلة يعني وراهم هما أفراد العائلة اللي تقريبا ما ثماش عدد بالضبط خاطر يتبدلوا تغير المنظومة، لكن تقريبا 2,800,000. كي نعملوا المجموع نلقاو تقريبا 10,000,000، 2,000,000 الاخرين هاكم اللي ما عندهم حتى شيء في قطاع غير منظم الى اخره. دونك هذه هي كيفاش نرجع تو البرنامج الامان الاجتماعي اللي هو موضوع الحصه نتاعنا.
1: المنشور الاخير اللي صدر عن وزاره الشؤون الاجتماعيه،
3: شنو هو المشكل نتاع المنشور؟ هو انه القانون نتاع الامان الاجتماعي البرنامج 2019 يقول انه يتمتع بالعلاج المجاني وبالتعريف المنخفضه الناس اللي تتوفر فيهم شروط معينة. الشروط هذه كل مرة وين يقع المراجعة متاحة بصفة عامة، الشروط النجم نلخصوها في أربعة. أول حاجة السن، ما يكونش أقل من 18 سنة إلا في حالة استثنائية. الحاجة الثانية هي بخلاف السن هو الدخل. الدخل مربوط بعدد أفراد الأسرة. كي تبدأ الأسرة فيها شخص واحد يلزم الدخل متاعه الشهري يكون أقل من ثلثي الأجل الأدنى. وإذا كان زوز في العائلة يلزم يكون الدخل الشهري أقل من مرة أجل الأدنى. وإذا كان اثنين في العائلة يكون مرة ونص الأجل الأدنى ومعتها ثلاثة والأربعة. وإذا كان مرتين الأجل الأدنى العائلة تكون فيها خمسة فيما فوق. المهم ثم دخل، ولكن التصنيف ما يقعش كان على الدخل. وهذه المقاربة الجديدة اللي بدأت هو أنه يسميوها الفقر متعدد الأبعاد، يعني نشوفه بخلاف الدخل شنو هي المرافق اللي بحذاه، عنده صحه، عنده سكن الى اخره. باش نعطي مثال، زوز عائلات عندهم نفس الدخل ونفس عدد افراد الاسره، عائله تسكن في منطقه جبليه بعيده على كل المرافق وعائله اخرى موجوده في تونس العاصمه في حي الشعبي، تو نشوفوا المرافق تختلف. تلقى اللي في الحي الشعبي حتى ولو الدخل نتاعو محدود بحذاه مدرسه بحذاه مستوصف. دونك هيك علاش التقييم يعني يختلف. الشرط الثالث هو انه ما يكونش عنده مسكن اضافي. الشرط الرابع هو انه ما يكونش قام بعمليات بيع وشراء اللي المقدار نتاعها اكثر من 30 مرة الأجل الأدنى. باش ناخذ مثال تاع الأجل الأدنى تقريبا 550، ما يكونش عامل الترانزاكسيون اللي اكثر من 16 مليون و500.
1: دونك
3: هذه شيء يقع بالنسبة لمنظومة الأمل الاجتماعي اللي يقوموا بها الأخصائيين الاجتماعيين، يعملوا عملية متاع نموذج تنقيط سكورينج ويصنفوا العائلات هذه، بعدين يوصلوا إلى أنه يقول هذا يتمتع وهذا ما يتمتعش، وبعد يقسموهم إلى جزء أول اللي هما العائلات الفقيرة، جزء الثاني محدود الدخل. شنو المشكلة اللي وقع بالنسبة
1: برشا وقت هذه؟ نعم؟ العملية هذه تاخذ برشا وقت.
3: العملية هذه هي عملية دورية
1: تتعمل تعاود كل قديش؟
3: كل عامين يلزم الاخصائي الاجتماعي يقوم بتحين هذه المعلومات. والمشكله اللي توا انت اثرت وهام جدا، انه عم ناول يوم 3 اكتوبر 2025 بالضبط كما اليوم اصدر منشور يتعلق بتغيير شروط الحصول على المنحه الماليه، لكن 280 دينار. المنشور عدد 5 انا اعتبرته كسح شويه، معناتها ضيق. هو علاش جاء؟ لانه وقعت احتجاجات انه ثم ناس قاعدين يتمتعوا بالمنحة هذه وبالكرني الأبيض لكن ما عندهمش حق. دونك المنشور عدد 5 اللي اصدر يوم 3 أكتوبر 2025 بالضبط يتعلق بالتحويلات المالية. في جويلية 2026 اصدر المنشور عدد 6 اللي يتعلق بشروط إسناد العلاج
1: وتجديد بطاقة العلاج.
3: صحيح. دونك الزوز مناشير هذه هي مناشير موازية، يعني كل واحدة تتعلق موضوع. وعلاش حبيت نوضح النقطة هذه؟ لأنه في جويلية وقت اللي خرج المنشور 6 برشا ناس بما في ذلك بعض النواب قالوا المنشور 6 متاع جويلية 2020 راهو نقح المنشور 5 متاع،
1: وهما كل واحد في ثنية ما لا مكملين لا تبعين بعضهم.
3: صحيح. المنشور 5 اللي صدر في 3 أكتوبر 2025 أنا اعتبرته كاسح شوية لأنه شروط صعيبة، بينما المنشور عدد 6 متعلق بالعلاج اعتبرته اللي هو مرن جدا. علاش؟ هو مش نعطي أمثلة. مثلا يقول لك في العلاج المجاني ولا في العلاج تعريف المخفضة كي يبدأ أحد أفراد العائلة عنده ضمان اجتماعي، بالنسبة للمنشور عدد 5 التحويلات المالية إذا كان عنده دخل مثلا عائلة البو والأم ولدهم كان بطال تخليه يخدم ولا دونك ولا هو يتكفل بوه ومو دونك ما عادش نعطيه منحه. بينما بالنسبه للعلاج ينجم، وهذا المنشور عدد 6 راهو منشور 6 نعتبره مرن جدا لانه مكن انه في صوره ما اذا حتى ثم ضمان اجتماعي ينجم يعطيه العلاج. والحاجه الثانيه انه مسكن اضافي وقع فيها تاويلات، يبدا عنده مسكن من احد افراد العائله بعيد في الريف وهما يسكنوا في تونس مش مستفعين به. مثلا حكايه لي ترانزاكسيون، شوف الترانزاكسيون نتاع بوندون لي 3 دنيز اني كيفاش بالنسبة للمنحة المالية، إذا كان يلقاو عنده عمل عملية مالية خلال 3 سنوات المالية الماضية اللي تتجاوز 16 مليون و500 مثلاً 30 مرة أجل أدنى تتنحل المنحة المالية، بينما العلاج لا، إذا كان يعمل حتى مرة ولا مرتين ميسالش. دونك المنشور عدد 6 مشى في اتجاه أكثر مرونة لإسناد بطاقة العلاج المجاني والعلاج التعريف المخفضة، وهذا يدخل في إطار يعني ضمان الحق في الصحة اللي هو حق دستوري. والإجراءات هذه بصفة عامة أنا حس ما تبعت ما أثرتش إشكالية لأنه كانت أكثر مرونة.
1: سبدر خلينا أن العبيد بش يفهمونا بالقديم نقدو شي يصير في الأمور التقنية هذه. اليوم السؤال المطروح التونسي يقول لك يا خويا أنا كل ما هو متعلق بعلاج مجاني باش نلقى خدمة سيئة، مانيش باش نلقى خدمة، مقايد اللي فما علاج مجاني، مقايد اللي فما تعريفة منخفضة ما نلقاش خدمة صحية المنشودة والمطلوبة، فما برشا تأخير، باش نعمل عملية نقعد نستنى، باش نعمل إيرام نقعد نستنى، باش نعمل سكانير نقعد نستنى، باش ناخذ أدوية متاع أمراض خطيرة وأمراض ثقيلة زادة كيف كيف ساعات ماهيش موجودة. كيفاش تقيموا اليوم سياسة الدولة المعتمدة في مجال العلاج المجاني بصفة عامة والعلاج بالتعريفة المخفضة؟ اعطيني تقييمكم ونقاط السلبية وشنو نجمو نعملو.
3: هنا ثم الجانب القانوني والجانب الواقع. الجانب القانوني واضح، هو أنه قانون برنامج الأمل الاجتماعي سنة 2019 ينص حرفيا يقول تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدود الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة. العلاج يعني كونسيتاسيون، التداوي
1: هذا قانوني
3: وكذلك بالأجهزة التعويضية الميسرة للإدماج. نجيو في الواقع، الواقع هنا يتفتح الملف نتاع الصحة العمومية، لأنه بالنسبة للفئات الفقيرة والمحدود الدخل يتمتعوا بها في المؤسسات العمومية للصحة. دونك ما نجموش كيما بالنسبة للمنخرطين في الكنام اللي نجم يختار أنه منظومة العلاجية عمومية واللي يمشي القطاع الخاص. بالنسبة للفئات هذه ما عندهم الحق إلا في القطاع الصحي العمومي. وهنا تطرح المشكل، هنا يتفتح الملف متاع الصحة العمومية اللي الخدمات فيه رغم الإنجازات اللي وقعت والرقمنة، والبارح نحكي في الندوة الدولية هم مسألة الرقمنة، هذا الكل راه موجود وثم تجهيزات متطورة وعندك فئات طبية. تبقى المشكلة الكبيرة بالنسبة للمستشفيات العمومية و كذلك الصحة العمومية، لأنه عندنا المستشفيات الجامعية وفي غياب المستوصفات يولي الناس الكل تمشي المستشفيات الجهوية، ثم إشكالية، ثم مازال ثم مشكل فيما يخص تأهيل القطاع الصحي العمومي. والناس اللي يمشيوا بالعلاج المجاني وبالكرني الأبيض كان يصف السبيطار ساعات ما يلقاوش الكافي، وخاصة أكبر مشكلة إذا كان نحبوا نرتبوا اليوم هي نقص الأدوية. يعني يجرى أنه في المستشفى وقت اللي الإنسان عمل عملية ولا غيره وما ثماش الدواء، والطبيب والفرم اللي ما عندهم حتى ذنب يجي للمريض يقول له برا اشري من برا. اللي عنده كنام بصفة عامة إذا كان ما ثماش دواء في السبيطار ينجم يعمل بلتان دو سوا ويسترجع. وحتى كي ما ينجمش مدام هو كنام ويخدم ديما أفضل من وضعية متاع العلاج المجاني، لأنه كي نقوله راهو الفئات الفقيرة راهو الفئات في الفقر المتقع،
1: المتقع.
3: يعني هو ديجا من غير ما يمرض هو ديجا في وضعية رثة هشة كما نقوله. دونك هنا الإشكال يتطرح هو أنه كي تعطي الإنسان بطاقة متاع علاج مجاني وفي المستشفى ما يلقاش العلاج عبارة عطيته شيك سون بروفيزيون، هذا هو كان نحب نلخصوها.
1: بعد كل البرجي بالدواء برجي معناها ساعات حتى ديبونسمون ساعات حاجات كيما هكا يطلبوا منهم باش
3: انا اللي اللي اللي تابعته من خلال بعض العلاقات هو انه في المستشفيات ابناء الصحه العموميه عندهم ما يكفي من الحس الانساني، انه في بعض يبدا الدواء شويه ساعات يعطيه الاولويه للعائلات الفقيره كذا، لانه العائله الاخرى تنجم السوبرمي معناتها باش تمشي تشري دواء بالنسبه ليهم هما يعني ما ينجموش. دونك ثم الجانب هذا موجود.
1: باش نختم بنقطه في حول الخلاف القديم الجديد المتواصل ما بين المساحات الخاصه والصندوق الوطني للتامين على المرض. شنو الاسباب، شنو الحلول، شنو موقف كل طرف، وهذا اسكو ينجم يهدد ديمومه واستمراريه مؤسسه الصحيه الخاصه؟
3: بالنسبه للموضوع العلاقه بين المساحات والصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك هذه حاجة جديدة اللي هي الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي، المساحات تشكاو كما غيرهم من مقدمي الخدمات العلاجية من تأخر خلاص. وإحنا شفنا خلال سنة 2026 وحتى قبلها مسألة الصيادلة اللي هددوا بإيقاف التكفل بالأدوية وعندهم حق لأنه الديون متاعهم كبيرة، وقعدنا في حلقة مفرغة يعني كان حاجة زيف كل مرة الصيادلة اللي هدوا يخلصوهم يرجعوا إلى آخره. الوضعية هذه مرة هذه وصلت للمساحات، مساحات الخاصة يتشكاو من أنهم عندهم 10 أشهر ما خلصوش، وكي نقولوا 10 شهور علاش 10 شهور بالذات، لأنه في جانفي 2026 الدولة ورئيس الدولة أعطى الإذن ب معناتها عداد رزنامة لخلاص مقدمي الخدمات، وبداوا يخلصوا في الصيادلة وخلصوا الأطباء والمساحات ربما المقدار مكان يعني ما هوش يعني شوية. فاليوم المساحات يتشكاو بطبيعة الحال عندهم حق باش يطالبوا بالمستحقات نتاعهم، وهنا يتطرح المشكل نتاع تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الى مدى الى اي معناتها متى يتم ايقاف هذه الحلقه المفرغة، انه المساهمات نتاع الكنام ما تحكمش فيها على مستوى المحاسبي. الكنام عنده فايض ولكن على مستوى السيوله ما عندهاش. النقطه الجديده اللي اثارت انتباهي فيما يخص البيان متاع الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات الخاصة هي مسألة العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه ثم أطباء وخاصة أطباء التخدير والإنعاش اللي يخدموا في المساحات اللي مفروض أنهم يعملون لحسابهم الخاص ويخلصوا على رواحهم. مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندهم اجتهاد آخر يقول لك راهو في صورة ما إذا يخدم في مقر المؤسسة وعنده علاقة بصاحب المؤسسة يجب أن يكون أجيرا ويخضع لنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي، وبالتالي يقع معناته اعتباره وكأنه يعني ممرض أو سائق أو كذا. هذا الخلاف هذا معناته تجبد في عدة جلسات، ولكن رأي الصندوق كان نهائي ويبدو أنه حتى في المستوى القضاء حسم فيها. دونك النقطة هذه يظهر لي ترتبط بمسألة

0: في الحماية الاجتماعية أكيدوا أنه بشانجوا لامتداد الموسم هذا أكثر من مرة للوضع في علاقة بالصحة العمومية في تونس وفي علاقة بالضمان زيادة الاجتماعي بصفة عامة. باش نخرجوا فاصل وراجعين, خليكم معنا.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين.
2: عسلامة, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك.
3: By the way, لازم تكون أوريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوريدو, نخلصو بالكارت بانكير. And guess what,
4: أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوريدو.
5: أوريدو, طور عالمك.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: التحقت بنا المعدة الصحفية وحيدة قادر. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا عفيف، مرحبا بيك، مرحبا بالناس اللي تبعوا فينا اللي يسمعوا فينا على ديوانة فيم كل سبت وحد في على برنامج ويكاند على الكيف. كل أكيد كل سبت وكل أحد
2: جيب لنا موضوع، كل مرة جيب لنا حاجة في فقرة هاتش عندك. هاتش عندك
3: نحكي على موضوع الحقيقة عفيف أثار اهتمام برشة توانسة، خاصة سائقية سيارات الأجرة صنف تاكسي. نحكي على 10 ملايين، نحكي على منحة 10 ملايين لشراء سيارة أجرة كهربائية صنف تاكسي فردي، واللي كانت أعلنت عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار التشجيع على التنقل الكهربائي. شنو هي شروط التقدم للمنحة هذه؟ كيفاش يتم التقدم؟ رينا برشا أسئلة في صفوف الحقيقة برشا من سواق التاكسي الفردي، إذاك علش اليوم حابين نخصو لهم في فقرة هاتش عندك باش نقدمو لهم ونفسرو لهم ونبسطو لهم كيفاش ينجموا يقدموا. علما وانه المطلب هذا البرنامج هذا كان تم التقدم به في شهر اوت وتم قبول 23 مطلب. وفي مرحله ثانيه اطلقت الوكاله الوطنيه للطاقه برنامج من جديد لقبول مطلب 24 سياره اجره صنف تاكسي فردي. هات نشوف شنو الشروط. انت كي باش تتقدم للحصول على منحه 10 ملايين لشراء سياره اجره تاكسي فردي باجره كهربائيه، منحه الدعم ايه شنو هي الشروط؟ بالطبيعة لازم يكون عندك رخصة سياقة، سياقة تاكسي فردي، لازم تكون سارية المفعول، ولازم يكون عمرك بين 31 سنة و 59 سنة وقت تقديمك للملف. من بين الشروط الأخرى هو أنه المنتفع بالسيارة هذه لازم يعمل التزام أنه السيارة هذه باش يستعملها لمدة 5 سنين، وإذا قرر أنه باش يبيعها راهو المنحة لازم يرجعها. نجيو أخرى، نجيو نحكيو على الوثائق، لأنه فما برشا يقول لك أنا شنو الوثائق اللي نحطهم؟ هل أن نسجل على المنصة، نمشي نهز دوسي معناها سور بلاس للوكالة المكتب بالضبط، كيفاش نتصرف بالضبط؟ الوثائق لازم يتم وضعها، يتم إيداعها بمكتب الضبط المركزي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وإلا إرسالها بطبيعة على الإيميل متاع الوكالة. الوثائق هما لازم تتقدم بيهم، لازم يكون عندك استمارة الترشح معرفة بالإمضاء، استمارة الترشح تلقاوها على صفحة الوكالة، نسخة من بطاقة التعريف، نسخة مصورة من رخصة السياقة، نسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارة الأجرة في طور الاستغلال، وبطاقة عدد 3، وفاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتنائها. وبالطبيعة لازم يكون فما كشف حساب بنكي، سواء إذا كان عندك القدرة على التمويل الذاتي، ولا إذا كان أنت بتشتري عن طريق شركة ولا على زيئة ولا على زينج، لازم هي تعطيك فاتورة يعني تضمن أنه القبول المبدئي لشراء السيارة هذه. كما قلنا الملفات يتم إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوكالة، وإلا ترسل نسخة رقمية منها على البريد الإلكتروني المخصص للغرض في أجل أقصى 6 نوفمبر. لهنا يقول القائل كيفاش باش يتم تركيز نقاط الشحن على كل
2: هذا؟ سمحني وحيدة سؤال يهم الناس الكل، لأنه احنا عنا قداش من عام نحكيه على الانتقال الطاقي، ونحكيه على نظافة البيئة متاعنا، ونحكيه على السيارات الكهربائية اتسيتيرا، وباقي نسألوا على الشحن. اسكو عملنا شبكة كما يجب للشحن اليوم موجودة؟ طيب نحكيه على تاكسيات، هذا مش مواطن عادي معناه يعرف روحه وين ماشي يرتب أموره وين باش يشحن، ولكن تاكسي هذه تخدم حبل على جرار. إسكو الشبكة موجودة متوفرة؟
3: إيفكتيفمون هذا هو السؤال اللي تسأل، هل أنه مدى قدرة ومدى قدرة البنية التحتية في تونس على استيعاب يعني البرنامج هذا؟ الحقيقة حسب بعض الخبراء اللي حكينا معهم أنه باش يتم التركيز على كل 10 سيارات باش يكون فما نقطة شحن، على أنه يقع الترفيع في عدد النقاط مع تزايد شراء السيارات الكهربائية مع نهاية رأس السنة. هيت نعطيه
2: إلى جانب زيادة وحيدة، رأوا مدة شحن تقع تعقد برشا تشارجي مع الكهرباء
3: ست ساعات تقريبا
2: تقعد حسب نوع السيارة وكل دونك فما سيارات تقعد برشا تشحن جو سي با إذا كان حاجة براتيك بالنسبة للتاكسيات ولا حاجة كيما هكا.
3: نحن حابين نشوفوا الولايات اللي باش يتم التمركز فيهم يعني السيارات هذه ونقاط الشحن هذه لأنه صار قبول لمطلب 23 سيارة في مرحلة أولى. في ولاية أريانا باش يكون فما 3 سيارات كهربائية، ولاية القصرين تحصلت على سيارة واحدة، باجة سيارة واحدة، ولاية بنعروس 2 سيارات، توزر سيارة واحدة، ولاية تونس 7 سيارات، سوسة سيارة واحدة، ولاية منوبة 6 سيارات، ونابل سيارة واحدة. يعني مجمل السيارات الكهربائية اللي باش تكون موجودة في تونس هو 47 سيارة كهربائية. في مرحلة أولى تم قبول 23 سيارة، والمرحلة هذه اللي مازالت أنكور باش يتم قبول 24 سيارة كهربائية.
2: يعطيك الصحة وحيدة، ميرسي بوكو على المعلومات هذه كل كنت هيدي هيتش عندك.
1: هيتش عندك،
2: أقعدوا معنا في المتابعة، نرجعوا لكم بعد أخبار التسعة. ويكاند على كيف، متواصلة معكم حتى الـ11
0: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان FM. ما يبعد حتى حد.

0: درب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص نهار لمن ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

Coupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaym El Rayari, كل سبت من نص النهار لمن ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1. 99.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز التسعة دي وانا فاهم. صباح الخير. مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 لوزارة المالية، ودعا كافة لجانه لاستئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية. كما قرر مكتب المجلس خلال اجتماع عقده إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيها. مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالقيروان تتمكن بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية تفوق 5 أطنان من مادة الطماطم الفاسدة كانت مخزنة بأحد المستودعات بالجهة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المخزن وفقا للترتيب الجاري بهالعمل. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد تستعد لإجراء الفحوصات الطبية لفائدة حجيج الجهة استعدادا لموسم حج 2027. والمديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد مسعودة حسني تقول لديوان فام أن عدد حجيج ولاية سيدي بوزيد للموسم القادم يبلغ حوالي 776 حاجا وحاجة. وأوضحت أن الفحوصات الطبية ستجرى بمستوصف بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، لافتة إلى أنه تم تقسيم الحجاج إلى 5 دفعات متساوية تقريبا، ومن المقرر أن تنطلق عملية الفحص الطبي يوم 13 أكتوبر الجاري على أن تتواصل أيام 16، 20، 23، و27 أكتوبر. رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية زغوان العجمي بن مبروك يؤكد لديوان فان انطلاق ومتابعة عدد من المشاريع التنموية والتجهيزية ببلدية جبل الوسط التابعة إلى معتمدية بير المشارقة، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والخدمات لفائدة المتسكنين، موضحا أن المشاريع المبرمجة تشمل توسيعة مقر البلدية باعتمادات تناهز 790 ألف دينار إلى جانب تخصيص 1.3 مليون دينار لصيانة الطرقات و2.5 مليون دينار لتعبيدها، فضلا عن 350 ألف دينار لبناء الأرصفة و500 ألف دينار لصيانة شبكة التطهير، إضافة إلى 400 ألف دينار لتهيئة المساحات الخضراء. إلى الشأن الدولي، 5 شهداء في قصف للاحتلال استهدف شقة سكانية غرب مدينة غزة فجر اليوم. قضية أمريكية ترفض دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس الأمريكي العام الماضي ضد منظمات ومحتجين منصرين للفلسطينيين شاركوا في احتجاج خارج كنيسة يهودية العام الماضي، مستندين في ذلك إلى قانون وضع أصلا لحماية عيادات الإجهاض من العرقلة والتهديدات. الأمم المتحدة تفيد بأن حوالي 5.8 ملايين طفل لاجئ حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال عام 2025، محذرة من أن تقليص التمويل يهدد بتفاقم هذه الأزمة. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم كانوا خارج منظومة التعليم العام الماضي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا، تحية لكم فيما كنتوا تتابعوا فينا، مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى لل 11. موضوع الساعة، موضوع اللي الناس الكل قاعدة تحكي عليه الليامات هذوما، وإحنا بدينا نحكيوا عليه ديجا. الموضوع من أسابيع الفارتة، القرض على الشرف. دونك في حال الموافقة، متى يتم تنزيل المبلغ في الحساب باش ناخذوا كل التفاصيل في وقت و
2: في وقته.
1: دونك موضوع الساعة هو كيفية التسجيل للحصول على قرض للشرف، وكيف تسير العملية اللي انطلقت منذ 1 أكتوبر. باش ناخذوا شوية توضيحات، هل وجدت إشكالية الناس في التسجيل؟ هل تتم عملية التسجيل على المنصة بطريقة سلسة؟ كيفاش يمكن تجنب الأخطاء الجبائية والإجرائية أثناء التسجيل؟ وفي صورة الموافقة، وقتاش يتم تنزيل أو صرف المبلغ على الحساب؟ أكثر التفاصيل معنا الخبير البنكي محمد نقيلي. صباح الخير ونهارك زين سيدي.
3: صباح الخير.
1: مرحبا.
3: صباح الخير عقلك، صباح الخير بالسادة مستمعيكم.
1: يعيشك. ألو، غيت نبدأ، وكيفاش قاعدة تصير عملية التسجيل على القرض على شرف إلى حد الآن؟
3: هي تختلف عملية التسجيل من بنك لآخر. تعرف اللي البنوك أطلقت المنصات الخاصة متاحة، والمنصات بدأت نهار 1 أكتوبر معناها تقبل في المطالب، لكن حسب اجتهادات كل بنك تختلف من منصة لمنصة على حسب عدد المطالب الوافدة على المنصات، وأيضا على حسب الكيفية اللي قاعدين إذا بيقدموا بها في المطالب. هما بعض البنوك اللي عملت معتها طريقة متاع رحمنا 100%، اللي هي أنك تصب المطلب وتنفق معاه جميع الوثائق المطلوبة. وإذا تعرف يخلي اللي ممكن بعض المنصات اللي حسب الحجم متاع الملفات اللي يتم إيداعها ممكن نسجل بعض البطء ولا كثير من البطء.
1: وصار بوغ، فما تجربة صارت مثلا قريبة بحضينا لهنا، وأنه كي توصل لمرحلة وأنك باش تصب الوثائق على المنصة تولي ما عادش تتعدى، تولي ما عادش تخدم، يبعثوا لك المود باس ما يتعداش، يزيدوا يبعثوا مرة أخرى ما يتعداش، يزيدوا يبعثوا مرة أخرى ما يتعداش.
3: فما بعض البنوك اللي ممكن استرقت وخليت المطلب فقط هو اللي تم إيداعه عن طريق المنصة، لكن تخلي معتها الجدول اللي فيه الوثائق المستوفاة على أن
1: في البنك
3: يقدم في ظرف 5 أيام من إيداعه المطلب الوثائق هذه في الفرع متاعه اللي تتم المعالجة متاعها، على أن يتم الإجابة طبق القانون في ظرف 10 أيام. ممكن مبدأ السلامة اللي اعتمدوه معناها هذا اللي خلى العملية قد تصير بطريقة سلسة في بعض البنوك، وتختلف معناتها كما قلت من بنك لآخر. هو على كل حال حتى إذا كان صار الاكتظاظ، تعرف اللي معناها القرض على
1: الشرف
3: تناوله إعلاميا برشا العباد، فما حتى من نص الليل بداوا يستناوا باش يتم إيداع المطالب نتاعهم، خاصة أنه المنشور والأمر قالوا أنه المعالجة باش تتم حسب الأولوية في إيداع المطلب، يعني يتم المطلب نتاعو قبل هو اللي تم المعالجة. لكن هذا في البنك، وإحنا تعرف اللي بالقانون هذا المستفيدين هم خرفاء البنوك، معناها إذا كان البنك المنصة ما خدمتش باش يقعدوا الخرفاء الكل هما في قائمة الانتظار، وبالتالي مش باش تأثر برشا على عملية الإيداع نتاع المطالب، على خاطر كل بنك باش يعالج المطالب نتاع الخرفاء نتاعو هو، برشا ما يعرفوش اللي القرض على الشرف مش معناها بدي حكمة عادي يختار بنك باش يمشي يقدم المطلب
1: بنكتو اللي هو ديجا فيها
3: اللي يتعامل معاها، كانهم أفراد لازم يكون أفراد معناها أجرة لازم الشهرية بتاعه تتصب في البنك هذيك، إذا كان مهنة حرة لازم رقم المعاملات بتاعه يكون مع البنك هذايا مع أقدمية اعتمدوها البنوك بثلاثة أشهر على أقل
1: حالة. داكار. بالله سؤال قبل من كان نمشي لسأل الأخرين، لو كان تسع سي محمد، الحساب المشترك ممنوع ما ياخدوش عليه قرض؟ يعني فما دي كوبل يبدأ عندهم حساب مشترك، توا سؤال جينا على شان يوتيوب دي وانا فهم لايف، تقول لي البنك قالوا لها ليه ممنوع بالنسبة للكونت كومان؟
3: لا ما فماش حاجه تمنع ياخذوا عليه حساب، ياخذوا عليه قرض واحد،
1: ياخذوا عليه قرض واحد،
3: قرض واحد ماهوش زوز قروض. اذا ما فماش حاجه تستثني حساب المشترك باش انه يكون، اذا كان بالطبيعه يكون معناتها الاجر موطن في البنك.
1: معقول جدا. بالنسبة للبنك دونك البنك بيمكنه أنه يرفض أو يعدل مدة الإمهال بعد الموافقة على القرض؟
3: أي الإمهال على خاطر ما هوش حق مكتسب، المدة بتاع الإمهال هي البنك اللي ينظر فيها، قد تصل المدة لستة أشهر لكن البنك هو اللي ينظر في مدة الإمهال.
1: بلي فسر لنا سي محمد، تو هو القرض موحد معناه كيف كيف، ولكن فما اختلاف في المبالغ وفي السياسات من بنك الأخرى معناه.
3: مش نعرف القرض موحد، الشروط اللي حددها القانون واللي منع القانون البنوك أنها تخفاء وظاهرة وموحدة، اللي هي الممنوع مش أنه البنك يأخذ ضمانات، وضمانات نعرفوهم بالقانون ضمانات العينية كما الرهنيات على العقارات ولا رهنيات ذات كيف على المعدات وإلا على الأصل التجاري، ضمانات الشخصية كما الكفالة مثلا ممنوع يجيب يقول يجيب حد يضمن فيك، وحتى الضمانات الأخرى دي كما التأمين على الحياة ذات هذوما ممنوع مش أنه البنك يقوم، ذات القانون منع نسبة الفائدة، معناتها البنك ما توظفش نسبة فائدة على القرض اللي باش تعطيه، هذوما الحاجات اللي منحهم القانون. بالنسبة للشروط الباقية للحصول على قرض هي موجودة بعدها وحسب مناشير البنك المركزي، وزاد ثم اجتهادات من بنك لآخر اللي هي أنه يكون عنده مدخول، كانوا أجير لازم الأجر متاعه يكون موطن في البنك مع السالير دوميسيلي، كانوا مهنة حرة لازم رقم المعاملات بتاعه والعائدات بتاعه تكون موجوده في الـ في الـ في البنك هذا. هنا الاقدميه تختلف من بنك اخر، وهو الاغلبيه تختلف على 3 اشهر، فما شكون يعتمد اقل، فما شكون يعتمد 3 اشهر. وهذا هو الشروط، معناها ماهيش الشروط الباقي اللي القدره على السداد زاد كيف اليوم. اذا كان انسان عنده قرض استنفذ 60% من المداخيل نتاعو، ما يقعد له كان 40% باش يعيش بيهم، ما ينجمش
1: ما توافقلوش معناها وقتها.
3: بالطبيعة خاطر وقتها باش يولي القرض مالك ويولي ما عادش ينجم يعيش ويسدد القرض نتاعو.
1: بيسي محمد، اعطينا شوية نصائح للناس اللي قاعدة تسمع فينا توا، شنو هما الأخطاء التنظيمية اللي تتسبب في الرفض الآلي لطلب القرض على شرف حتى يعرفوا بالضبط كيفاش يقيدوا؟
3: يلزم يكون اللي باش يتقدم بالقرض يعرف القدره نتاعو على الخلاص، اذا كان هو عنده قروضات سابقه يلزم يعرف اللي اذا كان باش يزيدهم المبلغ تاع القسط تاع القرض على الشرف اسكو باش يبلغ 60% من الطاقه نتاعو ولا لا. ما يلزمش يكون عنده قرض ماهوش خالص ولا معناتها مصنف في البنك المركزي، ولا عنده شيكات راجعه دون رصيد، ولا عنده حساب قديم معناتها فات المده نتاعو وعنده كونتونسيو معناها في نزاع مع مؤسسه بنكيه اخرى، هذوما يتحرموا من حقهم باش ياخذوا قروض على الشرف. معناها لازم يكون معناتها سجله خاصة
1: نظيف
3: ما يكونش معناها
1: معاملته المالية كل نظيفة، ما يكونش عنده حاجة قديمة عارفة.
3: كل حاجة حتى احنا الغاية من القرض والفلسة على القانون هو تمكين الأشخاص والمؤسسات اللي مع تعوز بالضمانات مش ياخذوا قروض. لكن اليوم الحاجة الوحيدة اللي تضمن السداد هي الالتزام لك بالسداد بتاع القرض. اليوم جميع الديون المتعثرة في القطاع البنكي تبلغ النسبة بتاعها 15.5%، وقت المعدل العام لازم يكون أقل من 7%. وهذوما الديون جاية من قروض معناتها والتزامات أخرى رغم أن وجود ضمانات، في بالك إذا كان ما فماش ضمانات. اليوم باش التجربة هذه تنجح والجميع المواطنين يستفادوا ويتمكنوا من الاندماج البنكي، علاش خاطر توا مثلا اللي يحب ياخذ قرض على الشرف وهو يتعامل بالكاش ما عندوش حساب بنكي يعني مش باش ينجم يعني يحب تعجبه التجربه ولازم يكون معناتها حريف في بنك باش يعمل باش يحل حساب وباش يولي يتعامل مع البنك ويتولي معناتها العائدات نتاعو موجوده غادي باش عامل جاي ينجم ياخذ قرض على الشرف وهو نقولوا احنا سلفه على خاطر باش يرجع كان راس المال اللي خذاه مش باش يرجع
1: هي اقرب لصيغه سلفه صحيح تفضل مازال شروط اخرى
3: موجود القرض هذا راه ماهوش دعم موجود في في الدائره الاسلاميه وما يعبر عنه بالقرض الحسن معناها يعني عندك تاخذ مبلغ ترجعه نفس المبلغ هذاك
1: في صورة توا الموافقه على هذا القرض وقتاش يتم الصرف وقتاش يتم تنزيل المبلغ على الحساب
3: إذا كان هو فما المعاجل تم في غضون 10 أيام إذا كان تم الموافقة معناتها يتصل المستفيد والحارس بالفرع نتاعو باش يكون بالإجراءات اللي هي إمضاء العقد والوثائق المرافقة من التزام مثلا على الخلاص في غضون 24 شهر ولا إذا كان فما فترة انهيار الكل وبمجرد الإمضاء نتاع العقد يتم تنزيل حساب الأموال في حساب البنك.
1: خدياً واضح شكرا جزيلا أعطيك صحة على هذه التوضيحات سيد محمد نخيلي الخبير البنكي كان معنا في وقته
0: في وقته
1: كملين معكم خليكم في المتابعة ويكند على كيف حتى الـ 11

0: نحو 400 مدرسة ثانوية ودخول مؤسسات تعليمية وحتى جامعات في حالة شلل جزئي. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
1: في وقته
0: ساعدت حتى حدة التوتر بعد تحول بعض المظاهر أمام المدارس إلى أعمال عنف وأضرام للنيران واشتباكات مع قوات الأمن، وهذا أسفر عن إيقاف نحو 2000 شخص وإصابة عشرات الكوادر والموظفين وحتى التلامذة. لأكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف الصحفية إيمان بالطيب. صباح الخير ونهارك زين إيمان.
2: صباح النور عفيف، صباح النور مستمعي ديوان فهم ومستمعي توينسا الكل
0: يعيشك.
2: في كل مناطق الجمهورية
0: يعيشك. شكرا ليك على تفاعلك وحضورك معنا حتى تفيدنا وانت على عين المكان موجودة تحديدا النورماندي. نحب نفهم شوية شنو السبب بتاع غلق المدارس الثانوية وتحول الاحتجاجات حتى لمظاهر العنف. المشهد اللي جينا من باريس والمدن الكبرى يبدو أنه يتجه نحو التوسع أكثر.
2: أكيد عفيف، إحنا ديما نقولوا العنف يقابل بعنف، أما خلينا نفسر قبل كيفاش صارت. هي الحكاية بدأت أولا من 21 سبتمبر 2026 في ليسي في إيل دو فرانس، وين فما أساتذة قاموا بالاحتجاج على نقص المدرسين والموظفين. من غدوة قروا قرابة 200 تلميذ بشكل عفوي طبعا أنهم يسكروا الليسي هذايا تضامنا مع أساتذتهم. طبعا انتشرت الصور والفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، ونعرفوا قوة شبكات التواصل الاجتماعي في التجيش وكل لذلك انتقلت الاحتجاجات تدريجيا إلى ليسيات أخرين في المنطقة. أول حاجة ديما قعدت من الأول في إيل دو فرانس في باريس، ثم انتقلت إلى مدن فرنسية أخرى.
0: أيوة.
2: هذه كيفاش بدت الصورة من
0: الشرارة الأولى، معني كيفاش بدت شو أبرز أبرز المطالب، معني الاحتجاجات هذه كل شنو طالبين، مطالب الأساسية متاعهم شنية؟
2: المطالب الأساسية للتلامذة هي أول حاجة توظيف المزيد من المدرسين والموظفين، تعويض المدرسين الغائبين، تحسين وضعية البنية التحتية للليسيات، الحد من الاكتظاظ، يحكيوا على اكتظاظ كبير في الأقسام وفي الجدول الدراسية، وفما زاد الضغط مرتبط بمنصة التوجيه للتعليم العالي. هذوما أهم مطالب اللي يحتاجهم
0: التلامذة. نحكيوا على الليسي، ولكن أكيد. شفنا من البارح وأنه زاد فما بعض الجامعات تلتحق بالاحتجاجات.
2: طبعا الاحتجاجات توسعت وبقوا، اما عاطف النفس هي نفس المطالب.
0: أيوة.
2: والجامعات هما دعما لما صار، لانه اللي صار فما عنف. العنف هذايا ولاو رينا حتى يعني معناها كوادر من الدولة وسياسيين في إطار الدعم للتلامذة هذوما. وفوالا
0: شفنا مديري معاهد، شفنا أساتذة موجودين معاهم. أي.
2: طبعا وفما نواب هبطوا أيضا أمام المعاهد في إطار التضامن مع التلامذة هذوما، لأنه فما عدة أماكن قوبلت بالعنف. رينا في الفيديوهات والصور عنف للتلامذة وللأساتذة واللي قابلتها بالتلامذة انهم قاموا يحرقوا ويكسروا. وذايا شفناه في عدة أماكن خاصة في المدن الكبرى. والأكثر والحدة صارت أيام 1 و2 أكتوبر اللي شهدت عدة ليسيات، منها ليسي في البهو متاعه في نونت ظهرلي في نونت الأكيد صار حرق للبهو، والباقية المعاهد هو صار الحرق للحاويات أمام المعاهد.
0: أمام المعاهد. سينو زيدا الحقيقة التعامل والتحاط الأمني كان عنيف جدا، وإحنا نحكيه على أطفال، نحكيه على مراهقين، نحكيه على ديمينار، وده يختسمع الناس اللي حول الاحتجاجات هذية كسواء من صحفيين ولا تدافع معناها على أرض الميدان السياسيين ولا حتى المسؤولين يقولوا لهم أشكفوها هذوما سي ديمينار، ولكن التعامل عنيف جدا. شنو بصفة عامة الرأي العام الفرنسي من هذا التعامل الأمني؟
2: الرأي العام الفرنسي أكيد ضد هذا العنف. وأيضا فما اتهامات بتدخل مجموعات سياسية في التحرك.

0: كانت هذية. لكن اتلامذة يأكدوا انه لا هذه تحرك عفوي تلمذي جاء بسبب برشا مشاكل في التعليم ونقص الموارد كما قلنا دوكم المطالب اللي حكينا عليهم. وكما قلنا ثم مناطق كبرى شت العنف اللي قاموا به الأمنيين هو اللي ولد العنف وهو اللي ولد تجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، خلى التلامذة في مناطق أخرى في إطار الدعم مع زملائهم التلامذة في مناطق أخرى أنهم زادوا هما يحرقوا ويكسروا.
1: وبطبيعة كيصيروا احتجاجات كيما هكا أو باش نلقاو عدد من المنحرفين اللي يستغلوا الفرصة باش يكسروا الحوانت باش يزيدوا يأجروا الأوضاع، كل معناها فرصة بالنسبة لهم هما.
0: صحيح عفيف، فقط أنا يوم واحد يوم الخميس 1 أكتوبر كنت حاضرة على عين المكان لمجموعة من التلامذة أمام معهد قاعدين يكسروا ويحرقوا. طبعا اللي قاعدين يكسروا ويحرقوا في إطار تدعيم لكلامك مغطين وجوههم، وجوههم غير ظاهرة، رغم اللي كنت حاضرة وقتها الأمنيين مازالوا ما كانوش على عين المكان.
1: يعني نجموا يكونوا أصلا ماهمش ديليسيا ماهمش مغازة
0: نجم يكونوا أصلا ما همش لامدة.
1: سينو حسب رأيك ماشية نحو التأثير وإلا للتوسع أكثر؟ يعني اليوم سلطة الإشراف وزارة التربية غاديكا شنو التفاعل متاحة؟ فماشي حوار؟ فماشي طرح لي حلول؟
0: مبدئيا عفيف الحوارات موجودة والتدخلات كثيرة. أما مثلا البارح زادة كنت حاضرة في تجمع تلمذي في وسط المدينة في لوهافر، وكان موجود الأمنيين بكثرة أما بعاد شوية على التلمذة، وكانوا منظمة العمالية في المنطقة هذه هي اللي كانت تأثر فيهم، يعني بجيلي متاعهم في إطار تنظيم واقفين معاهم في إطار كما قلنا تأثيرهم باش ما نخرجوش عن المألوف.
1: داكو. شكراً. شكرا لك الصحة. الصحفية إيمان بطيب كانت معنا مباشرة من فرنسا تحديدا من نورماندي، دونك تأكدنا أن الاحتجاجات ما زالت متواصلة مش نحو التوسع، شملت الجامعات وأيضا سياسيين ناشطين في المجتمع المدني اللي يروا أنه مطالب مشروعة واحتجاجات مشروعة بالنسبة للتلامذة متاع المعاهد الثانوية، وال التحاقهم بالاحتجاجات هو لدعم هذه المطالب. كانت معنا دونك الصحفية إيمان بالطيب في وقته.
2: في وقته.
1: يلا نخرجوا بالموسيقى باش نسمع اغنيه ياسر حلوه للفنان التونسي أيمن لسيق، يسلم لي جمالك.

0: الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: Festival au Star. L'émission 100% fan. Mara Oumaym Al-Ghayari, كل سبت من نص نهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
3: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, travaille comme prix Pimto 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8e tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari bi Carthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartaj.com برعاية بيان.

0: معكم في ويكند على الكيف على دي وان اف ام.
1: العواطف في العصر الرقمي واقتصاد الانتباه نحو جديد لفهم تحولات الإعلام والمجتمع. هذا الموضوع اللي باش نحكيو فيه بعد الأخبار، خليكم معنا، وهو عنوان للمحاضرة الافتتاحية لهذه السنة الدراسية لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. باش نعطيكم إن شاء الله كل التفاصيل بعد، باش نحكيو على اقتصاد الانتباه، باش نحكيو على تعامل الجمهور التونسي كان نجم يقولوا مع مواقع التواصل الاجتماعي. دونك خليكم في المتابعة، وأيضا دي بحضينا شادلية في الغونديفو كولتوريل تو نكتشفوا بعد شنو باش تقدم لنا شادلية. يلا نخرجوا بالموسيقى ونرجع لكم بعد أخبار العشرة. هذه ويكاند على الكيف معكم حتى الـ11.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ديوان فام عسلمة. الخبير والمستشار في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي يقول إن منظومة الأمان الاجتماعي تضمن التغطية الصحية للفئة الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال نظامي العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، موضحا في تصريح لبرنامج ويكاند على كييف أن من بين الشروط كذلك عدم امتلاك مسكن إضافي وعدم القيام بعمليات مالية مقدارها يتجاوز 30 مرة الأجر الأدنى، لافتا أيضا إلى أن المصالح الاجتماعية تعتمد نموذجا للتنقيط لتحديد العائلات التي تستجيب شروط الانتفاع وتصنيفها بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة في العاصمة يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. افتتاح مركز الأمان الخاص بإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن والمتحدث باسم بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة، يقول أن هذا المركز يهدف إلى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمان وفق ما صرحت به رئيسة جمعية النساء أولا حياة قادري. إلى الشأن الدولي، 11.7 مليون امرأة وفتاة إضافية يواجهن خطر انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام وفق الأمم المتحدة. وفاة 17 شخصا وإصابة 7 آخرين في حادث سير جنوب شرق كينيا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. Festival au Star. L'émission 100% fun. Mara Oumaima Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبورغرام.

0: coupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Rayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية.
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
3: كملين معكم في ويكاند على كيف حتى ال11. اهلا وسهلا مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعه. يستعد معهد الصحافه وعلوم الاخبار لتنظيم محاضرته الافتتاحيه واللي ياسسها الأستاذ الدكتور المهدي مبروك تحت عنوان العواطف في العصر الرقمي واقتصاد الانتباه نحو جديد لفهم تحولات الإعلام والمجتمع. هذا اللي باش نحكيه فيه في وقته الآن.
4: في وقته
3: معنا الأستاذ في التعليم العالي الدكتور مهدي مبروك. صباح خير ونهارك زين.
5: صباح النور وشكرا للدعوه.
3: عافاك. يعيشك. مرحبا. يعيشك. دونك هذه المحاضرة الافتتاحية اللي ينتظروها ديما طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار. الحقيقة لفت انتباهي أنا هذا الموسم العنوان والموضوع اللي هو في قلب الحدث للأمانة جاء في وقت بالقدي. دونك هيت نزيد فسرلنا أكثر المقصود باقتصاد الانتباه دكتور والعواطف في العصر الرقمي وعليش هذا الاختيار؟
5: نعم هذا الاختيار لم يكن موليد الصدفة أو مسألة اعتباطية. شايف كما ذكرت لي أنت العواطف أنه جاء في وقت. علاش؟ لأنه بصفة عامة ثلاثة أسباب تخليني اختيار موضوع العواطف. أسباب الأول هو أنه أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الرقمية ومختلف المنتوجات الرقمية تعول على العواطف. مشاعرنا أحاسيسنا وجداننا
3: إثارة العواطف متاع المطلقي يعني.
5: نعم التعبير عن العواطف أولا كي نختاروا تدوينة أو نختاروا فنختاروا مش مواقف عقلانية صارمة وقضايا كبرى. نعبر على حبي مثلا أو حقدي أو كراهيتي أو إعجابي. تشوف حتى اللغة متاع الناس في استعمال كذا كذا كالإيموجي واللايك كلهم فأصبحت لغة عواطفية. الأمر مش فقط في اعتقاد هي مشاعر فردية, هي حالة اجتماعية. حالة اجتماعية تمر به المجتمعات وغذتها وعمقتها شبكات التواصل الاجتماعي. كل إنسان عندنا لما تقرأ أنت تدوينة فمش مش تعلق مش تقول شكرا لهذا كذا المصطلح أو كذا. يعني أنت تستسهل أنك أنت تبدأ إعجابك إلى غدا. والآن علش اقتصاد الانتباه الآن يعني في اللحظة الواحدة وأنا أتكلم فيك وأنت تتكلم فيا هناك ملايين الإشارات التي تأتينا في الإعلانات في الشارع في الإذاعات في
3: المحتويات بشتى أنواعها
5: اللي هي تتسلل لنا بين قوسين في هواتفنا الجوال في حواسيبنا في مختلف كيف يمكن قبل الناس كانوا يقولوا انه المعلومات شحيحه
3: صحيح
5: وصحيح والانتباه متوفر
3: بالضبط.
5: الآن العكس تماما عفت الآن أكل عكس أنه المعلومات أصبحت طوفان من المعلومات وأصبح الانتباه عسير ولذلك نشوف الآن حيال البوز وحيال الإثارة هذه هي
3: أصبح تشتت. يعني أنا مشكلة متاع تشتت وعدم تشتت تركيز اللي ما تخلينيش نستفيد بالضبط. من هذا بالضبط. الغمر متاع المعلومات إذا كان نجمو نحكيو على إميرسيون متاع انفورماسيون ومحتويات اللي هي فيها جن كبير جيد جدا، ولكن تركيزنا المشتت وذهننا ما عادش التقط هذية. دكتور،
5: أصبح التحدي كيف يمكن أن نلتقط انتباه الناس، انتباه المشاهدين، كما كابتي أنتوبيني لاتنسيون. والأمر هذا، الأمر هذا ليس مجرد كما قلت صعوبة تقنية أو صعوبة في المضمون، أصبح اقتصاد كامل الآن فيه مليارات توظف من أجل ضمان حد أدنى من الانتباه.
3: ممتاز دكتور. اليوم أي دور تنجم تلعبه الصحافة والمؤسسات الإعلامية لتعديل هذا التشتت متاع الانتباه؟ هل هي مجبرة في إطار هذا التحدي اللي عايشينه للأسف، معناها أنها تخضع لقواعد اللي فرضهم علينا الخوارزميات من الأخبار القصيرة والفيديوهات القصيرة وكل هذه المحتويات اللي تصيبنا بالتشتت وما تخليناش نركز، ومن جهة أخرى يعني وين المعادلة؟ شنو تنجم تعمل اليوم المؤسسات الإعلامية حتى ما تكونش بعيدة على المتلقي وتلفت انتباه الملقي وتشد انتباهه، وفي نفس الوقت ما تطيحش في هذا الأمر؟
5: الشيخ سؤالك مهم جدا عفاف، ولكن اعتقد انه ما فماش وصفه بين قوسين، وصفه كونيه وصفه عالميه
3: علميه،
5: نعم علميه تقنيه تضمنك بين قوسين شد انتباه بالعربي يقول شد انتباه المشاهد، شد انتباه المستمع. ولكن فما ثلاثة روابط، أو فما البعد الإيتيكي، فما ديمونسيون إيتيك، بعد الأخلاقي كذا. ممكن لأني أنا نعمل حصة فيها الكثير من الإثارة، فيها الكثير من السبحيني، معناها تفاهة أحيانا باسم أن أنا في سياق منافسة وفي سياق توازنات مالية كذا كذا، وبالتالي دونك نطيح بين قوسين. أنا حتى هذا الاكتدال أو كذا كذا هو مش يسقط ويتشتت ومعك شد الانتباه مرة اثنين كذا، وإحنا جربنا كذا.
3: وهذا شفناه برشا، وسقطوا له العديد من القنوات خاصة ابن الثورة، معناها مشاو اللي الركض نحو لفت الانتباه ونسب المشاهدة، مشاو إلى هذه المحتويات التي لا ترتقي أصلا.
5: نعم هذا اثنين، هي التنشئة على استهلاك المحتوى.
3: أيوة.
5: ثم تلعب المؤسسات الإعلامية دورها، وتلعب المدرسة دورها، وتلعب العائلة دورها. الآن نتحدث عن تنشئة جديدة رسالية الناس في الانتباه إلى أشياء قيمة، وربما توافقني كذا كذا، خاصة الآن حتى ما نسميه هم بيد من شركة البودكاست كذا كذا، تحسي أيضا نفس الشيء في هذا السياق. الإعلام الكلاسيكي من إذاعيات وجرائد كذا كذا، هو بيده أيضا تواجه المشكلة هذه، وحتى الشبكات الاجتماعية تواجه. فلابد أن ننشئ الأطفال بتاعنا، ولذلك التربية على الميديولوجية، لذلك أعتقد أنه نحتاج إلى في مدارسنا إلى هذه المادة التي
3: التربية على وسائل الإعلام تقصد دكتور؟
5: نعم. التربية على وسائل الإعلام، التربية على وسائل الإعلام الرقمية والوسائل الإعلام الكلاسيكية. إلى كيف يمكن أن تشوف توا إحنا الوليدات لأن بعرفها حتى تمشي منعش، تمشي عيادة الطبيب، تمشي المحطة الحافة، في بعض الأحيان السواق نتاعنا يكون تجور كونكتي معناها، وهذا مشكلة
3: وهذا خطير زيادة.
5: خطير جدا. لابد أن نعيد تنشئة الأطفال على استهلاك متوازن، استهلاك جيد، استهلاك عقلاني، استهلاك مواطني. ما ينميش فينا عواطف الكراهية والخرافة واللا عقلانية، ينمي فينا أحاسيس الجمال، ينمي فينا العقل النقدي، ينمي فينا استهلاك الإعلام بشكل جيد. احنا ماذا بينا الناس كلهم يستهلكوا إعلام جيد، لأنه الإعلام الجيد مش يعطي إحساس بالكرامة البشرية، مش خليك تدبر إيه أنتر بإيمي، ملم بالمعلومات، ملم كذا، وفكر لك أنت ملم، أنت لك فكر نقدي، أنت لك موقف كذا كذا، مش موقف عاطفي يقوم
3: مش على موقف انتباعي سطحي، ليه موقف يكون مبني على حجج وعلى معلومات صحيحة. وجستمون دكتور ظهر لي الموضوع بتاع المحاضرة السنة يتماشى زيادة مع الإجازة الجديدة اللي في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، اللي هي لصناعة الميديا الرقمية الجديدة، واللي قلنا لما لي الصحفي اللي هو متمكن من أخلاقيات المهنة، اللي هو عنده الثقافة اللازمة والتكوين الأكاديمي اللازم، أنه يدخل إلى عالم الرقمي بأدوات رقمية، يكون متمكن من الأدوات الرقمية. وهون ظهر لي ربما هذه البذرة الأولى، وأنه نجم نكون نكافح هذه الظاهرة.
5: نعم فعلا، هو البعد الثالث اللي قلت لك، يعني هو التنشئة والبعد الثالث هو البعد المهني. يعني أصحاب المهنة في مطاخهم الداخلي، يعني الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، تبذل جهد أكثر، حتى كما قلت حتى تقدم محتوى جيد ويليق بأن يكون مصادر انتباهنا، يجلب لنا انتباهنا مش للإثارة ومش كذلك. طبعا المحاضرة لا تنوي تقييم ولا تنوي يعني تصنيف كذا، ولكنها تبحث عن هذه الإحراجات، وأعتقد أنه هذا أيضا ينسجم ويتناغم ويتقاطع مع الماستر الجديد التي تم إحداثها في المعهد.
3: الإجازة والماستر، أي الماستر الكروس ميديا والإجازة الجديدة زيادة. الخاصة بالميديا.
5: نعم تتقاطع، كما قلت تتقاطع من أجل يعني أن يكون خريجي المعهد في مستوى طبعا مشهد إعلامي يليق ببلادنا ويليق بالمواطن ويليق بالإنسان بشكل عام.
3: نعم جستمو دكتور، اليوم هذا التحول المزدوج اللي كما حكيت عليه أنت بالنسبة للعواطف، بالنسبة للانتباه وتشتيت الانتباه وقلة التركيز وغيره، مدى تأثيره على تشكيل الوعي الجمعي والهوية المجتمعية؟ اليوم قاعدين نشوفه في برشا مخاض على السوشيال ميديا، نشوفه في تناول مواضيع حساسة بمقاربة خاطئة جدا وخطيرة، مش ما معناه خليني نقول الكلمة. شنو تأثيره هذا كل داخل المجتمع التونسي والعربي عموما؟
5: نعم بصفة عامة الدراسات الآن في مجال الإعلام على مستوى دولي تؤكد أن الهويات الرقمية بتاعنا تقريبا نجم نقول لك هي الهويات الطاغية على الهويات الذاتية
3: الحقيقية الذاتية
5: الحقيقية. أصبحت لنا هويات رقمية لأنه قناعاتي مواقفي حتى في التفاصيل. انظر مثلا الآن ليروبا، معناها الأكلات متاعنا، المودة متاعنا، شنلبس، قناعاتنا وأفكارنا، الألوان اللي طالع اون فوغ، يعني التفاصيل الصغيرة الكل في هوياتنا اللي هي ليزاكسيسوار ايدونتيتاري يسموه، أصبحت مصدرها الهام هي شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. والإعلام، سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد إلى ذلك. ففعلا أنت تقولي الهوية سواء كان الهوية الفردية جزء كبير ينتجها الإعلام بهذا المعنى في الكروس ميديا إلى غير ذلك من شبكات كذا، وحتى الهوية الجماعية، هويتنا الجماعية، مواقفنا نحن كمواطنين بصفة عامة توانسة من مسائل حساسة من كذا يأثر فيها برشا. انظري بين قوسين، ما نحبش ندخل في التفاصيل، انظري مثلا ردود الفعل الجماعية على حدث ما، على كذا، هل تم تقديمه بشكل دقيق بشكل موضوعي كذا، ردود أفعالنا الجماعية، الاستنكار والإدانة كذا، جزء كبير يسمعها الإعلام، سواء يعني ما نحبش نقول الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، لأنه حتى الثنائية دي أصبحت الآن أنت نسمع فيك وبعدها نعاود نسمع
3: فما تداخل
5: ونسمع بالكروس ميديا ونسمع كذا. ففعلا الإعلام يلعب دور جماعي في تشكيل ذاكرة، أيضا ذاكرة جماعية. الآن نتذكر جزء كبير من ذاكرة الجماعية يسوق واللي يحب يجبر الأرشيف كذا والوثائق وكل، أصبح الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي كما قلت بخطر مثلا عن دقة الثنائية دي يشكل هوياتنا أيضا الجماعية، لأنها الهوية الجماعية مواقف جماعية، هي رؤى جماعية، هي بيانات بهذا المعنى تشكل هويتنا ليست الفردية حسب الهوية الجماعية.
3: نعم هذا هو النحو الجديد، هذا ما قصدت به النحو الجديد دكتور.
5: نعم النوفيل جرامير، لأنه تحطي الكلمات في بعضها داخلة في بعضها ما عندهاش معنى. لما تقول الفعل والفاعل والكذا كذا وترتبها وتنظمها تصبح لها معنى. أنا سأسعى إلى لم شتات كل هذه القضايا، فيما يسمى لانوفيل جرامير، النحو الجديد لقراءه تحولات المجتمع والتعليم.
3: ممتاز
5: بالضبط.
3: ممتاز، شكرا جزيلا دكتور. نذكره بالموعد،
5: الموعد سيكون يوم الخميس القادم.
3: نعم، العاشرة صباحا.
5: نعم العاشرة المعهد، نعم في المعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار.
3: فوالا، شكرا جزيلا. دونك المحاضرة الافتتاحية للسنة الجامعية 2026-2027، العواطف في العصر الرقمي واقتصاد الانتباه، نحو جديد، غرامير جديدة، نحو جديد لفهم تحولات الأعلام والمجتمع، يقدمها الأستاذ الدكتور المهدي المبروك، دونك أستاذ تعليم عالي في علم الاجتماع ورئيس لجنة الدكتوراه في علم الاجتماع، كان معنا في وقته.
0: في وقته
3: التحقت بيا شدلية. مرحبا شدلية خياتي.
4: بونجور، صباح النور والورد والفل والياسمين.
3: نورتنا،
4: نورة بحضورك بيان سور.
3: جست قول لي شنو باش تحكي لنا بعد شوي.
4: اي بيان سور، اليوم افتتاح ايام قرطاج الموسيقيه، ما نجموش نحكيوا على الافتتاح، ما نجموش ما نحكيوش على الافتتاح طبعا، وباش نحكيوا زيادة على افتتاح مهرجان بعيونهن في الدوره نتاعو السابعه.
3: خب بيان، هذا كل باش نحكيوا عليه بعد شويه. باش نسمعوا اغنيه جولد شويه، هي الفنان وليد التوفيق يغني لنا وحدك حبيبي.

0: احلى صوتكم في سفيقس
1: على 91.2 ديوان فام. رجعنا معاكم في ويكند على الكيف على ديوان فام.
2: جينا للثقافة وجينا للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية. وكيقولوا تظاهرات ثقافية من نجم يقولوا كان شادلية الخياتي. شادلية مبدعة في بالك، خلي نشكرك شوي نسيش
3: في عينيك انت.
2: والله محلية خدمتك على ديوين، محلية وفيديوهاتك، محلية حضورك والتغطيات اللي قاعدة تقوم بيهم. ياسر حاجة تجمع ما بين شنو طالب المجال الرقمي اللي كنا نحكي فيه والاعلامي، واللي هي ماهيش حاجه سهله
3: بالحق. شهادتك نعتز بها على الاخر، سورتو كي تجي من عندك انت معناها كارير كبيره.
2: وانا فرحانه.

0: اصلا ليه نحكي على الكارير؟
1: يلا نمشي للرانديفو.
2: رانديفو
0: في الرانديفو اليوم بيان سور ما نجموش نحكيو على ايام قرطاج السينمائيه. اليوم تنطلق الدوره 11 من ايام قرطاج السينمائيه جي ام سي، تتواصل من 3 الى 10 اكتوبر 2026 في موعد موسيقي يجمع فنانين مشاريع موسيقيه من تونس والعالم. الافتتاح باش يكون اليوم في قاعه الاوبرا بمدينه الثقافه شادي القليبي، باش يكون فيها مقاطع موسيقيه متنوعه، وباش يكون زاده فما مشروع دندري للموسيقي والباحث محمد خنشاوي. الدوره هذه تتميز ببرمجه واسعه نوعا 26 عرض تم اختيارهم من بين 378 مشروع مترشح، إضافة إلى 8 حفلات من اقتراح إدارة المهرجان بمشاركة فنانين ومجموعات من 15 بلاد. الدورة هذه تجمع أسماء وتجارب من تونس، المغرب، فلسطين، مصر، السنغال، تشاد، إضافة إلى فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، وبلجيكا، هولندا، إسبانيا، وكندا والبرازيل. معناها دورة باش تكون دولية زيادة عفيف مشاهدة بركة طبعا. وبين الأسماء في البرمجة الفنانة الإسبانية سيسيليا كرول، فرقة جدل من الأردن، لباس متزاير، أم من المغرب، إلى جانب عدد من المشاريع التونسية والعربية والدولية. أما الاختتام باش يكون نهار 10 أكتوبر مع الفنانة السورية فايا يونان، فنانة سورية اللي
1: عندها جمهور كبير في تونس،
0: طبعا. وجي ام سي سنة ما عادش مهرجان للعروض والفرجة كهو، سنة باش يكون فما زادة فضاء مهني للصناعات الموسيقية، وين الفنانين الصاعدين يلقاو فرصة باش يقدموا مشاريعهم، يتلاقاو بالمنجين والمهنيين ويفتحوا فرص تعاون جديدة. وفما زادة قسم جديد آخر عفيف هو أيام قرطاج الموسيقية بجهات، وين باش يتم اختيار 3 مشاريع من الدورة باش تتقدم لاحقا في مهرجانات بعدد من الولايات التونسية، باش الموسيقى والعروض ما تبقاش مقتصرة على تونس العاصمة فقط. والأول مرة في تاريخ جي ام سي فما ورشات دولية للجاز، جي ام سي جاز، جاز كامب، بالشراكة مع ائتلاف مرسيليا للجاز، وتجمع حوالي 30 موسيقي محترف في ورشات تكوينية تمتد منها 5 أكتوبر إلى 9 أكتوبر. والتذاكر طبعا متوفرة في الشبابيك مدينة الثقافة من 10 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وديما تلقاو لتيكي جي موانزان. الأسعار تتراوح ما بين 15 دينار و 60 دينار، فكونوا في الموعد.
1: بون ديجا الأسعار تسمى معقولة إذا كان باش قارنوها بمهرجان كارتاج،
0: معقولة جدا، سورتو إنهم عروض عالمية وعروض أجنبية عالمية.
1: وقبل ما تمشي لي الخبر الموالي، خليني يقولوا أنه لأن ياسر في هالفترة هذه محتاجين شوية ثقافة، شوية موسيقى، شوية فن، نتفرهدوا، نجدوا الطاقة، نبدلوا الطاقة متاعنا من الأكتواليتي الحقيقة الخانقة واللي قاعدين عايشينها. دونك بروفيتي، راهو فما عروض اللي باش تلقاهم في أيام قرطاج الموسيقية ما تلقاهمش في بلاصة أخرى، وما فماش فرصة باش تحضروا لهم مرة أخرى. دونك ادخلوا شوفوا البرمجة وبرمجوا وين شنو اللي باش تحضروا لهم من توا.
0: طبعا برمجة ورشات، دونك باش تكون البلاد حية زاد البريود هذيك بال ورشات وكل شيء، وديما نفرحوا نحنا كي نلقاو الثقافة موجودة طبعا، وهي متنفس متاعنا طبعا. من هذه طبعا باش نحكي وزيادة على مهرجان بعيوني هن في دورته السابعة. اليوم تنطلق الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيوني هن، اللي تتواصل من 3 إلى 7 أكتوبر 2026 في نابل الحمامات بوعرقوب، تحت شعار إيه في أمل، المستوحي من أغنية فيروز وكلمات زياد الرحباني.
3: في أمل، إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل. في أمل.
0: الافتتاح الرسمي باش يكون اليوم في فضاء الحمامات فن ثقافة على الساعة 6:30، فكونوا في الموعد. المهرجان السنة يجمع بين السينما، الحوار، التكوين وتطوير المشاريع، مع تركيز خاص على تجارب النساء في السينما العربية والدولية. في المسابقة الرسمية فما 19 فيلم قصير من 9 دول عربية، من أفلام وثائقية وروائية وتجريبية، تتناول مواضيع كما الذاكرة، الهوية، الهجرة، الحرب، الفقدان، المرأة والعلاقات الإنسانية. لجنة التحكيم الدولية يترأسها المخرج المصري يسري نصر الله، وتضم زيادة الفنانة التونسية سهير بن عمارة، والمخرجة والكاتبة المغربية خولة، والممثل التونسي زيادة غانم الزرلي، والمخرجة الليبية جيهين. فيلم الافتتاح هو فيلم معجزة الحياة للمخرجة والمنتجة الفلسطينية صابرين خوري، وهو فيلم يحكي تجربة امرأة فلسطينية مقبلة على الأمومة في هولندا وتتقاطع تجربتها الشخصية مع المأساة اللي يعيشها الفلسطينيون في غزة طبعا. وما بين أبرز المحطات الدورة تكريم السينمائية اللبنانية هيني سرور اللي تعتبر أول امرأة عربية ومن دول العالم الثالث تشارك بفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينما في محطة مهمة في تاريخ السينما النسائية. دونك متفلتوش عليكم المهرجان هذي اللي باش تلقاو فيه برشا ورشات برشا عروض. دونك كونوا في الموعد.
1: مهرجان انجاجي معناها والأعمال اللي فيه تكون مختارة ويعني ينتقيوها مليح
0: طبعا. وفما ورشات زيادة باش يكون إبراهيم الطيف حاضر زيادة باش يعطيو ورشات، وفما برمجة متنوعة، فكونوا في الموعد حاجة متفلتوهاش.
1: بارفي ميرسي بوكو، يعطيك الصحة شادليا. وصلك بعض التفاعلات، دونك سارة تقول لك يعطيك صحة شدلية صحفية متمكنة وممتازة، مهدي محب رقم واحد لي ويكاند على الكيف يسلم عليك وقالك تسعدنا طلتك زيدا في ساعة سعيدة
0: ربي
1: إن شاء الله بون كوراج وبالتوفيق زيدا لكل الزملاء والجعفور في ساعة سعيدة. ويشكروا فيك كلهم الله عندها متابعينها وعندها جمهورها جدلية. كانت هذه الغونديفو سينا، أقعدوا معنا في المتابعة، أنا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله كما العادة من 6 إلى 11 على ديوانا فيم مع ويكاند على الكيف. أما بعد شوية حلقة خاصة ندعوكم باش ما تبدلوش الموجة وتقعدوا معنا من برنامج البرهين بتبيعة تقديم الشيخ سيف الدين الكوكي، واللي باش يتطرق لموضوع مهم جدا، قراءة علمية في العنف لدى القصر. دونك باش يكون حاضر فيها الدكتور عبد الكريم الترابلسي مختص في العلوم الشرعية، باش يكون حاضر فيها الدكتور العيدة ولاد عبد الله الأخصائي في علم الاجتماع، وباش يكون حاضر فيها الدكتور فتحي سعيد الأخصائي في علم النفس، وبتبيع الدكتورة عبير دمق باش تكون إلى جانب الشيخ سيف الدين الكوكي. موضوع مهم، وكي ناخذوا الجوانب الكل العلمية هذية الاجتماعية والنفسية والشرعية ما نجمو كان نستفيدو. إن شاء الله تكون حلقة مميزة بعد شوية من برنامج البرهين. وتود سويت أبخي الموعد يكون مع أستر وأميمة العياري وضيوفها أكيد باش يكونوا حاضرين. ميرسي نادية بالحاج كانت معنا في الإخراج. عندك ما تقول شادلي؟
0: لا لا
1: كان جوست نظرات عجيبك. كانت معنا في الإخراج طبعا وزير الطاقة الإيجابية نادية بالحاج، وعلى مستوى الإخراج الرقمي حسين يحيى، في الأعداد الصحفية اللامعة وحيدة قادر. قولكم شيء طيبة وأقعدوا معنا، وهذه أغنية فيا يونان نفرح برشا طلبها مهدي المحب رقم واحد لويكاند على الكيف، وهي تتغنى بتونس. شيء طيبة ومتابعة طيبة، لبقيت برنامج ديوانا فيم. باي باي.

0: العوين، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز 11 ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يعلن عن تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وذلك إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية، ويؤكد أن تحديث المنظومة الجبائية يجب أن يكون تدريجيا وواضحا ومطابقا للقانون دون المساس بخصوصيات المهنة الطبية أو السر المهني أو حقوق المرضى. وشدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له على أن النشاط الطبي مارس ضمن قطاع منظم وخاضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات، مبينا أن الفوترة الإلكترونية لا يمكن أن تطبق على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها، وخاصة مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى. نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط في تونس يجتمعن من 5 إلى 7 أكتوبر بمناسبة انعقاد فعالية النساء معا في قطاع مصايد الأسماك 2026، وهي فعالية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة للبحر الأبيض المتوسط. وتهدف الفعالية إلى تعزيز دور المرأة وقيادتها في قطاع الصيد البحري وتبادل الخبرات والحلول من أجل مجتمعات ساحلية أكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود، وذلك بمشاركة نساء عاملات في مجال المصائد السمكية بالإضافة لمختلف الأطراف المعنية من أكثر من 10 بلدان متوسطية. العملية الرقابية لبلدية مدينة تونس بالسوق المركزية بالعاصمة أسفرت أمس الجمعة عن تحرير 8 مخالفات صحية و3 محاضر إدارية ضد عدد من المحلات، وذلك لعدم احترام الشروط والقواعد الصحية المعمول بها. إلى الشأن الدولي، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون يفيد بأن بلاده أرسلت طائرة مقاتلة إلى النيجر أواخر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية. وكان وزير دفاع النيجر أعلن أن مجموعة من العسكريين حاولت ليلة 29 و28 من أوت الماضي احتجاز عدد من زملائهم داخل قاعدة جوية عسكرية، وأطلقت النار على مواقع استراتيجية في العاصمة النيجيرية. روسيا تشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية اليوم باستهداف جسر رئيسي ثان في العاصمة كييف خلال أيام.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
3: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير، وربي يحفظ شبابنا وربي يحفظ وليداتنا من كل ما يمكن أنه يفسد علينا وعليهم الحياة الهنية الطيبة. يا ربي احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ شبابنا واحفظ وليداتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان اللي تبعه كما العادة، والله لا يقطع علينا عادة، كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا ديوان فام، وإلى اللي يسمع فينا في الدار في الكهرباء سالمين غانمين بإذن الله تعالى. سيسر روحكم في ثنية، ربي يحفظكم وربي يبقى عليكم الستر. اليوم لقاء استثنائي، أي نعم، والضرورة تقتضي أن اليوم نقف وقفة لكلنا، كل واحد يدلو بدلو من مجال اختصاصه باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا اللي للأسف الشديد ولينا نقوموا ونرقدوا به قبل ونحن صغار. يعني الحوادث المدرسية وإلا الحوادث متاع الإجرام أو غيره نسمعوا بحاجة مرة في الفعل، اليوم ولينا نقوموا ونرقدوا به. هذاك علاش نحن حبينا برنامج البرهان نقف وقفات علمية على هذه الظاهرة، ظاهرة العنف لدى القصر، وباش يكونوا معانا ثلة من المختصين والعلماء في العديد من المجالات. ولكن قبل هذا مهم جدا أني أيضا نقف وقفة مع حادثة أخرى صارت واجب علي أني نقف عليها. شيخ الشيخ والأستاذ حسن السويبقي اللي توفاه ربي سبحانه وتعالى فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه رحمة واسعة. إمام في القصرين وتحديدا في جامع في سيدي سهيل، توفاه ربي سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة، إن شاء الله ربي يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ما نعرفوش نحزن على زميلنا وأخونا وبونا، ولا نفرح بهذه الميتة الهنية، إن شاء الله ربي يتقبله برحمته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه رحمة واسعة، نسأله جل وعلا أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، نسأله سبحانه وتعالى أن يحشره داعيا إلى الله سبحانه وتعالى فوق منبر من منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه، مات وهو يدعو إلى الله عز وجل في يوم عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم عظيم مبارك. إن شاء الله ربي يتغمده برحمته، وإن شاء الله ربي يصبر أهله وماليه، وإن شاء الله ربي يصبر زملائه من الأئمة والخطباء وحتى أعوان وموظفي وزارة الشؤون الدينية، رحمه الله رحمة واسعة. ننطلق على بركة الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله.
1: البرهان Au festival au star l'émission 100% fan Mara Oumaima Al-Ghayari كل سبت من نص نهار لمد ساعتين استضافات الاهم الستار وكل جديد في الساحه الفنيه ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
3: أي نعم البرهان بإذن الله تعالى حتكشي النص نهار، واليوم الحلقة عنوانها الرئيسي بامتياز ما فرطنا في الكتاب من شيء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حاضرين معايا أصدقاء وأحباب وأصحاب وأيضا علماء، أي نعم علماء في مجالات مختلفة. خليني نبدأ بكبيرهم الذي علمهم علم الاجتماع، اللي هو الدكتور بالعيد أولاد عبد الله أستاذ علم الاجتماع الجهبذ.
4: لا إله
3: يا سيدي الغالي، يا سيدي السلام عليكم وصباح الورد والياسمين، شرفتنا يا سيدي خويا.
4: الله يرحم والديك، جزاك الله خير،
3: ربي يبارك فيك. نحن سعداء جدا باستقبالك. عنا عام عندك، عام ما جيتش بحذايا وتحدثنا على موضوع شبيه بهذا الموضوع اللي باش نطرحه اليوم، ولكن في الملاعب وقتها، وحضروا معنا رياضيين العنف في الملاعب اللي هو ما ينفصلش برشا على موضوع اليوم. ايضا مش يحضر معنا الدكتور فتحي سعيد الاخصائي النفسي. ازيك حبيبي؟
5: اهلا وسهلا يا شيخ سيف.
3: الحمد لله.
5: اهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين وبكل الضيوف الكرام، وانا فرحان جدا ان انا معاك في البرهان ومع الدكتور العيد ومع دكتورنا الفاضل، ربي يبارك فيه. انا بصراحه البرنامج ليه حته في قلبي كده، سبحان الله.
3: الله يبارك فيك، وانت لك حته في
5: علوم، انتقاءات رائعه في الضيوف.
3: طبعا اخوي الغالي، هنا البرهان وما ادراك ما البرهان. ذاك علاش زيد نحب نرحب صديقي واخويا وحبيبي وزميلي اللي بالمناسبه نحب نهنيه، لانه الحمد لله اليوم استاذ بجامعه الزيتونه، الجامعه العريقه اللي هي عندها حته في قلبي ايضا، يعني انا خريجها. استاذنا الدكتور عبد الكريم الترابلسي، صباح الورد والسلام عليكم دكتور.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك اخويا، بارك الله فيك سيف، بارك الله فيك. شكرا للدكتور العيد، دكتور فتحي، دكتورة عبير، يعني خاصنا الاختيار المواضيع، وهذا اللي عودنا به البرهان. إن شاء الله ربي يتقبل منا ويوفقنا ويقدرنا إن شاء الله على أن نبين إن شاء الله ما يجب أن نبينه في هالدقائق المعدودات وفي هالجلسة هذه اللي ما شاء الله توحي ببرشة خير إن شاء الله. فابقوا معنا وتابعونا إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. والهدف سيدي عبد الكريم هو نريد الإصلاح ما استطعنا. الهدف هو أنه نمد يدينا لبلادنا والشبابنا وليداتنا اللي اليوم في مرحلة خطيرة ربما حذر منها الدكتور بالعيد في وقت من الأوقات، وقال أنا ماشيين ربما لما أسوأ، قالها عنده عامين وعام ونص التالي. أيضا باش تكون بحذنا ولا لا يقطع علينا عادة الدكتور عبير دمق، طبعا في الحوارات باش تعاوني وتهز معايا وذن القفة. ده صباح الورد عبير.
7: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير للجميع، صباحكم حلقة برهانية بامتياز بضيوفها بطرحها بعنوانها بمضمونها، متابعة شيقة ممتعة مائزة ومفيدة للجميع إن شاء الله.
3: اللهم أمين. فاروق يقول لك محلاها كلمة حلقة برهانية بامتياز، لأنه الهدف من كل حضور وكل مختص هو الإدلاء بالبرهان والحجة من منطلق اختصاصه. من حيث انتهيت سأبدأ اليوم، باش نبدأ بالدكتور سيدي، حسبوها حتى من باب كما قال الدكتور بالعيد قبيل، ها جبنا خطر وكذا سيدي من قبيل سيدي
6: جمعية واحدة،
3: جمعية واحدة أخوي الغالي
5: الدكتور مقبول ومتفاهمين يا شيخ سيف، احنا مقبول ومتفاهمين.
3: تعيت يا بابا، يا كبار تعيت يا بابا، يا انا تو زعمل حب نلبس جبة الإعلامي، أما من داخل من داخل من داخل
5: عندك الحق وإحنا موفقين.
3: حقي حقي حق. ولكن هاني نحاول قدر المستطاع أنه باش نعطيه صورة على الإسلام اللي هو يدعو صراحة إلى أنه نسأله أهل الذكر في جميع المجالات والاختصاصات. وراه أنه لما يبقى الإسلام في يعني في دائرته الضيقة، يعني ما يسمى بنواقض الوضوء على أهمية الفقه فقه، ولكن راه الإسلام هو واقع عملي.
5: إذا كان أنت بدأت بالأشمل، إحنا أنت بدأت بالعام وهنيك الخاص. الله. هو العام فعلا. الله. الدين يجب كل ده، إحنا تحت الدين،
3: الله
5: تحت العباءة كلنا.
3: سجل حتى كده، سجلها عليه وعملها لوريل
5: والله دي حقيقة. احنا كلنا بناخد من الدين، وكلنا كلنا اجزاء صغيرة بنفسر في حاجة كبيرة سبحان الله.
3: وتصديق قولك انك في اكثر من مداخلة نتبع فيك في اللايف متاعك دائما وابدا، قداش من مرة تستند، بالرغم هو مختص في علم النفس، الا انه يستند احيانا على ما جاء في القرآن والسنة، واحييك على ذلك، ربي يجزيك كل خير. دكتور أنت إمام خطيب في أكبر المساجد في تونس، جامع الفتح في قلب العاصمة، اللي لم العديد والعديد من التونسيين والتونسيات من المسلمين حتى من بعض البلدان الأخرى. الخطاب الديني اليوم دوره فيما يتعلق بالعنف وأنا نعرف ونسمع الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي دائما وأبدا يحط صبعه على الداء ويربط الخطبة دائما بالواقع، ما يخليش الناس تعيش في عالم خيالي ربما على أهمية المواضيع الغيبية والعقدية وكذا، ولكن اليوم ما أحوجنا إلى الخطاب الديني الذي يتعلق بالواقع وإصلاح ما يحصل في المجتمع. وسمعتك في أكثر من مرة أهمية هذا المنهج وهذا النوع من الخطاب. دكتور شنو تقول فيه دكتور؟
6: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. الإسلام لا يعالج العنف من حيث وجود العنف فقط، ولكن من حيث تجفيف منابع العنف. فالإسلام يعني يدعونا إلى النأي بالنفس عن كل مظاهر العنف، إن كان ذلك في السلوك، إن كان ذلك في القول، في جانبه المادي، في جانبه المعنوي. لذلك نجد أن الإسلام مثلا يدعو بعدم السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. نهانا عن كذلك الكذب، نهانا عن النميمة، دعانا في المقابل إلى إصلاح ذات البين. كل ذلك يعني حتى ندرأ عن أنفسنا كل مظاهر العنف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هو لا يمكنني أن لا أغضب، يعني هناك مسائل فطرية في الإنسان يعني أن يغضب، ولكن هذا الغضب قد يؤول به إلى العنف. والنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا.
3: نعم.
6: فتجد أن الإسلام يعني يدعونا إلى الرفق، يعني فكيف يكون التعامل، كيف يكون التعامل مع هذا الطفل مثلا، كما هو الشأن بالنسبة إلى أنس بن مالك عندما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. يعني الحديث هذا هو أصل في أي بناء تربوي يقوم على أساس الرفق. ما قال لي أف قط، يعني أف اللي هي أقل كلمة، وحرف الفاء اللي هو يعني حرف رخو جدا، أضعف حرف في اللغة العربية حرف الفاء، فما قليش أف صلى الله عليه وسلم،
3: اللي هو يعني شكل من أشكال العنف،
6: من أشكال العنف. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الحوار، أن نحاور الطفل، أن نقول له: أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، إلى غير ذلك، كما علمنا صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك الشاب وقال: يا رسول الله، أتأذن لي في الزنا؟ لما دخل أعرابي المسجد أكرمكم الله وقضى حاجته، فكيف تصرف صلى الله عليه وسلم؟ عندما عطس أحدهم في الصلاة كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، فقال معاوية بن الحكم كما في صحيح مسلم: قال لمن عطس؟ قال له: يرحمك الله. فجعل الناس ينظرون إليهم، فقال: وثكوا الأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ وهو في الصلاة، يعني شتمهم وهو في الصلاة. قال: ثكلتكم أمهاتكم، ما لكم تنظرون إلي؟ فيقول: فلما رأيتهم يصمتونني ويضربون على أفخاذهم سكت.
3: جميل.
6: فبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شو يقول: فبأبي هو وأمي، فما كهرني، أي ما قهرني وما ضربني وما شتمني، وقال لي: إن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تحميد وذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذا الأدب، وكيف يعلمنا الرفق، وما حل الرفق بشيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه.
3: دكتور فهمت من كلامك، وانا ديما باش نحاول نخرج من الجبة اللي انا نشاركك فيها من قبيل الاستفزاز لغير، ونخرجوا اكثر معلومات. يعني اكثر من حديث انت توا استدليت به يدعو الى الرحمة ويدعو الى الرفق، ويدعو هذا الرفق والرحمة احيانا ما تنجمش تكون مدخل من مداخل، باش تجاوبني عليه من بعد تمشي لسي بالعيد، ما تنجمش يكون مدخل من مداخل ربما السيء، خلينا نقولوها بالدارجة الجنسية، دلال وسيء بالماء على البطيخ. يعني الخط الفاصل كيف نوفق او نوفق بين الحزم في التربية وبين الرحمة التي دعا اليها الاسلام؟ هذا باش تجاوبني عليه من بعد. دكتورنا الغالي،
4: أهلا وسهلا.
3: أنا قلت قبيلة أنه أهل علم الاجتماع ربما هم اللي يغزروا من بعيد، ومن بعد يجي علم النفس والأمور الأخصائيين الأخرين، لكن النظرة الثاقبة للمجتمع تلقاها عادة عند المختصين في علم الاجتماع. كيفاش يفسر علم الاجتماع تنامي ظاهرة العنف لدى الأطفال والشباب في السنوات الأخيرة، واللي أنت حذرت كما قلت قبيلة منها في أكثر من موضع؟
4: أولا تحية ليك وتحية للسادة والسيدات المتابعين والمشاهدين. الموضوع هذا نحن نبهنا له في العديد من المناسبات وملاحظة منهجية فقط. علم الاجتماع وعلم النفس يتنزل في إطار الخصائص الثقافية والسوسيولوجية للمجتمعات. لسنا بمعزلنا على الدين الإسلامي عندما نتحدث، ونجم حتى أنا نجم نعطي بعض الأدلة والبراهين باعتبارا حتى كلمة الأف ولدت لكبار السن أيضا للأب والأم، ولا تقول لهم أف ولا تنهرهما. بمعنى أنه حتى الإسلام أيضا تحدث عن العدالة الاقتصادية عندما تحدث عن الصدقة والزكاة، وبالتالي نجد هذه الأسباب في دراسة أسباب العنف. علاش العنف؟ هناك أسباب عديدة ومتعددة، هناك عوامل ذاتية نفسية، وهناك عوامل مجتمعية، وهناك عوامل اقتصادية، لأنك عندما تأخذ تصنيف الجرائم في تونس ترجع للإحصائيات وهمسة في الأذنين فقط. هذه الإحصائيات حتى الصباح وأنا نشوف المواقع الرسمية للدولة التونسية هي إحصائيات قديمة جدا تعود إلى 2015، وما ثمش إحصائيات جديدة. رغم هذه الإحصائيات القديمة ثم هناك العديد من الجرائم اللي عندها علاقة بالبعد النفسي وعندها علاقة بالبعد الثقافي والتنشئة الاجتماعية خاصة بعد الثورة ويجي. وذا نبهنا له احنا من 2012 و13 و14 في العديد من المنابر الإذاعية والتلفزي. ولكن هذه القطاعات المجالات علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وكل ما هي من مرافقة نفسية اجتماعية والشأن الديني، الأستاذ قال كلمة تجفيف المنابع فترة زمنية معينة، أراد البعض أن يحولنا إلى دولة بين قوسين بدون هوية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
3: نعم.
4: بمعنى أن إحنا بعض الناس يقولوا لما ترجع إلى الآيات القرآنية ولا ترجع إلى تنشئة المجتمع ماذا نريد؟ وهناك أزمة نقولها تو عندك أنت منذ البداية، هناك أزمة هوية للمجتمع التونسي، وخاصة أزمة هوية على مستوى هؤلاء الأطفال اللي نشأوا بعد 2011 من الثورة يتخبطون.
3: يا دكتور وقت اللي نحكيه على الهوية ونحكيه على كما قال الدكتور عبد الكريم راو نرجعوا لهويتنا ونرجعوا لأخلاقنا ونرجعوا لدينا، يعني مباشرة تتهم وتولي تتكلاسة وتتهم بالرجعية وكذا. يعني أنا تو فرحان برشا، مثالش
4: يشرفني أن يكون رجع.
3: لا أنا سعيد جدا اليوم والله. لا ما تتصورش. لا الدكتور بالعيد ولاد عبد الله وما أدراك، لأني نعرف شكون الدكتور. لما يقول السيدي عبد الكريم لسنا في منأى كمختصين في علم الاجتماع من الإسلام، ولما يبدأ الدكتور فتحي سعيد ويقول أنا أكثر من مرة نستند على ما جاء في القرآن والسنة وانتم مختصين في مجالات منطقيا بعيد على هذا شرف كبير. هذا دليل على أنه حتى المختصين أنفسهم في مجالات أخرى يعني يقولوا رانا راو الهوية متاعنا كتوانسة كعرب كمسلمين راو لازمها تتقام، وراو أنه نتهم الناس بالرجعية والتخلف لا لشيء إلا لأنه قال أنا مسلم أو أنا عربي، فهذا من قبيل التخلف نفسه.
4: هذه من الأخطاء أحيانا اللي الناس راهنت على أنها ربما طمس الهوية أو تغيير بعض الخصائص الثقافية لهذا المجتمع لا لشيء إلا مسايرة للحداثة. لأن لو كان هذا موضوع آخر نجم نحكو عليه، الإسلام والحداثة والتطور العلمي والتكنولوجي، هل أنا كنت جيت نحية هذا ما كل تحط بجبهة من الإسلام يعني معاش نجم نبحثه، يعني معاش نجم ندخل لابوراتوار، يعني معاش نجم نخرج أجيال، يعني من نجموش
3: من نجموش
4: نسافره. سافرنا في العديد من البلدان. أنا نعطي نكتة بركة بسيطة جدا. هذا الصباح مشيت للبرازيل في منطقة دولي وكانوا ثم كتعمر فيش دراسينيمو تعمرها وتحط انت ثم يعني جانب اختياري تحط تحب تعمره ما تحبش تعمره وهو جانب الديانة نتاعك تحط. انا حطيت لي انا مسلم وكمشينا الملتقى نسمع في اسمي عايط على اسمي وعلى اسم صديق من المغرب الشقيق. هنا المعنى انه عايط في نحن في الفطور شنية في الفطور تعيط علي يعني يطعش يخليت حاجة يطعش. مشيت المترجمة قالت لي أنتم مسلمين عندكم وجبة خاصة. شنية الوجبة الخاصة؟ هو عندكم منيو سبيسيال يعني عندكم حاجة أخرى اللي فيها ما فيهاش الحلوف ما فيهاش برشة أشياء أخرى. هم البرازيل احترموا هذا الاختيار.
3: جميل.
4: وفي نفس العودة في نفس رحلة العودة كانت في الطائرة اللي هي طائرة البرازيلية ما نتكلمش أنا نفس اللغة متاعها، ولكن كي مدوا الساندويتش اللي بحذايا لبناني قلت بلاي اقرا عليه شنو يطلعش فيه الحلال والحرام كي تربى يطلعش فيه الخنزير. قال لي سيب العيد هذا روى استاذ يروا فيه هواء هذا فيه لحم الخنزير.
8: فتحدث مع المضيفة قال لها من حقه إنه يأكل وجبة، يعني هو يراها أن حلال ولا حرام، هو يقبلها ولا يرفض، بمعنى أنه راوز ونفهم واحد. هذا لن يغير شيء. احنا أخطأنا في المناهج التربوية، أخطأنا إعلاميا، أخطأنا في حتى في إصلاح التربية، أخطأنا هلا أن المؤسسة التربوية جاذبة للأطفال. أنا نزل لك كرطابة، وهنا حكيت على الملاحظات السوسيولوجية، لم يتعدوا قدام داري الوليد والابنية لهذا كرطابة أثقل منه. هل أن لون المدرسة يحيل باش إنه نجم يكون مرتاح؟ هل أن الأنشطة الثقافية والرياضية موجودة وينجم يبدع فيها؟ أصبحت منفرة المنزل والأسرة بالإرهاسات الاقتصادية والاجتماعية. وهنا أستاذنا وإمامنا

0: اخويا ربي.
1: لا ما عندهمش كوستيم.
0: باش نسالك بعد باش نسالك على ظاهره العنف يلي نراها، هي ظاهره جديده بالمنظور الاجتماعي والا اليوم ارتفاع مستوى الظهور نظر الانتشار وسائل التواصل الاجتماعي موضوع. يعني ما كناش نسمعوا بالظواهر هذه وهي موجوده، والا هي بالحق قاعده يعني تزيد اكثر مما مضى. باش جاوبني عليه من بعد باش نمشي للدكتور فتحي سعيد. الجانب النفسي دكتور مهم جدا اليوم، الجوانب النفسيه اليوم، وقلت لك قبل وقت اللي نحكيه على الجوانب النفسيه دائما وابدا الناس تتحرج في بالهم اللي رانا نحكيه على معتوه، نحكيه على انسان ربما مختل عقليا، فحتى اللي باش يمشي للطبيب نفسي او استشاري نفسي ربما يخبي الموضوع تقولش عليه ماشي عنده عاهة مستدامة. يعني الجانب النفسي فيما يتعلق بالعنف شو قول، شنو اهتماماته، شنو منظور الجانب النفسي فيما يتعلق بما يحدث الآن، والاندراء الاستشارات اللي قاعدة فما استشارات قاعدة تورد عليك رانا عنا مشكلة كذا، راهو ولدي راهو عنده إفراط في الحركة، راهو ولدي ضرب زميله في المدرسة البارح، اللي صار البارح لو نحن ما نتكلوش في التفاصيل لا فلانة ولا فلتانة لا شيء، اليوم منظور علمي بامتياز، أما زاد البارح راهو ولينا ما عادش نحكيو على المعاهد الإعدادية المدارس الابتدائية، ولينا ما عادش نحكيو على المعاهد ولينا نحكيو على روضة، ولينا نحكيو على مدارس ابتدائية وعمليات اللي قاعدة تصير. الجانب النفسي دكتور ما أهميته وما مجال التدخل فيما يتعلق بهذه الظاهرة؟
2: وطبعا أنا فرحان جدا إن أنا مع الدكتور عبد الكريم الدكتور بالعيد طبعا بسم الله ما شاء الله عليه. يمكن الفرق الدقيق بين علم الاجتماع وعلم النفس، هو أستاذنا علم النفس يدرس الظاهرة على الفرد أكتر، عندما تبقى على مجموعة كتير من الناس تبقى ظاهرة اجتماعية يبتدي يدرس علم الاجتماع في الكولكتيف سب كونشس أو العقل اللاواعي الجمعي ويهتم بالظواهر لما تنتشر برشا. احنا برضو لو الدكتور بالعيد حذر قبل كده من سنة ان احنا ان في مشكلة قادمة، احنا من سنوات بنقول الموضوع ده موضوع شائك جدا، موضوع العنف، التحرش، السرقة، المخدرات، كل الانحرافات السلوكية دي بتبدأ فردية في الاول وبعدين بتتحول الى مجموعات منظمة وتبتدي مليئة بالعدوان. في ثلاث نظريات يشرحوا كيف انتشر ذلك، اول نظرية واحدة وبعدين اقول اسباب ذلك وبعدين ممكن بقى مع الساده الضيوف نتكلم في علاج ذلك. العنف هو اي سلوك او اي تهديد، اي حاجه متعمده، سلوك مؤذي سواء لفظي او بدني، الالفاظ اللي بنقولها لو قاصد اجرح اللي قدامي، اهيني اللي قدامي، اتنمر على اللي قدامي، بعدين كل واحده من دي هيبقى لها تسميه، لكن التعريف العام اي سلوك مهدد سواء لفظي او فعلي او عاطفي او ديني بيؤذي الشخص اللي قدامي، من طفل لطفل، التحرش هيبقى من بالغ لطفل حسب كل تعريف هندخل في تفاصيل اخرى. ولكن في الاخر ان شيء موجه عن عمد وليس الدعابه والضحك اللي احنا بنضحكه عن غير الهدف من انتقاص الاخرين. لان ايضا من الحسيه الموضوع التنمر والنقد والكلام ده، اي دعابه النهارده يقول لك بيتنمر عليا، لا لا، اذا ما كانش هدفه الانتقاص منك وايذائك وايلامك نفسيا هذا شيء عادي مزع عادي. هذا التعريف. النظريه بتقول ليه الحاجات دي بتنتشر، هناك نظريه علميه مهمه جدا لعالم نفسي كبير اسمه إريك باندورا. إريك باندورا ده عالم علم نفس الاجتماعي يسموه سوشيال سايكولوجي، هو مشترك مع العلمين الاثنين كده، فيجي يقول والله الناس بتقعد، هو يعملوا تجارب برشا كده، الناس تقعد تشاهد عنف في المسلسلات بس، حط هو جاب عمل التجربه طفل بيتفرج على دميه بتنضرب فقط، وبعدين طلعهم يتعاملوا في الشارع، 80% من اللي اتفرجوا على الدميه بتنضرب راحوا ضربوا اصحابهم، ولما اتفرج على طفل بيعنق الدميه فقط كلهم طلعوا يعنقوا في اصحابهم او يمسوهم. شوف كم الاعلام وكم العنف اللي الانسان معرض له الان، المرء على دين خليله، عندنا اشاره هناك فلينظر احدكم من يخالف، البيئه تصنع الانسان. هو قال لك العنف عندما ينتشر ويروج تحت اي مفهوم، مفهوم يرتدي ثوب الابداع والفن، هذه مشكله ثانيه، هذه مشكله تانية. ممكن نتكلم بعد كده في حدود الابداع، لان الابداع له حدود، والابداع علم نفس الابداع بندرس يعني ابداع، اغلب ما يدرس ابتداع نشر البدع تحت مسمى الابداع، اغلبهم لا قرأ ابداع ولا يعرف يعني ابداع، هو بس يرصد ظاهره ويحطها لك ويقول لك وادي الابداع. في فرق كبير جدا من الفن يعالج الواقع وليس دور يرصد الواقع، يستطيع اي احمق ان يرصد الواقع لكن لا يستطيع الا عبقري ان يحل صراعات الواقع. ففكره رصد الواقع وتجيب كاميرا وتصور اي حاجه، اي غبي يعمل الحركه دي، لكن من يقدم حلول؟ الفن النهارده ولا كلنا عايزين نقدم حلول؟ فادي نقطه مهمه جدا. اذا إريك باندورا بيقول لك التقليد النهارده، في نظريه تانية احسن شويه من إريك باندورا واحدث في الثمانينات، قال لك نظريه الشباك المكسور بروكن ويندوز. قال لك انت ماشي في فصل مدرسه كده لقيت شباك مكسور، طفيت عليه الضوء، بعد شويه طفينا الضوء، واحد تاني شاف طفى الضوء، بتلاقي لا شعوريا كل الناس تبتدي تكسر الشبابك الاخرى لان لا يوجد عقاب. كم واحد النهارده نسمع عن تنمر ولم يعاقب، تحرش ولم يعاقب، يخلف المرور ولم يعاقب، كل ده بيخلي يشيع الفاحشه ويشيع العنف كانه شيء

0: عادي. النهارده ادخل بقى على السوشيال ميديا، ادخل برضو على الانترنت، ادخل على الانستغرام، كم العنف اللفظي، كم التحرش الجنسي، كم الكلام القبيح. هنا هنا الرقابه. اذا دي نظريات بتقول عندما تغرق المجتمع بشيء دون عقاب الانسان يستأنف ويستأنس ولا يشعر بعقاب، ومن امن العقاب اساء الادب، وبينتشر الظاهره بالتقليد والموديلنج. هذا هذا التفسير الظاهره. هقول نقطه واحده يا شيخ سيف حاضر عشان ما اخدش وقت كتير. الموضوع ده لا يمكن ان نحكي في الموضوع العنف ولا التحرش من مع ولا ضد وبشكل عاطفي. الموضوع ده شائك جدا وعنده سبع ابعاد، سبع ابعاد هم السبب وهم العلاج، هم سبع ابعاد مع بعضهم. الجانب الديني بعد، الجانب الديني بعد اللي هو الجانب الديني غير مفعل زي ما قلنا في المساجد، بس المفروض الجانب الديني يروح السجون، يروح المدارس، يبقى عنده دور الاخصائي النفسي في الاخصائي الاجتماعي، يبقى اول حاجه البعد الديني. ثاني حاجه البعد الاسري. في نغمة جديدة شيخ سيف لما يجي يقول والله البنت دي غلطت النهارده في كذا، يقول لك هي حرة تعمل اللي تحب، انت تغض بصرك. اولا المسلم مش حر، المسلم احنا الاثنين مأمورين، انت مأمور بالستر والمأمور بغض البصر. لو خضعنا لهذا المنطق بعض المراهقين،
1: المعادلة هذه قامت عليها الدنيا ولم تقعد راضي.
0: يعني
1: يلندرا شكون اللي هو متسبب في الموضوع؟ يلندرا هي ولا هو؟ هي التي
0: هي السبع اجزاء دول، السبع قطع دول بازل، كل واحد عنده قطعة. لكن احنا مش بنلوم، احنا بنفسر الظاهره حصلت ليه. اغلب الضحايا عموما بيحبوا يتنصلوا.

0: الضحية عندها جزء، مش بنلومها، هي اللي تعالج كل حاجة، لكن عندك جزء في المسؤولية. لو انا احتكمت للحرية، هي قالت هي حرة تعمل اللي تحب، طب ما هو البلطجي بيقول انا حر اعمل اللي احب. يعني انا حتى البلطجي ده بيقول لك انا حر اعمل اللي احب. فاحنا عندنا جانب ديني وجانب اسري وجانب قضائي، التشريعات والقوانين، جانب تنفيذي بتاع الشرطة، سرعة التنفيذ والأدوات اللي معاهم ممكن أتفرع في كل جانب من ده، وجانب تربوي المؤسسات التربوية، وآخر جانب جانب إعلامي أو جانب توعوي، والجانب النفسي نفسية الضحية. إذن الثمان جوانب دول ولا السبع جوانب دول هم المسؤولين عن أي ظاهرة سلبية في أي مجتمع، والعلاج هيتقدم كل واحد في مجال.
1: وهني أرجع لك للجانب النفسي دكتور. دكتور عبير قال الدكتور فتحي سعيد أنه، وحتى الدكتور بالعيد، أنه حذرنا في أكثر من مرة من العنف اللفظي، وحتى الدكتور عبد الكريم في البداية وقت اللي تحدث وحب يعرف العنف عموما تحدث عن العنف اللفظي المؤدي إلى العنف المادي وضرب ومضروب وغيره واغتصاب والجرائم وكذا. فالكثير من الناس ربما حتى خانة العنف اللفظي في من قبيل الحرية وكذا. تتذكر سيدي عبد الكريم وقت اللي قلنا التكفير والتكفير ورد بالك من التكفير، وفي نهاية في نهاية الأمر التكفير أو ظاهرة التكفير هي لفظية اللي هي تهز الوين من بعد، وين هز التكفير من بعد إلى التفجير، فالتكفير أدى إلى التفجير. دكتورة وقت اللي تسمع مختصين في مجالات مختلفة والناس الكل على قلب رجل واحد فيما يتعلق ب أول حاجة الاعتراف اللي فما مشكل في المجتمع سواء من الجوانب النفسية أو حتى من الجوانب الأخلاقية والدينية والجوانب المجتمعية. اليوم كيفاش أنت قاعدة تشوف من بعيد كمتابعة لهذه الظاهرة واللي قاعدة تتبع نظرا لطبيعة العمل اللي تعمل فيه؟
2: هو في رصد لهذه الظاهرة سأبدأ من حيث انتهى دكتور فتحي سعيد في ظاهرة التعلم الاجتماعي مع ألبرت باندورا. الطفل الذي ينشأ على سلوكات معينة يستنبط هذه السلوكات، يكون ما يسمى بالنمذجة الاجتماعية لهذه السلوكات، وحكام مشكور عليها دكتور العيد أيضا. وين يتربى صغير؟ يبدأ في بيئته، في حاضنته الأولى اللي هي الأسرة. فإذا تربى على سلوكات عنيفة، فإنه بش يتعلم أنه رد الفعل العنيف هو آلية من آليات الدفاع أو آلية من آليات الانخراط في المجتمع. ثم يتطور في مراحل العمرية وصولا إلى المدرسة، ودكتور العيد وضع يده على الجرح لما تحدث عن المدرسة كبيئة تربوية تخرج من المفهوم الضيق اللي نحطه فيها، وهو تلقين المعلومات، إلى تربية سلوكية وقت اللي نعلمه الطفل ضبط رد الفعل الانفعالي أو تكييف هذه السلوكات بمهارات التفاوض، بمهارات المغالبة النفس. كذلك هي كلها مهارات تكتسب عند الأطفال، وعند الأطفال تكون أسهل من عند الكبار. نهيئ الطفل للخروج إلى المجتمع إلى حد ما بشخصية متوازنة، هذا الكل يجب يكون مرفق بتعلم وهوية دينية مرتكزاتها الأولى التشبع بالدين. احنا حكينا على التشرذم أو الانفصام الهوياتي، حكينا على استهلاك معرفي مخيف عنيف لدرجة أنه خلى العودة والالتزام بالدين يوصف بنوع من الرجعية والتخلف. ولكن لو كان نعلم الصغيرات دبلوماسية المعنى أو الدبلوماسية الثقافية، يمكن أنك تأخذ من الآخر بدون الانسلاخ عن الهوية الأصلية الأساسية متاعك، نخرجها البيئة المتوازنة هذه التي لا تبحث عن نموذج فيما تشاهد، لا في الوسائط الرقمية ولا في ما يذاع على الشاشات التلفزية. أنا نحب نشير النقطة لفتة انتباهي مثلا على وسائط رقمية كثيرة، المسلسلات هي سبب ما نشر في سنوات متعاقبة، هي سبب. ونحب نربطها بنقطة أنت البارحة تعرضت لها في خطبة الجمعة. الدين والقرآن وربي سبحانه لما أشار إلى آفات اجتماعية كثيرة، ولما أشار إلى المحرمات أشار إليها بما لا يخدش الحياة، فاخذناها وتعلمناها ورجعنا لها واستشهدنا بها. اليوم المسلسلات والوسائط الرقمية تشير إلى هذه الظواهر تحت مسمى هذا هو الواقع، بما يخدش الحياة، بما يجعل، بما يطبع مع هذه الممارسات العنيفة، بما يجعل استهلاك العنف ظاهرة يومية ألغت مفهوم الصدمة، وإحنا كنا توقفنا

0: عند مفهوم الصدمة برشا مرات، منها الصدمة في التعامل مع الحروب ومع قضية غزة مثلا، رو وقت اللي تلتغى أو تلغى الصدمة ما عادش يكون عنا رد فعل، نوليو نستهلكوا هذا المنتوج كأمر طبيعي، ولهنا أعتقد تكمن الخطورة.
1: الدكتور عبير تلتحق بالركب،
2: الركب متاع انه تبنينا الكلنا انه
1: الله اكبر خليك خليك الله
3: سيب العيد مبرنامجك يخوف الدنيا
1: واخر شنو
3: برهان يشتد علينا الدنيا
0: كلها برهانية بمتين
3: جوز ايما خلي واحد يمشي
1: لا لا او شوف هي قلت لا عرفت يا عسل عسل قلت الدكتور عبيد تلتحق بالركب لانه في كل مره بعد ما تكلم الدكتور عبد الكريم الترابلسي وادلى بدلو ثم يجي يقول الدكتور بالعيد اللي هو في علم الاجتماع يقول علم الاجتماع ماهوش في منأى على ما يقدمه الاسلام، ويؤكد هذا الدكتور فتحي سعيد اللي هو اخصائي نفسي، لا ادري انا على يقين كما جيش نعرفهم من الناس هذوما، راني قلت لعل خطر هما استدعاهم سيف دونك يلزمني نعطي خطاب ديني هكا وكذا ونعوشها امور دين وكذا، لا لا انا متاكد هي قناعه راسخه.
3: نسأل فيك ناخذ مستشارات ولا
1: صحيح؟ والله يطلبني ديم
2: صحيح،
1: اخر استشاره ما خلصنيش فيها
3: استشاره مجانيه.
1: دكتور عبد الكريم الترابلسي الاستاذ الجامعي بجامعه الزيتونه، اشار الدكتور بالعيد الأخصائي في علم الاجتماع أنه ثمن من جهة دور الخطاب الديني، لكن أشار إلى ضعف كامن في الخطاب الديني المقتصر على المساجد والمنابر التي لا يأتيها إلا المصلي. المسلم على فكرة مش ملايكة، أكثر ناس تغلط هما الناس نحن نرتاد على المساجد، ويقول لك سيدي عبد الكريم، ولكن دور الأئمة والخطبة والدعاة إلى الله عز وجل خارج المساجد ربما يكون أهم، لأن السواد الأعظم خارج المساجد. أنا باقي نعاود نقول لك نعرف أنت إيش قاعد تعمل خارج المساجد بفضل الله، لكن لما تكون الدعوة من عندك أنت والإشارات من عندك أنت بطريقة تقرب بها للناس، والخطاب اليوم وجب أن يتغير، الخطاب اليوم وجب أن يتغير، وحتى طريقة الخطاب وطريقة الطرح اليوم نشوفه في البودكاست اللي قاعدة تصير في العالم العربي في مصر وفي حتى في الخليج وغيره، يعني بالملايين المشاهدات، عليه زعم ذاك ينجم يوصل للناس بخطاب ديني يفهمه الكل، واليوم للأسف الشديد لا زال الإمام أو بعض الأئمة خليني نقول ما زالوا ما يفرقوش بين الخطاب المنبري المسجدي وبين الخطاب للعوام في الساحات وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي يعتمد نفس الخطاب واللي كان سبب ربما في إعراض الناس على الاستماع إليه أو المتابعة.
4: نعم خويا سيف، هو الخطاب الديني في المسجد هو في الأصل صحيح للمصلين، لكن ضروري تفعيل هذا الخطاب من قبل المصلين في حد أنفسهم، لأنه المصلي هو أب، كذلك هي أم تجي تحضر لك، هو إذا خارج يعني مش بشبقة فقط في المسجد، فالأصل هذا الخطاب هو سيفعل في الأصل خارج المسجد، لأنه أنت تتحدث مع ناس مش يعيشوا كان في الجوامع، أنت تعيش مع ناس مش يخرجوا بعد من الجامعة ويمشوا لديارهم، إذا أنت تتعامل مع آباء، مع أمهات، مع أخيان، مع مربين، مع أساتذة، مع حرفيين إلى غير ذلك، هذه حاجة يعني مهمة جدا. الخطاب هذا ممكن يخرج خارج المسجد ويلزم يخرج بالتقنيات اليوم الموجودة، وسائل التواصل اليوم الاجتماعي اللي موجودة، فبالموعظة الحسنة، بمقطع من خطبة جمعة إلى غير ذلك، خاصة لما تكون يعني مدروسة وتكون علمية ويكون فيها تأصيل العلمي. من بينها كذلك ظاهرة العنف كما تحدثت، اللي هي ظاهرة قديمة يعني بقدم الإنسان، يكاد يكون أنه على حد علمي فماش قصة يعني أقدم من قصة واتلوا عليهم نبأ أبني آدم بالحق، يعني نحكي على الأرض على الأقل، وقت اللي ربي سبحانه وتعالى أمر آدم أنه ينزل الأرض، يقول لي ما فماش قصة على حد علمنا في القرآن الكريم أقدم من هذه مما حصل على وجه الأرض، واتلوا عليهم نبأ أبني آدم. فلهنا شنو اللي وصل أقصى درجات العنف وهو القتل. إذن الإشكال هنا فما غريزة في الإنسان اللي هي الأنانية وحب التملك، لكن أحيانا لما يصير توحش في هذه الغريزة فيولي يحب يتملك هو كل شيء وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا يخليه أنه أحيانا يصدر منه عنف في اللفظ يوجعك بالكلمة والعياذ بالله، أيضا يوصل للعنف المادي وهذا من أخطر المظاهر. لذلك مهم جدا أنه في تربية نشأنا ناخذ الجانب العقدي، مهم جدا أنه راه العنف السبب متاعه هو أنه العقيدة غير سوية. شوف أنت في خطاب، الخطاب اللي توجه به لقمان لابنه أول ما بداله قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أول حاجة الوصية الأولى رقم واحد. لأنه إذا كان أنت تكفر بالله ولا تؤمن بالله أو أنك تحط في ذات ربي سبحانه وتعالى أوصاف لا تليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه، فما عنف أكثر من هكا؟ يعني هنا وقت اللي نبداو بالمعنى العقدي الإيماني هذا مهم جدا. بعد ذلك يجي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقت اللي قال له لا ترفع يعني صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير، يعني واغضب من صوتك، واغضب من صوتك. يعني هنا رفع الصوت هو شكل من أشكال العنف كذلك. فيجي الإسلام هنا ويبين لنا هذا المعنى في التعامل مع الطفل خاصة ومع هذه الذات البشرية بكلمة حسنة بأن تحنو عليه. يعني أحيانا ممكن العطف والرفق هذايا في تربية الطفل. يقول الإمام يعني الإمام الذهبي وما أدراك يعني من أعلام هذه الأمة، يقول كلمة واحدة كانت سبب فيما أنا فيه الآن. يقول أنا صغير شيخي محمد البرزلي مسح على رأسي وقال ما أجمل هذا الخط إنه يشبه خط المحدثين، فقال وقعت هذه الكلمة في قلبي واشتغلت في الحديث. هو عمره قداش 4 أو 5 سنوات. انظر إلى هذا الرفق وإلى أثر هذه الكلمة، وشوف المقابل قداش من كلمة يعني لم نلقي لها بالا والعياذ بالله كان سبب في أنه نشوفه يعني شباب. والأسف نقول ونختم بهذا، هو ما يسمى اليوم، هذا أشار له الدكتور فتحي، هو التطبيع مع العنف. يعني أصبح العنف حاجة عادية. يعني عادي أنه يشوف العنف في الأسرة، يعني عادي أنه يشوف العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، عادي أن نسوقوا له احنا أبطال واللي يربح من البطل هذاك هو العنيف. وكان لازم يغلب حتى الشرطي اللي هو وظيفته باش يكافح العنف، لكن هو هذاك هو البطل وهذيك الشخصيات تكون أبطال. فهذيك فيش تحب أنت كما قال الدكتور ما نتوقعوش أنه بيش يصير فما عنف، وقت العنيف يكون هو البطل وفي عمل فني تصرف عليه الأموال الطائلة.
1: أي نعم. شوف أنت أشرت في أكثر من مرة توا إلى موضوع الأسرة ويا بني واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. فما أسرة، فما, فما, فما, فما قائد في نهاية الأمر، فما أب، فما أم. اليوم دكتور بالعيد ولاد عبد الله، إلى أي مدى تتحمل الأسرة؟ لأنه نحن دائما وأبدا حتى كتشوف وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد يطيش الكرة للآخر، الآخر يقول لك من المدرسة، الآخر يقول لك من المربي، الآخر يقول لك من المنظومة، الآخر يقول لك من الأب، الآخر يقول لك الأسرة، الآخر أم وبوه كذا. فكل واحد ما هوش قادر يتحمل المسؤولية ويقول أنا، وأنا مش نضرب مثال توجع على بالي، هو أنه يونس عليه السلام وقت اللي لقى روحه في كرش حوت كبيرة وهو ما طبقش وما خليني نقول ما صبرش على أهله باش يدعوهم إلى الله عز وجل، فجاء هذا الابتلاء وحس فما مشكل صار ما بينه وما بين روحه، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني مش هما إني كنت من الظالمين. فلما كل واحد فين يقول أنا، يعني العالم الاجتماعي يقول نحن مقصرين في مجالنا وعالم النفس كذلك، ونحن كأيام نقول نحن مقصرين، والبو والأم لا، المعلم المستاذ الكذا المدرسة كذا. إلى أي مدى تتحمل الأسرة اللي هي النواة الأولى للمجتمع مسؤولية تكوين هذا السلوك العنيف لدى الأطفال؟
5: خلينا نسلمه بمسلمة منذ البداية، كلنا غلطي جميعا، نسكت
4: كل بني آدم خطأ،
5: وخير الخطائين
4: التواب.
5: طيب خلينا شوية من الجانب التفسير الديني باش ما تعطيش لمسة أخرى حسة. الجانب العلمي يعطيك العديد من الملاحظات. كل ما إنسان يلوج على مشكلة يصدرها ويوزعها ويعطيها لطرف آخر، ولكن الأطراف المتدخلة في انتشار العنف وتطور معدل الجريمة وانتشار المخدرات اللي أثبتت الدراسات حتى في المجال الابتدائي في المؤسسات التربوية وجدت. فكان مجموعة من المعادلات. الطريقة البيداغوجية سواء للخطيب وهي في حاجة إلى المراجعة بدرجة كبيرة جدا، ونبه الشيخ الكريم إلى مسألة أخرى، أن يقارن بين الخطاب التكفيري عند الناس في مواقع التواصل الاجتماعي الذي تستخدم برشا شباب، لأنه فيه برشا حتى في التصوير الدراماتيكي فيه برشا خدمة، فيه برشا برشا برشا برشا برشا خدمة،
1: ما عاش كقبل،
5: لا لا لا قصة ما فيه برشا خدمة، وفي برشا إخراج، وفيها ساعات ساعات تصوير بالدرون، وبرشا إمكانيات محطوطة، ويزم الشباب يعرف وراء خلفية ذلك من يقف وراء هذه الخلفيات وهذه الأفكار. لما يطلع لي خطاب أنا ديني سامحني يتكلم وأنا سوسيولوك ونصلي، الله هذيك علاش المشكلة؟
1: مش مشكلة، هذا فضل من عند ربي، هذا فضل ربي عليك.
5: نشوف الناس تخط في نوم عميق، يتدافعون عند الخروج وليس عند الدخول، ما تغشوش من
1: صحيح.
5: وقت تقول نمشي شوي للمدرسة أنيستي غايبة ما ناش قاري، نسكول تروح أول نهار بعد المكتب بزلت ما جتش المعلم، بزلوا معي ما تحقش. لما هنا نشوفوا نحن مجموعة من السلوكات، عندما يتحدث المربي الفاضل، وأنا نحكي على الحالات الاستثنائية التي قد تؤدي إلى إضمار العنف عندي في داخلي اللي يخليني نخرج البر. شوفوا انت لما الريكرياسيون احنا نقولوا البوز، العياط والزياط والتصفير وتترا، وكانت عندي تجربة بسيطة جدا عملية، كان نعدلوا سلوكات بالدين نعم وبالإبداع نعم وبالرياضة، علموا الأطفال وهم
1: يلعبوا.
5: ما أنا قلت لك سيدنا الشيخ علموا الأطفال وهم يزرعون،
1: اي صحيح،
5: علم الأطفال وهم يبدعون. إذن بمعنى كانت التجربة سيدنا الشيخ اني كنت مسؤول في جمعية رياضية كيجو ستة تاع العشية صغيرات بالكل، المدرب متاعهم يحبهم يكونوا ألينية على الصف، نقولوا يا أستاذ إيش بحذاي هنا، إيش يا كوتش أقعد بحذاي، إيش نخسرهم على البلا، ونلاحظ السلوك متاعهم، نحن بالعامية نقولوا يتكربسوا على الجازو، يعني بين قوسين ينطلقوا انطلاق كبير، كأنهم كانوا مسجونين، مسجون في الأسرة، أسكتوا ما تكلمش، وعنف شديد وجرائم اللي داخل الأسرة ارتفعت بدرجة كبيرة جدا، وصلنا إلى جرائم قتل النساء، وسجلنا رقم خطير جدا اللي هو حوالي 30 حالة متاع طلاق النساء والعنف، جرائم العنف ضد الأطفال والأسرة شهدت ارتفاع، جرائم المخدرات شهدت ارتفاع، جرائم السرقة شهدت ارتفاع، الاعتداء على الجسم البشري على الأملاك، خير العنف مش كان رح أخي تتعدى وهو في يده لام ولا في يده أي حاجة ولا حتى بدينار، ويجرح الكهرباء من الأول حتى للأخ، كهرباء جديدة حتى السيد فرحان بها يعلم بها ربي كيفاش خذها، يتعدى يجرح حاله. إذا بمعنى أن العنف أصبح منتشرا في المجتمع،
1: تطبيع
5: موجود، المخدرات موجود. أنا عملت العديد من الدراسات والمحادثات مع العديد من الأطفال والشبان في مراكز الدفاع الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية وفي دور الشباب، والنشط في دورات حول هذا الموضوع، يقولك أسهل من حصوله على بين قوسين قارب. إذا بمعنى العملية الوصول له، شكون اللي يغرق في المجتمع التونسي بهذه المخدرات؟ ثم أيضا جوانب كبيرة جدا، شوف الكميات، أنا شاركت في برنامج تلفزي العدد الكميات المهولة اللي دخلت الجزائر، اللي دخلت ليبيا، واللي دخلت إلى تونس من الأقراص المخدر. يزم يعرف أوسي فتحي أكيد يعرف ودارس هذه المسألة جيدا، والسادة الأطباء بين ذلك، بأن هناك أنواع من المخدرات كي تعرضوا يشوفيك أنت نوع من الحيوان المفترس، أي بمعنى هناك أنواع من المخدرات تدفع إلى الاغتصاب وتدفع إلى ارتكاب الجرائم. يعني إنسان في ولاية من الولايات يتحول من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، ويهز في يده سكينة ويعتدي على امرأة كانت برفقة بنتها زوج بناتها، يضرب الأم سيربلاس ويضرب البنية ويحاول يخلط على الأخر. عندما تفطن يقول يضحكوا علي كأنهم يتنمروا علي، لأن المخدرات عملت له هذا الهلواسر في رأسه. ثم جريمة وأخطر جريمة هو الاعتداء على المحرمات تحت تأثير المخدرات، وما نش ندخل في تفصيلها أكثر لأنها جريمة الشعر يوقف هنا، بمعنى أن المخدرات والناس اللي تسمع فينا مليح لازمها تنتبه جيدا، لأنها قد تنطلق هذه العملية، وصفتها تو يزيد يعطيها أكثر تفصيل لأنها فيها بعد ذاتي نفسي، أن يبدأ بعملية تجربة تجرب. وهنا الناس اللي تسمع مليح أطفالا ونساء وغيره ورجال لازمها تعرف مليح، هي قد تبدأ العملية بلعبة، وبعد يبدأ عملية التكرار، بعد يبدأ عملية الإدمان والتبعية، ما عادش ينجم يخرج. وكان عنا الجانب الوقائي كلنا مسؤولون، الجانب الوقائي كلنا مسؤولون. سامحني برا شوف دور الشباب، وبرا شوف الإمكانيات الموجودة، برا شوف مؤسسة تربوية بدون حارس، برا شوف هنا سامح استثمروا في هؤلاء، استثمروا في المجتمع التونسي. لأن نادينا ما نش بطال، أنا أنا ما نش بطال نقري والحمد لله. استثمروا في المجتمع، استثمروا في العلوم النفسية والاجتماعية،
1: استثمروا في العلوم النفسية والاجتماعية. خليني في العلوم النفسية، هاو خديت بايك في العلوم الاجتماعية دكتور بالعيد. اربط دكتور بالعيد، فما جوانب اقتصادية وفما جوانب ربما اللي عنده علاقة بالمخدرات وغيره. أنا نحب نمشي معاك الأبعد من هذا، وأنتي أشرت في أكثر من مرة حتى في الفيديوهات اللايف بتاعك، التطبيع مع العنف في حد ذاته فيما يتعلق بوسائل الألعاب الإلكترونية، فري فاير وكل حكايات هذيك اللي نسمعوا فيها. يعني الطفل الصغير أول لعبة يلعبها مباشرة بعد انقضاء ساعات الدراسة هي الألعاب اللي 90% منها عندها علاقة بالعنف. فمن داخل، من داخل، هل أنت كمختص نفسي يا أخي يولي اللاكت هذاك يطبع معاه مباشرة، يعني يدخل في ذاته؟ يعني ما مدى تأثير الألعاب الإلكترونية والعنف حتى في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما هاتش ألعاب ولا حقيقة تشوف العركة، صور العركة هبطها في الفيسبوك، يا ملا عركة كذا تعمل ملايين من المشاهدات. يا أخي هذا يأثر نفسي دكتور؟
6: نعم بالفعل. سامح حضرتك قلت دلوقتي الحاجات دي كلها، وبندورة اتكلم في الموضوع ده، فما فرع من علم النفس اسمه علم النفس العصبي. سيدنا الشيخ لما تحدث عن دور الأسرة، يرحم والدي صحيح، ولكن المريض النفسي عندما يتربى في هذه البيئة التوكسيك، الطفل بعد 7 سنين يتربى في هذه البيئة التوكسيك، الوعظ أصبح لا يصلح معه، أصبح عايز علاج. ساعات يلجأ، يعني مخ المدمن غير مخنا، المخ المدمن ألعاب إلكترونية، مدمن أي لعبة، فري فاير، سلوك، مدمن مخدرات، مدمن زطلة، مدمن بورنوغرافي، الإدمان كتير جدا. ها الإدمان طلع من في الدي اس ان 5 من إنه إدمان المخدرات فقط.
5: سمحني أستاذ فتحي، نعم. لهذه المواقع ما زالت مفتوحة للآن، وهناك من ناصر أن الولوج لهذه المواقع الإباحية، وبرشا ناس على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي إلى أنه عمليه، وثم برشا مراجعات أنه حتى الديليفري تاع الكاسكروت، خلينا نقول مثال سمحت، يعني هنا توصيل القضيات ساعات فيها توصيل مخدرات. واخر تقرير دراسة انجزت في فرنسا بينت بان عدم مراقبة هذه المسائل اصبحت هي وسيلة لايصال المخدرات الى حد الدار.
6: صحيح.
5: يعني نجم نبعث لك انا بالواحد ليفرور مع كامل احتراماتي ليهم مربيعينهم، ونشوف ممكن تعمل عليهم حصة اخرى، ناس تعاني على موتورات وتخدم على روحها رزاق وربي عاونها. اما ثم برشا طرق واليات متاع وصولك للمخدرات اصبحت سهله وسهله برشا.
6: دكتور ارجع تاني، ان احنا عندنا الـ الـ الظواهر دي كلها لو الطفل اتربى في صدمات طفوله، عشان كده شيخنا ما بيبدا بالاسره. هذا لو عايز تبني انسان صح في الوقايه. احنا قلنا في 6 جوانب داخلين مع بعضهم، والسته مسؤولين زي ما قال الدكتور بالعيد يرحم والده والدكتور عبير، السته مسؤولين. وقت الصدمه كل واحد بيعمل حاجه اسمها بروجكشن، كل يعني تروح للمعلم يقول لك الام، تروح للام تقول لك الواد اللي متحرش، تروح للضحيه تقول لك ابويا، تروح لابويا يقول ما حدش يقول انا. فاحنا قلنا السته مسؤولون، وهنا احنا بنفسر مش بنبرر التحرش. البنت لها كل اللي يتاذي له كل العلاج وكل الضمانات، لكن يتحمل الجزء بتاعه اللي في العمليه نفسها. فاحنا قلنا في جانب اسري، لما واحد يكون متربي بالضرب، ابوه مدمن، ابوه بيزني في البيت حشاك زي ما احنا قلنا كده، بس الزوار دي موجوده، ابوه مزطر، والاماكن الشعبيه بيكتر فيها الاماكن دي، كل ما يزيد الفقر يزيد الضغط الاقتصادي، يزيد الحاجات دي كلها. يعني الدراسات، الدكتور بالعيد يأيدني في ده او يراجعني في ده، ان مناطق زي اريانا، السجومي، الملاسين، دوار هيشر، الحاجات دي كلها معدل الجريمه العنيفه نتيجه الفقر والضغط اكتر من اماكن اكثر رقيه، فيها امكانيات اكتر. هناك جرائم من نوع اخر، ولكن هنا
5: العنف اكثر من مساحات جرائم الاغنياء. لا
7: لا مسحيه
5: جرائم الاغنياء
0: النسبيه،
5: مخدرات الاخرين، مخدرات اخرى،
6: قلت
5: تصنيفات اخرى.
6: لو سمعتني يا دكتور قلت التانيين دول عندهم بيظهر جرائم من نوع اخر حسب الطبقه الاجتماعيه، في الطبقات الفقيره
7: حسب
6: الطبيعه. انا ما قلتش حاجه كده، قلت عندهم انواع اخرى من الجرائم، لكن العنف، التحرش، زنا المحارم بيزيد في مساحات معينة.
5: أكيد.
6: مع الزحمة، مع الضغط، العنف بيزيد مع الزحمة أساسا. فمناظرات كتير جدا تفسر، كل ما يزيد الزحام، بلد زي الهند، بلد زي مصر، كل ما يزيد الزحام في منطقة معينة بيبقى فيها عنف أكتر. هذه نقطة مهمة جدا. فقلنا عندنا 6 جوانب، جانب أسري، الصراعات الأسرية والمشاكل ونقص الوعي التربوي أساسا. ثم ده أثر بيأثر علي، أروح المدرسة ألاقي عنف تربوي، غياب دور الأخصائي النفسي، بعض المعلمين عليهم ضغط كده يقولوا عنيفين هما كمان، متطبعين مع أن المعلم يضرب عادي وكلنا تربينا بالضرب. يطلع الطفل هنا بعد 8 سنين مخه عصبيا اتشكل أن المخ يتركب بطريقة أنه يدافع عن نفسه لكي يبقى ويولي أجريسيف. هنا النص ما عادش هيجيب نتيجة مع مدمن، ما عادش هيجيب نتيجة مع إنسان متحرك بيمارس الإدمان الجنسي ولا كذا. هنا محتاج علاج، ويجي الوعظ الديني كرفيق للرحلة دي، لأن خلايا مخه تم تشكيلها بشكل جديد.
1: الله يبارك فيك. الوقت سبحان الله ساعة تعديت بضحكة ولعبة، وأنا متأكد إلي الموضوع كما هذا في حضرة مختصين بهذا الثقل تحتاج إلى أكثر من ساعة ولا أكثر من حلقة. ولكن قبيل سألت الدكتور عبد الكريم عبير، قلت له الحزم، الحزم الخط الفاصل بين فيسع فيسع ومن بعد كلمة كلمة على الدائر ونقصد ربي، الخط الفاصل ما بين الحزم في التربية وما بين الرحمة اللي تحدث عليها الدكتور عبد الكريم فيما يتعلق برحمة الإسلام وغيره. رأوا الحزم في حد ذاته أصبح عنف، يعني تو يقول لك اليوم حتى الحزم دكتور عبد الكريم لما تكون أنت حازم مع أولادك في وكذا تشبيك عنيف معاه تسيس وراه صغير أدوليس. الحزم في حد ذاته أصبح محل للشك.
0: أعتقد أنه بحضور أهل الاختصاص الحديث عن الحزم في مراحل عمرية يختلف، لأنه في المراحل العمرية الأولى لابد أن يتغذى الطفل على الرفق لكي لا يبحث عن اللطف، لكي لا يبحث عن العاطفة في مواقع بديلة نتيجة الجفاف العاطفي والنقص العاطفي اللي انشأ عليه. نقطة أخيرة حبيت نشير لها، استقالة الأسرة من دورها التربوي واكتفائها بالإعالة. يظهر لي هذا هنا مربط الفرس، الأسرة استقالت من

0: مهم جدا ايضا وجود تشريعات جديده تحيل تحمي ولادنا.
1: دكتور عبد الكريم،
2: نقول للقدوه اذا كنت حاب تعمل تقول حاجه اعملها، اذا كنت حاب تكون رفيق كن رفيقا، فذكر قول الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كن مثالا، تذكر قول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وحاجه مهمه كل امتي معافى الا المجاهرين. رد بالك، الجاهر بالمعصيه، العنف موجود من قبل، لكن اللي توا ولا اكثر هو انه العنف ولا مجاهر به. كالعنف كان مخبي مستتر، اليوم العنف طلع وبرز، وهذا هو الخطر.
1: دكتور عبد الكريم الترابلسي الأستاذ الجامعي بجامعة الزيتونة، شكرا. دكتور فتحي السعيد الأخصائي النفسي، شكرا على الحضور، ومعنا إن شاء الله لقاءات أخرى. دكتور بالعيد ولاد عبد الله، اليوم نهار كاسكروتيات، اليوم برازيل وجو، شكرا للأخصائي في علم الاجتماع الدكتور، يعطيك الصحة. أنا سعيد جدا بالحضور، وأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله الحلقة أو الموضوع يحتاج إلى أكثر من حلقة أخرى. فاروق يعطيك الصحة في الإخراج، أيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، يعطيكم الصحة. نتلقى غدوة بإذن الله في حلقة أخرى من برنامج البرهان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا الكل مفاتيح خير مغاليق شر. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أنتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. خليك قريب، فيم وراجعين.
4: عسلمة، get ready with me. bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what؟
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. السلطات الجهوية في ولاية جابس تتابع تقدم أشغال تهيئة وادي جابس قريع الذي يتضمن مكونات عديدة من بينها بالخصوص بناء جسرين على مستوى الكورنيش وشارع باريس بكلفة جملية تقارب 50 مليون دينار، وسيتم نشر طلب العروض الخاص بإنجاز القسط الثاني من هذا المشروع والذي قدرت كلفته ب 55 مليون دينار خلال الثلث الأول من سنة 2027، وسيتضمن مكونات عديدة على غرار تهيئة رفد وادي جابس وادي عشور ووادي الأقلام وجانب من وادي جابس القديم، فضلا عن جهر جانب من هذا الوادي في الجزء المقابل للبحر بعمق 6 أمتار. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي تشرع مطلع شهر أكتوبر الجاري في تنفيذ مشروع الإدماج السوسيو-اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة الممول من السفارة الكندية بتونس، وفق ما أفادت به عضو جمعية رؤية والمنسقة اللوجستية للمشروع سيرين الكروس، وأوضحت أن المشروع سيتواصل على امتداد 6 أشهر وسيستفيد منه حوالي 20 شابا وشابة في إطار تعزيز فرص التمكين الاقتصادي، حيث تم توزيع واستمارة على الجمعيات النشطة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لترشيح عدد من منظورها من أجل الانخراط في هذا المشروع والتمتع بتكوين في مجال الطاقة المتجددة والميكانيك وصيانة الهاتف الجوال يخول لهم عقب الحصول على شهادة الانتصاب للحساب الخاص، علما أن المشروع ينفتح أيضا على الشباب غير المنخرط في الجمعيات وفق قولها لوكالة تونس فريق للأنباء. الأحد القادم الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف سيكون مجانياً وفق ما أعلنت عنه وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، ويشمل هذا الإجراء المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة قانونية في تونس للولوج إلى الفضاءات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بقائمتها الرسمية. إلى الشأن الدولي، وزير الداخلية الفرنسي يفيد بأنه جرى توقيف أكثر من 5000 شخص في فرنسا منذ الاثنين الماضي على خلفية حركة إغلاق المدارس الثانوية، من بينهم 1747 شخصا. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية إلى قطاع غزة يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر. قناة اليمن الآن الإخبارية تعلن وقوع 4 غارات على مواقع حوثية في العاصمة صنعاء.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد.

0: تفلتش فلاش نيوز على راس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
1: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمال لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: عشرة بين تونس الوين.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
2: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوته كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت واحد من 6 لـ 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
2: زهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
2: ديوان فام.
1: احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فام.
3: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
4: نص نهار وعشرة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فام كالعادة لوقيت هذا. نجيكم أنا وميمة عياري، معي فرح مرواني في الإعداد، خليل محمد خليل بحري بعد شوية، مفاروق في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. بعد شوية كما قلت لكم لص شيح الفيلم التونسي اللي موجود في قاعات السينما، فريق لص شيح باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا أكثر تفاصيل على الفيلم هذا كواليس. هذا الكل في أوستار من نص نهار للماضي ساعتين.
3: أوستار مع أميمة العياري.
4: كلنا شفنا الخبر اللي قاعد يدور عن الحالة الصحية للفنان القدير عيسى حراث، وحابين نعرفوا أكثر تفاصيل ونتمينوا على صحته. ذيك علاش معنا زوجة عيسى حراث نتيجة حراث. أهلا وسهلا مدام نتيجة. ألو،
5: أهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك، شنو أحوالك؟ صحة لباس؟
5: الحمد لله وكل الله.
4: أول حاجة نحب نتمنوا على صحة الفنان القدير عيسى حراث. كان تعطينا اليوم لباس، حالته اليوم هو في المستشفى العسكري، وشفنا أنه تم نقله للمستشفى العسكري بتونس، هكا ولا؟ أي
5: تونس، أي الحمد لله يا ربي، نحمده ونشكره ديما، صحته في تحسن مع العناية متاع العناية الطبية، الحمد لله يا ربي، نحمده ربي نشكره الحمد لله.
4: يعني الحالة الصحية اليوم مستقرة؟
5: الحالة الصحية باهية والنفسية باهية والحمد لله وشكرا لله.
4: شفنا تصور مدام نتيجة قبل ما يتم نقله للمستشفى العسكري، شفناه معناها الناس بارتاجيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرشا حتى توينسا كانوا اتفاعلوا مع التصوير. هل ردود الفعل اللي صارت هي اللي عاونتكم انه يتم التفاعل مع حالة سي عيسى؟
5: بصراحة ما تليقش فنان هكيك، على الأقل نحترم الفنان ككبير في مرض، في أزمة، في حاجة، نحترم الفنانين نتاعي.
4: قلقتكم يعني؟ قلقتكم
5: صورة خايبة.
4: عندك الحق، عندك الحق،
5: ما يصيرش هكا، ديما خلي صورته ديما باهية بين جمهوره، خلي العباد على الأقل كي تحب الفنان نتاعك ما تشوهلوش صورته هكاك بالطريقة هذيك.
4: كيفاش خرجت التصويرة مدام نتيجة؟ كيفاش خرجت التصويرة لمواقع التواصل الاجتماعي؟
5: ما غير نفيقوا احنا في السبيطار ولا في الامبيلونس ولا في حاجة ويهبطوها، ما يصيرش. ما
4: يعني خذوا التصويرة، خلينا نقولوا بين قوسين، بالسرقة؟
5: طبعا بالسرقة، ما خلوهمش احنا، ممنوع من يصور هكاك. كيفاش ما يصيرش تشوهلوا صورته، ما يصيرش توري فكل
4: الريزو قاعد يقص،
5: قلقنا برشا احنا، اما الله يهديك.
4: عندكم الحق، عندكم الحق، انا نوافقك 100%.
5: طلعوا اخبار زيك حاجات هاودا وشنو هاو يحتضر هاو،
4: لطف عليه، لطف عليه،
5: عيب عيب عيب.
4: اليوم ماخذين خلينا نقولوا معناها مستحفظين عليه واللي بروسيدور الكل انكم تحميه سي عيسى حراث، انه حتى يتم التقاط صور ليه هكا كما قلنا احنا بالسرقه.
5: طبعا كمل عليه ضيف صوره باهي على الاقل، ما تقوليش هكاك ضعيف، حتى كبير ما يصيرش، حتى واحد ما يقبلها راهو.
4: عندك الحق، أخلاقية. لا أخلاقيا لا إنسانيا مسموح بهذا، خاصة إذا قلت أنت معناه خذت تاخذت من غير رضاكم ومن غير موافقتكم، هذه حاجة معناه ما تتقبلش بتاتا. ربي يهدي مخلق ونحطه يعني. إحنا راهو الفنان راهو في الأول وفي الأخر هو إنسان قبل ما يكون فنان، عنده عائلة وما يحملوش فيه وما يحبوش الصور متاعه تداول على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن خلينا نقوله فما جانب إيجابي من هذا الكل، اللي هو أنا مش مقبول بتاتا وأنا معك 100%، وتم التفاعل مع حالة سعيسة.
5: أي أكيد أكيد الجمهور يحبه، نسكل فعلك معه نسكل.
4: فما مشكل متاع ريزوك، انت بدلنا البلاصه شويه مدام نتيجه خاطر صوتك قاعد يتقص.
5: اي انا في السبيطار ما نحبش نبعد على البيت نتاعي.
4: اي عندك الحق.
5: نحاول نختصر باش كيف نرجع له، لانه واحد ولدي مش معاه. معليش تو تسمعني؟
4: اي نسمع فيك نسمع فيك، يعطيك الصحه.
5: بس هو كانت المشكل فعلت معاه، وما تعرف هيسا بجمهوره والجمهور وعيسى من الشعب وشنو تونسي. دونك الناس كل تحبوا والناس كل تفعلت معه الحمد لله ولاباس الحمد لله وشكرا له.
4: ربي فضلكم لبعضكم وربي شدلوا في صحة بدنه
5: يعيش.
4: وما نحبوش نطولوا عليك أكثر، نعرفوا يعطيك الصحة. أنت ديجا قبلت الدعوة، شكرا ليك. نخلي لك رسالة أخيرة كنت تحب توجهها للي تحب مدام نتيجة.
5: ماذا بي تحترموا الفنانين، تقولوش عن تجيبوش أخبار، تعطوناش أخبار زيفة، تخلي العباد تتحير، تخلي أهله يتحيروا، ولا يعني تشوهولي في صورته. الكلمة الطيبة راهي باهية والصدق باهي، ونطلبوا له فقط الشفاء أكهو، وطلبوا الشفاء هذيك أحسن حاجة، أحسن من اللي تتهبط تصاور وتهبط حاجات ما هيش صحيحة. والله يهدي الجميع.
4: أمين يا ربي، ربي يشفيه وربي يشد له في صحة بدنه وربي فضلك ليه. أنت زيدة شكرا ليك مرة أخرى على تدخلك، سلمنا عليه برشا برشا، قولوا له راه نتمنى لك الشفاء وراه متواسع يحبوك برشا برشا وبرشا دعوات لي هو حتى يقوم لاباس. شكرا ليك مدام نتيجة حراث، يعطيك الصحة. شكرا ليك. كانت معنا زوجة الفنان القدير عيسى حراث اللي هو موجود حاليا في المستشفى العسكري في تونس بتونس. دونك كما قالت مدام نتيجة مش مقبول بتاتا أنه نبارتاجيو تصور فنانين بدون علمهم، يعني كما قالت هي تاخذت التصويرة بالسرقة في السبيطار ولا في الأمبيلانس ما تعرفش وين بالضبط، يعني حاجة لا أخلاقيا مسموح بهذا ولا إنسانيا مسموح بهذا. يعني في الأول وفي الأخر هو إنسان قبل ما يكون فنان، يعني مش على خاطر إنسان معروف يعني نتجاوز الحدود متاعنا. شكرا مرة أخرى لزوجة نتيجة حراث اللي هي موجودة بحذاه ويعطيها الصحة ديما واقفة معاه، وشكرا للناس اللي تفاعلت مع حالته. نمشي وفاصل صغير نسمع موزيكا فاروق، موزيكا صغرونا كان بدلوا بيع الجو. شنو اخترت لنا؟ شنو الأغنية؟ صبر الربيعي. ألف سلام عليك، ألف سلام عليك نهدي والفن القدير عيسى حراث، لأي حد اليوم يتعرض لي أزمة صحية إن شاء الله تقوم لباس وبخير وعافية.

0: بعد الشر علي.
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
3: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان فام. سبور غرام
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين افهم.
0: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
2: تسمو أستار كنهار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
3: نص نهار و26 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بلي يسمعوا فينا على ديوانا فيلم. نحكيو سينما، نحكيو على فيلم تونسي موجود في قاعات السينما، خرج محمد خليل البحري. نحكيو على لص شايح، سيناريو وحوار محمد خليل البحري وسيم باكوش. نحيي برشا من بطولة محمد السويسي، محمد الكرموسي، رنيم خمير، ريم بن مسعود، شوقي بوغلية، إيبا حملي، شلي العرفاوي، عصام عبسي، سمر سمود، وأيمن بن حميدة بحذية الفريق. فرحانة برشا بوجود مش نحكيه أكثر تفاصيل على الفيلم وعلى كواليس الفيلم. معنا المخرج محمد خليل البحري، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا،
3: شنو حولك؟
4: الحمد لله،
3: صحة لباس
4: ديما لباس، الحمد لله.
3: الحمد لله، مرحبا بك.
4: عايش،
3: فرحانة برشا بوجوده بحذينا الحقيقة في رمضان، عمل خلينا نقوله بصمة باهية في قناة الحوار التونسي. نحكي لكم على محمد الكرموسي، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا ميمة، عسلمة ميمة، عسلمة سيدة المستمعين.
3: فرحانة برشا عليك.
5: الحمد لله،
3: والله أنا زادة فرحانة برشا،
5: الحمد لله،
3: ومتغاش على روحي كيفاش أنا وياك ما تقابلنيش قبل. نحكيوني في الأستار
5: ذيك اللي كاتب، هذيك اللي كاتب جات ظروف.
3: مبروك في رمضان،
5: يبارك فيك،
3: فرحانين بيك بنجاح، كنت تستحق راهو، وتستحق انه تاخذ فرصتك اكثر واكثر، على خاطر نعرف البوتنسيال نتاعك ونعرف اللي انت عندك الموهبه الكبيره اللي تخليك موجود في اعمال تونسيه سواء كوميديه ولا دراميه. مازلنا ما شفناكش في الدراما، شفناك في ادوار صغيره، ولكن نعرف اللي انت
5: ان شاء الله
3: عندك ما تقول في روحك محمد.
5: ان شاء الله فما مخرج يعمل لي هكا، ما نفهمش عليه اللي تقول عندك هو يقول لي هكا،
3: وعنده في الموسيقى رازد، عنده في الموسيقى
5: راهي.
3: فرحانه زاده بوجوده بحضنا، وزاده يفهم موسيقى، يفهم تمثيل. عصام عبسي، اهلا وسهلا.
6: وشكرا على الاستضافه وميرسي بوكو.
3: شنو الاحوال؟
6: والله الحمد لله، نحن في بريباراسيون تاع ليفينمون تاع جي ام سي، فما يامات معنا شادة توا كما نقولوا، نخدموا كل يوم صباح وقاعدين نحكموا في الموسيقى، وان شاء الله زينا.
3: ان شاء الله بالتوفيق ليك عصام عبسي، مرحبا بك، مرحبا بفريق لص شيخ. نحكيوا على الفيلم هذايا اللي نجموا خلينا نقولوا نصنفوا اللي هو فيكسيون خيالي هكا، ولا محمد خالد
4: خيالي اما تو مو نجم يكون واقعي،
3: نجم يكون واقعي،
4: هو في بيعان حلمه بلوز او موان، معناها حلمت كيما حلمة بتاع أي شاب تونسي، معناها النوع متاعه أنه زوز توانسة من حومة شعبية لقاو كنز. دونك معناها ما فماش عبد ما يتخيلهاش، ولا ما عبد ما يحبش يمشي فيها ثنية ذيكة، ولا دونك فيها بيعان حلمة، وأتو موت نجم تكون معناها.
3: أما مش أي كنز، مش أي كنز قاعدين نحكيه عليه اليوم.
4: أي مش أي كنز، أما هي معناها أنك لفت أنك تلقى كنز، معناها سوا فلوس سوا قطعة أثرية سوا حاجة، معناها فماش تونسي ما يحلمش بها، معناها أنت كان تخممها أي تونسي ماذا بيه، خاطر هذاك الشونجمون راديكال باش يصير من فقر وحومة شعبية وما فماش لي مويان، واحد تلقى كنز، معناها فما شونجمون راديكال باش يصير في حياتك. دونك نحن بعنا الحلمة هذيك، وأي واحد معرض أنه باش تصير له الحكاية هذيك.
3: أما سي ريسكي، معناها كيفاش تقول لي أي تونسي، معناها أي تونسي ما ينجمش، هذه حاجة مخالفة للقانون، باش تلقى قطعة أثرية لازمك تتقدمها للدولة، سينو باش تولي هوني في سين وجيم وتولي قضية.
4: هو
3: قانون، نحكي القانون هكا القانون يقول.
4: اي صحيح صحيح،
3: وهذا وريته انت ديجا في الفيلم
4: موجود،
3: وريت انه انتم معني قاعدين تحاولوا انكم تهربوا عن معني مخالفين للقانون.
4: اي اما في الاخر معنا الريبليك الاخرانيه اللي اتقالت، تاريخ البلاد مش للبيع والبلاد مش للبيع،
3: معناها
6: دونك القانون خذ مجراه في الاخر،
4: القانون خذ مجراه، راسي العبسي طبقوا
5: طبق اي حاجه عبسي
4: اي حاجه بالحق ما شاء الله عليه، نجم يطبقني حتى انا
6: طبقت القانون في الفيلم.
4: دونك هذاك هو الحمد لله، معناها كيما قلت لك هو الكنز في حد ذاته ينجم يكون نامبورت كيلكو تشونس في الحياه، أنا تنجم أنت سيت اون بروجيكسيون نتاع أنك الكنز هذاك ينجم يكون نمبرت كل حاجة تعمل كان شونجمون في حياتك.
3: تفهمها أنت معناها أي شخص ينجم في ليلة في ليلة وضحاها كيف ما يقولوا حياته تتبدل، من يكونوا زوز شباب زوي ولا خلينا نقولوا عايشين الفقر، عايشين ظروف صعيبة، ويلقاو عندهم مشروع انه ينجموا يوليوا لاباس عليهم عندهم برشا فلوس. بالرغم اللي دورك انت محمد كرموسي زاك ما انسان راضي باللي كتب في حياته لا وش داخل دقيقه لا وش على 30000 نتاعو ماهوش معد الجمله خلي. على الكنز ولا على الموميا لا حتى شيء.
5: ماهوش مشكلته في الحياه انه يخدم بعرق جبينه وياخذ حقه
4: وياخذ 30 دينار.
5: مشكلته في 30 دينار وكهو ما عندوش حتى مشكله اخرى ما يخمش حتى في بدل مريولو يعني ما يخمش حتى يدخل يدوش. دونك انا نجم نكون كان فرحان بيه فرحان بزاك على الاخر الحقيقه. زاك من الاول دخلني بعد شويه انا وخليل هو زاد يسمع فيا.
3: علاش؟
5: على خاطر بنيت له بنينا له زاك كالولد الحومه العادي. انا ما ريتوش في حومتي زاك اما لوشت عليه مع روحي. وكي لقيت له لقيت له يعني لقيت له الثنيه نتاعو ولقيت له حتى الغزله نتاعو وملامحه تحسه متغشش اما هو ينجي يقول اي حاجه مش في بلاصتها. دونك من الاول بنقول لك بدينا نصوروا كان ذيع شويه يجيني يقول لي راك ذعت هكا راك ذيع حتى كي يقول لي هو ذعت ولا يقول لي معناتها ندخل بعدي شويه اما من بعد نعاود نرجع كيما انا. دونك توت تفاجأت معناتها تشتغل حتى المونتاج عاوني انا عاون زاك برشا الحقيقه معناتها وخليل عاوني برشا برشا على زاك.
3: تقول لي ماهوش موجود في حومتك مالا الانسبيراسيون منين جبتها؟
5: جبتها من المتفدليك نتاعنا التونسي خاطر انا في طبعا اصحابي اللي مثلا يتفرجوا يقولوا لي انت في الدنيا هكاك انا مش هكاك برشا نحكي تفدليكي تفدليكي هكاك يعني ثم
4: جيبها مش شادلي راه

0: ثم هي الريسك وثم الحليوه نتاع الريسك.
1: وين خرجت من قماشك اكثر في الادوار اللي قدمتهم؟
0: ما نبعدوش برشا.
1: في ببرزق كنت موجود.
0: اي ببرزق ببرزق خرجت برشا بعدت برشا برشا نسين عاصي بلدي نسين
1: نوبة زيدة كيف كيف
0: ما يخافش ربي نوبة زيدة كيف كيف اي عمري ما كنت عاتبة ياسر هكاك
1: نوبة ما حليك في العاتبة
0: نوبة زيدة عمري يمكن الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه كفو ان شاء الله عمري ما تصورت روحي مثلا زيدة في عنتر
1: عنتر
0: هذه اخرتها
1: هذه اخرتها
0: عمري ما تصورت روحي نعمل حاجة هكاك بالحق حاجة سامحوني في كلمة بهم برشا
1: اي ونجحت فيه
0: الحمد لله الحمد لله
1: نجحت فيه عيسى معبسي بالاساس انت رابر معناها مغروم بالموسيقى وتقدم اغاني بالراب خلينا نقولوا اليوم انت موجود في التمثيل في اكثر من عمل كنت موجود في راجوج والناس الكل شافتك في راجوج ونجحت نجاح كبير الحمد لله
2: ما خدمت قبل راجوج خدمت من مشاعر شورب النوبة
1: اما انت بالاساس رابر بالاساس رابر
2: بالاساس رابور معناها من الرابور عندي برشا برشا رابور معناها من الموفمون هيب هوب نقول مانيش ما نقولش رابور برك نقول انا
1: واحد من الفونداتور
2: ميم با ان فوندلير برشا كبيره برشا لا جوست انا انسان مغروم بالهيب هوب برشا لي ديسيبلين اللي فما في الهيب هوب الكل كسوا البريك دانس ولا البوبينغ والكل حاجات نحبهم الراب والبيت بوكسينغ والكل حاجات انا نحبهم معناها موسيقتي الوانيه هي الراب والموفمون اللي نحبه انا هو الموفمون هيب هوب من بعد من الفورماسيون تاع التياتر وعملت 4 سنين تياتر وشاركت في برشا أعمال مسرحية والله ما سرقنيش أنا يمكن أنا عاوني باش نجمت نفهم برشا حاجات أخرين وحلي ببين أخرين شرتو عرفني بروحي أكثر وعرفت عباد ما أبار اللي نعرفهم وعرفت عباد خير مني في برشا حاجات وتعلمت منهم برشا حاجات أما كيفاش نقول لك تو تسأل فيه السؤال قلت شنية الرول اللي عملته خرجة أنا يقعد الشبح في كاني مكان حبيت نحكيها ذاك كان كيفاش نقول لك هو اللي يفسر انك انت تنجم تعمل اي دور جوست لازمك تخدم مليح مليح وتكون عندك دي زابي سي المسرح باش تنجم تخرج وخدمنا مع بعضنا فرد بروجي راه انا وقت الشباح لبس بالابيض انت ميديا في
1: اي تقابلنا
2: في التورناج ما حكيناش اما تقابلنا سلمنا على بعضنا بتاع اهلا نحن في الكومبيسيون هذوكم ما لقيناش
1: اسي وقت نسالينا مثل
2: لا ماهيشي تقابلنا في دقه خدمنا مع بعضنا هناك في دقه
1: لا مش في دقه عاد مش في دقة لا مش في دقة وين أذنة فوالا أذنة خاطر ما تفكرش روحي مشيت دقة بانيا ما دخلنيش بعضي الميموار تاخد
0: تعطي عبسي الماء بسغلت
1: نشرف بيك عبسي وفرحانة برشا زادة بوجودك معانا وأنا الحقيقة يمكن من أكثر الأدوار اللي أنا شخصيا يعجبني في راجوج معناها أكثر شخصية يمكن خاطر علاش على خاطر الفيزيك بتاعك تظهر إنسان قوي اما في راجوش شفنا لو كوتي بيبي برافو عليك صحيت فما كوتي بيبي
2: ديما عبد الحميد يعطيها لي الفرصه هذيك نخرج من البيرسوناج خاطر اغلبيه المخرجين يعيطولي يعيطولي بوليس
1: كما محمد خليل البحري
3: لبس راهو معايا كان بوليس
1: معناها اغلبيه المخرجين مشيت كيما نقولوا للساهل
2: مجرم بورتي
3: في عبسي مشيت للساهل
2: اي ما تو كان بتحق تتقال هو صحيح الايامات تاع التورناج شويه والسباس نتاعي شويه مي كانت حاجه اخرى معناها حتى كل في الخدمه مع خليل خدمت مع برشا مخرجين مي كنا في اكثر ان نحكي تشوف هكا تزيد هكا تنجم تنقص هكا ديما نحبوا نلقاو انتيران دونتونت في الفكره وهذيك هي الحاجه الباهيه معناها
3: عبسي ما كانش في رولو بركره معناها كان كومبانيون معنا في التورناج معناها كان يزيد السويسي يزيد الكرموسي نتناقش ونحكي ويزيد السمر معناها كنا نحكي
1: يعني
3: برشا
1: في تحكي؟
3: مش في الكتيبة في البلاتو اما في الكلفاح اللي تزيد في البلاتو معناها سورتو لي ديو اللي صاروا بار اكزومبل عبسي كرموسي عبسي سويسي عبسي سمر معناها كانت فما برشا زياده منهم هما كانت فما برشا روح اللي زادوها الممثلين راه مش كان التكست والاخراج هو اللي معناها اللي كان في مخي انا ماهوش الموجود اللي راه الببليك خاطر راهو فما برشا من روح الممثلين فما برشا كومبليسيتي بين الممثلين

0: رومانتيك شويه كي نبدا نحاول فيه بشي ورينا ما يحبش يوري
1: حتى في المسلسل حتى في الافلام الاخرين الكل
2: والتكنيك هذا تسهل لك انت بدك الخدمه تعرف حتى
1: تعرف شكون تزيد
2: شكون
3: تنقص وين منها خاطر ريتها في الفيلم انه الفيلم مكبوس على
1: السينما انا تلقى فما ساعه طيش ترى
3: هذيك هي زاد الحاجه انك عرفت شنو الطيش شنو الفرنسي
2: الوقت زاد مهم اليوم نحكيوا عليه على خاطر نعرفوا اللي احنا فما عدد كبير من الناس اللي يتبعوا ويتفرجوا ما عادش عندهم صعبه الخليل
1: بالطبع.
2: ما عادش يحب فيلم يفوت اكثر من ساعتين ساعه ونص ماكسيموم يبدا يقلق هكا هو يحب يخرج
1: شوف بو كونسوا كلير ساعتين شو معناها ساعتين في سال دو سينما راهو عندك قبلهم ساعتين اخرين بين تحضير وبين ثنيه وساعتين اخرين بينك اللي حاجه روحت معناها انا ما نجمش نحط نص نهار على فيلم باش نبدا واضح انا على قد ما تنقص على قد ما خير هذا دو ان دو دو حتى الاولاد هاو في بالهم نحن صورنا اون بارتي كبيره تاع الانستالاسيون اللي كيتفرجوا تشوكيو معناها فما يمكن قريب نص ساعه في الانستالاسيون طارت معناها نحن دخلنا في صلب الموضوع بعد يمكن ثلاث اربع دقائق سي بون معناها الباساج برومي دوزيام اكت معناها الدوزيام اكت ما عادش
2: لازم
1: صحيت وليت انت تتبع في المغامره وفي الافونتور ما نكذبش عليك كانت صعيبه على خاطر كل بلان نشوف فيه تعب ونشوف فيه خسائر وفلوس نشوف في كيفاش ضحينا باش خرجناه مش بالساهل انك باش تقول المونتور نحي
2: وزيدا فما ممثلين ينجموا يتغشوا فما ممثلين نصور اللي نقصت من مشاهدهم
1: صحيح اما اجي نقول لك حاجه فما عامل ثقه زاده كيما انا نعطي ثقه للممثل كيما الممثل لازم يعطيني ثقه والحمد لله هذه مانيش قاعد نعاني منها المشكله
2: هذه بصراحه فماش ممثل يجي يمثل مع مخرج ويمثل ويعمل يصور انتم ممثلين ويقولوا لي كان انا غلطه تصور دي سيكونس وبعد ما تلقاهمش لي سيكونس باش تتمش
1: لا في مصلحه العمل
3: مهما كانت مصلحة العمل تقلقك راي معناها فما بارتي صغيرة باش تقول هذيك كانت نجم تكون عندها بارتي ولا عندها بلاصة
0: ولا كان ثم زادة سيكونس عطي فيها من روحك برشا من بعد بما تلقاهاش
1: من كاب بالنسبة لي أنا راه زاد حتى كي يجي معناها باش نطير بها أنا بدي راه نبدأ الله أعلم كيفاش نحس
2: فوالا معناها عفس على قلبك
1: أنا تعرف نقول المونتور هذه كلمة يوسف ميلاد نقول وقت لولدك مثالش اي معناها فازي ينزل على قلبك وعطيها معناها ما برجولي انا شوف انا كونتر لونتور معناها التجربه علمتني اللي لونتور يلزمك تمسمر لما تفرج في كرسي يلزمك تشد فما لونكراج هذاك من الاول ولاكراج يلزمك تحطها من الاول وباللي باش تتكلف خلت تتكلف
2: فما سيكونس حابب صورته ما لقيتوهاش
3: انا ما صورتش برشا ديجا
2: صورت صراحه ساعه صافي
3: اما ابارامون الاولاد في الانستالاسيون خاطر اول ما تفرج وتفرجنا مع بعضنا اول مره محمد السويسي وكرموسي ريتهم يحكيوا في حكايته يا اخي مش
1: عطار ومعيز ودنيا
3: وكان بلوم تاع محمد يحبوا برشا زاد نسلموا على محمد برشا برشا محمد السويسي
2: سلم علي
1: برشا
3: البلوم هذا كان تاع المعيز قال لي تعرف الدور بيهم وانا فرحان وفما بلوم
1: وخذيناه في برشا وقت راه برشا وقت بلون في وسط
3: العلاج عملته في برشا وقت
1: برشا وقت وبرشا انرجي وتصور انت يمكن قريب 100 علوش نحن في وسطهم ويجا منا ريجيسور علاش معناها تقطعنا باش وصلنا صورناه في الاخر نلقاه زايد دونك بوتيتر في سيت كوم تراو
2: به ان شاء الله ذي اعطيتنا هكا
1: ضربه
2: عرب بزاف الدور هكا واعطاني هكا طياشيل معناها فما نيه انه تحاول سيت كوم
1: احنا في النيه تو
2: وليت تندونس الحكاية ذي يا خليل يعني فيلم يولي سيتكوم يولي فيلم معناها ولينا نمشي فيها برشا معناها تونس تعوضة اللي موجودة أغلب شيء
1: لا موجودة حتى البرة حتى الأفلام الدراما تولي أفلام البرة
2: كثرة حسيتها في تونس
1: حتى البرة فار اكزامبل
2: مش معناها حاجة خايبة ايه؟ فما ساعات كيما مثلا صاحبك راجل نحبه ولا نكره ناجح
1: كونفيرمي شوف كي يبدا برودوي فرض روحه بار اكزامبل في تلفزة تقول علاش ليه ما نهزوش جرون تيكرون اي فيس فيرسا معناها حتى برودوي ناجح في سينما علاش ما
3: نحنا جديد علينا هذاك علاش نحسوا بيزار شويه ما خاطر جديد علينا
1: مصر براتيك مو تو الاختيار بار اكزومبل في العالم
3: حتى في فرنسا صحيت حتى في فرنسا برشا تتعمل في امريكا زاد
0: ساعات حتى لو العمل اللي يفرض روحه ميمر يجيك ساعات مثلا يجيك مثلا البروديكتور يتفرج فيك ولا يجيك تلفزه تتفرج ولا حاجه ويشوف هو النجم يعدي عنده هو بده انت ينفعوا على الاخر معناتها بروكو باي يقول لك فهمت
2: اي نحكيوا احنا على رمضان راه مازالوا ثلاثة شهور يعني نورمال مور انا بدينا نصوروا بدينا نحضروا
1: شكون بدا يصور تو
2: نحكي نحكي الحكي الكلام بليش الكلام بليش الكلام ساهل والتطبيق صعيب
1: دير هار كامل غرض عليه احنا
2: نورمال مو تو راهو الناس كل شدت بلاصتها انت عبسي تعرف اللي انت عندك مسلسل هذا سيت كوم هذا محمد كرموسي كيف كيف خليل عارف روحك عندك مسلسل ما عندكش مسلسل
3: شهرين كل يتشد اختها ديما
2: مخريسر
1: فما كان تليفون هذا
3: ولا طول حديث فما الكلام فما سيادك تعمل هكا تجيبك هكا

0: اسكو جاوك بهما فلان
1: ما تقعد تجري وتقعد تجري وتجري
0: ريال مو ديما تقعد مربوطه في 8 سمان تو يحب ينقصوا زاد وكل عام تحسها تزيد تنقص البريود نتاع التورناجيت معناها كان تمشي في ال 10 جمعات 13 جمعه تو يحبوا على 8 جمعات على
1: اقل كو
0: صحيح
2: اما بداوا ديجا يقولوا لي الوطنيه بداوا
0: بداوش يصوروا
2: يعني عندهم مسلسل بداوا يصوروا ولا لا مازالوا ما بداوش ليه لي طون راهو لي طون باش بداوا يصوروا باش تبداوا على راحتكم باش تبدا حاجه ماهيش باك لي من
1: بعد تجري من بعد
2: الحقيقه بعد يجيو كي يقولوا لك الله غالب خسرني الوقت كي تبداو فما مشاكل
0: تقنيه يصوروا يعني كل عام عندنا مسلسلات تكمل في نهار 5 نهار 6 نهار 7 ساعات
1: تزعد لي يصوروه اليوم يتعدى غدوه
0: صحيت
2: يقلق هذا محمد يقلق الممثل انه هو معناها ما يبداش السيناريو نتاعو حاضر ساعات الكتابه تبدا في غاميزور معناها في وقت التورناج تبدا السيناريست يبدا يكتب لك في لي سيكونس نتاعك
3: ساعات زيد يبدا ينقص لك
2: عكس
3: يبدا في نفس الوقت من بعد ما تعمل دو تر سيكونس يبدا ينقص لك انت واش تنجم دير في العمل لو ما زيد انا مثلا انا نفكر مثلا في نوبه انا في نوبه كان عندي ثلاثه اوراق ولا اربع اوراق هكا معناتها كان عندي يمكن كات سيكونس ولا علاش عملت صحيت عملت وقتها عملت عرس حبيبه عملت نهار تورناج ملي متغدوة جاي كلمني حمزة قال لي راهو عبد الحميد زيادك ومعناتها كي زيدني في زيدني معناتها في كيلكو سيكونس باش تعدى عادي وانا امبروفيزي
1: ولا بيرسوناج عنده
3: معناتها كريمون فهمت يعني حاجة باهية على الاخر
0: هي العرس
2: نتاع اقرب للميكرو
0: العرس نتاع حبيبه حاجه حاجه حاجه معناها انت البيرسوناج نتاعك كما ذاك استريت به في النوبه حاجه
3: عرس تاع حبيبه انا استريت روحي في عرس تاع حبيبه
0: عجبني البيرسوناج
1: اللي احسن بيرسوناجات انا عجبوني
3: على فكره لا يرحمه كافون اشتري الشربق يا حبق
2: لا يرحمه ديجا عملتوا اوماج لكافون في الفيلم وعملتوا اوماج زيد الرقوج في الفيلم كيفاش دخلتم الرقوج خلينا نقولوا كافون نجم نفهمها معناها نجم تدخلها رقوج في عمل اخر ماكش انت المخرج نتاعو كيفاش عملت خممت فيه
1: تفاعل الحاجه انا ما عنديش معناها بالحق ما عنديش كومبلكس نتاع عمل نتاعي ولا مش نتاعي ام برودوي نجح دونك يستاهل اوماج ولا يستاهل ان كلان دوي معناها حتى كان انا عبد الحميد صحاب وانا وحمزه صحاب على الاخر ديجا داير هو اللي خدم الموسيقى مي ابار اللي علاقتي بيه انا كنت نجم نعمل ان كلان دوي المسلسل اخر نجح ولا فيلم اخر نجح حتى كان انا وياه انا والمخرج ولا البروديكتور معناها ماناش صحاب ولا مي ريالمون انا لو فيت اني ريت عبسي وسويسي بجنب بعضهم سا سوت او زيو معناها الحكايه اوتوماتيكمون
2: رقوج
1: انا هاو نقول لك حتى البارتي البارتي هذيك راني ما منش كاتبها انا لان لواسي امراه كي تحطوا هما في البلاتو قلت لهم تصرفوا وين هزتكم الثنيه امشي انا حضروها هما بينات بعضهم وانا بدي جيت سيور
0: تحسبوا لك خويا ولا الايموسيون نتاعها نحن ما نعدينا برشا وقت تويما معناها والليموسيون نتاعها وقتها حيه انا نحس فيها حقا معناها حتى كي تشوفها بعد في وسط الساله في وسط العباد وتحس هذيك تبديل التنفيس
1: وحمزه زاد هكا وفي الموسيقى زاد عطاها للنوت نتاع رجول
0: وهي اللي سهلت انه حمزه يخدمنا في الموسيقى نتاع الفيلم معناها حتى هو كي زاد انستار النوتات نتاع رجوش
1: وفي الكورب نتاعها حتى هي كيفاش مشيت من الاول معناها من اكسيون تعدينا الحاجه نوستالجيك من بعد كسرها من بعد
3: عندي شوت انا وقت هما يعملوا وقت يحملوا بعضهم
0: ويحكيوا هيك نعمل لنا شوت نتاع محمد كرمز
3: وهقت راه
0: اما تبارك الله عليك
3: محمد وهقت قلت من بعد هذه كله احمد ونحب كافون برشا وهما وفاست منو بيا وكذا ونتفرج في راجوش ونحبه برشا قلت كيش نعملها شويه نعرف كيش حملت عبسي كي حملت كي حملت كي حملت تحميله بالحق صدق حتى محمد مع خيبه وجهك
0: اما السيكونس هذيك فيها برشا تعبت في الايموسيون معناها البوبليك كي يعيش معك تحسها معناها حتى انت تولي معناها ميم انت تمثل في السيكونس ما تنساه تولي تعيش في ايموسيون
1: شوف باغ اكزومبل بارمي لي سيكونس اللي تاع عبسي ما عندوش برشا ظهور معنا في الفيلم اما كي تجي تشوف السيكونس اللي يتحط فيها عبسي راهي زادت برشا روح الفيلم
2: ما يتعداوش
1: بالحق راهي زادت برشا
0: خليه سجلسة توق قرسة كرموسي شرتو لعاتي برشا يجي في الفيلم بتبيع محمد والناس الكل خدمة
3: نحب نقول كلمة حق أنا باللي مدري موجود انت عارف
2: الأولاد لحظة بركة نعملوا نقطة نظام البسوا لي كاسكم تاعكم الثلاثة ولا نقطة نظام ثلاثة
1: تلبسوا لي كاسكم
2: نقطة نظام مش نسمع بعضنا خاطر كي نوليو نحكي مع بعضنا يصير شوف شمو محمد
3: عندك الحق
2: نسمع
3: معلم في السينما
2: فوالا كل واحد يحكي وحده باش نجمو نسمعوكم وناس تسمعوكم تولي تحكي مع بعضكم ماش نسمعو شيء هاي كلمة شكون يحب يبدا
3: انا نحب نقول كلمة حق خاطر عبسي ما تقابلتش معاه في حتى بلاتو ما تقابلنيش قبل اول مرة تقابلوه نحكي هكا معناتها علاش مش نسمع فيك انا عبسي
2: قوي قوي
3: قوي
1: بضحتنا
3: جونا التونسي حلو كان جا سويسي روبر بالتالي مثلا في لي سيكونس اللي عملتهم انا مع عبسي خلينا نحكي تو على الشيح كي نعمل انا نقول فان ولا باش ما نقولش فان ولا نعمل حتى باش نعمل سيتوياسيون بوجهي ولا فاس الحقيقه قديش عبسي يعاونني بوجهه من غير ما يتكلم ثم ما دو سيكونس تقابلنا فيهم بيع الفان بوجهه يعني كي تتفرج تضحك قبل ما ترجع الكاميرا علي انا صحيح خليل ولا انا غير معناتها بالحق في هذوكم غاسه توا غاس لي كنتي زاد عبسي والله وانا نحب عبسي نحبه في الكاميرا نحبه برشا ونحبه في الدنيا اكثر الحقيقه
0: مونسيون تريبياني كنتي في الفيلم الكل
3: مش نحن العباد باش تقولش ما يشكروا في بعضهم هوني ما خاطر الكلام يتعدى
0: في الفيلم خاطر كنتي عطيت برشا انرجي في لي سيكونس كل بريسك موجود معناها دز تكتب تعاون وتلقى في ليفان وتخدم مع الناس الكل بجينيروزيتي كبيره ما ينجم واحد كان يرجع لك هذاك
3: وما يعاونني في الكتيبه نتاع
2: المزيكا نتاع المزيكا
0: سامحني عندي تحفظ ما قالوليش على السيناريو الكل ما في باليش لسايد ما في باليش بالديتاي وقالوا لي اكتب معنا من بعد نلقاهم يغزروا لبعضهم من بعد يرجعوا نحس فيهم يقولوا زعما نقولوا له على السيناريو شنو انا عندي دي سيكونس برك يدي يحكي لي يرحمني والله ما فهم شيء يكتب على
3: وليت نجيهم نقول له اسمع انت عاوني في فلو عرفتك نجيهم نقول له
0: نعملوا في كلمات ما غير كتيبه
3: يعطيك الصحه في كلمات ما غير كتيبه يقعد انا انا انا انا
1: لا لا لا
3: اي صحيح
0: ليه نشوف فيها بغزوا لبعضهم نقول علاش الخزرات هذوما الكل وهما ما يحبوش يحكيوا لي السيناريو عرفتك مسكر في
1: صعيبه باش تحكي لعبسي حاجه
3: مش تقنع
2: اليوم محلاه الكومبليسيتي اللي بيناتكم ومحلاه المحبه وسي تري امبورطون انه ليكيب اللي يكونوا موجودين في عمل اللي يكون فما محبه فما انرجي متبادله وقاعده نشوف فيها ما بين عبسي وبين كيف كرموسي ونصور حتى محمد السويسي زاد
1: ليزاكتور الكل ليزاكتور الكل سمر زاد راني نتمنى لها الشفاء حقا
2: لطف
1: عليها ما نجمش تجي
2: بنص ساعه
1: لطف عليها
2: ان شاء الله لاباس
1: ان شاء الله لاباس الحمد لله
2: ان شاء الله هي اعطيتها فرصتها كبطله اليوم في فيلم نعرفوها احنا في مسلسل فوندو هكا ولا ما تفكرش في نعرت لهوي زاد كيف ما تفكرش فما غول كبير برشا كانت قامت به رنيم اليوم في فيلم نتاعك لاس شيح عطيتها خلينا نقولوا الثقه وكانت هي معناها دور الاحداث زاد عليها بينها وبين محمد السويسي وبين كرموسي زاد كيف كيفاش خممت فيها هي بالذات علاش
1: الحق بتاع ربي خدمت معاها انا ميني سيري قبلها بكلك جور معناها مع يوسف ميلاد ومخلص بكل الشورت دراما الحق بتاع ربي ريتا اكتريس معناها مشروع ممثلة محترم جدا دونك نسحب انا وامها اكثر منها هي دونك كلمت سلام قلت لها راه هكا وهكا وهكا اسكي لي بارتونت ولا معناها في البروجي وراه معناها قدرة ربي مع بعضنا القدام والحق كانت معايا قامت بدورها ويعطيها الصح
2: عجبتك
1: اي
2: يعني فما تنجم انت عندك القناص خلينا نقولوا الوجوه كيما صار مع ساره الشريف زاد كيف عندك كيما ديفي انك تخرج شخصيه من كيما قلت المحمد قبيله من قماشها من جوها
1: مقمر على زوز ثلاثه ما نجمش نجي ليكيب كامله ولا ممثل صحيت باش معناها اعطيني شكون نخدم عليه وشكون نبدا مرتاحه معاه معناها كيما في أي فيلم خدمته مثلا كيما الاخر نفسموا كل ممثلين كوميديين جبتهم في بسيكودرام ديما فما شكون نحط عليه ونميزي عليه نحب نخلي التوش متاعي فيه دونك سيتي با رانيم الحق ما كنتش في رانيم في شيء ذي رانيم طلبت منها أنها باش تكون ممثلة عندها الرول متاعها زادت نقصت حكيت مع الأولاد كيما قلت انت قبيلة فما كومبليسيتي وفما انرجي مزيانة معناها بين ليزاكتور كل وتعدت والحمد لله فرحان بها على الاخر ونعاود نتمنى لها الشفاء مره اخرى ان شاء الله لاباس
2: ان شاء الله لاباس ما نعرفش تخمم فيها قلت فما دي بروجي اخرين تخمم فما مسلسل درامي حاجه هكا
1: بتاتر كيما قلت لك الكل تقتصر على التليفون تو وما نعرفش شنو ما الظروف شنو ما
2: بخلاف لاس شيح
1: اللي لاس شيح فما لا بوسيبيليتي نتاع سيت كوم اللي قاعدين توا اون كور نيغوسياسيون وقاعدين نقدموا بالكدا و لاس شيح اثنين اللي هو توا هو الاهم سيت كوم
0: زيد اكتب لي عايش خويا
1: بالطبع
0: بشويه
1: عاد تخزر لي
2: في عينيك كبر له الدور
0: عطيونا فرصه
2: تفرح عبسي كي تسمع انه فما فيلم مشارك فيه باش يتحول سيت كوم حاجه تفرحك كممثل ولا ماذا بيك تعمل دور اخر مغاير شخصية أخرى
0: اللي تمشي في أي بروجي إذا كان لقى نجاح مع الجمهور وانت باش تكمل الكروزي في الفيلون هذاك حاجه باهيه. يعني انا نشوف بويسكو ما عندناش برشا انتاج في تونس وبويسكو نحن العلاقه ساعات تتقطع مع الجمهور كريم وتوتا ومازال كي سينما رجع نخدم برشا في قاعه السينما ونعرف شنو معناتها فيلم تخدم بك الحسبه وتصرف عليه العباد وتعطي من وقتها وتلقاه ساعات المخرج يحكي لك بانتوزيازم وممثلين فرحانين بلي سيكونس والجمهور ما يجيش معناها فما معناها ديجا كي يجيك الجمهور تتسمى انت هذيك كونسيكراسيون معناها فرحه ديجا
2: نحكيو احنا تو السنوات الاخرى ما نعرفش توافقوني الجمهور قاعد يشجع
0: على خاطر خرجنا من الفيزيون اليتيست بتاع السينما ومشينا للجمهور وقلنا له هاي حياتك اليومية حاول نعطيوك إيماج تشبه لك نعطيوك ديفان يشبهو لك نعطيوك وهذيك اللي عنده حق وعنده برشا صار خاطر الديفياسيون اللي صارت في التسعينات انه مشاو في الفيلم تاع اون ديغي
2: لحنا
0: اول وحدين عملنا حكاية سينما المؤلف وصارت كريبتور بين الجمهور وبين وبين القطاع اون جينيرال توا قاعده ترجع وتفرحني زوج سامحني تفرح انه تمشي من فيلم تلقى روحك في سيت كوم في نفس الدور سي ديفلوبي اللي تقعد في الاخر بالكل هو جو داكتور تقعد اخرافه تقعد دراما تقعد خدمه معناها فهمت شنو هي معناها ديفلوبمون
2: اللي يقول في عبسي زاده كيف كيف في جانب كبير من الصحه انه اليوم فما كان المهيمن السينما المؤلف يعني حتى عامه الناس يقول لك ندخل ما نفهم شيء كيما ندخل كيما نخرج نهايه مفتوحه ما تحس روحك داخل بعضك شبيك ما فهمتش اليوم صار تنوع ما هذا ما يعنيش انه فما ناس تحب سينما المؤلف راه فما ناس تحب تتفرج في سينما
1: حقهم
2: اليوم فما شوا وهذا هو صحيح انه نتفرج فيلم كوميدي فيلم تاع صغار فيلم رومانسي فيلم فيكسيون اكسيون هذه حاجه تنجم تعاون المشاهد انه يختار الحاجه اللي يحبها محمد
3: وما تنساش زيد ثم نقطه مهمه اللي ما كانش عندنا برشا سالات تاع سينما تنساش قبل تو مثلا
1: مشكل كبير
3: زيد وصحيت راهو سهلوا برشا على العباد
2: بالعكس نقصوا السالات وين زيد
3: فما
2: هو
3: تحب
2: قاعدة تعيش في أزمة معني قاعدين يسكروا
3: نحكي وش على نحكي التوازين مثلا سوسة نحكي على مهدية زيادتهم سالة جيون مثلا
1: هو يحكي على الماضي القريب قبل كانوا أكثر برشا سالات كانوا قبل في كل ولايات موجودين أنا أمي تحكي لي كانت عندها سواري سينما معنا تخرج هي وبابا
3: خليك سهل التورة ونحكي لك معناتها البارح قاعد مع صاحبي في حاجيم
2: عجبتني حكاية أمه وين نحب نسمعها
3: خليك تسمعها نحكي وقال لي قلت له اسمعني لازمك تمشي راهو هكا وراهو الفيلم قاعدين في كومبلي قال لي وليني معناتها محليها سهلت على قبل النقص
1: سهلت على قبل أما قبل كان سافي بارتي من البروجرام لأنك تخرج تمشي للسينما أنا أتفكر روحي وأنا صغير كنت نمشي لبنو رشيق كان هكا بعدها وينك والسكة عندي برشا على سونتر فيل وأنا كنت نشوف سونتر فيل نتفكر كانت خالتي تهزني نهار السبت تحطني غادي نتفرج في نبورت اللي باش يصدف يصدف تخليني غادي تمشي تقضي قضيتها ومن بعد تعاد تروح بيت
0: مشكله راه ما فماش سالة سينما في كل ولايه مينيموم معناها كي نحكيو على سالة
1: ولا دور ثقافه
0: تنحات هي جات مع الثوره تنحاو هذوك كل الكونسيبت هذاك الكل
2: على خاطر الجيل تبدل زاد اليوم الجيل ماهوش باش يشد لك دار ثقافه ما لازمك تعطي الحاجات اللي هو اليوم سمارت فون لي جو فيديو الحاجات اللي تمشي مع الجيل هذايا ما عادش يقبل باش يعمل تصفيق وغني ويصفق وينقص
1: فما يعني التكنولوجيا فما دي كلاسيك ما يتبدلوش راه انا كيما سينما بار اكزومبل
2: نحكيش على مسرح نحكيش على سينما انت مثلا سينما اسكو في كل دار ثقافه متوفر انه هو يتفرج في فيلم كل
1: شيء معناها مثلا قبل انا نتفكر لي اي أنا فما كم تاع علاء الدين زاد تاع العرائس أنا فما ديزاكتيفيتي قبل موجودين للصغار توا علاش نحن قاعدين نشوفوا في صغارنا قاعدين يمشيوا في ثنايا خايبين راهو هذه نتيجة نتاع إهمال صار للعشرية معينة معناها توا كان جا فما قبل عنده وين يمشي أنا قبل كنت نمشي لكم تاع علاء الدين نتاع مسرح العرائس كنت نمشي ليزاكتيفيتي في المكتب معناها بالحق تلقى روحك أنت توا فما حاجات باغ إكزومبل ساعات نسمع موضوع نلقى روحي نعرفه لا قريت عليه لا حتى شيء تجي تشوف تلقى روحك يمكن في ملتقى قبل سمعته ولا حاجة معناها تجبد منها
2: فما حتى ممثلين ما غير ما نذكر أسمين فما اللي يحكي لك حكايه يقول لك انا معناها طولت نقى روحي في حومه فلانيه كان ساهل عليا اني ندخل للاجرام ولكن المسرح والفن هو اللي
1: منعوا
2: منعوا دونك سي تري امبورطون انه يكون فما هذا لكن مالوغوزمون مانيش نلقاو فيه متوفر وصغار زاد توا ما نكذبوش على بيت معناها صعاب
0: انا توا مشينا عملنا سينما الدور في حي هلال في وسط حي هلال الداخل معناها في
1: المسرح
0: كي جاو نستناو ميم با في 3000 فونتري عملنا فوق 15000 فونتري والصغيرات كيف جاي والوالدين يجيبوا في صغيراتهم وواحد يحب يعمل كاميرا والاخر يحب يصور والاخر يحب يعرف الصون شنو معناها راه فما هما مي برك كي ما تمشيلوش غاديك راه ما يخرجلكش بريمو ما عندوش لي مويان سكوندو للديسكور اللي قاعد يصير ديسكور الحرقه والقاعده والدنيا وذاك الكل اللي قاعد الناس الكل تقول عليهم تحس معناها دمغجه وليت معناها تسمعها من عند اكبر منه وتلقاه يعرف لي ديتاي نتاع لي ديتاي الوغ تجيب له حاجه اخرى ديريكت موجيك يجي يحب يفهم يحب يتفرج ويسالك ويقابل ممثل تلقاه يسال وين قرا وشنو يعمل معناها جوست هما ما عادش عنده شكون واصل له غاديك وكهو معناها
2: كيما نحيو زاد قيس اركز هيب هوب فايب كان عمل
0: في الايديسيون هذي مش في الملاسين في حيه ليل زاد تابع سينما الدور اما الايديسيون هذي نحن الايديسيون اللي قبلها جبنا الكاميونه هذيك وجبنا الافلام الكل معناها اللي تعداو في جي سي سي وقت عديناهم وجبنا معهم افلام تاع صغار معناها وكنا باش نقعدوا 15 يوم ولينا شهر وبعد ولينا شهر ونص وبعد ولينا شهرين معناها هذاك اذا كان تمشي لهم راهم يجي معناها يحضروا لك ويحبوا يفهموا
2: لازم تكون فما الاراده زايده انه الناس تحاول انه هي تغير وتبدل وتشد الصحيح باش نعاونوا انه حتى صغار وانت جبت قلت معناها جيل اليوم حبينا ولا كرهنا فما برشا حاجات خايبه قاعدين نسمعوا بهم ونصورتوا ما متابعين وقاعدش نسمعوا فيه اخبار الحقيقه تخوف وتفجع ربي
1: تقلق
2: وتوجع تقلقك وتخوفك الحقيقه تخوفك
0: هذا ارهاب اخر تفكر 2014 2015 كي نشوفوا في داعش ونشوفوا في التوانسه قاعدين تطلع لسوري نشوفوا في حاجه اخرى تو ما نعرفوهاش زاد بنفس الفريستراسيون نخزروا لها زاد نصور
2: ربي يحمي صغيراتنا مازلنا مواصلين معاكم مازلنا نحكيو على لص شايح باش نرجع باش نفهم علاش سميتو لص شايح باش نحكيو زيد على ريم بن مسعود ونحكيو زيد على الشادي اللي عرفيه واللي زاباريسيون متاحهم وباش نحكي زيد حاجة مهمة هل محمد خليل البحري ماشي في سياسة ما يطلبه المشاهدون كنت صرحت بهذا ما يطلبه الجمهور نفهمه أكثر مع محمد خليل البحري نحكيه على لص شيح موجود في قاعات السينما أخبار ورجعين
4: أستار مع أميمة العياري أحنا صوتكم في سفاقس
5: على 91.2 ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر على الساعة 1 صباحا ولمدة 3 أيام وذلك بعدة مناطق بمعتمديات المرسى وقرطاج وحي الخضرة وحلق الوادي وسكرة. وسونات ترجع الانقطاعات المرتقبة إلى استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطبق بنهج ابن رشيق البحر الأزرق حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملم تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة وقد عاد ضرورة القصوى إلى تحويلها وفق نص البلاغ. مدينة الحمامات تحتضن فعاليات المؤتمر 43 للجمعيات التونسية للتخدير والإنعاش بمشاركة أكثر من 400 متخصص بين أطباء وأطباء مقيمين في هذا المجال. والأستاذ الجامعي بكلية الطب تونس ورئيس الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش مهدي طريفة يوضح أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الندوة العلمية هو تبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الدوليين وإطلاع المشاركين على أحدث المستجدات والتقنيات الطبية في مجال التخدير والإنعاش فضلا عن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى مشيرا إلى أنه تم التركيز في الورشات العلمية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المزداة للمرضى بأقسام الإنعاش والتخدير.
7: تستضيف تونس منذ يوم أمس الجمعة 2 أكتوبر واليوم السبت 3 أكتوبر المؤتمر 43 للجمعية التونسية للتخدير والإنعاش وعلاج الألم الأستار بمشاركة أكثر من 400 مشارك وكذلك عندنا حضور لنخبة من خير الخبراء الدوليين من الولايات المتحدة وفرنسا والأردن والسنغال والمغرب والجزائر والليبيا. من طموح تانا والأهداف متاع المؤتمر هذية تبادل الخبرات مع الأشقاء الأجانب. الهدف الأسمى دائما هو بالنسبة لنا في التخدير والإنعاش وتقديم رعاية أفضل لمرضانا.
6: مركز الأمان بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد يدخل حيز الخدمة تحت إشراف جمعية النساء أولا وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد، وذلك ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة الرامي إلى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف. ورئيسة جمعية النساء أولا حياة قدري توضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا المركز يوفر فضاء آمنا بطاقة استيعاب تبلغ 8 نساء وأطفالهن، ويقدم جملة من الخدمات الخاصة بالإيواء والاستقبال في بيئة آمنة، إضافة إلى الدعم النفسي والمرافقة القانونية والاجتماعية للناجيات وحماية الحقوق وتيسير النفاذ إلى الخدمات، فضلا عن التمكين الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية. وفي الشأن الدولي، مصادر يمنية تفيد بأن طيران الحربي يستهدف الآن تجمعات للحوثيين عند المدخل الشرقي لمدينة تعز، مشيرة إلى أنه جرى حتى الآن تنفيذ 6 غارات مع تحليق مكثف للطيران الحربي. روسيا تجدد اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الله
1: ذهب الجزائر ركنيه ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
2: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوته كبيره ولا صغيره معلومات اسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملتبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء. نفس مليح باش نعمل بالقدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق. درف زون في الظهر قلب تفدليك. حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكساح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترانا طايرين بيك. ميريتي وتير ما تستناش شكون يخليك. اونتر تون تكربس فرقع تخميمك في دليل نفس البرانسيب. تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك. موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس. اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس. اما اللي فهمنا باس تكنس. باس اذا حبك يبت عليك عساس يوريك البالماريس. اكسبريس وزوزان فيس.

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 ديوان فام. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
3: رجعنا لكم جديد ماضي ساعة و 17 دقيقة نحكيو على فيلم Last Chance على قاعات السينما. نلقاوهم أكيد الفيلم تمشيو وتتفرجوا عليه وتتفرجوا فيه. فيلم كيفاش قلت لي نصنفوه؟
4: Aventure. كوميدي.
5: Road trip.
3: صغار ينجموا يتفرجوا فيه.
4: هو فيلم بلوز أو موا اللي اكتشفته أنا اللي هو ديستيني للصغار. اللي اكتشفته أنا.
3: معناه أنت ما كنتش عندك النية إنه للصغار ولا للصغار؟
4: أنا ما كنتش عندي نية للصغار، كان ماشي جران بوبليك. فجأة نلقى بوبليكي الكور دو سيبل متاعي صغار. نلقى صغار هما أكثر عباد شيخين، حتى كي نبدأ أنا نتبع في السالات وندخل في السالات ونمشي نتفرج، معناها نتبعوا في الجهات الكل، معناها ندخل حتى أن سامبل سبيكتاتور، معناها في وسط العباد، خاطر نحب نطور ونحب نحسن ونشوف العباد وين ضحكت وين لا. صوت الصغار في الضحكة الريتومبي معناها نتاع كرموسي بالنسبة للصغار، معناها العباد اللي جات الكرموسي اللي تصور مع كرموسي اللي تصور مع سويسي اللي جاو حتى عبسي معناها في البروجيكسيون تاع سوسة بار اكزومبل تلمينا الكل براتيكمون العباد الكل اللي معناها اكتشفت اللي البرودوي ديستيني للصغار سورتو قاعد نحترمه في العائلة معناها لي بون مانيير ولا بون كوز موجودة في وسط الفيلم معناها كيفاش مثلا جودينا بورتكو انه تاريخ البلاد حاجه مهمه برش انه
3: فما دي ميساج فما رسائل
4: فما دي ميساج معناها فما انك لازمك تسمع كلام والديك بربي شبيه كرموس شبيه
3: كرموس هذو كريستافا
4: شفهم كرموس
5: بالله انا عطست
6: بالله عطسي ساعه رحمك الله
3: رحمك الله رحمك الله
4: هو نترك عطست
5: والله عطست كرسي تاعي تحرك انا والله ودرني ما شاء الله
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
4: فهمني دونك كيما قلت لك معناها سيت ان فيلم بلوز او موا انا توا نجم نصنفه فيلم للصغار معناها ما فيهش حتى شيء معناها بلغة أخرى مخل ولا حاجة معناها
3: ما يقلقش العائلة وما يقلقش الصغيرات
4: في دل أموامين ما في هذا أكثر
3: وانت عندك ديجا تجربة في خاتم عليسة مع الصغيرات دونك تعرف زيد الصغار شنو الحاجة اللي تجبدهم شنو الحاجة اللي يحبوها
4: ستا فيلم كولوري إكلاتي ساهل معناه سوبتيل ماناش في ياسر ماناش ديب معناه متاع عبد باش يمشي نجم يهز صغير وينجم يمشي يتفرج مرتاح هو صغير وهو امه هو ابوه معناه ما فماش كل الفروقات
5: اللي اكثر نحسوا فيلم تاع عائله مش متاع صغار متاع كيفاش نقول لك معناه فيلم تاع عائله معناه نجم البوم وطفل صغير ولا طفله صغيره يضحكوا على نفس الفان مع بعضهم على خاطر كرموسي طلب 30000 على اني ام فهمت شنو معناه ضحكهم الكل كفامي
3: هو ذكرني في الفيلم كيما سيف عمران انا متاع الجيش
4: انت هكا مشات وحدها
6: مشات وحدها
5: التكريت ريبيتيسيون
6: وحدها وحدها
5: وكيفاش تنستريت بشوي بشوي يعني وصلت ولات فان في وسط الفيلم
6: ما قريناش حساب
5: نتفرج انا وياه في نهار جيت اول مره تتفرج وتقول لي اسمعني يا زعما باش يضحكوا عليك باش نقول لك راهي قاعده تنستريت ومن بعد كي تنستريت
6: ما تصورتش حتى انا باش بالحقيقه
4: نتاع خاطر جات بطبيعتها
6: صحيح ما قلناش نحن باش نضحكوا بها العباد
3: سبونتاني
6: هو مشكلته في الحياه 30 دينار نتاعو ينقب عليه جوج ومجوج مش عارف هنا يحفر شيء تراكس
4: 30
6: يطيح دار عنده 30 دينار هذيك خدمته يمشي يخدم مع الناس هذوكم ياخو يخلص 30 تو يروح على روح معناته حتى يحكي مع سويسي قال له معناته مع عبده قال له خوي امشي معايا غدوة اخدم بعرق جبينك خوذ 30 تك والعب بهم ورقة ربي يبارك لك فيها انت
3: ملا تنقط العب ورقة ربي يبارك لك
6: هو عنده 30 دينار يحطهم وين ويحب هذاك شهرته
3: به نحكيوا على الصغار نتصور عبسي انت ولد عندك علاقة خاصة مع الصغار على خاطر من كان يا ما كانش وحتى في رجوج زادة كيف كيف
5: في رجوج العلاقة اكثر مع الامهات معناها وتقول اخزر هوكع فرحات عاقل وتصير لي برشا ما ساعات نبدا نمشي انا وامي ويقولوا له هوكع تعاقل اخزر متربي لازم تكون كيف ولازم تسمع كلام امك وما ترجعها اما الصغار في كينيا ما كانش انا كي يعقلوني وقديش يقعدوا بالحق تعيش في الحفره هذيك انا ثاني نهار خرجت في رمضان بعد ما تعديت نخدم في ريو عن سبيكتاكل ظهر لي وفما صغار يعملوا كلوب دي تياتر عند سيمون مشويات مازال مجهول تاعها
3: سلموا عليه
5: وانا مازلت مانيش فاهم معناها قاعدين نفهم كلمه ما كانش خاطر فما جمهور صار عليه وفما برشا ناس ما فهمتوش قاعد وتلموا بيا الجروب نتاع التياتر هذاك الكل بتاع الصغار اقل من 10 سنين واخي كيفاش تسكن في الحفره هذيك وعندك مرتك غاديك وانت تمشي لهم كيفاش تجي يعني عرفت لي هو كلمت عبد الحميد قلت وري خطفك قسما بالله راهو معناها هذيك شنو هي لابروش لانه تدخل في الخيال بتاع الصغيرون والصغير اذا كان صدقها الحكايه معناها سي
3: وصادق الصغير صادق ما يحبك يحبك ما يحبكش ما يحبكش
5: معناها اذا كان تغشش عليك ولا اذا كان حبك ولا حاجه معناها انت تعديت معناها صحيح اذا كان تي باس ان ابيرسيو بالنسبه للطفل الصغير راك بالحق تراتيك الكشوز اما في الشبح بالحق الصغار وكانت التو معناها ما عنديش برشا زاد نقضي انا وخويا مشينا للاسواق باش يعرس ان شاء الله ربي
3: يهديه
5: الصغيرون تعرضوني حكي بنفس الحكي بجي ربي اعمل البكيه نتاع كانك انت هو شبح
3: تري بيان والله ما احلى
4: وزاد تعقيب على
3: حاجه لحظه يا ربي يا ربي اعطوني فرصه معاكم
6: رانا ديوف عندها المراه ديما يحشمنا ربي يعني
5: ماشي
6: اسمع انا وسط دعنا ممثلين في بعض
3: فما انفيليت امني كبير شكون تليفونيين لحظه بركه خليل نحب نحكي على ما يطلبه الجمهور ما يطلبه الجمهور شنو تقصد بقلته مع سامي بن نور نحيي برشا في برنامجه على جوهر افام شو معناها وليد تمشي في ما يطلب الجمهور يعني وليد تعمل حاجات ما همش يشبهوا لك ما همش حاجات تحبهم انت تعمل يطلبوا فيه الناس هاو كان عطي فيكم شنو تحبوا وكهو
4: لا
3: كيف فسر هيك
4: انا مشوف معناها الحمد لله في التجارب اللي عندي كل بسيكودرام لورور الافونتور الصغار معناها الحمد لله في التجارب نتاعي كل بلوز او موان نجحت الحمد لله دونك كي نجي نشوف اللي انا ما يطلبه الجمهور الجمهور طالب الكوميديا وطالب الضحكه دونك انا الحمد لله متريزيت اللي يطلبه الجمهور معناها انا كي نمشي في في, في, في ان فيلم لايت معناها ان فيلم كوميدي افونتور كيما قلت لك معناها انت كي باش تفرج في لاس شيح باش تلقى لورور باش تلقى الفانتازي باش تلقى الاكسيون معناها باش تلقى اللي انا خدمته براتيكمون في الافلام القدم الكل اي افيك سا الحمد لله سي تان ميلونج اللي انا نجحت فيه اما الجمهور طالبه على خاطر كيما ديما نقولها رانا نعيشوا منها المهنه هذه يعني رانا نحاولوا نوصلوا للجمهور نحاولوا نمسوا الجمهور نحاولوا تكون فما ايدنتيفيكاسيون والحمد لله نتصور اللي نحن نجحنا فيما يطلبه الجمهور
3: علاش دنيا ما كنتش راضي عليه علاش قلت يمكن تعبت فيه برشا وخدمت فيه برشا لكن النتيجه ما كانتش على قد المستوى المجهود اللي قدمته
4: دنيا نحكي فشل او نيفو غيشي
3: يعني جماهيري بالنسبه لي كمخرج وفنيا
4: فما برشا ظروف انا نتناسى فيها وما عادش نحب نتلفت لها على خاطر تعبتني ليبوك هذيك وتعبت برشا برشا معناها راني خسرت انا بيرسونيلمون خسر البروديكتور معناها الناس كلها خسرت معناها قاعدين نحاولوا اللي بلوز او موان براتيكمون العباد الكل خالصه قعدوا شويه معناها ديون اللي قاعدين نخلصوا فيهم معناها تو انت وصلنا لمرحله انك تعمل فيلم وتنفستي باش تقعد مسال معناها الفيلم الحمد لله ناجح لعبنا في دو فيستيفال خدينا احسن فيلم في جائزة الاتحاد الاوروبي وخدينا احسن اكتريس في نجلة بن عبد الله معناها هذوما زوز ان يدل على الفيلم ناجح الفيلم الله غالب الظروف ما خدمتوش الظروف ما نحبش نزيد
3: ندخل في اكثر ديتايات تحافظ وما تقولوش التصريح هذا خاطر ينجم حتى الفنانين اللي يشاركوا ينجم يقول لك علاش قالوا كنت نجم كواليس وما تخليهم تحتفظ بهم لنفسك
4: ما عندي علاش نحتفظ بهم لنفسي دنيا تجارب انا نحب نبارتاجي تجاربي يعني حتى مع جينيراسيون جديده اللي طالعه حتى مع بالنسبه لي انا سي تان فيلم ارتستيكمون بارلون فيلم ناجح على الاخر اكثر فيلم تصرف عليه في اللي خدمتهم الكل تخدم دون لي ريغل دو لار كفيلم مزيان على الاخر ولاقى نجاح من الخمسه من الناس اللي تفرجوا فيه شيخوا عليه على الاخر ما كانش موجود الفيلم ما تلقاش مين باش تتفرج فيه صارتك الجمعه هذيك نتاع تونس فاضت الدنيا كل فاضت
3: الظروف ما كانتش ماشيه معاك
4: الكل ما مشاتش معاك
5: نجم تكون فما برشا ظروف انت راهو النجاح الجماهيري ديما راهو الناس تخيبها تمشي وحدها الحكايه مي فما
4: برشا فلوس وبرشا
5: فما انفستيسمون فما عباد وفما بيك تختار فما برشا حاجات معناها تدخل فيها اللعبه هذيك وبرشا افلام برشا افلام باهيين ظلموا راهم هكاك مش كان فيلم ممكن تي معناها برشا افلام كانت الكاليتي نتاعهم باهي وتفرجنا فيهم اربع من الناس جوست خاطر رانا فيلاكسي نحن يمكن في وقت معين عن برشا افلام توانسه وبرشا مخرجين شبان وبرشا برودويات زي كيما في التلفزة زي مثلا الرئيس الرئيس وقت هبط ما تفرج فيه حتى حد بريسك وبعد في الكوفيد عمل عمل سلفة مع حلقات الحلقة سلفة ظهر لي عمل 10 ملايين فيو وقت البريود هذيك وخرج جميل نجار تكلم عليها الحكاية
3: وبرشا عمال راو كيما نحكي ونحكي على لوتيل مثلا لوتيل اللي حاتم بالحاج معناها في وقت اللي خرج راو ما ضربش في الإعادات ضرب فما برشا أعمال تلقى نجاح في الإعادات منكم تقاش حظها وقتها جمعة اللي فاتت كانت معنا رزيقة فرحان حكيت على دار الوزير دار الوزير وقت اللي هبط ما قبلوهاش الناس ما قبلوش غياب سفيان الشعري ربي يرحمه وكيفاش الأدوار كل معناها تبدلت والفنانين اللي استنسوا بهم في نسيبتي العزيزة يلقاهم في أدوار أخرى ما قبلوهش ما تفرجوش عليه توا في الإعادات في قناة ناس ما قاعدين يتبعوا فيه
4: ما تعرف شوف اللي فهمته اللي توكل على ربي واخدم دولي غيقل دولاغ في الكوم حاول وصل البرودوي متاعك وخلي على الله خاطر شفت ما فماش حسابات راه ما فماش حد شيء فما ظرف ساعات يجيك انت ماكش قاري له حساب يخدمك من غير ما تشعر ساعات تبدا انت قاري حسابك وحاطط فلوس وخادم ودازز وهذا يجيك ظرف مثلا كيفنا نحن معناها قلت لك الدنيا جمعتها سكرت الدنيا الكل سكرت الدنيا كل فيضانات ردوا بالكم الاعصار جاب باش نموتوا الكل العباد الكل شدت ديارها دونك ضريت فيه هناك الاعصار هذاك بالحق
3: رب ضرت في الحمد لله قدر الله وما شاء فعل بسجيت هكاك والحاجه الباهيه اللي انت ما تقفش خليل معناها تجربه بتتخ انت تخرج بالحاجه الخايبه تخليك تتعلم منها التجارب في الدنيا دي علاش موجودين نتعلموا منهم ونحسنوا من رواحنا
4: هذيك الوجيعه هذيك وظفها في الباهي الوجيعه اللي جاتك هذيك في الفشل ولا في قله الربح ولا المونكا جاني الحاجه هذيك حاول وظفها باش تربح منها ما توظفهاش باش تقعد تغرد في داركم في كوان وانا مسكين وانا صار لي وانا صار لي دونك هذه حياتي الكل معناها نمشي غادي معناها ما ياخذ البرنسيب هذاك اللي انا ما عنديش علاش نقعد نبكي على الاطلال كيما قلت لك التجربه هذيك وجعتني برشا وقلقتني برشا وخسرتني برشا دونك نتناسى فيها
5: عنده تروما من
4: والله قسما بالله
5: جاب شبره بعد امي ودي باسي بعد امي
3: بالعكس
5: كي يحكي صفارك تعلمت
4: انا منبر
5: ونجحت وهي تقول اما خلينا نفسر لك راني موجوع برشا
3: بيحها القضيه عبسي بيحها
5: لا لا اخي ولا لا بالحق اللي كنت تقول فيه انت هو اللي سامحني اميمه اللي كنت تقول فيه انت هو اللي يصنع العباد الناجحين العباد يعملوا من الخساره نتاعهم درس وحاجه يقدموا بها سي سي اكزاكت مصديل معناها بعد كل شيء
3: انت تستنى اليوم في الدور اللي دور البطوله الدور اللي يكون مساحته كيما تحب انت كيما تتخيل خرجت اللي في داخلك الكل
5: فرحات انا خديت فرحات نتسمى فرحان برشا اللي جاني في الوقت هذاك فرحات من بعد من 5-6 سنين من الخدمه في التلفزيون وقالوا فرحات من بريمير اللي تسمى برمير اللي نتاع راجوج والكل من بعد ان شاء الله الناس تشوفني ان شاء الله نشوفني المخرجين في ادوار اخرى وتكون خدت الاسباس راه يعطيك كي تاخذ مساحه تاخو انت اكثر ضوء وتاخو اكثر وقت باش نجم تكومبوزي البيرسوناج نجمش تكومبوز صحيح هما راهم يقولوا نجم دور صغير نعمل ممثل كبير صحيح هذيك الكل مي باش تكومبوزي بيرسوناج وباش تنستري بالكدا والكل لازمك سباس معناها افوار ان سباس هي احسن حاجه نجم يعيشها الممثل من بعد اللي يجي الكل واحد يحاول يعمل يختار ويعمل حاجه كيما قلت انت دون لي ريغل دو لور معناها يعرف الثوابت والقواعد ويحاول يكون هو عبد منظم فيهم هذوك
3: ماذا بيك راجوج يرجع
5: والله الحقيقة ليه خطر من بعد موت كافون حتى كحكيناه حتى التورني في حد ذاته ريت حتى التورني في حد ذاته كان ترزينا برش معناه كافون بخطر روح كافون عبد انرجي معناه حاجة اكسيبسيونير كعبد معناه الناس اللي تعرف كافون الكل كرموسي تنجم معناه كافون حاجة معناه نتصور تنحي هذيك باش تكون فما ناقصة هي ديجا قلت لك في التورني حسيناها الكل اللي فما الروح هذيك ناقصة الكلام هذاك الملاحظات الانرجي الموسيقى الكتيبة الفيانة فهمت هذاك الكل ما نتصورش فما رجوش آخر بلاش كافون
3: ربي يرحم كافون العبيدي ويصبر عائلته الحاضر الغايب يمكن يعطيكم صحة قاعدين تتفكروك سواء معك انت محمد خليل البحري كيف زاد في راجوج العرض كان موجود بالانتليجنس ارتيفيسيل دونك حتى العائلة نتصور حتى تفرح انه مازال يتفكروا هما ما يتنساش وغنيته مازالوا موجودين ربي يرحمه ان شاء الله ربي يصبر
4: عائلته
3: ربي يرحم احمد كافون نرجع لك كرموسي وباش نمشي نسالك مانيش ناسي حكايه لص شايح في عنتر حتى الناس اللي ما شكروش شكروك اللي صعيب رايهم خلينا نقولوا كتبوا عليك كتبوا على دورك على البرفورمانس نتاعك منهم مثلا نتفكر سمير الوافي هبط عليك تدوينه طويله عريضه كتب فيها وانت من بين الاكتشافات اللي كانت موجوده السنه في رمضان قال محمد الكرموسي مشروع ممثل كبير ومتمكن من المهنه وادواتها كان موافق في دور الكوميدي في سيت كوم هذه اخرتها وتقمص الشخصيه دون مبالغه وتهريج واكسسوارات كثيره حاجه خلينا نقولوا مهمة بالنسبة لي كأنه شو قاعد تتابع في ردود الفعل بخلاف سمير نصور أكثر من شخص كان كتب عليك وحكي على دورك برغم أن أنت ما كنتش الشخصية الرئيسية في العمل
0: كنت أنا البريسك السنتر متاع الخدمة يعني كنت أنا الأكسنتية كان هو اللي كي نجي كي نتعدى كما كان الوالد يقول لي الله يرحمه يقول لي كي تحلي السيكونس شوي حتى ما نتكلمش عرفت اي بنسير هو من فضل ربي سبحانه ما نكون نجم نكون كان فرحان خاطر وقت اللي قريت سمير كي كتب وكذا وبالاخص البيريود هذيك سمير ما يقول كلمته يعني يهبط على الناس كل ثمانية يهبط عليهم حاجة اخرى جملة دونك هو غيره احمد لندلسي زيد نوجه لهم تحيه الكل نجم نكون كان فرحان مسؤوليه تكبر قلت هذا قبل مسؤوليه تكبر وتولي تخاف
3: فوالا انا

0: وغزرة من بعد عنتر. دونك ما نجم نكون كان فرحانة مسؤولية أكبر. حتى خليل وقت يكلمني من نحب نسألك سؤال بلي خليل نحن هوني في اللايف هنا تو
1: نسألك
0: سي وميمة بابا هل أنت عيت لي للفيلم
2: بعد ما رفضوها أربعة من الناس
0: على خاطر ريت عنتر خاطر انا مثلا نجحت في المسلسل هذاك ولا على خاطر
3: حاجه فهمت فيه
1: تو نورمال يسال سؤال كيما هذا
3: ريت ما
1: تو نورمال شكون قال لك ليه مش نسال السؤال هذا
0: والله مو
1: يعني استحرق لي في خدمتي
0: يسالوا فيا تعبير انا قلت لك بعض منك
1: سي فري سؤال مهم سؤال مهم يعطيك الصحه افكتيفمون بالحق هل انت عيطت له خاطر شفته نجح في هذه اخرتها في عنتر ذاك علاش خممت فيه
3: مش هذيك برك هو نجح في عنتر وريت لي هو نجح معناها وريت لي هو فك بلاصه بين سيف عمران وبسام الحمراوي معناها بورتو انا ما تفرجتش برشا في هذه اخرتها
1: وصابر زاده فما
3: نحكي لتريو لتريو معناها سيف وبسام وهو في وسطهم معناها شوف انا نعرف شو معناها عبد في وسط زوز تدا فيش ديسون معناها صعيبه برشا باش تفك بلاصتك اما الغي صافك بلاصتو دونك في كلكو سيكونس انا ما تفرجتش ما كملتوش هذه اخرتها معناها انا وقتها في فك الفوفه
1: تاع رمضان
3: وغيبوبه وكل شيء مي كنت دارنا شق فترهم على هذه اخرتها نقعد معاهم نتفرج في كلكو سيكونس نحس في وهذيك قبيلك قلت لك تعقيب قلت لي فكيت لي خدمتي والحكايه هذيك انا كنت باش نحكي لك على الموضوع هذا
1: فكوا لي خدمتي عارف مش تحب
3: دونك كيما قلت لك كرموسي انا بحذايا ولد اختي ديما نقعد معنا شق فتره بعد ولد اختي راهو كيجي كرموسي في هذه اخرتها ولد اختي سي سون ايدول هاو انا يحكي لك حتى جاي معايا للبلاتو راه مش مصدق يخز الكرموسي انا يرحمه فتحي الهداوي راهو بالحق يرافي كرموسي راه والله العظيم يرافي كرموسي مش مصدق معناها وقتها عرفت اللي بالحق جي في ان بون شوا انا بار اكزومبل معناها باش نقولها انا كرموسي عيط له عنده اون بتيت فيديو بدا بها تحية سيوار
1: سيوار
0: تحية سي الناصر
3: هذيك هي اللي كان بلوز او موا الباز في الاختيار معناها غادي نجاحه في هذه اخرتها ما نكذبش عليك انا نسال على الممثل قبل يعني خاطر بالنسبه لي انا الممثل مش كان اداء اسيدويتي بلاتو انرجي اهم برشا
1: التزام
3: اهم برشا برشا برشا من الاداء بالحق خاطر عندنا برشا مؤدين باهين عندنا برشا ممثلين باهين عندنا برشا عباد عندهم لي زاتوم تاع ممثل يعني وعندهم الفيكو وعندهم الفورماسيون وعندهم اللي تحب انت بالنسبه لي انا تو حتى شفت ليكيب نتاعي معناها لي زاكتور ولي تكنيسيان واللي تحب انت يحكيوا لك معناها اون اي اون فامي بالحق فاميليا معناها نفطروا فرد طاوله الكلنا مع بعضنا فماش هذا اكتور ويجيب له ما نعرف شنو هذا ممثل وهذا تكنيسيان الكلنا اصحاب وحباب ونفدلكوا مع بعضنا والكل ناس كيما قلت لك سيغ لا ميم ليني دونك كرموسي وقع اختياره هو واللي زاكتور كل بلوز او موا على الحكايه هذيك معناها ما كانتش كان نجاح في هذه اخرتها سي بون كرموسي
1: اجابه شافيه وكافيه اللي كنتي
0: وي كافيه الحقيقه
1: كيف
0: بعد اذنك زاد بتبيعه عادي
3: خلينا راس
0: نجاوبك انا على حاجه تو ميمه نرجع لك حتى خليل وقت اللي كلمني وحكينا كي جينا معناتها كلمني وقت انا في فرنسا كي جيت لهنا وتقابلنا وقعدنا وشربنا قهوه وحكينا وكذا وحكي لي على الفيلم وحكي لي على الدور بديت نشيخ علي وكذا اول حاجه قلت له خليل راني معاش نعمل عنتر صحيح ولا ايه قال لي راهو بالعكس بعيد جمله لعنتر
1: مش سهله راهو يا محمد راهو فما برشا ممثلين ما نجموش يخرجوا من دور اللي نجح وعلم عند العباد
0: خاطر أميمة
1: قعدوا محصورين فيه والناس ما حبتش تقبلهم حتى في ادوار اخرى
0: قبل نحب نعاودها عندي ثقه كبيره في روحي عندي ثقه في روحي اني بالحق عندي انرجي من داخل كي نعرف نحط روحي وين ما نحب وكيما نحب ووقت ما نحب للي يحب اش معناتها معناتها وقت يجي اي وقت يجي مخرج يطلب اي راهو مش معناتها بتواضع نحكي فيه مش معناتها
1: جراب
2: هذاك وين نحب وقت ما نحب للي يحب
0: لو دونك وليت وقت يجي مخرج يطلب مني حاجه ما نعرفش انا ونسمع برشا نعطيه وذني ونعيشها معاه ونستخيلها أنا نروح نسكر على روحي
1: عبسي ما يعمل
0: قضايا
1: عبسي مهمتوني اللي يدخل يعمل حاجة إيموسيونيل يطيح حيله دقديق
0: حالينا كاستينج بتاوية بوليس في الدوب اللي يحب
1: والله دقديق فمش
3: نقلة
0: بابا يانا يا هو يانا ده في الرسك دونك هذا هو حبيت نقول اللي المسؤولية كبرت اكثر بالنسبه لي انا من قبل ما نحبش ملهوف ما نحبش نزرب نحب نتيب على الكانون يعني وين بشي
1: كتب سله سله سله سله

0: عم ناول كنت في عن ترشيه دي آخر اليوم يقول لك محمد خليل بحري يقول لك عام سنيه هو تو مع الحمد جاي رمضان باش تكون موجود في لاسشيح نغمال ما مكش خايف منها لحكاية تجربة
1: ليه مش بعتش بيه مش بعتش بيه تو عنتر الحقيقة شبعت بيه والحمد لله كما قلت لك فضل ربي نجح ومشي. يعني اش قلت لك راني نعدل على الكلام الناس في الشارع يعني كيما البارح كيما برشا كيما يعرضوني يقول لي الفيلم اللي يقول لي زادة ديريكت يقول لي راس شيح ولا يقول لي 30 دينار نفهمه يعني تعدى
0: تعدي.
1: ساعات نحس مازلت نحب نشي خاطر خليل حتى كيصور صحيح احنا رانا معناتها نجي تقول تو انا وسبيسي ابطال ووقت والله العظيم ليه كل حد مثل في الفيلم بطل خاطر كل حد عنده ثنيته وكل حد هزنا حاجه دونك بالحق مرات مش بعتش بيه مازلت نحب نزيد معنا ما نزيد وعنا من نخدموا عنا حاجات نزيد نقدموهم للعباد الناس مازلت فرحانه بيه دونك نحس روحي سي نقصت عنتر ثم زاك ان شاء الله اللي من بعده خير ما نصورش روحي نعاود نعمل حاجات كيما هكاك
0: واضح في اي قناه
1: ولا سبيل بالقحره ما سخنتكش
2: لا لا لا لا انت ما ريتهاش انت ما ريتهاش من هنا
1: ريت وجهك انت ريت
2: وجهك من هناك
0: اي قناه اي قناه
1: درت له قلت له هكا ديريكت بس تحكي معايا قالت لي في انا
2: قناه والخزره الخضراء
1: معك الله صاحبي يقصد ربي
0: اقرب بيت حوالي قول لنا سي خليل
2: ما نجمش نقول
0: علاش ما نجمش نقول
2: على خاطر مازالت كونفيدونسيال شويه الحكايه
0: يعني مازلت مع خلينا نقول ما فماش اتفاق رسمي
2: لا ما فما حد اتفاق رسمي يعني قلت لك فما النيه نحن في النية قاعدين نتناقشوا كما تعرف معناها البارة والكوتة طلعت متاع الفيلم أنا بالحق فيلم مواصل لتونس الكل فيلم ناجح على جميع الأصعدة الحمد لله فيلم يفك في بلاصته بالكده بالكده بالكده دونك يا باش نخدموه دون لي ريغل دو لاغ وباش نخدموه بالكده يا لي عابسي عندك تعقيب
0: عندك ما تقول
3: خذونا راه فيلمونا باهي ونجم
1: باهي جمال
0: لاس شيح اش معناها خلينا نفهم
2: لاس شيح هو في الجرجون تاع القمار انا البرومو سبور في 1 و اكس و 2 دونك اللي يقول لك لعبتها لاس شيح ولا دو شيح ولا اكس شيح معناها قمر
0: معروفه يعني كلمه اللي عند اللي يلعب قمار
2: هي هو الفيلم من باز نتاعو قمار
0: وين اللطف اما ميتي بحذاك لطف يا رب باهي دونك نفكروا الناس اللي الفيلم موجود في قاعات السينما لاس شيح موجود تمشيو تفرجوا عليه كما قال لكم خليل تنجموا تمشيوا مع العائله تتفرجوا فيلم عائلي 100% برغم اللي فما فنانين ما يحبوهش راهي الكلمه هذه فيلم عائلي عمل عائلي مسرحيه عائليه يقول لك الفن لازم ما فماش هذا عائلي ولا مش عائلي الفن ماهوش دوره انه يربي ولا يصلح
2: لا على ذاك احنا وصلنا لهنا مال خاطر الفن دوره باش يصلح وباش يربي هذاك هو دور الفن
0: دونك انت مع هذا
2: مع انه نلتزموا شوف مانيش كونتر العباد اللي تخدم في حاجات اخرين وبالعكس نكونسومي ونتفرج واللي تحب انت مي انا اللي مثلني واللي نحس روحي انا مرتاح فيه اني نعمل حاجه ريبيري فيها امي وبنتي يعني هل امي تنجم تتفرج ما عنديش معاها مشاكل اي هل بنتي كي باش تكبر نهار اخر تقول بابا عمل هذاك وهز راسها اي معناها هذوما الحاجتين اللي نحب نكمل فيهم
0: وانا نشوف نفس الشيء فما اعمال تنجم تاثر سلبا على الصغار ونحب ولا نكرو نتفرجوا والصغير يتفرج يشوف مثلا واحد كونسوماتور ولا حاجه هو بطل ولا يكون هو معناها
2: ايدول
0: دونك سي نورمال انه يتاثر به
2: بيان
0: سور فما اعمال لازم تكون ماهيش ديستيني للصغار معناها ماهمش يكونوا في التلفاز مثلا ما يكونوش في التلفاز ما يكونوش موجودين وماهمش اكسيسيبل للناس الكل انا نشكرك برشا نحب اخر حاجه نحيي وشوقي بوغلي اذا كان موجود معاكم في العمل وهو كان له فتره غايب رجع مؤخرا مع سيف عمران وريم الرياحي في الفيلم
2: لقشة
0: من السماء فوالا لقشة من السماء كيف كيف في اكسيدون كان موجود قاعد يرجع بتيت ابتي للاعمال
2: بصمته شوف بصمه سي شوقي ما انا ديما نقولها ما عندوش دوبلور شوف بار اكزومبل كي تحط عينيك على سي شوقي باش يخدم ما تنجمش تشوف ام بلان بي انا بالحق انا الى يونيك الانرجي نتاعو محلاها قداش متربي قداش بالحق يزيدني انا قلت له معناها تعاملت مع قامات كبار كيما سي شوقي كيما منى نور الدين كيما معناها برشا نقول لهم راني مش انا باش نضيف لكم انتم اللي باش تضيفوا لي انا بالحق انا نتعلم منهم انا يساعدني حتى في الكارير نتاعي وفي السيفي نتاعي اني خدمت مع اسامي كبار نتعلم منهم بالحق معناها تعلمت منه برشا سي شوقي بورتون رولو صغير انا بالحق كيفاش يحضر البيرسوناج نتاعو كيفاش يخدم على كوستيوم وكيفاش راهو ليزاكسيسوار نتاعو هو اللي اجتهد فيهم وجابهم بالحق قاعد يعمل في السويفي يكلم في عجب شي لعبات معناها ما تلقاهاش في ممثلين مازالوا كيبداو فما ممثلين مازالوا كيبداو

0: عمل اخر كي سور كان معناها كان فما عمل راه ماهوش غيبوبه خاطر فماش دو غيبوبه فما نيغوسياسيون فما كلام فما برشا كلام ما عندك حتى فكره على الكلام اللي قاعد يدور اما في الاخر ديما نعرفوا اللي هو
1: فما حاجه مهمه برشا زيد نحب نختم بها خاطر الوقت قاعد يزرب فيا اللي انت وهيفل راه اموركم واضحه راه خاطر ديما فما كل مشاكل اللي تخرج هيفل هبط التصويره راكم انتم اصحاب وحبيبات وهو زيد حكي على
2: ما عبس انا وعدي عبس قاعد قدامي مشينا وتفرجنا بالحق محليه الفكره نتاع دار العرس ومحليها اللمه وانا فرحان برشا برشا برشا اللي نحنا وليت عنا حاجات نجم العباد الكل

0: ما نجمنيش نلقاو الفورمول كيفاش فرح تدخل. اوغوزمون اليوم دخلت فرح
1: الحمد لله
0: وطلت الباهيه وطلت باخبارها. ستار اكتو مع فرح مروان. ستار
1: اكتو دونك اليوم نحكيو على الجي ام سي الدوره 11 هي من ايام قرطاج الموسيقيه وتتواصل حتى نهار 10 اكتوبر بمدينه الثقافه الشاذلي القليبي مع حضور موسيقي من تونس والعالم العربي وافريقيا واوروبا. نسمع اكثر تفاصيل على الدوره مع مدير الدوره منذر فلاح.
2: جي ام سي دوره 11 2026 من 3 ل 10 اكتوبر باش يكونوا فما عروض مختاره وحفلات كبرى. العروض المختاره جاونا 378 ملف اخترنا منهم 26. 26 هذو مقسمين 60% عروض من تونس و 40% من كامل العالم، 15 بلد مشارك تقريبا. فما حفلات كبرى نجمو نسميو منهم اوم، سيسيليا كرول، فايبا، لدام دوغاي، جدل، لبيس، فيا يونان، وداني ديمورون من اسبانيا. دونك حتى العروض هذيا كان فيها تبع متوسطي مهيمن، معناتها فما ميديتيرانية حاضرة بامتياز، سورتو في تونس هي في قلب المتوسط.
1: كما حكي سي منظر فلاح على حضور فايا يونان اللي باش تكون نهار 10 اكتوبر في اختتام الجي ام سي. نسمعوا رساله فايا يونان اللي هبطت على انستغرام للجمهور التونسي بعد غياب 3 سنين من اخر حفله عملتها في 2023.
3: نرجع لك حاير ومهني، انت وقلبي اقوى مني.
4: شيخه على الاخر، هاي كلمه حيفهموها بس لتوانسه. انا شيخه على الاخر برشا برشا برشا فرحانه انه رح ارجع. هاي اطول فتره بغيب فيها عن تونس. حشتكم وتوحش تونس وتوحشت المشموم والهريسه والحكي التونسي. فغير الحب والشوق والحماس للحفله، انا عندي احساس الحبيبه اللي لها زمان ما شافت حبيبه، فمتلكه بحالي شو بدي البس، شو بدي غني، شو بدي اقول، شو بدي احكي.
1: دونك فايا يونان باش تكون مع الجمهور التونسي نهار 10 اكتوبر في اختتام جي ام سي، وهي اكثر فنانه احيت حفلات في تونس. السنين الاخرى 20 حفله في 6 سنين، وميمة 20 حفله في 6 سنين، واخر مره كانت حاضره في 2023 وعندها 3 سنين ما كانتش هنا. ممكن جي ام سي باش يحللها باب تكون موجوده في المهرجانات الصيفيه العام الجاي.
0: انا الحاجه اللي عجبتني في فايا يونان انه حكيت تجربه المرض نتاعها، مرض السرطان، ونغتنم الفرصه ما دمنا احنا في اكتوبر الوردي، اكتوبر غوز. دونك مهم برشا الرسالة اللي قدمتها، يعني ما تستخفش بأي علامة تنجم تستغربها في جسمك. الكشف المبكر هو الحل، انك انت تمشي تكشف وعلاش ليه تتفقد روحك. لطف عليكم اكيد، لكن مهم برشا انك انت تتفقد روحك على خاطر هذه حاجة تنجم تعاونك برشا اذا كان فما حاجة الله لا يقدر. دونك مهم برشا اللي قالته، مهمة برشا الرسالة اللي وجهتها للنساء حتى يمكن توعيهم بأهمية الكشف المبكر والتايمينج زيادة صحيح. انه اختارت الاكتوبر الوردي وين حكيت فيها حكايتها، ان شاء الله لاباس ليها هي وان شاء الله لاباس اللي يسمعوا فينا وباللطف على الناس الكل.
1: نحكيو على شيرين عبد الوهاب اللي رجعت من جديد للساحه الغنائيه، والمره هذه تخرج زوز اغنيات في نفس الوقت. نحكيو على شيرين اللي خرجت نهار 1 اكتوبر زوز اغنيات خاين، وكان عندك كم سنه في اصدار مزدوج ضمن مشروعها الغنائي الجديد. نحكيو على اغنيه الاولى فيها في اقل من 48 ساعه خاين زوز ملايين مشاهده، واغنيه كان عندك كم سنه مليون مشاهده على اليوتيوب في اقل من 48 ساعه. دونك عوده موفقه لشيرين بعد اغنيه حضن الشوك تباعا تباعا وبحريه مع محمد حمائي. عندنا روبريك جديدة أمام. اليوم سامدي سوار،
0: مش هوم سويت هوم. شنو تقترح فرح اليوم الروبريك نتاعها؟ نقترح عليكم فيلم ولا مسلسل تنجموا تتابعوه تفرجوه للناس اللي تحب القعده في الدار كيفي انا نحب كازانيغ، نحب نقعد في الدار نتفرج على فيلم ولا على سرير مزيانه. دونك مهم برشا وعندك كيما نقولوا مسؤوليه كبيره على خاطر باش نعطيو فيك الثقه. راهو فرح
1: اختياراتي انا نعرفك شنو اكثر افلام انت تحبها.
0: مدمره حياتي
1: حبيت نقولها
0: ان شاء الله مش مدمره حياتك انت.
1: انت نعرفك تحب الافلام المصريه، جبت لك فيلم مصري.
0: تراقل.
1: دونك الفيلم المصري الجديد اسمه شيش دو، فيلم يجمع بين الكوميديا السوداء الدراما والتشويق من تاليف واخراج اكمل شهير، وبطوله باسم سمره، بيومي فؤاد، ميشيل ميلاد، رحمه احمد، بسنت ابو باشا، ومالك عماد. الفيلم تدور احداثه الكل في ليله واحده، وين يكتشفوا قصه صديقين عادل ونبيل، زوز رجال يعيشوا ظروف ماديه صعيبه وتبدل حياتهم. يبدا يلقاو بالصدفه شاب ثري اسمه طارق فاقد الوعي بعد شجار صار في الطريق. دونك الفيلم هذايا من خلال الأحداث متاعه ويسلط الضوء بطريقة كوميدية سوداء على الفقر، الطمع، الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.

0: والنفوذ. دونك كان ما عندكمش سهريه ليله، ما كمش خارجين، عندكم سامدي سوار ولا العشاء شويه توا، تلقاوها الفيلم موجود على اليوتيوب وبرشا منصات، نجموا تقصروا به العشاء شويه نهار السبت ولا زاد حدا قدوه نهار الاحد.
1: شكرا لك فرح مرود، ميرسي بوكو، ان شاء الله ديما موجوده بحثينا وتعطينا اقتراحات هكا، يعطيك الصحه. شكرا لكامل الفريق، شكرا فرح في الاعداد، زيد كيف كيف فاروق في الاخراج، مرام معنا ستاج ذا كيف كيف، مرحبا بيها مرام، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. أنا ما بقى لي كمش أقول لكم، كنت معكم أمي مع عيارين، تقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت. باي باي، تشاو تشاو.
2: أستار مع أمي مع العياري،
3: خليك قريب فيم ورجعين.
4: عسلامة، get ready with me. بون بلان، أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
5: باي ذا واي لازم تكون أريدو،
4: نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير، اند جيس وات،
6: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اوريدو.
7: اوريدو طور عالمك.
3: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
8: موجز الثانية، ديوان فام. عسلمة، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تأجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر على 1:00 صباحا وعلى امتداد 36 ساعة، وذلك بعدة مناطق بمعتمديات المرسى وقرطاج وحي الخضرة وحلق الوادي وسكر. والصناة ترجع الانقطاعات المرتقبة إلى استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطبق بنهج ابن رشيق البحر الأزرق، حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملم تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الآجال المبرمجة، وقد اعتى ضرورة القصوى إلى تحويلها وفق نص البلاغ. والصناة توضح أنه من المقرر استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من 1:00 بعد زوال من يوم 4/7 أكتوبر، مؤكدة أن الأشغال ستتواصل دون انقطاع ليلا نهارا على مدار الساعة طيلة مدة التدخل، وأن فرقها الفنية ستكون مجندة ومرابطة على الميدان قصد إعادة التزويد إلى نسقه الطبيعي. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية الأول من أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. والمرصد يفيد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثا أسفرت عن 1029 قتيلا و 4692 جريحا، مبينا أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1112 حادثا، تليهما السرعة ب 777 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 283 حادثا، وقطع الطريق ب 269 حادثا. أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك يدعو إلى تعزيز التربية على وسائل الإعلام والإعلام الرقمي، معتبرا أن المدرسة والعائلة والمؤسسات الإعلامية مطالبة بالمساهمة في تنشئة الأفراد على التعامل المتوازن مع مختلف أنواع المحتوى. والمبروك يشدد على ضرورة تعليم الأطفال كيفية استهلاك ما تقدمه وسائل الإعلام بطريقة عقلانية ونقدية ومتوازنة، بما يساعد على تنمية العقل النقدي وتجنب المحتويات التي تغذي الكراهية والخرافة واللاعقلانية.
9: تنشئ على استهلاك المحتوى، ثم تلعب المؤسسات الإعلامية دورها، تلعب المدرسة دورها، وتلعب العائلة دورها. الآن نتحدث عن تنشئة جديدة رسالة للناس في الانتباه إلى أشياء قيمة، فلابد أن ننشئ الأطفال بتاعنا، ولذلك التربية على الميديا أعتقد أنه نحتاج في مدارسنا إلى هذه المادة. التربية على وسائل الإعلام، كيف يمكن إحنا لوليداتنا برفقة تمشي عيادة الطبيب، تمشي المحطة الحافة، في بعض الأحيان السواق بتاعنا يصير تجور معناها، وهذا مشكلة، لابد أن نعيد تنشئة الأطفال بتاعنا على استهلاك متوازن، استهلاك جيد، استهلاك عقلاني، استهلاك مواطني، ما ينميش فينا عواطف الكراهية والخرافة واللا عقلانية، ينمي فينا أحاسيس الجمال، ينمي فينا العقل النقدي، ينمي فينا استهلاك الإعلام بشكل جيد، لأنه الإعلام الجيد مش يعطي إحساس بالكرامة البشرية، ما فيش خليط دابور إيل أنتر جيمي مولد بالمعلومات.
8: وفي شأنه الدولي، السلطات الفرنسية توقف أمس أكثر من 1700 شخص في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية التي تخللتها إغلاق مدارس الثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة، في وقت دعا فيه المنظمون إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء القادم في غياب إجراءات ملموسة. ووزير الداخلية الفرنسي لورين نونيز يؤكد أنه جرى توقيف 1747 شخصا في اليوم ذاته ليصل الرقم إلى أكثر من 5000 شخص منذ الاثنين الماضي على خلفية إغلاق المدارس الثانوية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
10: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور،
11: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مدرب الترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو وصل فجر اليوم إلى مطار تونس كارتاج تقريبا مع 4:30 متاع الصباح. كان في استقبال المدير الرياضي خليل شمام بابلو فرانكو منتظر يوقع اليوم العقد الرسمي لمدة 2 مواسم بعد الاتفاق حول التفاصيل مع الإدارة، إدارة الترجي، ويباشر مهام اليوم العشية وأول مصافحة لي باش تكون مع اللاعبين مع إمكانية كذلك لتقديمه في ندوة صحفية، وغدوة باش تكون أولى المباريات الودية للمدرب على رأس الفريق أسبوعين قبل موقع تسويح للليمبي، وأسبوع قبل أولى مباريات الرسمية ستكون في البطولة. بابلو فرانكو مبدئيا باش يكون معاه مدرب إسباني إيتوفان دين برول في خطة مساعد، كيف مجدي تراوي مساعد، وكذلك سليم لبرق في الإعداد البدني في انتظار الكشف على بقية الإطار الفني للفريق. جملة من المباريات الودية اليوم، النادي الإفريقي في بنغازي يواجه الأهلي البنغازي الليبي تلاقا من 6 متاع العشية، الملعب التونسي يواجه الهلال السوداني، نجم الساحلي مع التقدم الرياضي بساقيت الدائر، الأولمبي البيجي مستقبل مرسى، والاتحاد المونستيري أمل حمام سوسة. اليوم تتلعب الدفعة الأولى لمباراة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الماضي 3 كوكب عقارة بسبورتينج بن عروس، جمعية مجرين، النجم الخليدي، هلال مساكن، هلال الشابة، مكير المهدية، المحيط القرقني، الرلوي، مستقبل جيبس، اتحاد طوين، الملعب السوسية. في الباسكيت اليوم يتلعبوا مواجهات الجولة الثالثة، 5:25 نادي صفاقسي الملعب النابلي، نجم حلق الواد والكرم شبيبة المنازل، 5:30 الشبيبة الرياضية القيروانية النادي الافريقي، 6:25 الاتحاد المونستيري اتحاد الانصار، النجم الرياضي الساحلي، والداليا الرياضية بجرومباليا. في كرة اليد كذلك اليوم يتلعبوا مباريات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة، 5:25 جمعية الحمامات النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم، بعث بن خيار، منزه الرياضي، سبورتينغ المكنين، نادي كرة اليد بجمال، نادي رياضي بساقيت الزيت، نصرة طبلبة، الترجي الرياضي التونسي، والخمسة وربع مكيرو المهدية يواجه النادي الأفريقية. نختم بأبرز المباريات في دوري الأمم الأوروبية، الليلة 5:25 كرواتيا تواجه الأنجلتير، وثمانية غير ربع إسبانيا تواجه كرواتيا، سويسرا تواجه سلوفينيا، وفي المباراة الودية 7:25 كندا البيرو، وثمانية متاع الليل كوت ديفوار الكاميرون.
3: Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD les hits, Ahla la musique, les bons plans. Ou Hkaya Tghriba, Anna Sarek. Diwan FM, Soutkom. Yaraf kul shay, ma yfallet shay. La tfoutou kbira ou la sghira. Ma'loumat, asrar, hkayat mit tarikh. Ajayb ou gharayb. Tasmoua kul sabt wahed. ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام، بولعريف، نصوى فجابر، تقديم رامي فراتي.
12: طيارة تقلع من نيويورك عام 1955 على متنها عشرات المسافرين، ومن بعد لحظات تختفي من الرادار وكأنها تبخرت في الهواء، لا حطام لا نجيل ولا حتى تفسير. لكن الحكاية ما توقفش غادي، بعد 37 سنة كاملين نفس الطيارة تظهر من جديد وتهبط في فنزويلا وكأنه الزمن ما تعديش عليها. والأغرب من هذا الكل أنه فما رحلة أخرى اسمها سانتياغو 513 اختفت هي زادة في الخمسينات، وسبق وحكينا لكم عليها في واحدة من حلقات بول عالريف. طيارة الرحلة 513 اللي ظهرت بعد 35 سنة من جديد، ومش هذه الصدمة الحقيقية، الركاب الكل تحولوا الهيكل العظمية بما فيهم البيلوت بيدو. زعم اللي صار في الرحلات الاثنين صدفة ولا الزوز رحلات مربوطين بنفس اللغز، وزعم بالحق فما الطائرات تنجم تختفي من غير حتى أثر وترجع تظهر بعد سنين تقول عليهم مجرد ساعات أكهو. شنية حكاية السفر عبر الزمن والبوابات الزمنية اللي ربطوها بالرحلتين الاثنين؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في حلقة جديدة من بول عالريف. أي سيدي مرحبا بكم في عالم أسرار وألغاز أغرب من الخيال، عالم الرحلة 914 المرعب والغامض.

0: حلقات متاع وقوع الكوارث، وهذا اللي ما صارش في الرحلة متاع 914، الرحلة اللي منهارت معامل الديكولاج متاعها ما عودتش ظهرت من جديد بالكل كان بعد سنين. نحكيه لهنا على 4 عقود تقريبا، واللي بيشوزمك أكثر إنها بعد المدة ذيك الكل عملت لاتيريساج متاحة عادي تقول عليها وصلت في وقتها المحدد. وهو باش نفسر لك اللغز اللي ورا اللي صار الكل. أي سيدي ركز معايا مليح مليح أو جايك السهل.
1: What would you do if you went on a vacation to another city and suddenly found yourself in another country altogether? I guess more adventurous types would even enjoy such a change of plans. But most of us would be confused. Anyway, I bet even the most reckless of adventurers would at least raise an eyebrow if told they'd flown for close to half a century.
0: باش نفهم حكاية الرحلة 914 يلزمنا أول حاجة نرجعوا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً للمطار في نيويورك في بداية شهر جويليا عام 1955. احنا رجعنا تحديدا لنهار 2 جويليا عام 1955، وين كانت فما طيارة تابعة لشركة بان الامريكية. الشركة كانت تستعد للاقلاع من نيويورك، وذايا في رحلة جوية داخلية متوجهة جنوبا لمدينة ميامي. الرحلة هذه كان من المفروض انها تكون قصيرة نسبيا مقارنة بالرحلات العابرة للقارات. الطيارة كان على متنها عشرات المسافرين وافراد طاقم القيادة، نحكيه لهنا بالضبط على 51 شخص. الطيارة شقت السماء وطارت واختفت في وسطها في انتظار انها توصل لوجهتها، لكن للأسف ما وصلتش وما عرفوا عليها حتى معلومة. والعائلات متاع المسافرين الكل دخلت فيهم غولة والبلاد تقلبت، حتى حد ما كان يعرف شنو مصير الطيارة اللي لا وصلت لوجهتها ولا سمعوا عليها حتى خبر. الناس الكل تجندوا وبدأت عملية البحث على أمل إنهم يعرفوا مصير الطيارة. المفروض كان صارت لها أي حاجة ولا تعرضت لأي حادث مهما كان يلقاو حتى الحطام متاعها. وبيان سور معناه كان صارت كارثة وكذا ومصيبة وطاحت، جثث الركاب نقاو ومطاقم القيادة كذا، وهذا اللي ما صارش. عملية التمشيط في الأرض وفي البحر ما ظهرت حتى شيء، ما ظهرت حتى أثر يكون لقشة صغيرة من الطيارة، حتى حوايج المسافرين ما فماش ريحتهم تي أي حاجة مهما كانت يا ولدي، حتى باكوجون تايش ما لقاو شيء. التمشيط في البر في البحر تواصلت سنين ومدة كبيرة بعد الحادث، ولكن ما فما حتى نتيجة، أرضه كانت لها بلعة. وكأي حادث غامض في النهاية تم إعلان طيارة الرحلة 914 كطيارة منكوبة، وتم إعلان وفاة جميع الركاب وأفراد طاقم القيادة، ووصلوا حتى دفعوا تعويضات لعائلات الضحايا الكل. بالطبيعة في المقابل تحلت أنكيت على الحادث هذا على أمل أنهم يلقوا تفسير للي صار، خاصة انه فما طيارة ما لقينا لها حتى شيء، معناها ما كان فما حطام تاع الطيارة، حال ثبوت سقوطها برا بحرا كذا في الصحراء، وين بالضبط فسر لي باب. وبيان سور انه لقاو جثث باش العباد كانت حاب تدفن شكون وكذا، 51 شخص راه مش شوية راه.
1: Radars of the control tower in Miami didn't show any approaching aircraft, and no distress signals were received either. When air traffic control contacted the New York tower, they got a perplexing reply. Flight 914 just disappeared from the radars in midair. Everything indicated that the plane was lost. Apart from having vanished from the radars, air traffic control couldn't get through to the pilots with the radio.
0: بيه باش نخليو طيارتنا على جنب وخلينا نمشيو للضفه الاخرى للمطار اللي من المفروض انه الرحله 914 توصل له في ظرف 3 سوايع على اقصى تقدير. هكا جرت العاده في الرحلات اللي تخرج من نيويورك باتجاه ميامي، في مطار كاراكاس الدولي في فنزويلا، بعد سنين من حادث الاختفاء الغامض، تحديدا بعد 37 سنة كاملين. عام 1992 كل شيء كان عادي في المطار، ما فما حتى شيء يظهر مش طبيعي ولا في السماء، لحالة الطقس فاسدة، الأمور مريقلة، شمس مشرقة، الأمور مش نقولك، ضابط برج المراقبة خوان دي لا كورتي كان شدد بلاستو يراقب في الحركة الجوية للطائرات، يخدم على روحه كما عادتو بوانتا كذا شد بلاستو، أيوه لم شي يجيب في قهوة لخذته عينه. الحركة متاع الطائرات كانت ماشية بشكل طبيعي، المراقبة الجوية كانت تتبع في الرحلات واحدة بوحدة، إلى أن ما أوبا باش تصير حاجة تزعزع الهدوء اللي كان في المطار. فجأة يا سيدك يا بن سيدك ظهرت على شاشة الرادار من غير سابق انذار إشارة مش مفهومة ومش متوقعة. من الأول ما كانش واضح شنو مصدر الإشارة، أما بعد التدقيق عرفوا لي هي طيارة قاعدة تقدم في اتجاه المطار. المشكلة إنه ما كانتش فما حتى معطيات واضحة لها، ولا كان عندهم علم بإنه فما طيارة باش تهبط في الوقت هذاك في المطار من أصله. وهذا بيانسور ما يصيرش، مش مقبول. خكاكة هي ما باركينج، السلام عليكم أنا هابط. أصلاً لا كان عندها مسار جوي مسجل يفسر وجودها، ولا حتى سابق معلوم عليها. هي تقول عليها ظهرت فجأة في المجال الجوي الفنزويلي من غير سابق

0: الانذار من غير ما حتى حد يلاحظ إني فما طيارة قاعدة تدور قريبة للمطار. المشهد هذا يعمل حالة هلع كبيرة عند العاملين في المطار، على خاطرهم حتى كي اتصلوا باش يستفسروا من بقية المطارات، يا ولدي يهديكم قولونا فسرونا فما طيارة طلعت من عندكم ماشي الميامي كذا فمش حويجة يولي فسرولنا. الإجابة تقولك لا ما فما شيء، أنا ما عندي شيء. حالة الهلع كانت ماشية وتزيد، خاصة وأن الطيارة كانت تقرب بسرعة من المطار، وفي نفس الوقت ما كانتش موجودة من بين الرحلات اللي كان من المفروض أنها تدخل الكاراكاس كما قلت لكم. أنت كي تقول لي هكا يا أستاذ أبو العريف طيارة جايتنا زادم علينا الكاراكاس هكاكا يشيل حكاية، فسر لي بابا شني خدمتك؟ كيفاش باش يتصرفوا في المطار في الموقف هذايا؟ كيفاش باش تتطور بقيه الاحداث؟ نحب نقول لك هذايا كل عندي الاجابات الكل موجوده وحاضره، حاجه بركه تستناني بعد الفاصل. مريق البابا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش. هذايا هي بول عريف. هاي
1: بول عريف كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم.
2: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام. احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام بول عريف.
0: رجعنا لكم في بول عريف، وقبل الفاصل في الجزء الاول من حلقتنا لليوم بدينا نحكي لكم في واحدة من اغرب قصص الاختفاء الغامض للطيارات، الرحلة 914 اللي تحولت للغز حقيقي. اللغز بدأ في صيف 1955، وقتها طيارة تابعة لشركة بان ام امريكان ايرويز الرحلة 914 اقلعت من نيويورك في اتجاه ميامي، وعلى متنها 51 شخص ما بين ركاب وطاقم قيادة، ولكن بعد وقت قصير اختفت من الرادار وكأنها تبخرت في السماء، ومن وقتها ما عاد حتى حد يعرف عليها شيء، لا حطام لا ناجين لا تفسير للاختفاء. وتعدت سنين حتى جاء عام 1992، وقتها المراقبين متاع الملاحة الجوية في فنزويلا تفاجئوا بظهور حاجة غريبة على الرادار. الحاجة ذي كانت من غير سابق انذار، وكانت قاعدة تقرب من مطار كاراكاس. الحاجة هذه شنية؟ طيارة. اي بالبساطة هذه طيارة هاد علينا كيك، السلام عليكم انا هابط. يا ودي هديك يا ودي يو. بعد وقت قصير الطيارة ولت ظاهرة بالعين المجردة وبدأت تهبط باتجاه المطار، ولكن شكلها زاد من غرابة الحكاية. كانت من طراز دي سيكات، وهو موديل قديم برشا يرجع لحقبة الاربعينات والخمسينات، يعني الطيارة كانت تظهر غريبة تقول عليها جاية من زمن آخر مقارنة بالطيارات اللي موجودة في وقتها وكذا في التسعينات في المطارات، معنى حاجة في الأولد سكول فينتيج.
3: Ici le vol Panam 914, parti de New York pour Miami.
4: Le contrôleur reste figé. Le pilote annonce qu'il devait atterrir à 9h55, le 2 juillet 1955, à Miami. Alors bon, d'abord, on est à 2000 km de Miami, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on est en 1992, soit 37 ans après le décollage du vol 914 à New York.
0: أكيد بعد هالمشهد الغريب أول حاجة صارت كانت بالطبيعة الاتصال بين الطيارة وبرج المراقبة، وكان ماشي في بالك إن الاتصال هذايا نحى اللبس ووضح الأمور. نقول لك لا ما تستعجلش، هاو جايك الحديث. الاتصال هذايا زاد كشف تفاصيل أغرب من هكا برشا. البيلوت وقت سألوه على المعلومات اللي تخص الطيارة الكل جاوب برج المراقبة بكل ثقة في النفس، وأعلمهم أنه يقود في الرحلة 914 التابعة لشركة بان الأمريكية، وهي رحلة الوجهة متاحة من المفروض أنها تهبط في نيويورك في فلوريدا وكذا، ومعانا 51 واحد ملمومين ماشيين لميامي بابا. المعلومة هذه كانت صادمة بالنسبة للمراقبين، على خاطر الطيارة هذه بالذات بالمعلومات اللي قالهم عليها البيلوت الكل معناها نفس الطيارة اللي خرجت كالعام من نيويورك واختفت من غير ما تخلي حتى أثر. لا إله إلا الله، شكون يسوق فيك يا ودي؟ شكون جاوبني؟ الطيارة اللي قاعدوا يلوجوا عليها سنين حسب الراجل اللي شادد التور دو كنترول قال لك يا خويا ما عمرك تلاش حطام، هاي ما زالت تطير ولا شي الحكاية، معناه ايش حاب يقول لهنا؟ معناه ما نفس الطيارة، بشنوبوا الكلام هذا اللي عنده الاساس لراسي ولدي يهديكم. هذاك علاش برج المراقبة حب يزيد يستفسر اكثر على الطيارة، والبيلوت ما كانش من العكسين، عطاهم الوقت والتاريخ بالضبط للاقلاع متاع الطيارة. نهار 2 جويليا عام 1955 في الوقت الفلاني وكذا. يا ودي فاش تحكي 55؟ قالك يا باشا تعرف احنا وقتاش توا ولا معاش بكري راه. اللي باش يزيد من غرابة الموقف انه حتى البيلوت والكوبيلوت بيدهم كانوا في حالة ارتباك واضح، على خاطر ما كانوش فاهمين كيفاش لقاو رواحهم في كاراكاس وشنو معناها يقولوا لهم احنا في عام 1992، شنية التخلوية ذايا مش فاهمين. بالنسبة لهم الرحلة كانت انطلقت من نيويورك وماشية لميامي، كل شيء كان يفترض انه يمشي بطريقة عادية، اما الواقع اللي لقاوه قدامهم كان مختلف تماما. بمعنى اصح شكون يسأل في شكون، الناس الكل دخلت فيها غولة وربي قدر الخير. برج المراقبة في مطار كاراكاس ما كان قدامه حتى حل الا انه يوفر الظروف الملائمة لكل لهبوط الطيارة بسلام، ومن بعد ربي يعمل الديت او ناقف ونحكي ونشوف وش الحكاية ونستفسر. ومن بعد ما هبطت الطيارة في مطار كاراكاس ظهرت تفاصيل اخرى زادت الدوزة متاع الغموض. الركاب الكل بقوا في بلايسهم وما هبطوش من الطيارة. طاقم القيادة كانوا يغزروا للمطار وبهتين تقول عليهم جايين من كوكب آخر ومش فاهمين حتى شيء. كانوا يغزروا للطائرات الموجودة في المطار، طيارات نفاثة حديثة، موديلات أول مرة يشوفوها مختلفة تماما عن الطيارة اللي هما راكبين فيها، وهذا اللي خليهم يقعدوا حذرين وخايفين وما يهبطوش من الطيارة. وخليني نقولكم اللي حتى أعوان المطار بيدهم كانوا خايفين منهم، يعني بوسعدية خايف من القطوس والخطوس خايف من بوسعدية، قعدنا كاكا في الوسط. لا هذوكم هبطوا ولا الاخرين مشاولهم، كانوا خايفين من الطيارة المجهولة، طلبوا تعزيزات أمنية، كانوا يستناو قدومها وكذا. ولهنا شنو اللي صار؟
4: La tour se glace. Le pilote refuse l'assistance au sol et il crie à la radio de rester éloigné de son appareil. On entend des hurlements en fond. Certains voient la fenêtre du cockpit s'ouvrir, une main brandir un panneau comme pour repousser toute approche. Un petit calendrier s'en extirpe dans la panique et tombe sur le tarmac. Quelques secondes plus tard, les moteurs rugissent de nouveau. Le DC-4 accélère, décolle et s'évanouit dans le ciel. Et cette fois-ci, personne ne le reverra jamais.
0: البيلوت متاع الطيارة الغامضة ذي قرر يعاود يقلع من جديد، وفي لحظة الطيارة أقلعت من جديد بسرعة ومن غير ما تستنى الإجراءات العادية. غادرت المطار قبل ما يتمكنوا المسؤولين من فحصها والاقتراب منها، ولكن البيلوت قبل ما يأخذ القرار ذي ارميلهم ورقة وقصد ربي. وخليكم مركزين مع الورقة هذه بالذات، كان ماشي في بالكم اللي حال اللغز فيها انقلكم ما زالت العجايب والغرايب. الورقة ذيكا طلعت عبارة على يومية كالندريي من عام 1955، كانت جديدة تقول عليها ما زالت كي خرجت من المطبعة، رغم انه من المفروض يكونوا تعدوا عليها 37 سنة كاملين. يعني البيلوت كيف رماها حاب يثبت لهم صحة كلامه وانه بالحق العام هو 55 مش 92، ومشي في باله انه اللي في المطار الكل كذبوا عليه وكانوا ناويين على الشر، اذاك علاش خذ القرار بالاقلاع من جديد. واللي باش يصدمكم اكثر انه الطيارة عاودت اختفت من اول وجديد، تقول عليها فص ملح وذاب وبراعات فركس توا وشنو هي الحكاية.
4: Les enquêteurs saisissent aussitôt les bandes d'enregistrement de la tour et le calendrier tombé sur le tarmac. C'est un calendrier daté de 1955. Malgré les expertises, aucune explication n'émerge. Le récit du vol Panam 914 surgit et se propage comme une traînée de poudre. Très vite, il dépasse le cercle des passionnés d'aviation pour s'installer dans l'imaginaire collectif. On l'évoque dans les cours d'école et les veillées sous la tente. Un ami d'un ami aurait un oncle qui connaissait quelqu'un plus ou moins lié à l'affaire, enfin bref. À partir des années 2000, l'histoire va pourtant connaître une phase de sommeil. Et elle aurait pu finir par s'éteindre, mais avec l'arrivée d'internet dans les foyers, l'histoire du vol Panam 914 se démultiplie.
0: من جديد رجعت قصة الرحلة الغامضة 914 للواجهة ورجع الحديث عليها، وبدأت تظهر النظريات والتفسيرات الجديدة. جمعت نظرية المؤامرة واللي لوجوا على الحاجة الغريبة طلعوا برشة تفسيرات وقالوا للطيارة دخلت في ثقب دودي ما يتشافش في السماء وهزها من 55 ل 92 في سوقوندات وكذا، وفما شكون ربط الاختفاء ذي بمثلث برمودا الشهير، وقال لك القوة المغناطيسية اللي غادي هي اللي أخفيت الطيارة ورجعتها في بلاصة وزمن أخرين جملة. ومن جهة أخرى فما اللي طرحوا فرضية الخطف من الفضائيين اللي يعملوا تجارب على البشر، وبرشا روايات اخرين، وعاد برا مشاتيني في الخيال، واللي عنده حكايه يحكي، وصار فينا 91 مش مفهوم تبناوها خاصه المغرومين به واللي يقولوا به.
5: Back in 1985, a tabloid called Weekly World News was the first to cover this story. And yes, I just said 1985, 7 years before the most popular version appeared. Later, the same newspaper retold the story twice more, only with other details, and with 1992 set as the date of the time-traveling aircraft appearing in the future. The picture of Juan de la Corta, the air traffic controller in Caracas, also differed from the 1985 original. So the story was largely announced fake, and it became sort of an urban legend.
0: لكن الحقيقة وراء الرحلة 914 تصدم ومتعجبش جماعة الخوارق خاصة، على خاطر الحكاية الكل كذبة وفيلم إعلامي 100%، والمصدر الأول والوحيد للحكاية هذه هو جريدة أمريكية اسمها ويكلي وورد نيوز، وهي جريدة متعودة تهبط قصص من نوع ذاية بينصير مع تصاور وتفاصيل ليعطى أكثر مصداقية لحكايتها. ومن الأول الناس الكل خذوا القصة على محمل الجد، بما أنه عوان المطار حكاوا على الظهور متاع الطيارة الغامضة عام 1992، واستظهروا تصويرة التقويم اللي رماها الطيارة واللي ترجع العام 1955، وقالوا انه الطيارة دوما هبطت عاودت اقلعت وشهدوا باللي شافوه. وحتى ليومنا هذا ما يعرفوش شنية حكاية الطيارة الغامضة، وتعدت السنين والحكاية تنسات، الى انه الجريدة عاودت هبطتها وحقت نسبة مبيعات خيالية، والجريدة استحلت الموضوع واللي تكون مدة تعاود تحكي عليه بالتفاصيل وتفاصيل جديدة وتبدأ تزيد من عندها، واللي افقدها مصداقيتها انها كل مرة تهبط الحكاية بتاريخ وكل مرة تبدل فيه شوية. وحتى تصويرة العون متاع برج المراقبة الفنزويلي المزعوم إخوان ديكورتي كانت تتبدل كل مرة، يتبدل لون شعر وكذا واحدة كيكة مسايبة، هذا بخلاف بيانسوري لمجلس الطيران المدني الأمريكي وإدارة الطيران الفيدرالية عندهم سجل دقيقة لكل حوادث الطيران، وما ثماش حتى أثر لاختفاء طائرة بالرقم ذي لعام 55 92 71 لحتى عام آخر. وزيد حتى وزارة النقل في فنزويلا ومطار كاراكاس ما قيدوا حتى حادثة تشبه للي تحكيه، ولا فما حتى تقرير أمني فنزويلي ولا أمريكي يقول اللي فما طيارة مجهولة دخلت المجال الجوي أصلا. وتصور بيدهم اللي دارت مع الحكاية لطائرة دوغلاس دي سي فور تبين أنهم مأخوذين من أرشيف طائرات أخرين لشركات أخرين ومش تابعة جملة لشركة بان الأمريكية. يعني القصة الكل ما هي إلا مجرد أسطورة متاع كذا واحد جريدة تتبحبح عطيني في المبيعات وكذا وصدقوها العباد والدولوها الملايين، وحدث حقيقي قلك صار بالرسمي بشي يلموا منه مشاهدات ولايكات. هذيك هي الحكاية وما فيها أي ذك، علاش بول عريف يقولك نلوج ونبتبت ونجيب لك الصحيح من الاخر. قصة غريبة دخلت للمخيال الشعبي كواحدة من أغرب قصص الاختفاء الغامض. بينصير العباد صدقت الحكاية، أما مش العباد الكل سمعت بالتكذيب وبالفيرسيون ذي، معناها برا لمها حاسيلو حاسيلو يا ودي. عالم الطيران حكايته وأسراره وما توفاش، وما زالوا عنا برش حكايات، ولكن رحلتنا لليوم من بول عريف توفى. احنا ان شاء الله نتقابلوا كالعادة نفس الموعد سبت وحد على ديوان FM مساعتين، مريق البابا مريق لي يا باشا. يلا سيدي الى اللقاء وباي باي تشاو.
1: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان FM. نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي، زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان FM.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز الثالث ديوان فام. عسلمة. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ووفق المؤشرات ذاتها، فقد ارتفعت مداخيل العمل بنسبة 5%، حيث بلغت 6.9 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 26 2000، فيما بلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 6.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 2000. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي 26 2000 يوصون بتسريع إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي المبرمجة في مختلف الأنظمة، بما يساهم في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق 30 2000، ووضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع المبرمجة وإرساء آلية دائمة لرفع العراقيل التي تعترض إنجازها، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وخاصة قانون سنة 15 2000. كما تضمنت المقترحات في ختام أشغال الدورة اليوم رفع سقف الإنتاج الذاتي للكهرباء وتطوير آليات بيع الفوائض إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن إعداد مجلة خاصة بالطاقات المتجددة توحد الإطار القانوني وتنظم مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع مواكبة التطورات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر. الخبير البنكي محمد نخيلي يؤكد أن القانون لا يمنع أصحاب الحسابات المشتركة من الحصول على قرض على الشرف، موضحا أنه يمكن للزوجين الحصول على قرض واحد للحساب المشترك، شريطة أن يكون الأجر موطنا لدى البنك، نافيا وجود أي استثناءات تمنع ذلك طالما توفرت الشروط المطلوبة. والخبير البنكي يضيف أن فترة الإمهال بعد الموافقة على القرض على الشرف ليست حقا مكتسبا للعميل، بل تخضع لتقدير البنك الذي يحدد مدتها والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 6 أشهر.
3: لا ما فماش حاجه تما ياخذوا عليه قرض واحد، ما هوش زوز قروض. اذا ما فماش حاجه تستثني حساب المشترك، مش انه يكون اذا كان بتباعه يكون معناتها اجر موطن في البنك. الامهال على خاطر ما هوش حق مكتسب للمده نتاع الامهال، هي البنك اللي ينظر فيها، قد تصل المده ل 6 أشهر، البنك هو اللي ينظر في مده الامهال دي.
2: وفي الشأن الدولي، وزير حقوق الإنسان اليمني مجد المحمد عمر يقول أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن التصعيد الأخير لجماعة الحوثي خلال شهر سبتمبر الماضي أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من 250 مدنيا وإصابة أكثر من 360 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 200,000 شخص. ومن جهته، الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي يعلن اليوم تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء، مضيفا أن القوة المسلحة اليمنية قادرة على تنفيذ المزيد من الهجمات الاستراتيجية ضد جماعة الحوثي. السلطة القضائية الإيرانية تعلن اليوم إعدام شخص تم اعتقاله خلال احتجاجات شهدتها البلاد في شهر جانفي الماضي بعد اتهامه بإطلاق النار على عناصر الشرطة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: موجز الرابعة ديوان أفهم عسلمة. الخبير البنكي محمد خيلي يؤكد أن القانون يمنع الملوك منعا باتا من فرض أي نوع من الضمانات للحصول على القروض على شرف، واضحا أن هذا المنع يشمل الضمانات العينية على غرار رهن العقارات أو المعدات والأصل التجاري، وكذلك يمنع الضمانات الشخصية على غرار الكفالة، وأيضا الضمانات الأخرى مثل التأمين على الحياة. والخبير البنكي يشدد على أن القانون يحجر على البنوك توظيف أو فرض نسبة فائدة على هذه القروض.
1: الشروط اللي حددها القانون واللي منع القانون البنوك انها تخضع ظاهره وموحده، اللي هي ممنوعه مش انه البنك ياخذ ضمانات و

0: ضمانات نعرفوهم بالقانون، ضمانات العينية كما الرهنيات على العقارات، الرهنيات زادة كيف على المعدات وإلا على الأصل التجاري، ضمانات الشخصية كما الكفالة مثلا ممنوع يجيب يقول يجيب حد يضمن فيك، وحتى الضمانات الأخرى اللي كما التأمين على الحياة زادة ممنوع مش أنه البنك يقوم، زادة القانون منع نسبة الفائدة، معناتها البنك ما توظفش نسبة فائدة على القرض اللي باش تعطيه.
1: مشاركاني في مسيرة الكرامة التي ينفذها عدد من أصحاب شهادات العليا المعطلين عن العمل سيرا على الأقدام في اتجاه العاصمة، يتعرضان اليوم إلى إصابات ناجمة عن اصطدام دراجة نارية بعدد من المشاركين في المسيرة، وذلك بالطريق الوطني عدد 2 الرابط بين القيروان وكندار من ولاية سوسة، وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا. هذا وقد تسبب الحادث في حالة من الاحتقان وسط مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، تضامنا مع المشاركين في مسيرة الكرامة التي انطلقت بتاريخ 27 من سبتمبر الماضي من منزل بوزيان في اتجاه العاصمة، وفق تأكيد الكاتب العام المحلي للشغل بمنزل بوزيان الصادق اسماري.
2: تشهد مدينة منزل بوزيان الآن احتجاجات كبيرة على خلفية الحادث اللي وقع والاعتداء اللي وقع على مسيرة الصمود والكرامة المطالبة بشغل وتفعيل فصل 18 لتشغيل أصحاب الشهادات العليا المعطلين العمل.
1: النائب بالبرلمان عن ولاية زغوان أحسن بن علي يدعو إلى دعم الفلاحين وتعزيز آليات تعويض لفائدة المتضررين منهم بما يساعدهم على تجاوز الخسائر والصعوبات التي أثرت على نشاطهم، مشددا على أهمية دعم الفلاح والمحافظة على استمرارية النشاط الفلاحي.
3: طلبنا وإن شاء الله من خلال قانون المالي اللي جاي إن شاء الله بإذن الله باش نفعلوا صندوق تعويض ونرصدوا له أموال من أجل تعويض الفلاح المتضرر. الفلاح الحقيقة مضحين أجل البلاد هذه، وإحنا كي نحكيو على السيادة الوطنية لازم نحكيو أوبليغاتوارمون نحكيو على السيادة الغذائية. السيادة الغذائية بيأمن هنا كل الفلاح، لأنه الحقيقة في الوضع هذا ما عادش ينجم يقاوم، وهذا مثال حي على الفلاحة اللي تخلاو نهائيا على هذا النشاط، وللأسف معناها ما عندهم حتى مورد رزق كان الفلاحة اللي من المفروض معناها يكونوا محل تحفيز ويكونوا زادة نصبة أعين الدولة، وكذلك احنا كنواب شعب نتحملوا مسؤوليتنا في دعم الفلاح. ان شاء الله التعويضات هذه ترى النور، وان شاء الله تحفزهم باش يعاودوا يقاوموا ويعاودوا يناضلوا من اجل البلاد هذه ومن اجل السيادة الوطنية.
1: وفي الشأن الدولي، روسيا تجدد اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية.
4: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
1: جازو الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. مؤسس الجمعية التونسية لطب العائلة زياد بن لامين يقول إن عدة عوامل تجعل المنظومة الطبية الحالية في تونس عاجزة عن استيعاب خريجي اختصاص طب العائلة في القطاعين العام والخاص، محذرا من أن هذا الوضع قد يتسبب في نزيف وخسارة كفاءات شابة، اضطر جزء منها إلى الهجرة أو تغيير المسار المهني. وبن لامين يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح المؤتمر الطبي 20 للجمعية التونسية لطب العائلة أن القطاع الخاص يشهد اكتظاظا في عدد عيادات طب العائلي، مما يثير مخاوف الأطباء الشبان الراغبين في فتح عيادات خاصة حول التكلفة والمردودية المادية، داعيا الخريجين الجدد إلى إعداد دراسات جدوى دقيقة واختيار مناطق وجهات تشكو نقصا في عدد الأطباء المنتصبين لحسابهم الخاص. الأستاذ في القانون سليم اللغماني يؤدي الخميس الماضي بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية اليمين كقاضي لدى المحكمة للفترة 26 و 2035 و 2000، بما من شأنه أن يعزز الحضور التونسي صلب المنظمات والهيئات الدولية ويجدد التزام تونس الراسخ بدعم الشرعية الدولية وتعزيز سيادة القانون، كما يعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الكفاءات القانونية التونسية داخل تونس وخارجها. حافلة لنقل التلاميذ تابعة للشركة الجوية لنقل فينابل تتعرض اليوم إلى الرشق بالحجارة على مستوى منطقة الناظور من ولاية زغوان، مما أسفر عن إصابة سائق الحافلة على مستوى العين، وهو ما استوجب نقله إلى المستشفى المحلي بالناظور لتلقي الإسعافات اللازمة واستكمال الفحوصات الطبية، وفق ما أكده مصدر طبي لمراسل ديوان فام بلجيا. مركز الأمان لنساء ضحايا العنف في معتمدية رقاب من ولاية سيدي بوزيد يدخل حيز الخدمة تحت إشراف جمعية النساء أولا وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وذلك بطاقة استيعاب تبلغ 8 نساء وأطفالهن، وفق تأكيد رئيسة جمعية النساء أولا حياة قادري.
2: تم يوم 1 أكتوبر الانطلاق الفعلي لمركز الأمان برقاب. المركز هذا مخصص لإيواء النساء والأطفال المرافقين لهن من ضحايا العنف. طاقة الاستيعاب 8 أشخاص ما بين نساء وأطفال في 8 أسرة. فيه عديد الخدمات اللي يقدمها المركز كما المرافقة الاجتماعية، المتابعة النفسية، المتابعة الصحية، كذلك المتابعة القانونية والتمكين الاقتصادي عبر توفير دورات تكوينية وفرص شغل للنساء ضحايا العنف. المركز انطلق في استقبال النساء فعليا وتم الافتتاح الرسمي تحت إشراف جمعية النساء أولا بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد وتحت إشراف وزارة المرأة، ويندرج المركز هذه ضمن مجموعة من مراكز الأمان الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية، يعمل على كامل ولاية سيدي بوزيد وعلى الولايات المجاورة لها.
1: وفي الشأن الدولي، إذاعة جيش الاحتلال تقر اليوم بفشل محاولة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة علي العمودي، والذي تصفه التقارير العبرية بأنه خلف يحيى السنوار فعليا في إدارة القطاع. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول إن الولايات المتحدة سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، بينما لم تتمكن إيران من تمرير أي برميل، مؤكدا أن واشنطن تعمل على عزل إيران بشكل غير مسبوق عن الأسواق العالمية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام على 91.9.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. أكثر من 320 شركة ألمانية مستثمرة في تونس وفق وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، مبينا أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وألمانيا حقق خلال السنة الفارطة رقما قياسيا تجاوز 5.3 مليار أورو. والنفط يؤكد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 36 ليوم الوحدة الألمانية على أهمية التنسيق وتعزيز سنة التشاور بين البلدين في المحافل الدولية بغية ترسيخ مبادئ القانون الدولي والذود عن القيم الكونية، مشددا على ضرورة وضع حد للإبادة والمعاناة الإنسانية التي ما انفك يتعرض لهما الشعب الفلسطيني، ومجددا موقف تونس الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية. أطباء مختصون يؤكدون أن علاج سرطان الثدي في تونس لم يعد موحدا بالنسبة إلى جميع المريضات، بل أصبح يحدد حالة بحالة وفقا لخصائص الورم ومرحلته ومدى انتشاره، مع إيلاء أهمية متزايدة للجوانب التجميلية والنفسية وجودة الحياة. والمختصون يوضحون خلال تظاهرات علمية نظمتها مدينة العلوم بتونس في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي، يوضحون أن هذا المسار يتيح توجيه العلاج بما يتلائم مع طبيعة الورم والاستجابة المتوقعة له، وقد يشمل حسب كل حالة الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيميائي والهرموني والعلاجات الموجهة أو الجمع بين عدد من هذه الخيارات. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مكديش يفيد بأن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. ومكديش يوضح في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الآلية الجديدة ستتيح للمواطنين إمكانية تقديم تبرع مالي واختيار قيمته بحرية لتضاف إلى فاتورة مشترياتهم عند دفع في المساحات الكبرى، مشددا على أنه لن يتم توظيف أي معاليم أو أداءات إضافية على المبلغ المتبرع به. عدد من أهالي مدينة بوزلفة من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الفلاحين للتعبير عن رفضهم لإقامة مشروع مخصص لتربية يرقات الذباب الأسود وتحويلها إلى بروتينات موجهة للتصدير. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل بوزلفة أحمد بالكعب يؤكد تخوف الأهالي من هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بموقعه وتبعة نشاطه، مضيفا الملاحظات والتحريات التي قامت بها الجهات المختصة أثارت مخاوف بشأن تأثيرات المحتملة للمشروع على البيئة والمياه والمحيط السكني، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: تجمعنا اليوم وقفة احتجاجية منظمة ومرخصة من طرف السلطات الأمنية وسلطة الأشراف تنديدا لهذا المصنع الذي ما تحول من لول ما تبال قانون اللي فما معمل أعلى، فما رعنا اللي مش طولي ما توحدة إنتاج ذباب الأسود هذايا واليرقات هذية ويحولها إلى بروتينات معدمة للتصدير. هذا حسب ما أبحاثنا تحرياتنا الإنتاج هذا يضر بالمائدة المائية ويضر متى بالتربة ويضر متى بالمحيط. ضد على ذلك والجامعة محاذي تقريبا بعشرات أمتار متى على المستشفى المحلي في منزل بوزلفة وعلى المدرسة الاعتيادية منزل بوزلفة والمدرسة الابتدائية ومركز ذوي الحاجات الخصوصية. ضد على ذلك في منطقة سكنية.
1: وفي شأن الدولي، القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية استهداف وصفتها بالدقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة للحوثيين باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن العمليات أسفرت وفق التقديرات الميدانية الأولية عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر جماعة الحوثي وتدمير أهداف عسكرية استراتيجية وعالية القيمة وتدمير 170 من الوسائل والآليات القتالية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد امين خنوش على ديوان FM.
2: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان FM. نتوي لغاية الساعة الثامنة، ساعتين نعملوا فيهم ريكاب لهم ما صار في خلال 24 ساعة. باش نحكيو اكيد على المنتخب الوطني الاول، وكذلك المنتخب الوطني اللي قل من 23 سنة. نحكيو زادة على وضعية مالية صعبة للفرق في البطولة، ديون بالمليارات دون حلول، بالاضافة لمتابعة بيع في الجديد على مستوى كرة السلة وكرة اليد. كما عودناكم في استاد الديوان، كالعادة تلقاونا في الباج سبور باي ديوان FM ولا في الشين يوتيوب ديوان FM لايف ولا على سيت www.diwanfm.net. بنشيدة في الاعداد محمد زعبار اخراج فني. اليوم عن نظيف كي نحب نرحب به في البدايه، اليوم ضيفنا العضو الجامعي والمكلف اكيد بالمنتخب الوطني التونسي الاول السيد معز المستيري. مساء الخير معز.
3: مساء النور، مساء الفل محمد امين، مساء الفل كل المتابعات والمتابعين لكل الحضور والفريق العامل.
2: كالعاده البقيه في الكرونيك والتحليل فوزي وسيم ونيس. مساء الخير خالد، اهلا بك.
4: مرحبا بك وسيم، مرحبا بك نيس، مرحبا بسيد معز، مرحبا بك محمد امين، مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ديوان FM.
2: بوجه على بيك.
5: مرحبا بك محمد أمين، تحية ليك، تحية الفوزي، تحية لضيفنا ضيف استاذ الديوان السيد معز المستيري. كيف كيف وسيم معنا نادر وزعبار، وتحية لكل المستمعين ومشاهدي استاذ الديوان.
2: وسيم ديوان سيرة،
6: مرحبا بك أمين، مرحبا بالخير اللي تبع فينا الكل، مرحبا بسيد معز نور في استوديو عند علي مدة.
2: وجدت فرصة
6: بس نفرح بيه. إن شاء الله ربنا نقدم الإضافة كالعادة.
2: كما قلنا إذن ضيفنا في الساعة الأولى بشكون السيد معز المستيري، باش نحكيه معه على عدة مواضيع تهم المنتخب الوطني. وكان في البرنامج يكون معنا بالحسن بالسمرة نطق رسمي باسم الجامعة، ولكن نظرا لتواجده خارج حدود الوطن فنوجهنا للدعوة لسيد معز المستيري اللي قبلها أكيد بكل صدر رحب. كما عودناه كما أكيد كما تعودنا من السيد معز المستيري أنه يكون ديما حاضر بالأجوبة الصريحة نتاعه، وهذه باش نعملوا كل اتفاق. ضمن أسئلة الجمهور من حقه أنه أكيد يستفسر ويعرف برشا حاجات صاروا في المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة. باش نبدأ منين كمل ستار سي معز، أكيد بعد بشيء مش عاود نرجع لشنو صار في الزوز مقابلات لياس العاشوري، هل انتهى وجوده في المنتخب الوطني بعد اللي عمله؟ اعتذر ولا لا؟ شنو صار هو بالضبط بينه وبين معين الشعباني؟ هل صحيح أنه فما كان أنه كان فما لاعب ضد العقوبة نتاعه وإلا لا؟ هل اليوم نجم نحكيه على نوعا ما انقسامات معنا بخصوص عملية ما يسمى بطرده من تربص المنتخب الوطني؟
3: هو بالنسبة للاعب لياس العاشوري، أولا هو إبعاد، معناتها ماهوش طرد باعتباره أنه يقعد ديما، معناتها الإمكانية مطروحة أنه يكون موجود في أي تربص ولا يستحقاق قادم. والإبعاد ما كانش لأسباب تأديبية، بالعكس معناتها بتاتر بالنسبة للياس نعود أكد أنه أخلاقيا معناتها لاعب ممتاز كيف وكيف أصحابه، لأنه إذا فما حاجة إيجابية في التربص الفرد هي الأجواء اللي كانت ما بين الملعبية والإطار الفني، دونك هذه ما ينجم من كرة حتى واحد، معناتها بعيدا عن الأخبار الرائجة، معناتها ليزانتوكس اللي موجودين، دونك فما برشا حاجات إيجابية في وسط الجو متاع المنتخب. بالنسبة للاعب الياس العاشوري، الإبعاد نتاعو في الفترة هذه كان لأسباب فنية ثم إدارية،
2: قرار مدرب معنا.
3: أكيد قرار المدرب، نظرا يمكن لياس ما كانش متصل بالجدية اللي مطلوبة من الناخب الوطني وصحابه في المنتخب وكافة الإطار الفني، دونك فما نوعا ما من عدم الجدية في آخر تربص، هذاك علاش تم بعده، نظرا لأنه ما كانش باش يقدم القيمة الفنية اللي يستناها الناخب الوطني في صورة إذا ما معناتها كانت فما مباريات أخرى.
2: باهي، لقياس معنا برشا أخبار بخصوص بن سليمان خليل العياري، يقال أنه ممكن يقال بالطبيعة كما قلت أنت أخبار إرفاض أنه باش يلعب مقابلة بوتسوانا إلى غير ذلك، الكل صحاح ولا غالطين ولا
3: لا؟ لا بالعكس، بالنسبة خليل العياري حتى معناتها بعض الإصابة
2: اللي بعض الكلام تاع معين الشعباني ما ريناش خليل العياري موجود مثال في مقابلة بوتسوانا.
3: هي هما خيارات فنية، معناتها نعرفوا الاختيارات الفنية معناتها بصفة حصرية تعزل للناخب الوطني والإطار الفني المصاحب ليه، معناتها الناخب الوطني رأى أنه ما عندوش مكان في المباراة الثانية، دونك اختيارات فنية ما نجمش نحكي فيها أنا، دونك هذه معناتها ما نجم يفسرها كان الناخب الوطني والإطار الفني. بالنسبة لخليل عايري حتى معناتها من بعد ما تعرض لإصابة عضلية وكان فما كشوفات عن طريق الرنين المغناطيسي، وكانت الفريق نتاعو طلب أنه يرجع باعتباره انه معناتها ما زالت مقابله وديه، وقتها ما زالت الفرضيه نتاع المقابله الوديه، واللاعب خليل عايري رفض وتمسك انه يقعد معناتها في وسط المنتخب. بالنسبه لانيس بن سليمان حتى المباراه الثانيه لعبها هو مصاب، دونك عنده اصابه في الاسكيو، تحول من بعد نهايه الترابص هذايا رجع الفريق نتاعه باش يقوم بجراحه عمليه جراحيه.
2: باهي، كان المفروض انه اليوم مع منتخبنا يلعب مقابله وديه ضد منتخب مالي، وستاج كان المفروض انه يكون متواصل. نحب نعرف اكيد منك سي معز والناس تحب تعرف ان السبب الحقيقي في انه ستاج هذايا ما يكملش والمقابله هذايا ما تتلعبش. هل في حديث على كلاسمو فيفا، خوف من الهزيمه، برشا اصابات، انه معنا ستاج يبدا يوفى فيسا، بلاش حتى مقابله ودي كما بقيه المنتخبات، يطرح برشا تساؤلات.
3: شوف، ما فماش كلمه خوف، يمكن فما حسابات، ما فماش خوف، والحسابات هذه معناتها امر مفروض في كره القدم بصفه عامه. في ظل الاصابات الكبيره اللي تعرضوا لها برشا لاعبيه وحاله الارهاق، دونك حاولنا انه نشوفوا الامكانيه نتاع معناتها تاخير المباراه نوعا ما. دونك المنتخب المالي رفض، كيما رفض انه يلعب في اي ملعب اخر داخل الجمهورية، وتمسك انه يلعب في ملعب حماد العقبي ببيرتس.
2: المنتخب المالي
3: بناء عليه توجهنا له معناتها بدعوة لإلغاء المقابلة هذه، تأخيرها. دونك تم الاتصال بهم بصفة ودية على التأخير، ما تمش الاستجابة للطلب. طلبنا بناء عليه إلغاء المقابلة، والمنتخب المالي وافق معناتها بطريقة مباشرة.
6: كاين استنى فيها ما
3: تنجم تكون معناتها المنتخب المالي ما قالش معناتها علاش ولا نوخروا ولا نحب نلعب المقابله هذه، برغم انه معناتها قمنا بجميع الاجراءات المتعلقه بالمقابله هذه اللوجستيه والاداريه وغيره. دونك المنتخب المالي وافق.
2: باهي، انا ما نحبكش ندخلك برشا في اختيارات فنيه لغير ذلك، ولكن نوعا ما اللي شفناه ولاحظناه، غياب الزعلوني ولا عدم دعوه غياب الزعلوني للمنتخب الوطني التونسي ساهم نوعا ما، مش ما نقولوش توتير، ولكن ساهم في انه الامور تكون صعيبه شويه لمعاني الشعباني، خاصه مع الجمهور، لانه برشا اسئله على غياب الزعلوني.
3: اللي ناكدوا انه معناتها القيمه الفنيه نتاع لاعب الزعلوني معناتها ثابته.
2: واضح.
3: الخيارات الفنيه والاختيارات الفنيه ما نجمش ندخل فيها الحقيقه. أيه. دونك ما نجمش نجاوبك على اسئله كيما هذه معناتها بكل صدر رحب،
2: ولكن اللي فهمته انت انه نوعا ما غياب لاعب كيما هكا ينجم ياثر في الجو.
3: شوف، الحاجه المتاكده انه معناتها بالنسبه للناخب الوطني معين شعباني بعد ما اشرف هو على التدريبات بصفه مباشره. دونك كانت عنده فكره ولا وليت عنده فكره اوضح من الفكره الاولى.
2: واضح. تفضل.
4: أنا باش بعد قبل نوصلوا للمباراة المالي ووضعية النقاط والنقطة الفضيحة،
2: مش النقطة.
4: لا، أنا عندي زاد بعض الكواليس على حكاية النقطة، لكن سي معز بعد خيبة كأس أفريقيا، يعني بعد سامي الطرابلسي وكامل الإطار الفني للمرافق، قلت فما تحقيق، هل هو التحقيق حبر ورق وإلا وصلته، وعلاش كاشي سامي طرابلسي؟ هذا سؤال موجه كمكتب جامعي مش مكلف بالمنتخب، علاش وقع بعد سامي طرابلسي برك؟ المدير الرياضي الزوز زياد الجزيري وخليل شمام خليتوهم، وانتم قلتوا قرار بكون ابعاد جميع المتداخلين في الفريق الاول، يعني شنو السبب؟ والتحقيق اللي حكيتوا عليه، يعني فتح تحقيق ونوصل.
3: هو قبل كل شيء تحية للمدرب سامي طرابلسي وكل الإطار اللي عمل معه، حمادي الدو وسيم معنا وشام جزيري. بتاتر تقصد التقرير اللي من المفروض التقرير اللي كان من المفروض يرسل المدرب الناخب الوطني السابق سامي طرابلسي، ما الحقيقة ما وصلش للجامعة ولا ألنه، ولو نجم نقول لك او نجم نقول لك انه ما عنديش فكره عليه باعتبار ما كنتش قريب برشا من المنتخب. دونك اللي نعرفه المعلومه اللي عندي انه التقرير هذا ما وصلش للجامعه التونسيه كره القدم.
2: بعد فتره بعد رحيل سامي طرابلسي ما ربحنا حتى ماتش لحد الان، تقريبا ما ربحنا حتى مقابله، عملنا مقابله واحده ربحناها ضد هايتي، بقيه هزائم متتاليه، 21 هدف قبل الدفاع، خسرنا 5 مقابلات، وعملنا بدايه كارثيه حاليا في تصفيه كاس افريقيا. اليوم اكيد سي معز فاهمين انه الشارع الرياضي فهم بالبيان، وفما نوعا ما مش ازمه، فما ازمه ثقه بين الجمهور وبين المنتخب، تحس الجمهور ما عادش واثق 100% انه المنتخب هذا ينجم يمشي لكاس افريقيا، لانه الحقيقه لعبنا ضد زوز منافسين في الزمن القريب كنا نجيبو باش نحسنوا بهم الكلاسمون تاعنا باش نسجلهم برشا اهداف. اليوم الزوز منتخبات هذوما الحقيقه معنا سي معز ظهروا برشا مشاكل في وسط المنتخب الوطني التونسي. نحب نربط شوي زادة بقبل بالثمانينات زادة كنا في كل مرة قعدنا في كل مرة ما تمشيوش كاس افريقيا وراتيو كاس افريقيا باش نحاولوا نكونوا جيل. هل اليوم انتم مستعدين لا قدر الله انه نمشيوش كاس افريقيا، ولا بالنسبة لكم لازم نمشيو كاس افريقيا ونكونوا جيل بعد؟
3: لا من الاوبجيكتيف اللي موجوده توا معناتها في وسط المنتخب انه تراجع فرضيه تراجع ما زالت متعدده صحيح معناتها زوز تعادلات في الزوز مباريات الاولى لكن فما اصرار من عباد الكل انه معناتها نتجاوزوا الازمه هذه ونرجعوا معناتها نفرحوا الجمهور التونسي والشعب التونسي وهذا راهو ما هوش كما نحكيه احنا معناتها يدخل في باب الشعارات ولا اللغه الخشبيه لا احنا رانا موجودين باش نفرحوا الشعب التونسي والمنتخب الوطني التونسي كما فرح الشعب التونسي في فترات سابقه ان شاء الله يرجع وترجع الهيبه نتاعو وترجع النتائج ترجع طبع دونك احنا هذاك علاش مطالبين بتوفير والوقفه ونحبوا المسانده نتاع الجمهور لانه توا مستحقين المسانده نتاع الجمهور كي تبدا الامور ماشيه دونك الجمهور باش يكون واقف وبلغه الكره عامل كيف لكن توا وقت النتائج مش ماشيه دونك اكيد احنا مطالبين باصلاح الاخطاء اللي موجوده مطالبين العباد الكل باعاده روح للمنتخب وكما نطلبوا زاد المسانده والوقفه نتاع الجمهور التونسي لانه متاكد ان الجمهور التونسي اجمالا يتغشى المنتخب نتاعه وهذا من حقه وهذا امر مشروع لكن في كل حالات باش يكون ديما واقف ورا المنتخب نتاعه.
6: تفضل. انا الحقيقه هذه برشا اسئله روحانا السي معز في معناتها في كيفاش نقولها في علاقه بنوعيه معناتها التفكير اللي عنده اللي تمست معناتها من خلال المعاملات نتاعي واللي شفته في النادي السياسي. يعني نعرف ابري معناتها المنهج بتاع التفكير نتاع معز مستير كشخص واذا نحب نتوجه له هو معناتها بالذات معناتها في سؤال استراتيجيكمون بارلون نعرف ان انت تحب تخدم على طول انت معز مستير من نوع العباد معناها تحب تعمل حاجه كما نقولوا تعطي الفروي بعد وقت معين وتحب تخدم حاجات معناها كما نقولوا احنا من لوطه وتخدم بالفونداسيون من لوطه وانت طالع كما نقولوا او ميم طون معناها التفكير هذا في الكونجونكتور والكونتكست هذا اللي انت عندك ديزيشيونس اكور تيرم معناتها وعندك ديزوبليغاسيون ما فماش معناها كما قلت انت توا لازمنا نشوف كوب دافريك ولازمنا نعملوا معناتها عندك اوبليغاسيون تاع تو موز المستيري بشخصيته وتفكيره والمنهج اللي حب يمشي فيه بما اني نعرف معنا كيفاش قدمت قبل وبين ما يتطلب الوضع الحالي والوضع الران انك تصلح الميديا انت وي
3: شوف معناتها انا نحكي على الجانب الاداري الجانب الفني تعرف معناتها انه هذوما من صلاحيات الناخب الوطني والحقيقه قاعد يخدم وقاعد يصلح وتوا في وقت وجيز جدا خذا فكره معناتها تقريبا كبيره على المناخ العام وحتى على اللاعبين باعتباره انه معناتها باشر التدريبات نتاعو بصفه معناتها مستعجله ولو انه كنا نخيروا انه التواجد نتاع الناخب الوطني يكون في فتره سابقه في فتره نتاع اعداد تكون في قالب مقابلات وديه لغيره لانه الملاعبي والروندمون والفالور والحاجات اللي يطلبها الناخب الوطني من الملاعبي ما تنجم تظهر كان في المقابلات. معناتها فما فما فما في التدريبات فما ملاعبي نجم يغلط ولا جوية معناتها ماهيش هي بيدها
6: وال في السيليكسيون ممكن تختلف شوية خاطر السيليكسيون عندك معناتها برشا ما تشوف تتفرج فيها نتاع الملاعبي في المنطقة في الفريق نتاعو معناها مش كيما ايكيب ممكن الكلام هذا في ايكيب اكثر. انا نحب انت رايك الشخصي معناها كيفاش تنجم توفق بين اللي تخمو انت الون تيرم وبين الاوبليغاسيون نتاع توا معناها اللي انت لازم تعطي بريستاسيون توا لي ميديا سورتو في بعد كونتيكت مع كوب دو موند كانت الحاله معناتها ما هيش جمله
3: ما هيش هي زوز خطوط متوازيه معناتها شوف احنا مطالبين بالعمل معناتها كل واحد في المجال نتاعو معناتها نحكيو على مثلا المجال الاداري براتيكمون للاشراف على المنتخب الوطني دونك الاشراف يطلب التاطير ويطلب الجانب اللوجيستي ويطلب الاعداد المسبق والاعداد المبكر والبرمجه ويطلب التواجد مع الملاعبيه ويطلب معناتها توفير جميع الممهدات وجميع المتطلبات اللي يطلبها الناخب الوطني والاطار دونك هذه الكل كاين معناتها الحقيقه موجود هذوما معناتها حاجات موجوده في حتى معناتها من خلال توا معناتها تواجدي في الطرابلس هذايا في الاستحقاق اللي فات دونك فما جانب نتاع انضباط كبير موجود معناتها الملاعبين الكل مشكورين على الانضباط نتاعهم فما روح اخرى لازم تكون موجوده معناتها بدايه البوادر نتاعها وهذاك علاش احنا في وقت وجيز احنا توا الاستحقاق القادم النافذه المقبله باش تكون في شهر نوفمبر من 9 ل 17 نوفمبر دونك ما فماش وقت هذاك علاش بتاتر نرجع للسؤال نتاع محمد امين نظرا لالغاء المقابله الوديه ونظرا لانه تعرف كي نحيو معناتها مقابله ولا نحيو موعد مع تقريب اوتوماتيكمون لونفي باش ينقص شويه عند الملاعبيه لانه الملاعبيه ديما وقت اللي تخدم لونفي يكون طالع على اساس انه باش تحضر المقابله معينه ولا الطرب ولا الدوره ولا غيره دونك ماش فما المقابله هذه مع قله الرصيد البشري اللي تقريبا ولا 13 ولا 14 دونك الناخب الوطني خير انه الملاعبيه ترجع الفرق نتاعها مع حرصوا شديد وتأكيدوا عليهم انهم يخدموا اكثر لانه من بعد تقريبا شهر باش يكون فما زوز مباريات مهمه وهي النتائج نتاعها باش تكون مصيريه وتحدد بنسبه كبيره الترشح
2: من عدمي
3: منتخب الوطني ان شاء الله يكون ترشح.
2: لا نعقلنا كيف تحدد الترشح
3: ان شاء الله. آه آه شوف احنا لازمنا نتفائلوا شويه الحقيقه
2: انا مع التفاؤل.
6: معناتها اجابه على سؤالي معناها انت توا وليت معناها تكونفرتيت كما نقولوا احنا شويه وليت خمه في الكور تيرم وكل ما هو استراتيجيك معناها
3: مخليش بعد لي سيونس بشويه
6: بشويه معناها
2: حبيت نتفاعل مع سؤال وسيم خاطر مهم برشا اللي كان يحكي فيه وسيم وهما لا سبيل اليه ان نحكيه على ما نمشيوش لكاس افريقيا مهما كانت وضعيه المنتخب مهما كانت النتائج
1: انا فقط شبهت وضعيه بوضعيه مش معناها معاه ولا وضعيه
2: انه عندي برنامج عمل باش نصلح باش نشب باش نعمل سياسه جديده اذا يمشي اون باراليل مع انك تكون موجود في الكوب دافريك خاطر راهو اليوم يعرف سي معز اليوم قيمه المنتخب التونسي راهي وصيتها معناتها اليوم تجاوزنا ان ما نمشيوش للكوب دافريك دونك كوب دافريك حاجه بديهيه ودايور معناتها اليوم الاجتماع اللي تبرمج مع سيد الوزير اللي هو ما كانش مبرمج لانه لو كان مبرمج راهو يجي جوست بعد ما توفى يوفى ستاج هذايا دونك فما اجتماع مستعجل اجتماع
4: بعد الغاء مباراه
2: الغاء وبعد النقاط اللي ما تحسبتش وقع نقاط ماتش اوغندا تو يحكي عليهم سي معز لكن واضح اللي اليوم الاجتماع حتى مع سيد الوزير فما وكأنه فما مساءلة فما لوم على الأداء وفما لوم على النتيجة هذايا واضح أن اليوم يحكي سي معز يقول لك اليوم جماهير طالب النتائج طالب بالأداء واليوم الحقيقة بعد الزوز مع المقابلات اللي قدمنا فيهم أبار شوط الأول اللي كان مش خايب يزموا والحظ ما مشيش معانا ماتش بوتسوانا لكن شفنا مردود لا ما شفناش مردود كبير ما شفناش روح ما شفناش معناتها دونك خاطر علاش نحب نحكي هكا حتى كي نرجع شوية على معاقبة العاشوري ما كانش منضبط برشا ولا ما كانش ملتزم فما برشا ملاعبيه الحقيقه انا شفت في لي دو ماتش هذوما وكانه الملاعبيه ماهمش كونسيرني ماهمش امبليكي ما حسيتش فما روح كبيره في لي دو ماتش ابار نحكي الشوط الاول نتاع ماتش بوتسوانا الماتش الثاني دونك هذوما نتصور انا معين الشعباني كمدرب هذوما باش ياخذهم بعين الاعتبار وسيرتو راهو بون نحكيو على قائمه يل سو بو فما اخطاء صارت في القائمه
4: فما
2: نتصور زاد انا قلت جمعتين في ظل بعضنا لهنا قلنا راهو فما على الاقل 10 ملاعبيه ما كنتش تلقاهم في الليست القائمه نتاع المنتخب دونك وفما ملاعبيه تنجم تعاود ترجع كيف ما مثلا علي العابدي
1: مش مسالوه
2: بعد سي موزي جاو اما شوف اليوم تحب ولا تكره الوضع اللي شفناه للمنتخب ماهوش مطمئن برشا الوضع ماهوش مريح دونك هذايا هو يلزم نتصور انا سي معز ولا معين يدركوا الوضع هذايا اللي هو وضع دقيق تو دونك شنو ما معناتها الحلول السريعه باش نرجعوا ناخذوا ليكيليبر نتاعنا والتوازن نتاعنا ونجموا نرجعوا نصلحوا لي ريزولتا ويرجع الاداء خير.
3: هو معناتها الخدمه نتاع الناخب الوطني ولا الخدمه نتاع المكتب الجامعي معناتها منكبه اساسا على انجاح زوج مباريات المقبله لانه الديبلوكاج تعرفوه ما تلعبت كل يصير وقت اللي تحسن النتيجة دونك النجم على فوز راهو تعاود ترجع معناتها ثقة أكثر لأن الروح موجودة معناتها ما شاطركش الرأي في الروح بوتيتر مشكلة متاع ثقة بوتيتر مشكلة متاع ثقة بالنسبة للملاعبين لكن الروح موجودة والروح شفناها في المقابلة الثانية أكثر من المقابلة الأولى معناتها هذه مسألة بديهية زادة باش ما نبداش نغلط فيكم وأنا غلط في الرأي العام دونك معناتها فما تحسن في ظرف أيامات لكن براتيكمون توا أكور تيرم عندنا زوج مقابلات احنا حتى الاجتماع اللي صار اللي اشرف عليه السيد الوزير كان اجتماع ترتيبي معناتها ماهوش اول اجتماع وماهوش اخر اجتماع ترتيبي في المقام الاول معناتها في اطار الاعداد اللوجيستي الطيب للتنقل لليبيا الشقيق دونك نعرفوا انه المقابله اللي باش تكون في ليبيا من بعد المقابله المقبله نعرفوا انه الفناتر نتاع نوفمبر فيها زوج مقابلات ذهابا وايابا ضد المنتخب الليبي دونك فما حرص كبير من سلطه الاشراف مشكوره على انه نوفروا جميع الممهدات معناتها باش نحاولوا نوفروا انه يكون التنقل مريح للمنتخب التونسي وقبله بيان سور ما فماش برشا ايامات باش نعدوا معناتها العده للمباريات هذوما نعرف انه النافذه هذه من 9 ل 17 اوتوماتيكمون مش باش يكون نهار 9 ولا 10 المباراه الاولى دونك باش تكون بوتيتر 11 12 13 ومن بعد 3 ولا 4 ايامات باش تمشي تتنقل وتلعب المقابله نتاع الاياب دونك مطالبين بالاعداد الجيد هذا وحتى معناتها نعرج على الاجتماع مع سيد الوزير معناتها ماهوش متعلق كان بالإعداد ولا بالمنتخب، لا بالعكس حكينا حتى على البنية التحتية معناتها بارك الله فيه هو والإطارات العليا والسامية اللي موجودة في صلب الوزارة، لأنه فما إصرار أكثر من أي وقت أنه حتى على مستوى البنية التحتية يتم تأهيل ملاعب أخرى في تونس. دونك هذه مسألة أخرى تعرضنا لها، تعرضنا لبرشا نقاط الحقيقه معناتها في طار ترتيبي واجتماع
1: معناها نجموا لحظه برك معناها لا جوست بربي خلينا نكمل نتكلم بخصوص البنيه التحتيه والملاعب. معناها احنا يعني مستقبلا نجموا نشوفوا المنتخب الوطني التونسي مثال في ملعب الطيب المهيري يلعب،
3: شوف احنا في طار المقابله الوديه معناتها كي طالبنا المنتخب المالي وبخلاف المنتخب المالي كانت فما الامكانيه نتاع المنتخب الموريتاني منتخب البنين ومنتخب مدغشقر. منتخب البنين بعد ما طال الموافقه المبدئيه تراجع باعتبار انه عنده مقابله رسميه تجمع بالمنتخب التونسي لاقل من 23 سنه دونك نفس الملاعبيه هذيك باش تكون موجوده ضد المنتخب الوطني اقل من 23 سنه. بالنسبه للمنتخب الموريتاني تقدم مطالبات استغربناها دونك ما كانش فما سبيل انه نلعبوا المقابله هذه.
1: تذكر سفر
3: بالنسبه للمنتخب مدغشقر دونك ما وصلناش لاتفاق
4: مالي
3: خالص كنا باش نلعبوه في ملعب اخر بخلاف ملعب حمد العقربي بيراتس باعتبار انه على مستوى المقابلات الرسميه دونك تنجم تكون كان في الملعب المؤهل في تونس اللي هو ملعب حمد العقربي بيراتس. على مستوى المقابلات الوديه نجمو نمشيو لسوسه نجمو نمشيو للمستير ونجمو نمشيو للصفاقس دونك تعرضنا حتى للنقاط المتعلقه بملعب طيب المهيري باعتبار انه اقرب ملعب ينجم يتم تاهيله ملعب سوسه في انتظار تركيز الكراسي
1: وقريب تاهيله يظهر لي حسب ما سمعت انه لازم
3: فما حرص كبير توا فما حرص كبير فما حرص كبير من سلطه الاشراف من جامعه التونسيه الولايه صفاقس ممثله في شخص السيد ولي صفاقس مشكور كاتب عن بلديه صفاقس وكل المدخرين في شأن هذا دونك باش نأهلوا بإذن الله في أقرب وقت ممكن الملاعب التونسية أكثر من ملعب دونك هذا مثلا من النقاط اللي تجبدت في وكانت في المنفح والاجتماع الموجود مع السيد الوزير.
4: أنت حكيت على عديد النقاط يمكن تكون يعني حكيت الأمور الفنية عليك لكن فما حاجة اللي في الشارع الرياضي هي أزمة داخل المكتب الجامعي يعني اختلاف الرأي ولا يمكن تختلف ولا يمكن خاصة يعني بعد تعيينك على رأس المنتخب الأكابر يعني الحاجة اللي أنا نعرفها في الكواليس اللي صارت قبل الندوة الصحفية معين الشعباني متوجه للندوة الصحفية بعد التعادل المباراة الأولى أمام غواندا أحد الأطراف قراب المكتب الجامعي هذه علاش قدك فما أزمة ثقة جاء المعين الشعباني قال له بلغة الكرة ما تغشش راهو النقاط مش باش يتحسبوا هو قبل المباراة معين الشعباني على باله بكون المباراة النقاط باش يتحسبوا يعني هذا
6: لا ما نظنش
1: كيما أي تصفية خلي
6: ما نظنش باهي باهي سامحني باهي
4: هذه النقاط هذه كما نقولوا احنا القعباجي الموجود في الاطراف المدهره كمكتب جامعي ولا قراب المكتب الجامعي مع على اي اساس قالوا المباراه مش تحسب نقاط
1: وعلى اي اساس قلبنا بعض
4: وبعد على اساس انت قبل المباراه يعني هو خاطر في حاله غش معين الشعباني بعد المباراه يعني هذا هو التفسير
6: شكون هو السيد اصلا زاد شكون اللي طال معلومه كون النقاط ما يتحسبوش نحبوا نعرفوه
4: يا سير خدين نسأل بعد احنا ما احناش محاكمة مش نحاكم لمعين الشعبين لو نحاكم نعطيك على الكواليس يعني هذا هو الاختلاف ولا شفما في المكتب بين اعضاء مكتب جامعي خاصة سي معز بعد تقاليدك المنتخب لو
1: شكون يتحمل مسؤولية في النقاط هذوما كل بكل وضوح
3: لا طبعا نقول لك شكون يتحمل مسؤولية بالنسبة للمعين بعد المقابلة معناتها عادي جدا انه يكون معناتها مستاء من المردود نتاع بعض الملاعبيه اكثر منهم النتيجه لانه الملاعبيه مطالبين بتطبيق تعليمات مطالبين بانه يكون معناتها بعض الملاعبيه عطات ما عندها دونك سي توت افي نورمال انه باش يكون متقلق خاصه انه احنا المنتخب الوطني التونسي راهو مقابله وديه ولا مقابله رسميه راهو نلعبوا باش ننتظروا معناتها مهما كانت المقابله ديما بالنسبه لنا احنا فيها رهان والرهان نتاع المقابله هذه بخلاف بيان سور التنقيط نتاع ترشح لنهايه كاس افريقيا كانت مقابله تعنينا برشا على درب معناتها احتساب نقاط اضافيه للمنتخب الوطني التونسي على مستوى الترتيب الافريقي والعالمي،
1: لانه
3: بعدنا على شابولو ولازمنا نرجع. دونك هذاك الاستياء نتاع معين في بالو، معناتها بالنقاط ما تحتسبش من قبل المقابله. دونك هذيك مساله معناتها ناكدها.
1: لكن كيف سربت المعلومه هذه؟ هو فوزي حبي يطرح السؤال هذا، كيف سربت المعلومه هذه؟ انه النقاط لا تحتسب في مقابله.
3: شوف اللي في باله به معين انه معناتها نقاط لا تحتسب.
1: فوالا
3: اوكي. قبل
1: ما نكون في الكاف، من حسين جنيح موجود يظل في الاتحاد الافريقي
3: في الفيفا. لكن شوف المساله هذه معناتها انا نقول لك معناتها بكل تحمل المسؤوليه،
1: بكل وضوح،
3: العباد الكل غالطه، ومحناش رانا نفركس ولا كبش فداء باش نمسحوا فيه. لكن فما شكون اخطا وفما انكيت وفما استجوابات.
1: اخطا على حسن ولا سونيه؟
6: لا مش حسن ولا سونيه، هي ظاهره انكومبيتونس. معناها ما فماش كلام، ما فماش حتى تفسير اخر. خاطر انك تمشي للمدرب وطني، تمشي لاطار فني، تقول الماتش هذا ما يتحسبوش نقاطه، راك شكون قال لك انت ما يهبطش؟ معناها
1: في مخه
6: ما يهبطش رينا اللومي، يهبط حازم مستوري مثلا، هذه ابسط حاجه. نجم يغلبك بها الاطار الفني، يقول لك انا ما نهبطش نجرب، ولا نعمل ديسبوزيتيف اخر، معناتها نكون باش نجرب حاجات افكار معينه، نولي نلوج على الريزولتا الميديا. هذه الاولى. الثانيه بعد ما احنا رانا كلمه شنو هي محاسبه ونحلوا تحقيق، يعطيني من بعد شنو صار، يعطيني من بعد السيد اللي غلط هذا، اسكو غلط على مانك دو كومبيتونس؟ اللي انا بالنسبه لي شك كبير يكون مانك نتاع كومبيتونس. واذا كان فما بروسيس غلط يا خويا نتاع سيركوي دانفورماسيون، يا خويا نبطلوا البروسيس هذا ونعملوا حاجه اللي هي ما تخليناش نحصلوا في اغلاط كيما هذه، لانه في الماضي القريب هالاغلاط هذه ما تجي على مخاخنا. ما با احنا دونس معنا ملي وعينا على الكورة، اغلاط كيما هذه مستحيل تجي على مخاخنا. معناها نلقاو اليوم رواحنا معناها للاسف نكونوا نعالجوا في مشكله مثلا فنيه فقط، في مشكله نتاع
1: اداريه،
6: ولينا نحكيو في فنيه واداريه، ولينا خايفين سي معز جوست حاجه، ولينا خايفين من سيناريو اسوء. هذا هو الشعور اللي عند التوانسه، راه شعور الخوف من الاسوء. ومعناها وما نعرفش مع سيرتان مو راكم بارتاجيو معنا نفس الشعور، انكم في الاخر بالكل انتم توانسه كيفنا. رانا معناها ما نحبوش الجماهير الكبيره معناتها العريضه تبعد على المنتخب، في الاخر بكون نحبوهم ديما قراب، باش يكونوا قراب راهو لازم فما المينيموم نتاع الاحساس اللي كونوا فما خدمه دو فون قاعده تصير، فما ناس قاعده شد البلاد، فما ناس قاعده تحب تقدم بالبلاد. الشعور هذا عمال قاعد ينقص، وعمال الناس ثقتها تنقص في اللي يصير كل فنيا قبل تو خلط اداريا. معناها
3: احنا كي نحكيو على الاصلاح ولا رؤيه اخرى، دونك باش نحكيو على المستوى الفني والمستوى الاداري. معناتها هذه مساله مفروغ منها، خطا جسيم لا يغتفر، هذه معناتها معاك ونعذر اي انسان معناتها يكون تقلق من الحكايه هذه. مالغريك الماتش الثاني معناتها شفتوا معناتها راهو ميزابار حكايه لي بوان ما نجمناش نربحوا، دونك النتيجه ما مشيتش كيما مشاتش في المقابله الاولى على مستوى النتيجه ولا ده. اوكي معناتها معين معناتها تصرف معناتها بطريقه سريعه، معناتها دارك الامور هذه في المقابله الثانيه اللي هي كانت خير من المقابله الاولى، لكن

0: كمل لي على النقطة هذه وبعد يرجع الخلافات فوزي سامحني. لا لا لا لا مش هكاك جوست توا خاطر توا نورمالمون سي معز من قبل ما تصير الكونفوكاسيون ودايور انتم تعرفوا اللي عندكم تروا ماتش اسكو عندك ماتش اوفيسيال ودو ماتش اميكو ولا دو ماتش اوفيسيال وماتش اميكال يعني اوغندا ماتش اوفيسيال ولا ماتش اميكال هذه نورمالمون يتعرف قبل ما تهبط الكونفوكاسيون باش نعرف اسكو ستاج هذايا نجم نجرب فيه والا لا نورمالمون معناتها مش لجورجي قبل بنهار وبنهارين باش نعرف اسكو ماتش اوغندا مش يتحسبوا النقاط ولا ما يتحسبوش ميم حتى في الكونفوكاسيون بتاع المدرب كيفاش يعمل كونفوكاسيون يعرف روحه شنو الماتشات اللي يوقع احتسابهم يظهر لي احنا ديجا معناتها كمكتب جامعي وخرنا شويه ان باش نعرفوا اسكو النقاط هذوما باش تحسبوا الا لا نورمالمون قبل ما تصير الكونفوكاسيون ديجا يكون عندنا علم
1: مستحيل يكون ما عندهمش علم مستحيل لانه عندهم من الاول معناتها المراسلات وفما شكون حاضر سرتان في القرعه وفي القرعه فما شكون تكلم وفسر كيفيه احتساب النقاط فما معناتها فما بروسيدور قاعده تصير احنا ما حناش نحكيوا على ماتش في دوره راهو نحكيوا على كاف ونحكيوا على حاجه منظمه معناها بالمستحيل تكون معلومه مش عند تونس كفيدراسيون مستحيل ما تصيرش معناها
2: شوف ما كنتش قريب انا في الفتره هذيك لكن ناكدوا انه ما فما حتى واحد تحول للقرعه بما اعتبار انه القرعه
1: حتى اونلاين لا ما حضرهاش
2: تمت اونلاين
1: يبي يحضرها اونلاين فما كان يتبع الموضوع يتبع
2: والمنحوظه هذه تقلت دونك اذا فما شكون تبع من المفروض تكون عنده المعلومه هذه بالنسبه للريغلومون معناتها نتاع المسابقه هذه الافريقيه تقول انه المنتخبات المنظمه باش تكمل تشارك في التصفيات اوكي وهي مترشحه بطريقه اليه بون على مستوى مثلا نرجعوا للكونكا كاف في الادوار الترشيحيه ولا التمهيديه نتاع كاس العالم نلقاو انه البلدان المنظمه لانه براتيكمون من المرات القليله اللي ثلاثه بلدان ولا الدول الافريقيه تنظم مع بعضها
3: ثلاثه يوم المريض
2: في كاس العالم باعتبار انه فما ثلاثه بلدان نظمت لعبوا تصفيات وما تمش احتساب النقاط نتاعهم دونك صفر نقطه هذه على مستوى الفيفا الاتحاد الافريقي شاف حاجه اخرى دونك هذه معمول بها في الادوار في دورات كاس افريقيا 2025 و2023 معناتها السابقه ما فماش حاجه تبدلت.
1: جوستومون
4: انا بالنسبه لي انا سي معز ما كان مباراه يعني بعد خيبه كاس عالم ما كانت حتى مباراه ودي يا اخوي ماشي اول باش ترجع مع الجمهور حتى معين الشعباني ما عندوش اعتذار ما عندوش حتى عذر لا هو للاعبين نتاعو
2: لا لعبنا باش نربحوا لعبنا باش نربحوا لعبنا مقابله باش نربحوا
4: جماهير انت كان ربحت المباراه
2: لكن
4: الاولى
2: لكن المعلومه لازم تكون عند الناخب الوطني لكن لعبنا باش نربحوا
4: انا بالنسبه لي انا الاجواء ما دام داخل المنتخب والنقطه اللي حكيت عليها ربط طبيعه الاجواء داخل المنتخب بطبيعه هو شنو اللي خلى التسريب المعلومه الخاطئه
3: نفوس ماهيش باهي تقول
4: اي نفوس ماهيش باهي الوضعيه انا خاصه منذ سامحني سي معز منذ تعيينك على رأس المنتخب يعني فما بعض المشاكل فما بعض أعضاء المكتب الجامعي متقلقين يعني شنو الأجواء عندهم داخل المكتب
2: لا لا لا أنا رجاء خلينا نحكي على المنتخب خلينا نحكي على المنتخب أنا ما أنت توا موجود بحذاكم سيفتي المسؤول ولا المنتخب خلينا نحكي على المنتخب وركب على المنتخب ونشوفه ما أنت ما كامل اعتذاراتي ليك سي فوزي خلينا نحكي على المنتخب
4: باش نسألك شنو علي العابدي غيابه أثر على المجموعة لا
2: كلاعب الحقيقة هو كان ضمن خيارات معين شعباني معناتها هذه مسألة مؤكدة لكن تصريح اللي قام به اللاعب علي العابدي واللي هو مالوريزمون بور لوي دونك قصد حاجة وقال حاجة أخرى ما إليكم ساعة عليه معناتها قصد حاجة وقال حاجة واحدة أخرى دونك كانت فما برشا ضغوطات عليه وأنا راني مش مبرر له لأني أون فان كونت علي العابدي قائد الفريق الوطني وليدر وتعاقب
3: مش يكون موجود في
2: دونك هذه معناتها للاعبين الكل
3: موجود.
2: يا اما تكون
0: رسالة
2: موجود
0: ديجا. رساله
2: رساله
0: كل شيء
2: انضباط عطاء اونفي ريغور اللي تحب انت دونك لازمك تجي وتكون حاضر وتعرف قيمه المريول والنجم والهلال اللي انت لابسهم وتعطي اللي عندك واكثر من اللي عندك دونك احنا اون فان كونت الحقيقه معناتها ما فماش ملاعبيه ولا ما فماش برشا ملاعبيه اللي كل واحد ينجم يعمل ديفيرونس وحده فماش فما مجموعه نتاع 11 مجموعه نتاع 11 و 12 على البنك دونك العباد الكل لازم يكونوا كتله نتاع ملاعبيه اليوم الملاعبي اللي يطيح صاحبه يهزوا في التيران هذيك نفس البرنسيب وسيب اللي وسيم اللي احنا نعرفوه بحذاك مدرب وبحذاك زو صحفيين مختصين في المجال الرياضي الكره راهو تخدم لها وتعطيها باش يجي نهار وتعطيك اوكي احنا ما عندناش برشا وقت لكن في كل

0: الحالات. نرجع للملحوظة متى محمد أمين، يلزمنا نصبره، يلزمنا شوية صبر باش نجمو نبدلو. حتى كي نرجع احنا للتاريخ وللتجارب السابقة، 94 نظمنا كاس افريقيا وحضرنا له كل شيء،
1: خرجنا من الدور الاول،
0: عملنا تعادل وخرجنا من الدور الاول. 96 ترشحنا للدور النهائي بملاعبين وبمدرب، صبرنا عليه شوية. بعد عام ولا اكثر من عام اعطى الاكل نتاعو، ما فما حتى واحد يعرف عماد بن يونس راهو في 96.
1: برشا طلعوا صغار،
0: حتى واحد ما يعرف عماد بن يونس. مهدي بن سليمان وقيس الغربان وزبير وسامي الطرابلسي وشكري الواعر،
1: ولكن كان فما اراده نتاع مدرب وقتها انه يطلع الصغار الكل.
0: دونك نصبروا شويه على معين، نصبروا شويه على معين، نصبروا شويه على معين، نوفروا له كل شيء. والامور الفنيه وعندك مختص ما تنجم يجاوب.
1: سؤالي انا بخصوص الحقيقه الملاعبيه البيناسيونال اللي هما راهم توانسه، كيف نعاود راهم توانسه؟ يمكنك حتى اكثر مني. فما الحقيقه برشا انتقادات عليهم من اول ما يجيو، الناس كل تحملهم في المسؤوليه. كيفاش باش تعاملوا معاهم في الفتره الجايه؟ وخاصه انه الفتره الجايه لازمنا نقنعوا برشا ملاعبيه كيما ايمن سليتي العياري، كيما برشا ملاعبيه اللي توما جاوا المنتخب الوطني.
0: اي هذايا معناتها فما معناتها سليول معناتها قاعده تخدم على المساله هذه.
1: كيفاش باش يكونوا موجودين؟
0: فما صعوبه الحقيقه باش نكون واضح معاك.
1: كيفاش يكون فما صعوبه؟
0: لانه الملاعبيه هذوما ما عندهم جنسية واحدة، عندهم جنسيتين وأكثر. فما إغراءات كبيرة قاعدين يمارسوا فيها عليهم المنتخبات الأخرى. دونك معناتها حتى الدول الصديقة والشقيقة
2: خليجية
0: معناتها لا لا حتى
1: الموجودة
0: على النطاق العربي شمال أفريقيا وغيره.
3: كما هي سمح
0: فما برشا إغراءات مالية قاعدة تتوفر للملاعبية هذوما باش يبدلوا الجنسية الرياضية نتاعهم. دونك سليتي بوتيتر معناتها قراب منه. فما مالوريزمون كانت فما برشا اتصالات وتواصل مع سعيد رمضانيه وغيره.
1: اليوم ما جاش المره دي.
0: اي دونك معناتها المساله هذه فما سرير قاعده تخدم عليها. مع تاكيدي انه الملاعبيه اللي هما مزدوجين الجنسيه راهم توانسه كما قلت انت، راهو كما قلت انت، راهو بوتيتر معناتها الكوزين انترن نتاع المنتخب. ما تنجمش تظهر مثلا انيس بن سليمان كيفاش لعب وهو مصاب، ما تنجمش تظهر انيس بن سليمان والانفي الكبير والمحبه نتاع بلاده اللي هي عنده وتجري في دمه. ما تنجمش تظهر اسماعيل الغربي لعب بالمقابله الثانيه وهو مريض، النسخانة تقريبا 39. معناتها هذوما لي ديتاي اللي انا ما نحبش خرجهم، لكن بارفوا المعلومه لازم تتعدى للشعب التونسي.
4: سمعني سمعني على ذكر انت الطريقه اللي فيها اقل من 23 سنه اللي مع انيس بوجلبان عديد اللاعبين اللي يلعبوا لبرا، ولكن هذوما القانون يخولوا لهم نهار اخر باش يبدلوا المنتخب، ولا 23 سنه كونفيرمي، ولا باش من تو باش تبعوهم باش تصادقوا عليهم؟ على خاطر انا اللي جاوا اقل من 20 سنه واقل من 23 سنه انا نحبهم اللاعبين من الاول اللي جاوا. فما بعض اللاعبين ودي تعرف سي معز وخاصه ندي مكتب جامعي، فما بعض اللاعبين اللي جاوا عمرهم 30 و 28 سنه بعد ما كيما نقولوا احنا ما قا حتى فرصه
1: باش يلعبوا. راني خضير هاي يقول راني خضير.
4: تلا عديد اللاعبين
1: حتى قبل. جمالي دافيد جمالي.
4: جمالي فهمت.
1: علوين.
4: كمكتب جامعي تفكروا بكون اللاعب اذا فات 22 23 سنه ما التحقش بالمنتخب. يعني مش لازم تجيبه في ال 28 و 30، هذا مش قراري انا. هذا انتم مش تقروه. يعني تحسوا بكون الشيء هذا لازم يطبق من تو.
0: هذه استراتيجية اللي قاعدة. دونك الملاعبية اللي هم مزدوجين الجنسية ولا الاستدعاء نتاعهم يصير الفئات العمرية معناتها اللي أقل من 23 وأقل من 20. شفنا حتى المنتخب نتاع أقل من 20 سنة اللي هو للأسف ما ترشحش، لكن الجيل اللي موجود فيه معناتها معتبر جدا. معناتها فما برشا ملاعبية تو الاستدعاء نتاعهم من 17 سنة من 20 سنة من 23 سنة، مع أنه راهو بالنسبة للباسبور سبورتيف معناتها جينيرالمون بعد العمر هذا ما يتبدلش، لكن هما استثناءات. فما استثناءات الفيفا تنجم تخول لها انه تبدل الباسبور سبورتيف نتاع ملاعبي عمره اكثر حتى من 27 28 سنه.
3: انا الحقيقه نهم نسال على الاداره الرياضيه، الامر هذا يهمني برشا، انه بعد خروج زياد الجزيري وخليل شمام والولاد معناها اللي الاخرين اللي كانوا موجودين، شنو هما الميكانيزم اللي حاطتهم المكتب الجامعي للكونترول نتاع البروجي سبورتيف عامة؟ اسكو تمدد كارتة بيضاء للمعين الشعباني باش هو يديريجي كل شيء، والا فما مثلا تنسيق، والا سوا ديزون اورغان دو كونترول اللي هو في الديريكسيون تكنيك على راس اللي على راسها سي رضا الجدي؟ لانه علاش باش نقول علاش؟ لانه الديريكسيون سبورتيف بطبيعة انا برايي انا الشخصي معناها حاجة لازم تكون موجودة في اي اورغانيزم سبورتيف. علاش؟ لانه حد ما ضامن اللي مثلا المعين باش يقعد ولا اكس باش يقعد، دونك لازم ديما فما ديريكسيون سبورتيف فيها ليني ديريكتيف الكبيرة معناها ولا ليني الموجودين الموجودين والاستراتيجيين الموجودين اللي مشي فيهم البلاد ولا مشي فيهم الجامعة باش يسيريو كل مرة كان جاء واحد جديد ولا معناتها كما نقولوا مدرب جديد ولا اللي هو يكملوا على الخدمة اللي تخدمت قبل. معناتها رأيكم ولا رؤيتكم للموضوع هذا نتاع الإدارة الرياضية معناها في علاقة بالمنتخبات، وعلاش نسأل فيك السؤال هذا لأنه وعلاش سألتك على معين قلت لك عندوش كارت بيضاء لأنه التمست كلام في كلام معين وفي كلام أنيس بوجلبان فما تنسيق كبير بيناتهم لأنه معين جبد على أنيس وأنيس جبد على معين، معنى الظاهر اللي فما خدمة بيناتهم قاعدة تتخدم. أسكو هذا كنترولي من عند المكتب الجامعي وإلا هما بين بعضهم قاعدين
0: أكيد معناته يبدأ فما تنسيق ما بين معين وأنيس شنو تفهم منه؟
3: هي حاجة باهية أكيد، لكن شكون اللي ما لجي في هذا؟
0: وما بين معين ونبيل طرابلسي، دونك إنه فما ملاعبية في المنتخب نتاع 20 سنة، أقل من 20 سنة، والمنتخب نتاع أقل من 23 سنة، قرب برشا من المنتخب الأول.
3: ممتاز. دونك شكون اللي ما لجي في هذا؟
0: مع إنه حتى في المنتخب الأول فما وجوه جديدة معناتها شفناها المرة هذه. بيان سور معناتها فما تنسيق مطلق مع المدير الفني. بالنسبة للتجربة نتاع الإدارة الرياضية، دونك كانت موجودة وتنجم تقيمها أنت.
3: لا هو لا نقيم انا نحب نعرف انت برايك
0: في حاجات ايجابيه
2: مادام تنحيها
0: في حاجات لكن الصلاحيات هذيك تم منحها للناخب الوطني
3: فوالا هيك اش حبيت نقول معناتها انتم ارتأيتم الصلاحيه تاع الاداره الرياضيه تطنحها كريموت وتعطيها كارت بلوس
0: مدرب الاداره الفنيه
3: واضح مشكور
2: صادق الديده
4: فما عديد المواضيع
2: بسرعه خاطر ما عندنا برشا
4: على عديد المواضيع اللي انتم من الفتره الاخيره يعني كثرت الاخبار يعني توليتوا انتم ترجعوا مثلا تقع اعلام يخرج اخبار ترجعوا يعني بطريقه يمكن ما نعرفش يعني هل هي يعني انتم كما نقولوا احنا البوست بتاع الميديا بتاعكم
0: خليه الاعلام
4: اي خليه الاعلام يعني قاعد نشوفه في حاجه مثل نتاع محمد الصدق
2: اي الصدق قديم هو اكثر تو
4: يعني
2: سجيل
4: مصاب
2: مش مصاب كفر بيه المنتخب ما كفرش
4: بيه نادي يعني حتى هو اللوجيك
2: وبعد هو
4: اللوجيك سامحني ماهيش راه منتخب عندك وسلطه اشراف عندك مركز طب رياضي يعني وتدخل انت جمعيته وتكفلت به وبعد هو اللي لد الملاعب ربي بقى لي ست وربي يشفيه يقول لا راه المنتخب يعني انا بالنسبه لي انا نحسها زايده متعقده.
2: هو سي معز البارح تدخل معنا وكيل اعماله فقدش نعطي المعلومه تدخل معنا وكيل اعماله محمد علي سو وتحدث حتى على بعض التدخلات من بعض الوكلاء ورا والحقيقه لما
0: حكى لا شوف انا نجاوب يعني بطريقه يعني مباشره
4: سامحني انا اذا باش نراجع الاخبار على قديد منتخب وطني يعني منتخب اول وسلطه الشرف ومركز طب رياضي يعني الطريقه الجديده هذه باش تعمل كمكتب جامعي ولا شنو الاسباب؟
0: شوف سي فوزي ما تنجمش انت ما انت تجاوب على كل خبر خاطر فما اخبار صحيحه وفما اخبار غالطه مالوريزمون دونك الاخبار الغالطه في المده التنانيه كانت اكبر من الاخبار الصحيحه مع كامل احتراماتي لكل الاعلاميين زملائكم ولكل المنابر وكل النقاد الرياضيين مع كامل احتراماتي لهم ما نجمش انا راني نقيم من العمل نتاعهم ولا التدخلات نتاعهم لكن نجم نجاوب على صادق قديده لانه بالنسبه لصادق قديده الاصابه نتاعو كانت على مستوى الدكتور الاطار الطبي نتاع المنتخب الترهابي وهذا واجب معناتها الممارسات هذه ما نشوفوهاش احنا في الانديه بس نجم نشوفوها في المنتخب معناتها فما اطار طبي وشبه طبي كف وفما اداره نتاع منتخب وفما توصيات على انه كل لاعب تونسي يحمل الزي دونك الاهتمام به يكون من اول التربص لاخر التربص لانه الاهتمام نتاع الملاعبيه راه ينطلق من الاعداد نتاع البلان فول نتاعهم لتوفير كل المستلزمات نتاعهم لحتى نهايه التربص دونك محمد صادق قديده قعد معنا في نزل الاقامه مع زملائه وكان له به ويتابع فيه الاطار الطبي للمنتخب معناتها طيلة الترابس وقت اللي فما ترابس انتهى دونك فما تواصل واتصال ما بين طبيب المنتخب دكتور سهيل الشامري وطبيب النادي الافريقي دونك فما متابعة مسترسلة للصادق قديدة نتمنى له الشفاء كما نتمنى له الشفاء لكل لاعبين اللي كانوا معناتها مصابين دونك ممتاز جدا ما بين قوسين لعب هذايا على مستوى الروح وعلى مستوى الانضباط وعلى مستوى العطاء
2: ما فماش تدخل تاع وكلاء الى غير ذلك
0: ما لمح شوف اني ناكده لكم وديجا كنت حكيت حتى مع وسيم حتى قبل ما تدوب وصلنا لانه يهمني انه نعرف من الخارج شنو ما الملاحظات اللي موجوده ناكده لكم انه التربص هذا براتيكمون ما كان موجود فيه كان العباد المدخلين في التربص هذا ستادير العباد اللي تخدم دون سواهم دونك ما فما حتى طرف خارجي كان موجود وما فما حتى طرف خارجي اتصل بالملاعبيه تربص مغلق على مستوى المنتخب الوطني التونسي. دونك كان من أوله لآخره الملاعبين موجودين مع بعضهم صحبة الإطار الفني الإطار الطبي ولعبات اللي هما لي زانترفون اللي لازم يكونوا موجودين.
2: واضح باش يكون فما في قادم المواعيد نقول احنا باش تعزوا الاطار الفني المساعد تاع معين الشعباني يطلب منكم هذا، انتم لاحظتوا هذا ولا ما فماش حتى؟
0: لا ما طلبش، لا ما طلبش،
2: انتم ما عندكمش حتى نيه في انه باش تعزوا
0: الاطار الفني. ما نجموش احنا اللي نكونوا معناتها هذوما اللي بزون نتاع الناخب الوطني، معناتها الناخب الوطني هذاك هو الاطار الفني اللي اختاروا دونك ويخدم معاه معناتها على مستوى نتاع تفاهم عالي جدا.
4: علاش ثواني سي معز هو التنسيق هما تو يحكيو تنسيق مكاتب بين؟
0: لا هو تنسيق فوزي معناتها بصفه دائمه ما بين معين انيس ونبيل.
4: اي هذا
0: دونك هذا بصفه دائمه
4: نحكي لك في المكاتب
0: بصفه دائمه.
4: تو انت قلت الاقل من 23 سنه ظهر لي بعد بعد
2: المشاركة
4: بعد المشاركة ظهر لي ما في نوفمبر يمكن القائمة تجم تكون من لاعبين أقل من 23 سنة يكونوا في المنتخب الأول. يجم يكون شي يجمش يكون أنيس بوجلبان يعني يتابع الإطار الفني خاطر يعرف لاعبيته، وهذا الكل الأوبجيكتيف كامل هو المنتخب الوطني.
0: هم يخدموا كورديناسيون معناتها ريالمون يخدموا معناتها في إطار كبير نتاع التواصل معناتها تقريبا يوميا معناتها يحكي مع بعضهم معين وأنيس ونبيل.
2: بسرعه
5: نسى جوست بربي سي مراز انا تو نتفاعل حسب اللي سمعته تو خاطر انت قلت في ستاج تيليني شفنا كان لي زانترفونون كان لي
2: داخل
5: المنتخب وكانه انا حسب ما فهمت وكانه قبل كان فما الناس الكل تمشي وتجي على ستاج.
0: لا لا لا شفنا لا انا نحكي لك على التربص اللي انا كنت موجود فيه.
5: فوالا دونك حاجه باهي بالعكس حاجه تثمن وحاجه انه تسكر على
0: الجروب تاعك هذاك لازم يكون موجود.
5: فوالا هذاك حاجه
0: هذاك هو اللي كان بوتيتر زاد كان موجود معناتها ما قلتش انه ما كانش موجود لكن تو انا موجود ناكد لكم
5: حاجه باهي
0: انه ما فما حتى واحد ما عندوش
5: حق يتواجد وتواجد. حاجة ممتازة جدا. حاجة أخرى حبيت نرجع خاطر سؤال زاد أسي مهم على الديريكسيون سبورتيف توا هي ستركتور في الأخر ديريكسيون سبورتيف في المنتخب ولا في الكلوب هي ستركتور زي ما تقعد تمشي على روحها تخدم على روحها. دونك كما اليوم بالمشاكل اللي شفناها في الأداء كان شي من الممكن معين الشعبين يقتصر كان على جانب تحضير الفريق نتاعه فما قائمة فما تحضير فني تحضير تكتيكي والأدوار هذه كانت تنجم تكون عند ديريكسيون سبورتيف حتى اذا ما نجحتش في وقت سابق
0: ولا ما كانش نجاحك
5: يوم الاتصال مع اللاعبين اللي ينشطوا في البرة التنقلين والتحول مثلا الى اوروبا بور نيغوسي مع اللاعبيه هذو مجدد لاقناع لاعبيه جدد. دونك هذه العمل هذايا يتطلب جهد يتطلب وقت يظهر لي معناتها انه معين يكون منكب على الفريق وعلى المنتخب وعلى تحضير المنتخب وعلى
3: مش يتفرج على اللاعبيه
0: ويطلب متابعه زاد كيف
5: متابعه اما الوقت الاخر نتاع النيغوسياسيون مع انه تتحول وتنقل وانه تمشي تحكي حتى مع الكلوب نتاعو دونك هذوما فما مجهود فما حاجات ينجم تكون عند ديريكسيون سبورتيف باش تقلل التعب على معين وتخليه معناتها في تركيز تام
2: على المنتخب
5: وعلى نتائج المنتخب وعلى
3: ولضمان استمراريه العمل. اهم حاجه
5: الستركتور هذه
3: خاطر انا سامحني محمد امين جوست اذا كان حطيت انا استراتيجي ومشى واحد مشى لازم استراتيجيه هذيك تقعد تمشي لانه سينو الخدمه اللي خدمتها كل طاحت في الماء.
0: معناتها حسب رايكم معناتها التاش نتاع ديريكسيون سبورتيف تقتصر على انه يمشي ونيغوسيو مع الملاعبيه معناتها
3: شي حاجه ولا المتابعه
0: هي فوالا لانه المتابعه نعتبروها معناتها من مهام الناخب الوطني والاطار المساعد لانه معين عنده مساعدين معاه هما اللي باش يتنقلوا. دونك في صوره اذا ما فما متابع اللاعب ونحبه معناتها ينضم للمنتخب الوطني اكيد انه فما الناخب الوطني ولا الاطار الفني المساعد ليه والاداره نتاع المكتب الجامعي.
2: واضح. شكرا لك سي معز
0: مفهوم.
2: على كل
4: محطه الاسئله اللي جاوك اليوم سي معز الحقيقه في الاربعه من الناس الحقيقه كل صدق
0: الاسئله نتاعك.
2: شكرا لك سي معز كان معنا اكيد في الساعه الاولى
0: ان شاء الله انا اللي نتمناه انه العباد كل اكثر من اي وقت تعدى نقف ورا المنتخب نطلب الدعم تاع الجمهور التونسي اللي ديما متغش وعنده حق انه في الفتره هذه يكون متغش لكن الدعم تاع الجمهور التونسي لبلادهم ومن غير حسابات ومن غير انتماءات لانه مالوزمون الانتماءات اثرت المره هذه لكن نراو الانتماء نتاع التونس الكل نحكي رياضيا وغير رياضيا منجم يكون كان لتونس وللمنتخب الوطني التونسي اللي هو ملك التونس الكل ما هو ملك حتى واحد لا هو ملك المكتب الجامعي الحالي هذا.
4: لا سامحني كلمه برك سي معز انت شفت الجماهير نتاع المنتخب سامحني كان في امريكا درس، في كندا درس، في قطر درس، انتم جيبوا ريزلتوات الجمهور التونسي كل
0: يوم. اكيد راهو هذا ماهوش عذر على النتائج هذه اللي احنا معناتها نعتبروها مش طيبه، وخاصه انه الجمهور التونسي اعطى دروس في كافه انحاء العالم. الكاس العالم اللي في قطر معناتها تعتبر معناتها حدث كبير وحدث عالمي في حضور الجمهور التونسي وفي دعمه وفي مساندته. نفس الجمهور هذا يقف وراء المنتخب، وان شاء الله القادم خير، لانه نحبوا نرجعوا للمنتخب الوطني التونسي الهيبه نتاعو والنجاح نتاعو والاسم الكبير نتاعو، لان في كل حالات نقعدوا ديما اسم كبير داخل القاره الافريقيه، فما رغبه كبيره وصادقه من العباد الكل انه معناتها نرجعوا المنتخب ونرجعوا له القيمه نتاعو. دونك الملاعبين يؤديوا اللي عليهم، الاطار الفني اللي يؤدي عليه، المكتب الجامعي يؤدي اللي عليه، سلطه الاشراف والدوله تدعم، والجمهور التونسي نعرفوه جمهور كبير يتغشش لكن يسامح.
2: واضح. كان هذه ساعتنا الاولى من استاد الديوان، فاصل موسيقي، بعد اخبار، بعد نرجعوا في الساعه الثانيه مش نحكيوا على الوضعيه الماديه الصعبه لعده نوادي في البطوله التونسيه.

0: sur nos ondes.
1: Dima Hafel le week-end. HDD les hits. Ahla la musique.
0: Les bons plans.
1: Ou Hkayat Ghriba. Amasare.
0: Diwan FM.
1: Soutcom.
2: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا ابعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو انستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة اما صارت معايا انا.

على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديونا في مع سلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول أن قطاع الصحة يعد رافعه اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يسهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحية العلاجية. وذكر الوزير على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة الخميس الماضي أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية، مضيفا أن تقدير سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنوياً. اختيار الواحات البحرية بيابس لتنفيذ تجربة نموذجية تعتمد على مقاربة ثقافية تنموية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالرباط واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومختلف الوزارات المتدخلة. وتنقل وفد متكون من ممثلين عن الإدارات العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ومكتب اليونسكو بالرباط واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بهدف في عرض المشروع على السلطة الجهوية ومكونات المجتمع المدني واقتراح خطط عمل تشاركية لتنفيذ المشروع. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين في المنظومة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارتين جويتين استهدفتا مدينة غزة أمس الجمعة. وبحسب الجيش كان الرجلان ينفذان خلال الحرب وفي الفترة الأخيرة خططا لاستهداف قوته ومستوطنين، كما شارك في جهود لإعادة بناء قدرات الحركة العسكرية. روسيا تجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف إلى المغادرة، وتتعهد بمواصلة ضربات انتقامية واسعة النطاق عليها بالتزامن مع مقتل 6 أشخاص بغارات روسية. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط بقية اليوم وفي بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تتكثف آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الرياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، كما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 20 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: احنا، صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: D1 FM. D1 FM. انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان FM.
1: من يفتايق بعد الساعة السابعة وبصين معكم في صدى الديوان من توي لغاية الساعة الثامنة ليلا. الساعة الثانية باش نحكيو فيها على الفرق وكذلك بعد نرجع على باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي قام 23 سنة وكذلك أقل من 20 سنة. نعود الرحب أكيد بكل السادة المستمعين والمستمعات. الرحب زادة بالثلاثي المعنى في كرونيك والتحليل فوزي أنيس وسيم. فوزي
2: مرحبا محمد أمين, إن شاء الله نكملوا بقية الحصة بأكثر أخبار بأكثر كواليس.
1: وسيم أهلا وسهلا بك.
3: حق اللي تدنا معزل المستيري ساعة أخرى ولا بار حتى ساعتين أخرى والعقل هذا السرط. والله العظيم أمين احنا عندنا برشة تساؤلات كناس نخبو في الكورة والشارع الرياضي
1: راه مازال البيرود اللي فاتت عدت
3: مازال الشارع الرياضي تحس معناها ناقص كما نقولوا احنا اجابات مقنعه باش يتمار على مستقبل البلاد, لانه الكوره نعرفوها معناها كي تبدا الكوره باهيه في تونس والدنيا ماشيه تتخفف شويه
1: معناها
3: من الاجواء وطايح شويه من التونسيون. ان شاء الله الايامات الجايه تحمل لنا اخبار ساره.
1: اهلا بك وسيم.
4: مرحبا محمد امين. الساعه الاولى الحقيقه حاولنا نجتهدوا ونسالوا اللي يلزم يتسال كيما يحبوا يسألوا الجماهير التونسية. إن شاء الله يكونوا خذوا إجابات شافية وضافية. ساعة ثانية
1: كامل قوش إجابات في الأخر الدراء هو المشجوع بالنس كل ملعب هو الفيصل.
2: هي ساعة كانت ومحمد وسيم راهو شكون دكتور ميزموش زاد على ماشرة وهزين بطولة لا مش هزين بطولة لمترشحين وجبنا احنا كله الأسئلة يعني انت نقد يعني باش نسمع شنو الاجابات. فما بعض الكواليس يمكن ما نعرفهم سمعناهم اليوم. كنا التفاعل موجود وما نجتهد واصاب لا وجر ما نجتهد ولا ما يصب ولا ما نجتهد ولا ما يصب لا وجر واحد.
1: نحكي على الاخبار. الانديه التونسيه الافريقيه حاليا في ليبيا متعادل 0 مقابل 0 ضد نادي اهلي بنغازي, واليوم زاد المدرب الجديد للترجي وصل الى تونس بابلو فرانكو وامضى بصفه رسميه مع الترجي. مدرب اسباني وفريق الترجي يعتبر رابع فريق في افريقيا يدربوا.
2: تصحيح المعلومه يعني المباراه الوديه ضد اهلي الليبي
4: أهلي بنغازي.
2: فما زوز أهلي. الأهلي بنغازي.
4: فما أهلي طرابلس.
1: يودي أهلي بنغازي.
4: فما أهلي بنغازي. الأهلي الليبي هو ما ديجا الأهلي بنغازي هو أهلي بنغازي.
2: نعم.
4: هو أهلي بنغازي.
2: زادت كلمة.
4: الأهلي الليبي. الأهلي الليبي.
2: أهلي الليبي.
4: الأهلي الليبي. ما هو الأهلي بنغازي.
2: تسمية.
4: نفس ال.
2: هي
4: أهلي بنغازي. إحنا متداول عن أهلي بنغازي. أما هي في الأوفيسيال في الأوفيسيال الأهلي الليبي.
2: واضح ما مش نعرفه أنا هذي والله النقطة اليوم أنا وحاتم.
1: نادي الفريق متعادل حاليا مع نادي الأهلي بنغازي الليبي 0 مقابل 0 وكما قلنا اليوم وصل المدرب الجديد للترجي بابلو فرانكو الإسباني إلى تونس وأمضى بصفة رسمية مع الترجي وحاليا قاعد يدرب في الفريق. بابلو فرانكو درب قبل في قارة أفريقيا مع سيمبا التنزانيا مازولو جنوب أفريقيا المغرب الفاسي اللي فاز معه بلقب البطولة الموسم الفارط بعد صراع لغاية الجولة الأخيرة مع فريق نهضة نهضة بركان. أنيس المدرسة الإسبانية قبلها مدرسة رومانية قبلها مدرسة فرنسية في الترجي. مدربين أجانب في 2016 ثلاثة مدربين أجانب هذه ثالث مدرب أجنبي.
4: تجربة جديدة مع مدرب جديد. مازال كي نجح ديرنيرمو في الشقيق المغرب مع الأولمبيك فاس
1: المغرب
4: الفاسي واللي هز شامبيونا معاهم. دونك التجربة ليه جديدة هذيا يلقى فيها أنا حسب رأيي إفكتيف تريريش جوست إن سومان وباش يلعب أول مقابلة ليه رسمية. نتصور ديجا حتى الجوا نتاعو يظل قد باشر عنده مدة مع الفريق وهو مازال له أسبوع تو باش يحضر ماتش أولمبي البيجي وبعد جيه الماتش اللي هو يعتبر ماتش مهم ومهم جدا
2: مباراة
4: مهمة. ما نحبش نقول مباراة الموسم أما تبقى ديما مباراة مهمة لأنها ترشيحية الفاز دوبول مع أن أدفيرسير اللي هو الحقيقة ينجم يكون منافس جدي للإسبيرانس. دونك مدرب ما عندوش برشا وقت سيفري أما منتصور زادا كيف وقع التعاقد معاه في الفترة هذه الحالية اللي هو ما هوش موجود على عين المكان ويدرب قاعد يعاين في الفريق يعاين في الفيديو وخر شوية سيفري أما نتصور الأهم فترة هذه نشوفها كانت مركزة أكثر سيرتو على الجانب البدني. فما ملاعبية ما حضروش ولا ما كانش جاهزتهم البدنية في أفضل حال كيما البليلي كيف ما ريبيرو كيف ما فراج كيف ما جابري كيف ما بتاتر من عشان كاستيو. دونك بون كاستيو هذيك هيظل يزمو بريباراسيون أخرى من الأول خاطر ديجا حتى الفاز دو بريباراسيون هذية ديجا ما بديهاش من الأول خذا كونجي بعشر أيام ديجا. دونك أهم شيء الإفكتيف يكون جاهز على المستوى البدني بعد عنده لي شوا عنده الاختيارات عنده كيف ما قلت لك أكيد تبع الملاعبية ويعرف البروفيل متاع الملاعبية الموجودين دونك ينجم ديجا يكون في مخه ديجا هو ركب في الطيارة وجاي لتونس التشكيلة متاعه حاضرة في مخه باللي فيديو اللي تفرج فيهم بالفيزيوناج بالستاتيك ماهوش يلقى صعوبة كبيرة والترجي ماهوش فريق كبير وعنده متابعيه هو نتصور من بين اللي يتبعوا في الشامبيونات بتاع تونس من قبل لأنه ماهوش بعيد برشا على الشامبيونات بتاعنا في المغرب يتبع وديجا حتى بالفريق نتاعو مع فاس معناتها مترشح للشامبيونز ليج كان ينجم يكون هو موجود ويعرف المنافسين نتاعو في الفترة الجاية. دونك صحيح فترة ماهيش كبيرة لكن حسب رأيي تنجم تخليه فاهم كل شيء كل كبيرة وصغيرة في الإفكتيف في اللاعبية في الكاليتي جوار سيرتو أنا قلت لك أهم شيء الفترة هذه هي الجاهزية البدنية واللي تنجم تخليه ديماري بارتياح. شنو هي بارتياح؟ أنه اللاعبية يكونوا حاضرين في الإسبيرونس ويكونوا جاهزين رزلتاتها وتمشي
5: به. وسيم في المغرب انقسمت الاراء عند نهايه الموسم بخصوص بابلو فرانكو بين مدرب رابح بطوله كيفاش الفريق هذا يبدلوه بعد موسم وحيد فاز به بالبطوله قدام نهضه بركان وقدام فرق كبيره كيما الوداد والرجاء واكيد فما سبب خلاه يرحل وبين مدرب رفض هو انه يعاود عقده مع المغرب الفاسي لانه حب على مشروع ما اكبر وفريق يحط فلوس لانه فريق المغرب الفاسي في الصيف هذا يحط فلوس جاب مدرب برتغالي اللي هو روي الميدا. دونك بين هذا وهذا انت كيفاش ريت بابلو فرانكو؟
3: والله انا المعلومات اللي عندي سالي كونه هو اللي خير الخروج من المغرب الفاسي معناها وحب معناتها كما نقولوا يفرانشي كاب باش يتعدى للفيتيس اللي بعدها. علاش؟ خاطر شوف الكره راهو الكره دي مومون ولازم تعرف اذا كانك في مومون فور لازم تعرف كيفاش تتعدى وقتاش تتعدى وكيفاش للبالي اللي بعده لانه اليوم انت هز بطوله في المغرب الفاسي قادر انك تمشي ليكيب تلعب ديما الشامبيونز ليغ وفي الادوار الاولى ديما وتلوج على الكاري سي با ايفيدون انك تلقى العام الجاي خاطر العام الجاي تجي ما تهزش بطوله في المغرب ولا تعمل بريستاسيون خايبه لاي سبب
4: العام الجاي امبوسيبل يعاود نفس النجاح.
3: بار كونتر اذا كانك اليوم تعديت معناتها تريني مثلا ليسبيرونس الوداد اهلي زمان ليكيبات هذوما معناها سان داونز اي تو تعرف اللي انت الاكثريه من هنا وغادي كيما نقولوا باش تقعد ديما في لي كلوب هذوكم السي ار بي وباش تقعد ديما في البالي هذاك. دونك سي توت افي نورمال انه هو يخمم انه هو يتعدى البالي. نجيو تو معناتها للخصائص نتاعو ما نعرفش كان عندي وقت ولا
5: طريقه اللعب
3: وطريقه اللعب هو سيرتن مومون اللي ظهر في كاريره سولون الحاسوب قال الراجل عنده فليكسيبيليتي كبيره يعني مجرب تقريبا الخطط الكل في الكارير نتاعو هو الباز نتاعو كدوتر و اما مجرب 4-4-2 لوزونج و 4-4-2 معناها الاربعه اللي في الوسط فرد لينيا لوزونج كيف كيف 3-4-3 مجربها 3-5-2 مجربها 4-5-1 مام مجربها. دونك عنده فليكسيبيليتي في التفكير هو الفوتبول الاسبانيول الحقيقه معناها اللي يرتكز اساسا على البوسيسيون ومن بعد الانتيليجونس في اللعب اي تو فيه اكثر فوتبول توا في العالم فيه معناها كيما نقولوا احنا فليكسيبيليتي في التفكير ويرتكز اساسا على الجو موفمون لي بيرميوتاسيون اي تو. تبقينا معناها كان نسقطوا معناها البكري الكلام اللي حكيناه مع معز ولا سؤالي انا خاصه مع معز اسكو باش يلقى الوقت الكافي انه باش يطبق الافكار هذه
5: الكل
3: و اون ميم طون يمشي ريزولتا لانه في دي كلوب كيما هكا راهو تعمل ريزولتا ولا زوز خايبين راهو الدنيا قادره تتبدل في يوم وفي يوم وليله لانه للاسف في تونس احنا هذاك هو معناها برمي الحاجات معناها اللي عندنا تحكم فينا ريزولتا هذه حقيقتنا معناها تحكم فينا بالياسر معناها فهمت مش كيما العالم ممكن العالم اكثر عندهم ما نقولوا احنا مرونه مع النتيجه. شوف مانشستر مثلا عام 2013 اليوم هذا ما لقاوش ليكيليبر ما جاوش مثلا لي انفستيسور عملوا برشا محاولات نتاع كيما نقولوا احنا اي مدرب حتى كان ما عطاش ريزولتا من الاول باهيه يخليهم معناتها الست شهور والعام باش باش يكمل معناه. وفي العالم اجمل حقيقه موجود هذا الموضوع، الا احنا عندنا شويه كيما نقولوا تطلع برشا التونسيون اذا كان اذا كان اذا كان النتيجه النتيجه ما مشاتش. في المجمل في المجمل انا مع المدرسه الاسبانيه في في في كل ما هو تحسين وتطوير. تبقينا لازم انت كاداره تكومبلي الحاجات الناقصه، لانه ما فماش راهو مدرب في العالم معناها كامل ومتكامل في اي بلاصه في العالم، معناها ديما تلقى عنده نقاط قوه عنده نقاط اقل قوه. لازم الاداره الرياضيه والمانجمنت يكون فاهم لاكون هذوما، فاهم وين بالضبط باش يعمل الانترفونسيون لازمين باش يحاول ينجح المدرب هذاك. انا ما نعرفش مثلا قدرته في الفرنسي شنو هي المدرب هذا،
5: المعلومه اللي عندي يحكي كان انجلي
3: ما نعرفش، متاكد منها. مثلا راهو ست هانديكاب، الهانديكاب هذا كيفاش باش يتم كما نقولوا احنا
4: تجاوزوا
3: يا اما التعامل مع خلينا فهمت. وهي الكره راهي شويه باهي اذا كانك عرفت كل مره معناتها كما نقولوا انت كمانجمنت عرفت كل مره اي عقبه كيفاش تتعامل معها وكيفاش تتجاوزها، راهو من بعد بالريزولتا ثم برشا عقبات باش تنحب طبيعتها فهمتني. معناها لازم معناتها الريزولتا تمشي، لازم شويه الافكار تبدا تظهر بشويه بشويه بيان سور مع الفاكتور نتاع الصبر هذاك حاجه ما فماش كلام. التونسيون في جمعية كبيرة راه مش كيما التونسيون في جمعية أقل، سا سي سيرتان. معناها الفيستير راهي ماهيش كيف كيف، أنت باش تمشي معناتها تكون مع ملاعبية كيما نقولوا احنا بلوز أوموا متعدين مع مدربين معناها معناتها ما عندهمش برشا
4: ماهمش نجوم كبار
3: ماهمش نجوم تو باش تدخل الفيستير
4: لونفيرونمون
3: يلوج كان على التيتروات يلوج كان على
4: البيرفورمانس تو
3: اسكو هو باش يكون كابابل ولا مش كابابل. هذه حاجة بيان سور معناتها باش يكشفها الزمن باش يكتشفها خلال الزمن، لكن في المطلق معناها كي تشوف البروفيل بروفيل قادر انه يقدم معناها اضافه. بقينا قداش لازمها وقت وكيفاش تامبر
4: بروفيل جوست. انا حبيت نتفاعل حتى مع كلام وسيم. شوف نجاح المدرب هذا انا حسب رايي مرتبط بشخصيته. علاش نحكي هكا؟ خاطر ترجي اليوم فما دي ستار، فما ملاعبيه نجوم
5: فيستير مختلفه شويه على المغرب،
4: ملاعبيه عندهم قيمتهم وعندهم تاريخهم. كي نحكيوا على بليلي نحكيوا على ريبيرو نحكيوا على دانهو، كي نحكيوا على كيف كيف
5: بشير
4: وعلى برشا ملاعبيه اليوم في الاسبيرونس نحكي على لاليني داتا. اليوم كيفاش باش تتعامل مع هذوما النجوم؟ كيفاش الملاعبيه هذوما باش تخليهم يطبقوا افكارك ويطبقوا الادوار اللي انت تطالب بهم الملاعبيه هذوم باش يقوموا؟ اي سورتو نحكي خاطر وسيم قال حاجه مهمه، قال مدرب هذايا يلعب جينيرالمون 4-3-3 اسكو 4-2-3-1 ولا 4-1-4-1 دونك ماهوش بعيد على فلسفته وعلى السيستيم ولا البروجي جو نتاع الاسبيرونس. دونك المشروع نتاع السيستيم ونتاع الفريق ماهوش بعيد على فكر بابلو وترجي. دونك اما الادوار هوني اسكو ينجم اليوم يخلي الملاعبيه معناتها كي سابليك وتطبق وسيرتو كي نشوفوا ليسبيرونس مشاكلها ديرنيرمون هي في التنظيم الدفاعي واللي هو مرتبط اساسا بادوار لليني داتاك في الضغط وفي البريس ونسيت سويت. اليوم اذا ينجح انه يخلي الجروب كامل والملاعبيه هذوما يتفاعلوا ايجابيا مع نصائحه مع لي كونسيني نتاعو ويسابليك توا المدرب ينجح. اما اذا يصير فما كونفلي ما بين سواديزون ما بين المدرب وما بين الستار هذوما وقتها المهمه نتاعو باش تصعب برشا.
3: ثم حاجه مهمه ثم حاجه مهمه بارابور لي زونترينور الاسبانيول خاطر انا معناتها براتيكمون نخدم
5: معاهم. نعاود نرجع لك انا.
3: باهي ما نمشي ندخلوا.
2: بالنسبه لي انا يعني نقطه استفهام يعني تغيير المدربين في الفتره الاخيره يعني ظهر لي في 4 سنوات ظهر لي عديد المدربين قاموا التغيير بها الترجي. هل هو الاختيار الاول ديما يعني فاشل؟ وبالنسبه للمدرب الجديد العقد نتاعو شنو هو العقد نتاعو؟ قداش من موسم
5: موسمين
2: موسمين يعني عقد يعني فيه هدف
5: بيان سور.
2: الهدف الاول هي مباراه يعني بعد اولمبي البيجا عباره يعني المباراه السويد اللي فاز على النادي الافريقي في المباراه الامس ولا امس يعني هدف اللي صفر فريق مش سهل.
5: النادي الافريقي الليبي راهو مش النادي الافريقي السويح اللي ربح النادي الافريقي الليبي
2: ايه يعني في مباراه يعني الامس يعني اول الامس يعني تحس بقول الاجواء في الترجي لازم تتحسن، لازم معنويات اللاعبين، لازم المدرب يدخل ديريكت. يعني عندك مباراه باجا مباراه سويح في مهمه صعبه موسى المدرب يعني يجي في فترة عنده مباراة ذهاب وإياب باش تدخل من المجموعات هيك على قلت مباراة موسم
5: كما بومال الفترة اللي جا فيها هو
2: إذا الترجي إذا الترجي إذا الترجي إن شاء الله تترشح يعني تعمل خطوة بها وتخلي المدرب يعني يخدم بأكثر أريحية إذا لقد الله عدم الترشح تعود تدخل في دوامة صعبة ياسر يعني الترجي الرياضي خاصة يعني بعد الموسم الفارط والبداية وحنا حكينا على الترجي الرياضي على الانتدابات النقطة للانتدابات وقت حكينا عن المدافعين يزم الدفاع يعني يتعزوا يمكن اللاعب اللي اختاروه يعني يمكن يكون نقطة مضيئة في الدفاع الترجي إن شاء الله الترجي يعني بالتوفيق له في مباراة سويح اللي تعتبر مباراة موسم
5: عقلية المدربين الأسبان في تونس
3: نقطة مهمة يعني شو قولك نقطة مهمة والحقيقة بارابور اللي نحن كتوانس الثقافة ولهنا نرجع لدور المانجمنت
5: مختلفة شوية
3: مختلفة ياسر الأسبان راهم عندهم معدل متاع عمل المدربين والأطر الفنية راهم عندهم معدل متاع عمل مينيموم اللي ما يخدمش مدرب اللي ما يخدمش 6 7 سوايع اللي ما يخدمش انا نحكي لك فما حتى اكثر انا مشيت وشفت
4: كركار معناتها شي يقول لك المدرب كركار
3: انا بالحق راه مشيت وشفت معناها نشوف فيهم كيفاش يخدموا معناها راهو لي ريونيون تكنيك معناها برشا لي ريونيون انديفيديوال مع الملاعبيه برشا اون بلوك برشا معناها ناس يخدموا معناتها مثلا الاربعه ديفونسور التوالي يعملوا فيزيوناج وحدهم اللاتيرال واللي يعملوا فيزيوناج وحده الكل ليكيبا كامله فيزيوناج وحده البلوك معناها كيفاش باش تخدم وحده معناها عدد ساعات العمل للملاعبية أكثر بقى ما نعرفش سكو بابلو فرانكو مش يخدم نفس الطريقة ولا لكن إيش نحب نقول اللي فما في ثقافة العمل الملاعب التونسي مثلا المستانس يخدم ساعتين ونص في النهار ماكسيموم باش يلقى روحه مع لونترينور ليترونجي مثلا يخدم فيه 5 ساعات في النهار مثلا ما يتأقلمش بسهولة الحقيقة وأنا هذا التمست وراه في العمل معناها الملاعب العربي راه الحقيقة كي تعطيه معناها برشا كما نقولوا احنا انهم ما يخليوش حتى شيء للصدفه معناها وتقريبا كلهم راه نحكي لك حتى على مع المدربين عمرهم 30 سنه و 29 سنه معناها الكل يخدموا بنفس الطريقه معناها والحاسوب هو الكل والداتا هي الكل وكما نقولوا جهدك يعلف وهذاك علاش هما مسمعين في العالم اجمع معناها وين ما تمشي في العالم ليكول اسبانيول معناها قاعده
5: وديجا امس في المطار وش حل بي سي
3: كل ما كيكه كيفاش يعيشوا معناها
4: تذكر حاتم طرابلسي ذكر حاتم طرابلسي
2: سمعني على الدول العربية أنت تقول اللاعب هذه الطريقة من 2006 موجودة في الأهلي المصري الأهلي المصري البروفونية حتى أنيس بوجلبان أقل من 23 سنة ولا حتى كان يراني في الترجي الجزيز عنده عيش هك خطر أنت خوزي في 2006 رأوا سيكانة من الصباح في البارك بتاعهم في الزمالك مركب تاع الأهلي في الزمالك يدخلوا الصباح يروحوا الستة السبعة متاع العشية يوميا
3: الملاعب ما يتأقلمش بسهولة لهنا قلنا دور المانجمنت
2: اللي هو تلعب في الترجي الرياضي سامحني إذا تلعب في الترجي الرياضي شوف أنت هو مع المغرب الفاسي تجربته في المغرب الفاسي يعني هز البطولة يعني هذا نتائج وتجم تجيب لازم لاعبين الترجي واللاعبين الكل والإطار الفني المساعد بتاعه والإدارة يتأقلموا مع المدرب هذا باش يعطي الريزلتا نتاعو
5: فكرة واضحة تفضل
3: جوست هي معناها لو بوان اللي لازم معناتها يتم الحرص فيه من عند الإدارة نتاع الترجي إذا كان هو من النوع نتاع معناتها باش يبدل الكولتور نتاع الخدمة وسط الكلوب لازم إدارة تكون الانترفونسيون نتاعها
5: بوزيتيف أقوى لازم تكون معاه
3: وتحضر الملاعبين أكثر وتونجاجيهم أكثر وتفهمهم اللي هذا معناتها الشونجمون راهو راديكال في الكلوب إي تو وراهو لازم يسونجاج معاه لأنه راهو أحسن انترينور في العالم واحسن افكار في العالم اذا كان من غير ملاعبيه اونجاجي راك ما تجيش تعمل حاجه داكورد دونك لهنا دور الاداره في الموضوع هذا
5: بصراحه نسكر الموضوع هذا
4: جوست حبيت نتذكر وقت نتذكر حاتم الطرابلسي كي مشى لاجاكس في نفس التفاعل نفس الفكره نتاع فوزي
5: جاب لك فكره فوزي
4: لا بون حاتم
2: يضغط عليها.
4: اي حاتم لا
2: لا نحكي انا مشيت شفت
4: يعني حاتم وقتها يحكي لنا وقت اللي نشوفوه يقول لك نمشي الصباح 8 نتاع الصباح نروح كاين 8 نتاع الليل. في الوقت هذاك كامل انا على ذمه الفريق
3: اون 2003
4: هذا نحكي لك اون 2003 في البيريود هذيك
5: وقتها احنا القيلوله
4: نهار كامل على ذمه الفريق يفطر غاديكا يعمل لي سوام نتاعو غاديكا يعمل الفيزيوناج غاديكا
5: في النادي
4: في النادي في النادي يجي الصباح يروح كاين في النادي
5: عايش في النادي
4: دونك يعدي نهار وعنده بيت وعنده شومبر نتاعو في في في الكونتر في الكلوب غاديكا دونك هذوما كيفاش يعيشوا لي بروفيسيونيل هذوما هما وراهو مش جديده خاطر علاش قلت لك تو راهي كيما قال زيد فوزي 2006 2007 راي ذي هو المعمول به راو غير احنا الملاعب بتاعنا في ساعه يقلق الملاعب بتاعنا يحب روحه مرتاح اما كيف ما قال زيد
2: تدعيم لكلام وسيم التقاليد هذه صارت وقت جا خوزي
4: مانويل خوزي
2: جا الاهلي المصري حضرت الارضيه مجلس اداره بتاع نتاع الاهلي المصري حضرته الارضيه والتقاليد الجديده هو يحكي لك على المدرب الاسبانيولي هذا يلزم يقوم لاداره الترجي يعني بالتحضير وتوفر له جميع المؤهلات النجاح وخاصة يعني وقت اللعب يخلص بارك الله اللعب شي قاعد يعمل توفى مع بيت تخدم من الصباح لليل وانت مكتبش تخدم الراوكك عندك البارك تجم تترخدوا عندكم فروشة ترتاحوا تفطروا ماكلتكم زادة يزم متابعة كبيرة وكو اللعب المحترف خويا
5: هذا اذا قرر طبق راهو احنا نحكيوا في الحكايه ما هذا احكي لك وسيم على انه في اسبانيا كيف اذا ما قرر انه يطبق
3: مازال ما نعرفوش اي نجم هو
5: الميثود نتاعهم
3: ينجم يكون هو جايب معناه يقول لك انا خلي نمشي بالكشري
5: كما كما هي
3: ونقعد نتبع السيس روح شويه شويه حتى تمشي معي رجلا شويه وناخذ الثقه ونعمل نحب انا
5: واضح فاصل موسيقي بعد نحكيوا على وضعيه بعض الانديه التونسيه اللي ولات صعبه ماديا

0: T1FM.
1: رجعنا معكم في ستاد ديوان.
2: نحكي على وضعية صعبة ومعقدة جدا لفريق النجم المتلوي، عجز مالي وديون بقيمة أكيد تقريبا وصلت للمليار و600 ألف دينار مع عزوف شركة فوسفات قفص على دعم الفريق في الأشهر الماضية. أكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر من عند أسامة الدينياري مراسلنا في المتلوي. مساء الخير أسامة.
3: مساء النور أمين، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا عبر إذاعة ديوان أفان.
2: شكرا لك أسامة. الوضعية يبدو أنها ماشية نحو أنه بتكون يعني معقدة أكثر في قادم الأيام والأشهر. مليار و600 ديون، مع أنه أكيد الملعبية مش خالصين الموسم الفارط، كيف الملعبية زادة ما كانوش خالصين تقريبا في 5 أو 6 شهور. وين ماشية الوضعية
3: بالنسبة للوضعية أمين؟ الموسم الماضي منذ شهر نوفمبر 2025 الفريق ما تحول له حتى فرنك من المنحة المخصصة من قبل شركة فوسفات قفصة، اللي خلى الفريق يعاني في مشاكل مادية ومصاعب مادية كبيرة برشا حقيقة أثرت عليه الموسم الماضي، وكان الفريق الحاجة اللي خلته يمنع معناها من المشاكل النتائج هو اللي خذا رصيد معناها 23 نقطة في مرحلة الذهاب، تعدى على مرحلة الخطر ادارك الأمر بعد ذلك في آخر الموسم ومرحلة الذهاب تعرض الفريق لعديد المشاكل بالرغم من الوعود الكبيرة اللي تلقتها الهيئة المديرة من شركة فوسفات قفصة مسؤوليها والسلطة الجهوية بقفصة، إلا أنه الفريق أنهى الموسم بدون حتى ملي من شركة فوسفات قفصة من 900,000 دينار اللي كانت باش تتحول للفريق، لكن بعد ذلك الإشكالية اللي خلت 900,000 دينار ما تحولش المشكل الصعب اللي تعاني فيه شركة فوسفات قفصة. الموسم الحالي أمين أكيد بعد الموسم الماضي الموسم الحالي الأثر الفريق خلى الفريق يغدروه برسم لاعبين بسبب الديون متاعه. تقريبا الموسم الماضي الملعبية يسالوا الفريق 550,000 دينار اللي خلى الفريق معناها يضيع برشا ملعبية وبرشا ركائز عليه
2: غادروا مجانا
3: بالضبط. عاود الموسم الحالي معناها تدب عد الملعبية اللي الكلها بضمانات حقيقة ولا فرنك
2: نابل إلى غير ذلك كيكا
3: بالضبط خذوه معناها كمبيالات الهيئة المديرة قامت معناها بالعقود امضتها وعطت ثمانات للملعبية 3 أشهر معناها تستنى الإدارة في الشركة، لكن ما ثمش حتى استجابة للمطالب. تقريبا الفريق تحولت له منحة وحيدة من وزارة الشباب والرياضة ب 150,000 دينار
2: تكفيش نهار
3: اللي هي مشى بها الفريق أموره إلى غاية معناها الفترة اللي فاتت معناها بتاع 4 جولات خلت الفريق تقريبا بعدها يدخل في موجة بتاع إضرابات اللاعبين
2: كما تو هما ديجا حاليا في إضراب اللاعبين
3: خلت الفريق

0: مصروف يومي معنا يعطيه في المصروف اليومي بتاع اللعبة.
1: حتى المصروف اليومي مين معاش موجود لارجون دو بوش تقريبا معاش موجود حتى الدبوس ما معناها الحقيقة كل شيء معناها خلينا نحكيه معناها بصراحة دبوس ما مش موجودة في سيون دونتريمون ري وضعية صعيبة برشا برشا الناس من متلوي خلت الفريق يعاني في كابوس كبير والفريق أصبح مهدد كما كنت نحكي لك من الاندثار ومن إفلاس معناها لشركة فوسفات قفصة إلى حد الآن ولا استجابة ولا موعد لقتش تصب المنحة للنجم المتلوي وأيضا أمام صمت السلطة الجهوية بقفصة اللي ما هيش تعاون في الفريق الحقيقة الفريق يعاون يعاني من متاحب ومصاعب كبيرة معناها ظروف صعيبة للغاية أمين سلطة لازم كما كنت نحكي تحمل المسؤولية 12 شهر بدون منحة رو فريق في طريق مظلم لازم تتوضح الرؤية للهيئة المديرة باش نجم متلوي يعرف روحه وين ماشي بالضبط.
0: واضح شكرا لك أسامة. وضعية صعبة جدا للغاية لفريق نجم متلوي ما كنتش نحسبها كالوضعية الحقيقة. أنا كيف حتى حكينا في الأوف قلنا معناه فما حتى رجعون تفوش معناه مصروف متاع الملاعب متاع كل نهار اتضح أنه المصروف حتى خلك معاش وصيل للمصروف دبوس الماء اللي معناه حاجة بديهية في أي سيونز انترلمان معاش موجودة ونسمع بطبيعة شنو قال الناطق الرسمي باسم فريق نجم المتلوي في النهار اللي صارت في جلسة التقييمية
2: 26 في ظروف والله ما هيش طيبة باعتبار أنه طغى عليها الجانب المالي بدينا بالتقرير الأدبي بحضور يعني لافت للجماهير اللي ندت بالوضعية الكارثية والأزمة الخانقة لفريق نجم متلوي في ظل صمت الطرف المانح شريف صاد قفصة واللي للشهر 11 على التوالي ما وقعش صرف المنحة الخاصة بالجمعية حاولنا نكون يعني متوازنين في تقريرنا الأدبي والمالي طبعا التقرير الأدبي والمالي وقعت المصادقة عليه يعني بالإجماع باعتبار أنه معنا منخب فماش حتى حاجة فوق الطاولة العجز بلغ 1.6 مليار والجمعية ماشية للإفلاس الأول كان حضور لي النائب الشعب اسم محمد ميدو وجمهور نجم بتلوي بلغت له رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه ثم مؤامرة تحاك ضد فريق نجم بتلوي وهذا ما هوش كلام يعني بلاتويت ولا كلام في الإعلام.
0: واضح إذا فريق نجم المتلوي كما قلنا وضعية صعبة جدا وغير مريحة والحقيقة نجم المتلوي في مواسم سابقة كان يسبخ الفلوس كان يخلص المدربين قبل ما يبدأوا بثلاثة أربع شهور يعطيهم يبدأ مثال برشا مدربين يبدأوا خالصين برسك في عامهم في نجم المتلوي معناه قبل كتمشي نجم المتلوي عامك مضموم 100% فماش لهك لهك أو حاليا انك تشوف ملعبي تاخذ 5-6 شهور ما يخلصوش حتى باش ياخذوا مصروفهم اليوم ما فماش قاعدين يصحوا الملعبي عن طريق الكنابل في الاخر الكبيله هذيك باش يمشي يصب هو في الحقيقه وضعي ياسر هارب معنا وين وصلت الكره الخدمه التونسيه معنا نجيب ملعبيه بالكنابل ومع حتى باش شفر دابو السماء ما فماش فلوس مصروفك اليوم ما فماش
3: هذه وضع خطير الحقيقه وصل اليوم نجم متلوي الوضعيه صعيبه كارثيه اليوم بار اكزومبل عندي المعلومه انه سي تي بريفيو معناتها نجم متلوي عنده مقابله اليوم كونتر ترجي جرجيس اللي هو نورمالمون يتنقل البارح واللي الشارج نتاع الماتش هذايا تقريبا تكفلت بهم كلها ترجي جرجيس يجي كور وروح وما تصرف حتى فرانك ومع هذا الكل ملاعبيه رفضت انها تتحول انها تلعب الماتش لانه يعني كيف ما قال حتى جونت بوش ما فماش للملاعبيه باش ينجموا يسافروا وينجموا يديبلاسيو دونك اليوم يقول لك وراه فهمك حاجه معناتها تو الاضراب ولا دوري كل دوري. اسبوع فما اضراب
0: معناتها
3: تستغرب كي ما يوليش فما اضراب ما يضربوش معناتها الحاجه اللي هي معكوسه ولات دابوزا ما يقول لك ما فماش في وسط لي زونترينمون معناتها سي تري غراف معناتها وضع ولا لا يحتمل لا يطاق ما هو ملاعبيه سون دي جوار بروفيسيونيل فما سيرتو بالليتام تاع البلوز والتارتون اللي نورمالمون تكون حتى فما متابعه تاع غذائيه للملاعبيه وشربان الماء دونك الحقيقه هذه رابطه محترفه راهو نحكيو اليوم على رابطه محترفه ونشوفوا احنا راهو تو سافي دو جور ولا تروا جور حكينا على وضعيه السي ا بي وقلت انا قلت وضعيه السي ا بي راهي تمس كل لا بلي بار تاع انديه الرابطه المحترفه الاولى والرابطه المحترفه الثانيه معناتها فما ديزيكسيبسيون في الرابطه الاولى اللي ما عندهمش مشاكل ماديه اما لا بلي بار تاع النوادي دونك هذاك علاش يلزم الفور ياجي لازم تلقى حلول وقلنا وحكينا على قانون هيك الرياضية يزبو فيه ساعي يتفعل ويزم تلقى
0: كل حصة نحكيو فيه وكل نهار نحكيو فيه
3: كل مرة نحكيو فيه كل مرة نحكيو

0: وضع هذا والأخطر من هذيك تو نسمع في تصريح
1: ديناري مراسلنا
0: مش ديناري
2: الباهي الديناري
0: الباهي الديناري قال لك حسينا وكأنه فما
2: مؤامرة حاجة لأنه قعدوا 12 شهر ما خذوهاش
0: المال صحيح دونك تقول لي اليوم معناتها سلطة جهوية إذا ما تتحرك اليوم فما شركة فوسفات قبصة إذا ما تعاون اللي هي
2: تكون عندها مسؤولية تجاه النوادي هذوما
0: عاون على الأقل ما تعاونش بالبرش تعاون بشوية اليوم راهو نادي يمثل جهة يمثل منطقة واليوم الحقيقة كما قلت أنت كما قلت أنت اليوم نجم المتلوي في وقت ما هوش بعيد كان معناتها عاطي شان من الشامبيونا فما ملاعب اليوم عندك ولاد باهي احترف مشى للدوري المصري
2: ولا تحب تمشي يقول لك عامي مضمون هو بالرسمي نحكي يقول لك عامي في المتلوي مضمون مش ناخذه
0: معناها مش ناخذه كامل الوضعيه اليوم اللي يوصل لها نجم المتلوي هي راهي باش تشمل برشا نوادي اخرى مش كان نجم
2: في
0: المتلوي
2: كامل
0: اما الحقيقه معناتها الوضع وضع ولا لا يطاق اليوم بربي شكون الملاعب اللي يمشي يحب يمشي نجم المتلوي ولا شكون المدرب ولا شكون المدرب اللي باش يلقى ظروف باش تخدم باش تعمل نتائج وبعد
3: واضح هو الحقيقة مين
2: وصلنا لوضع يظهر لي أنا الحقيقة لأول مرة المساج مسني برشا أنه كيف يمشي
3: ممكن أنت ممكن أنت اليوم لك اسمع ساعة تفعل معنا كوتش شهاب الليل نوجه له تحية قال لي لا نحن التوانسة ديجا نحاولوا نخدموا قال لي أنا مثلا بيرسونال ما هو بيرسونال ما ولا سي جلال قادر نخدموا مصباح لليل ونوفروا في برشا ساعات عمل جوستومون سي شهاب هو ماذا بينا احنا معناتها الكونسيبت هذا نوليو نشوفوه معناها في الترانات معناها معناها في التران في الكلوب معناتها ماذا بينا
2: مبدأ
3: تصبح مبدأ تصبح نلقاو الناس الكل بما فيهم الجوارات الجوارات ولي زونترينور والستاف وكل شيء يعطي الصحة سي شهاب ان شاء الله
2: نشوفوا فيه ان شاء الله يرجع على قريب بون قبل فقط باش نتفاعل زاد قبل حب رضي الجعايدي طبقه كما نجم زاد ما خلاوهاش
3: نتمنى اللي في تونس نوليو نخدموا معناتها كورجيه والكل يخدموا من الصباح حتى تكشي
0: العالم بربي وسيم تو ملاعبي موش خالص
3: هو ستان بلوك بالطبيعه معناتها كل شيء لازم يتحرك مع بعض
2: لازم تتوفر
3: حاجه عاديه جوست معناها انت
0: تحصلوا 12 ساعه بالنار
3: تحصلوا باش تعملوا هذيك خدمه خاطر في الاخر اي خدمه باهيه ولا لا بيقبل
0: قبل الظروف ما تشجعش الظروف
3: انا مسيرش مسيرش ليلو هو ليلو هو خاطر بالاساس الملاعب راهو باسيوني بالاساس ليلو هو راهو الخدمه ليلو هو مش لينا احنا معنا
2: انا نفكر مستقبل سيمان كانوا يمشيوا الملاعبيه بالبونتاج كيما احنا عندنا هون بالبونتاج عندهم سوايع يقعدوهم غادي
3: هو الكلاب اللي قلته انت معناها على متلوي وحاجه دهش راهو انا سامع نفس القصص نفس القصص مره متلوي تولي في بلاصتها بنزرت مره ناحي بنزرت تحط المستير مره ناحي المستيره وكيف كيف هذا انا بالحق دهش في المشرفين كسوا سلطه اشراف كسوا رابطه كسوا جامعه كيفاش المشكل هذا يتفاقم كل عام وهما زيرو رياكسيون زيرو ديسيجن باش تعاون العباد معناها باش تخلي المشكل هذا ما عادش يتعاود بالحق مكتفين يدينا والمشكل يتعاود كل مره هو بيته وحنا قاعدين معنا الور كل الحلول موجوده ونجموا نطبقوها في بلاد كيما تونس معناها سهل الحكايه معناها اولها انا بالنسبه لي لاخويا حتى كان لازم مش نقصوا العدد نتاع الانديه في الرابطه الاولى نقصوا وثانيا ما عادش لازم نعملوا على الهيبات لازم النادي راهو واحد يرجع يمول روحه والا الميزانيه الكبيره حكيتوا الكلام هذا البارح في البلاتو ما في داتا فوت لازم البارتي الكبيره نتاع الميزانيه يجينيريها الكلوب عدته لانه الكلوب معناها في الاخر بكل فوتبول شنو راهو معناتها الفوتبول اتراكسيون الوزير معناتها راهي حاجه تجيب الفلوس للاسف احنا في تونس ما احناش عارفين كيفاش نستغلوا الرياضه بصفه عامه والناس ما زالت اصحاب القرار ما زالوا معناتها مخلين النوادي بصفه عامه مكبلين ما ينجموش يخلقوا قيمه مضافه في الـ في, الـ في الرياضه بصفه عامه دونك واقترح انا ما نعرفش يا خويا ما عادش تفيز للكلوب باش يلعبوا الا ما يعطيني البيدجي نتاعو نتاع العام وفيه لافال نتاع البنك
2: كيما
3: نتاع البنك انا خدمت في المغرب وشفته في المغرب راهو ما يعطيك في الجامعه العام ما يعطيك الفيزا باش تلعب
2: ايطاليا
3: العام الجاي كان تبدا عندك البيدجي كامل وفيه الطابع نتاع البنك راهو الفلوس هيك مش تكونوا موجوده يا خويا مش لازم تخلص ال 10 مليون ولا 15 مليون خلص 3 اربع مليون شهريه وكون انت قد الكلمه هذيك قد لونجاجمون هذاك ونحينا خاصه اكبر مشكله في تونس البريم دو روندمون هذا البريم نتاع اللي فلوس الكونتراتوات مشكله كبيرة ياسر هذه موجودة عندنا كاين في تونس مشكلة كبيرة اعطي السالير
2: فما بونيسز فما
3: البونيسز البونيس معاك لا البونيسز هذاك عادي اما نحكي لك مثلا في تونس تسمع كيف في تونس راه مونطون سالير ومونطون تاع
2: مونطون تاع القاعد دوبل
3: بالتريبل تاع سي سي سي انورم بارابور اللي تقدموا كورتنا هذه حاجات راهي لازمها تتحط معناها تتقنن وتتنظم ولازم معناتها تكون فما رياكسيون كبيره مع سلطات الاشراف والسلطات المشرفه على رياضه كره القدم. اونسبير اللي المتلوي اللي هي انا واحد الناس معناها بعد انتقال الملاعب نتاعها من با للحزم السعودي انتقل ب 300 الف ولا 250 الف ما نعرفش معناها
0: وليد باهي
3: نفسيا معناها وليد
2: باهي برشا فلوس
3: دونك معناتها كان يخيل لي اللي
0: الوضعيه الماليه
3: معناتها الدنيا شدت بعضها ماشي في النهايه هذيك وفما الفلوس باش يعرفوا كيفاش يجريوها ما معناها تولي بعد شويه بعد اشهر قليله تلقى النادي هذا معناها اللي كان مخرج ما نعرفش بمليار ونص ولا زوز مليارات من لاعبيه تلقاه في عجز كبير ياسر. الحقيقه نقطه استفهام كبيره على شكون يصح الكونترات في تونس، شكون يحدد المونتونات الكبار المونتونات تاع لي سالير في تونس. ما راهي ماهيش مشكله سالير 10 ولا 50 ولا دينار، راهو لازمك قد ما تكتب قد ما يكون عندك في جيبك، ما تكتبش حاجه غير قادر عليها. والحقيقه هذه ما زادها مسؤوليه نتاع مسؤولين للاسف أحيني اليوم وقتلني غدوة، معناها للأسف يجي صح الملاعبي هو عارف روحه راه مش قادر يخلصه، ومن بعد الملاعبي هذاك يقعد يجري ولا بالتليفون باش ما يشكيش وكان اشكا يقعد ينيغوسي معه ويدخل في الانترديكسيون وبالله ينقص لي ايش لزك من الأول ايش لزك صح باللي تقدر. وبرشا أندية عندنا في تونس يصح لك بالمونتونات معقولة وعنده ما يكفيه وما يخلص والنوادي هذه عندها سمعتها والناس تحب تمشي لها، ايش لزك انت تصاحب حاجة ما تقدرش عليها معناك سوى مدرب ولا ولا ولا
2: ولا إداري رئيس
3: ولا إداري راه وصل لعنا النوادي راه ما عندهمش حق ما عندهم خلاف دبوس الماء راه ما عندهمش حق إيرام. وصلنا في تونس فما أندية عندهاش طب، تخيل انت في ديفيزيون بروفيسيونيل ما معاش طبيب لا في البنك لا في راهو معناها حجم النواقص كبير ياسر. ومن بعد نجيو نقولوا لا احنا كورتنا لازمها اصلاح والمنتخب الوطني ونبداو نحكيوا في حاجات معناتها احلام وهي
2: حاجات طوبويه
3: الور كل واقع معناها الواقع الملعب والفستير وكل ما يحاط بالنوادي في تونس بالحق راهو ناقص برشا. لو مينيموم مش موجود راهو هذا لو مينيموم مش موجود راهو مش اليوم امين مش 2016 ومش 2025 عنده على الاقل بالنسبه لي انا على الاقل من 2018 على الاقل كان مش قبل معناها. الحقيقة إذا كان ما يتمش في أقرب وقت سن القوانين والتسهيلات ويحطوا الناس الأكفاء اللي نجموا يدير يجيوا النوادي راهو ما زلنا باش نراو ما أتعس.
2: أنا معك في الفكرة متاع أنه كل نادي قبل بداية موسم يعطي الميزانية متاعه قداش ينجم يعطي قداش لازم يعطي. سنا مثال في الكالشيو لازيو ما كانش عنده الفلوس والبيدجي لازم باش يجيب فراتيزي بري افيك اوبليغاسيون داشا قالوا لهم بدلوا بري افيك اوبسيون داشا انتم ما عندكمش فلوس باش تجيبوهم بعد
0: بدلوا
2: البري بدلوا المونطون تاع البري وحطوا الاوبسيون اكثر من البري باش ينجموا يجيبوه بعد خاطر تو قالوا لهم انتم ما عندكمش انتم في الرصيد نتاعكم في البيدجي اللي عندنا قدام ما عندكمش 15 مليون درهم باش
0: هو نورمال موت وسيم حط صبعه عدا. انت اليوم اعمل ليجان تراقب النوادي مش كان في خلام كل 3 شهور خاطر هو المابي يقعد 3 شهور مش خالص تو نجم يشكي ياخذ الكونترا نتاعو يفسخ على روحه. دونك اعمل ليجان تراقب النوادي في لي كونترا نتاعهم قديش خلص ولا ما خلص ما يقعدش اكثر من شهرين ولا شهرين وما يخوش السالير نتاعو تو تتنظم راهو الجمعيات. اما اذا ما فماش لا فولونتي هذيا
3: نطبق
0: القانون اذا ما فماش فولونتي باش نطبق القانون
2: والا باش يجي يسجل الملاعب
0: ما يسجل
2: الكا هذه نتاع لازيو لا قالوا له ما يسجلوش
0: هذاك هو شو يصير نورمال هذاك شو يصير معناتها نورمال يا اخي شنو المشكله برا طيح جمعيات ما عندهمش فلوس ما عندهمش امكانيات وعندهم عندهم ديون برا طيح جمعيات اخي مشكله تطاحت اليوفي تطاحوا جمعيات كبار في العالم باش ما تطيحوا
3: جمعيات تحت بارمو تحت بارمو تحت
0: بارمو
3: تحت كاتريم ديفيزيون
0: ايه طيح انت تفرط
2: على حاجة اخرى
3: بردو تحت
0: كاتر
3: ولا سان
0: انت فرصتك اليوم بالعكس انت اليوم فرصتك باش يوليوا جمعيات 12 جمعيه ولا شامبيونات 12 جمعيه ولا
3: فرصه حتى 10 جمعيات بطوله كرواتيا فيها 10 جمعيات
0: يلعبوا
3: تصالح ليه نتنظموا وقت اللي نتنظموا
0: وقت اللي نتنظموا اللي عندنا بطوله محترفه وامكانيات ماديه تخول لنا باش نطلعوا نرجعوهم 12 ومن بعد نرجعوهم 14 وبعد حتى نرجعوهم 18 وقتها ليزي
3: حتى 20 مش مشكل مش مشكل المفيد توفر
0: الكل ليسونسيال اي فريق باش يلعب في الرابطه المحترفه الاولى يكون عنده الامكانيات
3: مؤهل بروفيسيونيل مفيد بروفيسيونيل اي حاجه بروفيسيونيل راه لازم يكون كابابل انه باش يخلصها انه الحقيقه فما
0: فوضى كبيره يا في بالتزاماته الماديه اي فريق ما ينجمش يا في بالتزاماته الماديه راهو يسالش كيطيح.
3: وهل الاستثمار يا اخويا انت ما قديتش روحك كصورته هل الاستثمار يا اخويا هل الاستثمار واعمل كنترول راهو ساهل برشا مين ساهل برشا اذا كان شرط اساسي للكاش يتنحى الكاش يتنحى. انا قلت هذه برشا مرات ونعاود نقولها
0: ديفير مو
3: اذا كان ما يتنحاش الكاش راه ولا حلت لربطت. يتنحى الكاش يسهل الكونترول واي اي معناتها ايكيب تقول راي معناتها اي ايكيب بروفيسيونيل يكونوا لي ترانزاكسيون تاعها كل واضحين ومعناتها من الاول بالكل نعرف ايش عنده واش ما عندهاش وشكون البنك اللي ضامنا فيها وكل نادي مش تضمن فيه شريك كل نادي تضمن فيه البنك اللي معناتها عنده لي كونسيون نيسيسير لافال نيسيسير باش ينجم يكملوا راه من غير هذا والله ما تصير سيناريوهات اسوء. وهذه بالله اللغه
2: مشيت للكارثه انا
3: مشيت لغه هذا النادي كبير ما يطيحش النوادي في العالم اجمع تطيح يا اخي كان علاش كان احنا في تونس نادي هذا كبير
2: الريفر من افضل الفرق في الارجنتين
3: جمعيه هذه عريقه هذه مش عريقه يا ودي راهي رياضه احنا كي باش تقعد يا اخي باش تطيح جمعيه من ديفيزيون الاولى ديفيزيون ثاني يا اخي باش تنحى العراقه نتاعها ماهيش باش تنحى العراقه نتاعها ماهيش معناها نلوجوا في اسباب وهي الحقيقه ونرضيوا في حاجات في انفسنا ما عندها حتى معنى الورك الواقع نتاعنا للاسف معناها مرير جدا
4: واضح. بخصوص موضوع لوكاس ريبيرو لحد الان ما فما حتى قرار من الفيفا تم ارساله لسانداونز وقال للملاعبي كل ما يشاع في صفحات الفيسبوك لحد الان مش صحيح. اللاعب يعرف انه ربما بيصير فما عقوبه ولكن حاليا بشكل رسمي لا سانداونز في باله لا الترجي في باله ولا الملاعبي في باله معناها فما حتى شيء رسمي بخصوص انه لازم يدفع 4 مليون دولار ولا يتعاقب ال 45 يوم ولا غير ذلك ما فما حتى شيء رسمي في انتظار انه باش اكيد الفيفا باش تحسن في الملف هذا في قادم الايام ولا الاشهر القادمه. نحكي على المنتخب الوطني التونسي بسرعه اقل من 23 سنه يلعب غدوة ضد منتخب البنين بعد الفوز في الذهاب هدفين مقابل صفر لهنا بدوبلي لعمر بن علي غدوة في الطوق وفي لومي باش نلعبوا ضد منتخب البنين اذا فزنا وان شاء الله نفوز اكيد باش نواجه منتخب الكابون في الدور قبل الاخير وبعدا بعدها اذا فزنا الكابون باش نلعبوا الفينال نتاع تاع الكاليفيكاسيون ترشحوا الى كاس
2: الامم كوت ديفوار نورمال
4: مون بعد اذا ربحنا الكابون كوت ديفوار
2: ديجا كوب دافريك
3: كوت ديفوار اي فاترو مش حاجه كبيره لكن حاجه بها مش ما انا فريمون لا لا شفتها شفتها وتفرجت فيها
0: خاطر شفنا الاوفا نتاعهم ممتازين الحقيقه
3: لا لا الاوفا تروا ماهيش معناها ما تصوفش على بوجه ان شاء الله سيرتو اللي هو
0: انا تفرجت مشيت تفرجت على الماتش نتاع الاوفا تروا في كونتر البنين بون ماتش سور ماتش روتور مش باش يكون سهل
2: ظروف اخرى
0: ظروف اخرى وان بليس معناتها الادفيرسير اتليتيك شويه معناتها سير بلان فيزيك معناتها يدخل في لي زونجاجمون واحد
2: هجوميا ما كانش
0: هجوميا ما عندوش خطوره ما يعملش خطوره كبيره. منتخبنا ما عملش شوط اول الحقيقه ممتاز ضيع ديجا تروز اوكازيون دو بو
2: من فوسط تراي
0: تراي وعمر بن علي وميم حتى يظهر لي حاج محمد يظهر لي ضيع. الشوط الثاني كان فما الرياليزم فما الواقعية وسيرتو أهم حاجة أنك سجلت الهدف الأول صبرت لآخر وقت
2: عجبتني فيهم
0: ولا دونك فريق دونك
2: ريكز
0: أما سير الماتش روتور مش يكون سهلة ماتش روتور مش تلعب في الماتش في الملعب الكبير الملعب في الكبير في, في, في بنين ملعب
2: في الطوغو
0: في الطوغو
2: في كيجي ستاد اسمه كيجي
0: أي. وظروف حتى الهيوميديتي يظل اعلى شويه الطقس بون في حدود في كيما الطقس نتاعنا مش بعيد برشا اما اكثر هيوميديتي بون املنا كبير الحقيقه في الجروب هذا سورتو بعد خيبه اليوم الايفام تاع الرومون تاع
2: اليوم والحقيقه نيس باش نكمل معاك في انه
0: رغم اللي معز مستيري السيد معز مستيري نحكيو على جينيراسيون باهيه في الايفام وتعمل اربع ماتشات ما تربح حتى ماتش حقيقة مشكل راهو مشكلة القدم كرة القدم ماهوش مشكل يشمل كل
2: الكاتيجوري
0: راهو حتى إذا فما كاتيجوري راهي نشحت راهو هذيك استثناء خاطر راهو مشاكل كرة القدم التونسية كما كان يحكي
2: معناها إيفان تروا بالنسبة لك
0: سي ليكسيبسيون خاطر سي ليكسيبسيون بور لو مومون إن شاء الله يواصلوا فهمتني أما راهو مشاكل كرة القدم التونسية من ليكول السينيور راهو من ليكول السينيور راهو جوست اذا فما باساج بتاع كاتيجوري بي ولا جينيراسيون بي راهو سي ليكسيبسيون باش ما نخليوش راهو نقولوا راهو كورتنا قاعده تتعافى ولا تتحسن لا سي با سا راهو اليوم كي نتفرج على الايفان رغم الكاليتي اللي سوا ديزون مقبوله بارابور ميم حتى ليبيا المنتخب الليبي اليوم شفنا مشاكل كبيره الحقيقه
3: اي مشاكل كبيره خصوصا في الافكار ايفان الحقيقه ديسيبسيون كبيره مش على الريزولتا لانه الريزولتا ممكن تعمل فوتبول باهي وتحط معناتها افكار باهي لكن ما تشوفش الريزولتا لكن بريستاسيون معناتها كو سوا انديفيديوال ولا كوليكتيف الحقيقه ما ريتش حاجه كبيره جمله ديسو سورتو لسامي اللي نعرف فيهم تقريبا لا ماجوريتي الحقيقه كانوا نجم يطلعوا خير من هكا برشا ما فماش معناها الحقيقه معناتها عندي ديسيبسيون كبيره من الاطار الفني عكس معناها الاطار الفني نتاع الايفنت 3 الحقيقه شفت حاجات شفت افكار بغض النظر الافكار اللي تعجب ولا ما تعجبش، لكن شفت مدرب اعرف يوصل افكار معينه للملاعبيه، والملاعبيه قاعدين يحاولوا انهم يطبقوا الافكار هذيك. اسبيرون بيان اللي في الاخر بالكل معناتها يكمل يحط افكار كل مدرب انيس بوجلبان، فما سورتو معناتها طريقه الضغط واللونجاجمون معناتها فيزيك الاخر لحظه، معناتها تقريبا الناس كل تحاول تكون ورا الكره في كل كره، الناس كل يحاولوا يعملوا كونتر بريسينغ، الناس كل يحاولوا يعملوا بريسينغ وتو ترانزيشن رابيد، فما معناتها تحس اللي بدات الافكار نتاع المدرب تدخل وسط الجروب مع لابور نتاع اللي زي اللي نعرفوهم كل عمر بن علي تراي تو وما طفل من الله المحرزي، فما جروب الحقيقه اوموجين وبهي بدأت تبلور الأفكار. أما الإيفان الحقيقة
2: خيبة أمل
3: كبير، هاني قلت لك مش هذا الريزولتا، راه والله الريزولتا تجي ما تمشيش، أما الحقيقة الفرق معناها كي تمشي تتفرج الحقيقة معناها ممكن نبار من ناحية الملاعب
4: نتاع
3: كليرمون شوية ظهر الحقيقة الملاعبية الكل ما ظهروش بأحسن طريقة ممكنة، منهم من حارس معناها سليم بوعسكر للأسف معناها مارتين يعمل نفس الخطأ، وكولكتيفمون معناتها الإيكيب ماهيش أحسن حاجة.
0: أبروبو أمانة الله المحرزي الملاعبي هذا يلعب سونتينيل في الإيكيب ناسيونال أولمبيك في الإيفان 3، في أي جمعية في تونس ينجم يلعب بالمرتاح، لاعبي عنده امكانيات كبيره.
2: هو فقط باش نوضحوا تعاقدت مع الريان وبعد تعطوا تبري للشحانيه.
0: الشحانيه فوالا
2: تعاقدت مع الريان
0: الملاعبي هذا كان جاي موجود فوالا اللي كان جاي موجود في تونس راهو يلعب في اي جمعيه في الدوري المحترف الاولى
2: بكل سهوله
0: الامكاني لعب في تونس قبل
3: شاب سينيور
0: هو جاء للسياسيس صغير ما نتذكروش يعني ما نعرفوش، اما جاء صغير وبعد قالوا مشى ما نعرفش شنو الاحداث اللي صارت في الوقت هذاك، اما كام لاعبي وكبوتونسييل في البوست هذيك سيرتو نحكي احنا على ملاعبي تو حتى اكتويلمون في الليكيب سينيور نتاعنا بعد الصخيري شكون ينجم يشد البوست هذيك، هو عنده الامكانيات
2: وعنده
0: لي بوسيبيليتي باش ينجم في المستقبل القريب هل نقولوا ينجم يكون في المنتخب.
2: التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي نهار الاثنين بدايه من الساعه الرابعه ضد منتخب البنين. شكرا وسيم. شكرا
3: امين.
2: في هذه استاد الديوان لليوم غدو مع جديد مع عبد القادر الرقي سحرب بقاسم في الاخبار. تصبحون على خير.

0: D1FM.
1: D1FM. Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD Hit. Ahla Musica. Les bons plans. Ouachkaye Driba. Anasar. D1FM. Soutkom. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز ثمينة ليلة دي ونفا مع سلمة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بتونس ويبحث تنظيم مواسم الحج والعمرة ورقمنة الخدمات وسرعة تنفيذها بما يضمن الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام وتسهيل أداء المناسك. والسفير السعودي يؤكد من جانبه عزمه على العمل من أجل مزيد ترسيخ العلاقات بين البلدين وتسهيل التنسيق مع بقية السلطات في المملكة فيما يخص تنظيم العمرة والحج والعديد من المشاريع الأخرى، ومن ضمنها مواصلة تنفيذ برامج ترميم بعض المعالم الدينية الأثرية الكبرى. المطعم الجامعي ابن عرفة بقفصة يفتح أبوابه من جديد بعد إعادة تهيئته وصيانة الشبكة الكهربائية بتكاليف جملية تقدر بنحو 507,000 دينار، وتدعيمه بتجهيزات جديدة باعتمادات تفوق 120,000 دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي بقفصة لزهر العرجي لمراسل دي ونفهم بالجهة.
3: احنا اليوم في المطعم الجامعي ابن عرفة لسنة العودة الجامعية، وتم افتتاحه 1 أكتوبر 2026. مطعم عرفة في عملية تهيئة تمثل تجهيز شبكة كهربائية 507,000 دينار، وعملية تهيئة ذي العنوان الثاني لديون خدمة جمعية 360,000 دينار، كما تم تدعيمه بتجهيزات تجاوز حدود 120,000 دينار، اللي هي في إطار أنه المطعم انخرط في الإشهاد، وإن شاء الله سيتم تركيز يزو فانديمين اللي فيه فولي تكوين وفولي منجمو وفولي إكيبمو. نحن الحمد لله فرحانين، انطلق توزيع الأكلة، وصلنا في الأول نهار في 900 أكلة في وجبة الغداء، في 700-800 أكلة في وجبة العشاء.
2: وفي أخبار العالم، قائد شرطة باريس يقول إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا، ودعت النقابات المعلمين إلى الإضراب. ومنذ الاثنين الماضي اعتقلت السلطات نحو 5,000 شخص، معظمهم من المراهقين في أنحاء البلاد، وأصيب العشرات بجروحة. بعد أسابيع من الاعتصامات، هيئة التدريس الليبية تعلن إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة برفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية. وشمل الإضراب أنحاء البلاد اعتراضا على عدم الاستجابة الحكومة لمطالب هيئة التدريس المتكررة برفع الأجور وتوحيدها وتوفير التأمين الصحي والحماية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2.
4: على 103.2
1: ديوان فام. ديوان فام
5: تبع الموسيقى.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز 9 ليلا ديوان فام عسلمة. منتدى شوقي قديس للحقوق الرقمية يندد بنشر معطيات شخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي وتسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول الأسماء وصور مشتبه فيهم، مذكرا بأن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة ولا يتجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. ويؤكد المنتدى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة تقوم على المصلحة الفضلى للطفل وسرية الإجراءات المتعلقة، داعيا السلطة العمومية إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومحتوياتهم وفتح تحقيق جديد في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن وتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك وإطلاق حملة توعوية بالمسؤولين القانونية والأخلاقية عن النشر. أهالي منزل بوزلفة من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق وحدة صناعية مخصصة لتربية الحشرات والذباب الأسود منتصبة بمنطقتهم لما تمثله من تهديد صحي وبيئي على المتساكنين وعلى كامل المنطقة. أكثر تفاصيل مع منسقة قسم العدالة البيئية والاجتماعية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إناس لبيض في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة.
3: المعمل هذا موجود حاليا في جرومبيليا سنوات، وهو معناتها قاعد يضر في البيئه وقاعد يضر في الصحه العامه، روائح كريهه، تسرب الى المائده المائيه، تسرب الى المحيط الطبيعي، فما حتى شكون شك من الفلاحين اللي في بنيرهم نتاعو الفلاحه نتاعو تضرت الصحه الى اخره. دونك نحن اليوم نساندوا في اهالي منزل بزلفه من اجل حقهم الدستوري في بيئه سليمه وحقهم في الصحه، خاصه انه المعمل اليوم متركز في وسط منطقه سكنيه وعلى بعد بعض الامتار فقط من المساكن ومن المستشفى ومن الكوليج نتاع منزل بوزلفة. المدينة صغيرة، شوارعها ضيقة، يعني حتى سيركيلاسيون نتاع الكمالي باش تجيب النفايات كلها باش تمثل خطر على البيئة.
2: وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يعلن عن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من الولايات المتحدة بعد تجاهلهما أمرا بالمغادرة. الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع يقول إنهم هجموا بصواريخ باليستية ومسيرات شركة أرامكو في الرياض. أعلام يمني حكومي يفيد بتعليق العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمدينة تعز يومي الأحد والاثنين بسبب الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: تترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazou, la chérie Lélène Diwana Fem, Aslema. وزارة التربية تعلن عن رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027 حيث حددت موعد إجراء اختبارات التربية البدنية لامتحان البكالوريا من 19 إلى 30 من أفريل المقبل، في حين تمتد الاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 من ماي 2027. أما الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا فمن المقرر إجراؤها أيام 2، 3، 4، 7، 8 والتاسع من جواء المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته. وحددت الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة أيام 28، 29، و30 من جواء والواحد من جويلية 2027، فيما يعلن عن النتائج يوم الأحد 11 من جويلية 2027. انعقاد جلسة عمل بمقر وزارة التجهيز والإسكان للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. ورئيس الديوان قيس بالضياف يؤكد ضرورة التسريع في استكمال الدراسة واعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتدخلة مع تكثيف عقد الجلسات لمزيد النظر في مخرجات الدراسة والملاحظات والمقترحات المقدمة واستكمال المرحلة الثانية من دراسة جدوى المشروع والمرور إلى المراحل الموالية. انطلاق فعالية دورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتوصل إلى غاية 7 أكتوبر الجاري في الحمامات ونابل وبوعرقوب ضمن برنامج سينمائي فني ومتنوع يحتفي بإبداعات المخرجات والسينما النسائية، وفق ما أفادت به رئيسة المهرجان منال السويسي في تصريح لمراسلة ديوان فهم بالجهة.
3: مهرجان اسمه هو دورته السابعة باش ينطلق اليوم في 3 مدن، في حمامات وفي نابل وفي بوعرقوب. المهرجان هو يعنى اساسا بالمخرجات والا السينمائيات بصفه عامه، وفيه مجموعه من الاقسام كما القسم الموسيقى اللي هو كله معناتها افلام قصيره، وشنا عنا 19 فيلم قصير من 9 دول مختلفة من لبنان والجزائر وتونس ومصر وليبيا، وفما زوج جوائز 19 مسابقة اللي هما جائزة أحسن فيلم قصير وجائزة أحسن تمثيلية للمرأة. ثم أقسام أخرى كما مثلا الإقامة الفنية لكتاب السيناريو.
2: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يقول إن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. شركة الخطوط الملكية المغربية تنفي أن يكون مساعد قائد طائرة فلاي دبي المتهم بالشروع في تنفيذ عملية إرهابية خلال رحلة كانت متجهة من الإمارات إلى تل أبيب، تنفي أن يكون قد سبق له العمل لديها. وقالت الشركة في بيان أن المعني بالأمر لم يسبق له أن اشتغل ضمن طواقمها أو مارس أي مهام مهنية داخل الشركة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
5: فلاش سبور. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الأولمبي التونسي اللي أجرى اليوم أول حصة تدريبية في توغو إعدادا لمواجهة المنتخب البنيني. منتخبنا التونسي يجري غدوة حصة نموذجية 24 ساعة قبل المباراة باش تكون نهار الاثنين في إطار تصفية كان 2027، ذكر ماتش لالي في سوسة وفاتني بلاش لمنتخبنا الوطني ثنائية عمر بن علي. اليوم دارت جملة من اللقاءات الودية لفرق الرابطة المحترفة الأولى عدد لاستئناف نشاط البطولة. النادي الأفريقي تعادل مع أهلي بنغازي الليبي دون أهداف، كيف ساس تعادلت سلبيا مع واحد قبلي. النجم الرياضي الساحلي تعادل مع تقدم ساقط الدائر 1-1. ملعب تونس انهزم ضد الهلال السوداني 2-1. الاتحاد المنستيري تعادل مع الأمل الرياضي بحمصوصة دون أهداف. وترجي جرجيس فاز 1-0 أمام اتحاد جرجيس. الأولمبي البيجي تعادل مع مستقبل المرسى هدف مقابل هدف. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 عام أنهى مشاركته في دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة في مصر، مؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا بالتعادل اليوم ضد المنتخب الليبي بهدف مقابل هدف. المنتخب التونسي نذكر تعادل أمام الجزائر 1-1، تعادل سلبيا مع المنتخب المغربي، انهزم ضد المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف. والمنتخب يختتم مشاركته كما قلنا بالتعادل اليوم وينهي التصفيات في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، وغادر رسميا سباق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. نمشوا للدفعة الأولى من الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. لدارة اليوم جمعية مجرين الرياضية تعادلت مع النجم الخليدي هدف في كل شبكة. هلال مساكن تعادل سلبيا مع الهلال الشابي. مكارم المهدية فاز أمام المحيط القرقني 2-1. سكاك الحديد الصفاقسي تعادل 0-0 مع مستقبل جيبس. كوكب عقارب ينهزم ضد سبورتينغ بنعروس 3-0. اتحاد تطاوين فاز أمام الملعب السوسي بهدف مقابل 0. نمشي مباريات الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة لكرة اليد. لدارة اليوم العشية جمعية الحمامات انهزمت ضد النجم الساحلي 28-23. نادي كرة اليد بجمال تعادل مع النادي الرياضي بساقط الزيد 27-27. نصر طبولبا انهزم ضد الترجي الرياضي 43-24. المنزهر الرياضي انهزم ضد سبورتينغ المكنين 34-28. مكارم المهدية والنادي الافريقي فوز الكلوب خارج القواعد 22-20. اتحاد منزل تميم انهزم ضد بعث بن خيار 32-17. نمشيو للباسكتبول وين دارت اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني أليف النتائج. شبيبة القيروان فاز أو انهزمت ضد النادي الأفريقي 61-57. النادي الرياضي الصفاقسي يفوز أمام الملعب النابلي 65-53. نجم حلق الواد شبيبة المنازة فوز حلق الواد 76-63. اتحاد الأنصار انهزم ضد الاتحاد المونستيري 80-42. النجم الساحلي والدالية الرياضية بجرومبيليا فوز ليتوال 74-61. غدوة مباراة وحيدة الأربعاء العشية النادي حمام سوسة ضد النجم الراتسي، مباراة منقولة على منصة ديوان سبور. نمشي النتائج اليوم في دوري الأمم الأوروبية. فوز عريض جدا للمنتخب الإنجليزي في زاغرب ضد المنتخب الكرواتي الأسود الثالث، تنتصر بسبعية نظيفة. منتخب لافوريا روخا إسبانيا فاز ضد تشيك 3-1. ولامين يامال يسجل مجددا مع منتخب الإسباني، كان سجل بونتولور الثاني، كان سجل رودري وبيانا كان سجل الثالث. مقدونيا ومنتخب سكوتلندا فوز سكوتلندا خارج الديار 2-0. سويسرا سلوفينيا فوز سويسرا 2-1. فنلندا فازت ضد ألبانيا بنفس السكور. بيلاروسيا فازت 4-0 ضد ساماراس. إستونيا فازت ضد لوكسمبورغ 1-0. أيسلندا فازت ضد بلغاريا 3-0.

0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز 11 ليلا ديوان فام عسلمة. عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس يبلغ نحو 12,500 طفل إلى غاية سبتمبر الماضي، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم بموجب قرارات قضائية ويعيشون في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع رفقة أمهات القرى الأربع بكل من جمرت وسليانة والمحرس وأكودة، فيما يعيش بقية الأطفال مع عائلاتهم الطبيعية في ولاية جندوبة وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وبنين، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مكديش لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. ومكديش يقول إنه في حال توفر الدعم المالي والبشري الكافي بفضل تبرعات التونسيين في الداخل والخارج وأسهامات المؤسسات الاقتصادية، ستكون الجمعية قادرة على توسيع نطاق رعايتها لتبلغ 50,000 مستفيد. مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة الواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الإسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار أعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027. وفي قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تم التأكيد على تعزيز البرامج الترويجية لمنتجي زيت الزيتون والتمور إلى جانب تنظيم أسابيع تجارية في عدد من الأسواق الجديدة والواعدة. أما في قطاع النسيج والملابس فقد تم التأكيد على تطوير المقاربة الترويجية من خلال الاستثمار في بناء العلامات التونسية والأعداد المشترك لتظاهرات ترويجية لدعم صادرات القطاع وتعزيز تموقعه في الأسواق الخارجية. فريق من المهندسين التونسيين يشارك في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم، وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم مثل روسيا والصين والهند والبرازيل، حيث يتأهل منها 16 فريقا فقط إلى المراحل المتقدمة. جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة والمسنين فاقدي السند بقفصة تنظم اليوم عيادات مجانية في عديد الاختصاصات الطبية لفائدة 50 مسنا، وفق ما صرح به رئيس جمعية الإرفاد عبد الكريم نصيري لمراسل ديوان فهم بالجهة.
3: بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن وككل سنة تنظم الجمعية يوم التربية الصحية للمسنين فاقد السند بتوفير عديد الاختصاصات الطبية. هذه المناسبة يجتمع فيها الأطباء مع المسنين فاقد السند في كنف الأريحية، ياخذوا فطور صباح مع بعضهم ومن بعد كونسلتاسيون وسويفي والتوجيه للمرضى، ثم يختتم بغداء جماعي للمسنين فاقد السند واحتفال مضيق لكي نرفع من معنوياتهم النفسية ونحسهم أن ثم ناس تتولها بهم.
2: وفي أخبار العالم، جماعة مسلحة متحالفة مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية تقول إنها استعادت السيطرة على المطار الرئيسي في ميكيلي لعاصمة إقليم تيغراي، كما دخلت قوات الحكومة المدينة بعدما أخلتها قوات السلطة المتمردة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي وستأخذ قرارا بشأنها، قائلا نجحنا في خفض الأسعار وأسعار النفط وأسعار النفط تراجع حاليا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوان فهم عسلمة. وزارة الفلاحة تعلن عن افتتاح موسم صيد الحجل والأرنب بداية من اليوم على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر المقبل. وأوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين والجمعية المختصة في الصيد محي الدين الهاني في تصريح سابق لديوان فهم أن القرار الوزاري ضبط أنواع الطرائد ومختلف تواريخ الافتتاح والغلق إلى جانب تحديد حصص القنص المسموح بها للموسم الجديد. بلدية سيدي بوسعيد تفيد بأنه بمناسبة تنظيم ماراثون رانين كارتاج وتظاهرة خرجة سيدي عزيزي اليوم وضمان لإقامة هاتين التظاهرتين في أفضل الظروف، فإنه تقرر منع الجولان والوقوف على كافة العربات بكل من شارع 2 مارس وشارع طيب المهيري ونهج الحبيب ثامر اليوم من الساعة 7 صباحا إلى غاية الساعة 1 ظهرا، كما تقرر منع وقوف العربات بمأوى الزمن الجميل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 بعد الظهر. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تقر مجانية الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة اليوم الأحد، موضحة في بلاغ أن هذا الإجراء يشمل المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة قانونية في تونس للولوج إلى الفضاءات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بقائمتها الرسمية. وأشارت الوكالة إلى أن حق الدخول المجاني لهذه المعالم ينسحب بصفة دورية على أول يوم أحد من كل شهر إلى جانب أيام العطل الرسمية، كما يشمل هذا الإجراء يوم 18 من أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 من ماي تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف. وفي أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنها تشدد على ضرورة مساءلة الولايات المتحدة عن جرائمها والخسائر التي ألحقتها بشعب العراق وسائر الدول. وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد نضطر إلى فرض ذلك بالقوة.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زغوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.